0: ما يصير شي، هي بتحبني وما بتعملها وحاجة تتمسخر علي. لك أنا وين وأنت وين؟
1: قلتك خلينا هون، مسكي هاي الساعة ذهب خليها معك مشان ترجعي لجوز أختك.
0: لك مجنون شو عم تعمل؟
1: عم بشمر على إيدي حتى آكل. لو سمحت أبو الشباب أعطيني صحن سمك من عندها.
0: فضحتنا بكفي بكعون؟
1: إيه لا، كل شيء إلا الفضايح تركنا لك إياها حبيبتي. مسكي مسكي كلي هاي صدر الجاج وادعي أيامك. هنيك ما في جاج وسمك، وهات البطاطا من عندك هنيك رح تملي منها. سمعت انه كل اكلهم بطاطا ورز.
0: انا متأكدة ما رح يصير شي ورح تضلني دكتورة رغما عن الكل.
1: خلاصنا بقى صحي وعي، رح ينخرب بيتنا كرمال لقبك هاد. خلينا على طبيعتنا وحاجة تصنع وتمثيل وكل الناس خير وبركة. تعي تعي نتعرف على العيلة اللي قبالنا، بقى انتم حبابين وطيوبين. محسوبك ابو نبيل استاذ فلسفي.
0: قصده يقول لك دكتور.
1: لا انا استاذ مالي دكتور.
0: لا انت دكتور.
1: انا استاذ.
0: انا عم اقول لك انت دكتور.
1: انا استاذ.
0: دكتور
1: استاذ
0: استاذ
1: استاذ
0: استاذ
1: دكتور.
0: واو، مو معقول قديش ابو نبيل متمسكه باللقب. بنقدر نقول سام على هيك شخصيات انه عندها ثقه بالنفس اكثر ما انه هي مغروره.
1: حسب رايي وراي كثير من الناس ابدا، لأنه عادة بيكون الشخص المغرور والمتكبر عنده شعور بالنقص وعم بيحاول دائما يخفي ضعفاته ونقصه للناس بتصرفات وسلوكيات وهمية. بعكس الشخص المتواضع، قديش فرح قابلنا ناس بسطة بحكيهم بتصرفاتهم بلبسهم، ونتفاجأ انه هني ذو شأن او ذو نفوذ، غني عنده مركز مرموق، دكتور مهندس تاجر معروف بالبلد. هدول الأشخاص نقدر نقول عنهم انهم عندهم ثقة بالنفس، ما عم بيركز على مركزه أو منصبه حتى ياخد قيمة من الناس، لأنه هو شخص واثق من نفسه وقادر ياخد قيمة واحترام من الناس بدون أي لقب.
0: أنا قريت تعريف بسيط عن الغرور حابة شارك المستمعين فيه.
1: تفضلي فرح.
0: بيقول الغرور هو تضخم للذات وأن يرى الشخص بأنه هو الأعلم وهو الأجمل وهو دائما على الصواب، والبقية مجرد جهلة لا يفهمون من أمور حياتهم شيئا. الشخص المغرور هو من يعتقد بأن الجميع يدورون بحلقة كاملة هو محورها، والجميع يبحثون عن رضاه ولا يستغنون عنه وهو الأساس وهم التابعون له، ولو غاب عنهم فسينتهون ويفقدون سبل النجاح.
1: حلو التعريف فرح. كمان كلمة الله بتحذرنا من الغرور والتكبر يلي بتعتبر الكبرياء برذاتي وهو خطية.
0: صح، وبسفر الأمثال بيورجينا عواقب الكبرياء. بيقول قبل الانكسار الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح، وبيكمل بيقول اتضاع الروح مع الودعاء خير من اقتسام الغنيمة مع المتكبرين.
1: وكمان خلينا نتذكر انه سبب سقوط الشيطان هو خطية التكبر. كيف حاول الشيطان يتكبر ويتعالى على الله وكان هذا الشيء سبب بطرده من السماء. الكبرياء هو عبادة للذات، بدل من نمجد ونعطي المجد لله

0: الصباح الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مكدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3 مرات، ورجمني الناس 1 واحدة، وانكسرت بي السفينة 3 مرات، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

الوجه السعيد ينقل الإحساس بالسعادة للآخرين، وعندما تقول صباح الخير يا رب وتصلي إليه في الصباح الباكر تنعكس السعادة على وجهك فيصبح جميلا. ووجه الأم المبتسم في الصباح مع الصلاة للزوج والأولاد قبل ذهابهم إلى العمل والمدرسة تجعلهم يفتحون أحضانهم بفرحة كبيرة للحياة. فهل تبتسمان صديقيّ؟

0: أنا اسمي وداد لبيب، أنا ليا 4 أخوات ولاد وتلاتة بنات. القصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا أن أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا أنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا أن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا أن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا أن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، وماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها أنها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا إحنا نروح لأختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا أختي التانية اللي جالها فيروس سي، ولا أخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 أخت جوزي توفت، بعديها بأسبوع بالضبط أختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، متعبة لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا، لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي أن أختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفترة ماما تعبت جدا، وماما ما فيش 6 شهور أو كده ماما راحت السماء. فإحنا في كل دوت بنخرج من حالة وفاة لحالة وفاة، من حالة وفاة لحالة وفاة، ما بنلحقش. وكمان في النص إخوات جوزي، بنتين توفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكم شهر توفوا. فأنا كان كل اللي بيحصل إحنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعا هي المرحلة اللي كان فيها أسئلة كتير بقى لربنا. ماما ست كويسة قوي وبتحب ربنا جدا، وعمرها ما تزمرت، يعني كانت كتير قوي وهي قاعدة أفتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما أنت راضي أنا راضية. الحاجة بقى الوحيدة اللي احنا كنا بنقول له ليه يا رب، احنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي. ماما ماتت سنها كبير، بس احنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها، لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا التمانية واحد واحد تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مرة في حاجة بتحصل في حياتي انا بالتحديد، يعني مثلا في واحدة منهم انا قعدت قدام ربنا، يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟ فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة انه في سماء وفي حياة تانية، انه الناس دي هترتاح، الناس دي الالام والاتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبية بتحصل بقى، ان الناس تقابلك تقولك ايه، هو مال عيلتكو، هي ليه عيلتكو كده كلها، كله امراضها صعبة كده وقوية جدا كده، انتوا ليه كده، انت ازاي مستحملة كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تأثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبية كمان انه الناس ما بتبقاش مدركة ان الشخص حتى لو في غيبوبة او في لحظة تخدير او حاجة بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك ان هما بيقولوا ايه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على انه هو مش موجود. انت بتخدم حد مريض، يا ريت يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، لانه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بانه تقيل، فيكفي التعب الجسدي، حرام ان احنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان، انه الناس بتقول له انت تبت ولا ما تبتش، طب انت عملت ايه عشان تبقى في الحاله اللي انت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده انه طب الله قال انه لو احنا اعترفنا بخطايانا هو امين انه يطهر من كل خطيه، فازاي انا برجع قديم ماضي قديم قدام واحد واقول له انه اللي بيحصل فيك ده ربنا بيأدبك وبيربيك. انا مش من حقي اني انا احكم على حد تعبان ولا احكم ليه اللي حصل فيه، لانه هو في علاقه بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معاه ازاي وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا ازاي. فانا يعني نفسي قوي لو احنا بنتعامل مع حد مريض يا ريت نخلي بالنا واحنا بنتكلم واحنا بنطبطب واحنا بنقول، لان كلامنا ده كله بيأثر يا اما سلبي يا اما ايجابي. انا اشكر ربنا انا ما فقدتش ثقتي فيه انه هو موجود، انه صالح، انه انا عارفه اعيش، انا عارفه اتاقلم، انا يمكن اديتني قوه اكتر ان احاول اجمع اخواتي اكتر اللي باقيين، اقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض نقرب من بعض اكتر، ان ما بقاش في جوايا حته انه ادق على اي كلمه بتتقال، لا يا جماعه احنا الوقت خلاص قصير، ما فيش وقت ان احنا لا نزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص انه هو موجود، هو موجود وبيسندني.
1: الثالثة عشر.
2: على كل إنسان أن يخضع لأصحاب السلطة، فلا سلطة إلا من عند الله، والسلطة القائمة هو الذي أقامها، فمن قاوم السلطة قاوم تدبير الله فاستحق العقاب. ولا يخاف الحكام من يعمل الخير بل من يعمل الشر. أتريد أن لا تخاف السلطة؟ اعمل الخير تنال رضاها، فهي في خدمة الله لخيرك، ولكن خف إذا عملت الشر، لأن السلطة لا تحمل السيف باطلة، فإذا عاقبت فلأنها في خدمة الله لتنزل غضبه على الذين يعملون الشر. لذلك لا بد من الخضوع للسلطة، لا خوفا من غضب الله فقط بل مراعاة للضمير أيضا. ولهذا أنتم تدفعون الضرائب، فأصحاب السلطة يخدمون الله حين يواظبون على هذا العمل، فأعطوا كل واحد حقه، الضريبة لمن له الضريبة، والجزية لمن له الجزية، والمهابة لمن له المهابة، والإكرام لمن له الإكرام. لا يكن عليكم لأحد دين إلا محبة بعضكم لبعض، فمن أحب غيره أتم العمل بالشريعة. فالوصايا التي تقول
3: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي،
2: وسواها من الوصايا تتلخص في هذه الوصية:
3: أحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فمن أحب قريبه لا يسيء إلى أحد، فالمحبة تمام العمل بالشريعة. وأنتم تعرفون في أي وقت نحن، حانت ساعتكم لتفيقوا من نومكم، فالخلاص الآن أقرب إلينا مما كان يوم آمنا. تناهى الليل واقترب النهار، فلنطرح أعمال الظلام ونحمل سلاح النور، لنسلك كما يليق السلوك في النهار، لا عربدة ولا سكر ولا فجور ولا فحش ولا خصام ولا حسد، بل تسلحوا بالرب يسوع المسيح، ولا تنشغلوا بالجسد لإشباع شهواته.
1: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما. صح الثاني عشر.
2: فأناشدكم أيها الإخوة برأفة الله أن تجعلوا من أنفسكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، فهذه هي عبادتكم الروحية، ولا تتشبهوا بما في هذه الدنيا، بل تغيروا بتجديد عقولكم لتعرفوا مشيئة الله، ما هو صالح وما هو مرضي وما هو كامل. وأوصي كل واحد منكم بفضل النعمة الموهوبة لي أن لا يغالي في تقدير نفسه، بل أن يتعقل في تقديرها على مقدار ما قسم الله له من الإيمان. فكما أن لنا أعضاء كثيرة في جسد واحد ولكل عضو منها عمله الخاص به، هكذا نحن في كثرتنا جسد واحد في المسيح، وكلنا أعضاء بعضنا لبعض، ولنا مواهب تختلف باختلاف ما نلنا من النعمة. فمن له موهبة النبوءة فليتنبأ وفقا للإيمان، ومن له موهبة الخدمة فليخدم، ومن له موهبة التعليم فليعلم، ومن له موهبة الوعظ فليعظ، ومن يعطي فليعطي بسخاء، ومن يرئس فليرئس باجتهاد، ومن يرحم فليرحم بسرور. ولتكن المحبة صادقة، تجنبوا الشر وتمسكوا بالخير، وأحبوا بعضكم بعضا كإخوة، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، متقدين في الروح، عاملين للرب. كونوا فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. ساعدوا الإخوة القديسين في حاجاتهم، وداوموا على ضيافة الغرباء. باركوا مضطهديكم، باركوا ولا تلعنوا. افرحوا مع الفرحين، وابكوا مع الباكين. كونوا متفقين، لا تتكبروا بل اتضعوا. لا تحسبوا أنفسكم حكماء، لا تجازوا أحدا شرا بشر، واجتهدوا أن تعملوا الخير أمام جميع الناس. سالموا جميع الناس إن أمكن على قدر طاقتكم. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل دعوا هذا لغضب الله، فالكتاب يقول:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي،
2: يقول الرب. ولكن
3: إذا جاع عدوك فأطعمه، وإذا عطش فاسقه، لأنك في عملك هذا تجمع على رأسه جمر نار.
2: لا تدع الشر يغلبك، بل اغلب الشر بالخير.
1: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
4: الخامس والعشرون.
5: ولما وصل فستوس بعد 3 أيام إلى الولاية، صعد من قيصرية إلى أورشليم، فعرض له رؤساء الكهنة وزعماء اليهود دعواهم على بولس، والتمسوا منه أن يمن عليهم فينقل بولس إلى أورشليم، وأقاموا له كمينا في الطريق ليقتلوه. فأجاب فستوس أن بولس يبقى معتقلا في قيصرية، وأما هو فسيرجع إليها عاجلا، وقال:
6: لينزل معي زعماؤكم إلى قيصرية، فإذا كان هذا الرجل مذنبا فليتهموه.
5: وأقام فستوس عندهم أياما لا تزيد على 8 أو 10، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس للقضاء وأمر بإحضار بولس. فلما حضر أحاط به اليهود القادمون من أورشليم، واتهموه بجرائم كثيرة عجزوا عن إثباتها. فدافع بولس عن نفسه، قال:
2: ما أذنبت بشيء، لا إلى شريعة اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى القيصر.
5: وأراد فستوس أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
6: أتريد أن تصعد إلى أورشليم فتحاكم هناك لدي على هذه الأمور؟
5: فأجاب بولس:
2: أنا لدى محكمة القيصر، ولدى محكمة القيصر يجب أن أحاكم. أنت تعرف حق المعرفة أني ما أسأت إلى اليهود بشيء، فإذا ثبت أني أذنبت أو ارتكبت ما أستوجب به الموت، فأنا لا أتهرب من الموت. أما إذا كان ما يتهموني به باطلا، فلا يجوز لأحد أن يسلمني إليهم، وإلى القيصر أرفع دعواي.
5: فتشاور فستوس ومعاونوه، ثم أجاب:
6: رفعت إلى القيصر دعواك، فإلى القيصر تذهب.
5: وبعد 4 أيام جاء الملك أغريباس وبرنيكا إلى قيصرية ليسلما على فستوس. فلما مضى على إقامتهما مدة من الزمن، عرض فستوس على الملك قضية بولس، قال:
7: هنا رجل تركه فيليكس في السجن. وعندما كنت في أورشليم شكاه إلي رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود وطلبوا الحكم عليه. فقلت لهم: من عادة الرومان أن لا يسلم أحدا للموت قبل أن يواجه متهميه ويسمح له بالرد على دعواهم. فلما جاءوا إلى هنا جلست في الغد للقضاء من دون تأخير، وأمرت بإحضار الرجل. فعرض متهموه دعواهم، فما ذكروا جريمة واحدة من النوع الذي كنت أتوقعه، وإنما كان بينهم وبينه جدال في مسائل تتعلق بديانتهم وبرجل مات اسمه يسوع، وبولس يزعم أنه حي. فحرت في الأمر، فسألت بولس أيريد أن يصعد إلى أورشليم ليحاكم فيها، ولكن بولس رفع دعواه إلى جلالة القيصر تاركا له النظر فيها، فأمرت أن يبقى مسجونا إلى أن أرسله للقيصر.
5: فقال أغريباس لفستوس:
3: ليتني أسمع أنا هذا الرجل.
5: فأجابه فستوس:
7: غدا تسمعه.
5: وفي الغد جاء أغريباس وبرنيكا في أبهة عظيمة، ودخلا قاعة المستمعين يحيط بهما القادة ووجهاء المدينة. فأمر فستوس بأن يحضر بولس، فحضر. فقال فستوس:
7: أيها الملك أغريباس، ويا جميع الحاضرين معنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في أورشليم وهنا، وكانوا يصرخون يجب أن لا يترك حيا. وأما أنا فما وجدت أنه فعل شيئا يستوجب به الموت، ولكنه رفع دعواه إلى جلالة القيصر، فعزمت أن أرسله إليه، وأنا لا أملك شيئا أكيدا أكتب به إلى جلالته، فأحضرته لديكم ولديك خصوصا أيها الملك أغريباس، حتى إذا سألتموه عن قضيته حصلت على شيء أكتبه. فمن الحماقة في نظري أن أرسل سجينا من غير أن أوضح التهم التي عليه.

0: صفحة 16.
1: قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم، سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب. والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.
2: فقال التلاميذ بعضهم لبعض:
3: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟
2: وتساءلوا:
4: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.
2: وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم:
1: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن أطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم، فالآب نفسه يحبكم لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب.
2: فقال له تلاميذه:
3: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله.
2: أجابهم يسوع:
1: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.
5: لون يومك بالتسبيح على راديو سمر.

0: الثاني والعشرون.
1: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفطير.

0: لهم: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
1: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
0: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم. أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
1: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
0: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
1: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء فقال:
0: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
0: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل 12.
1: وقال الرب يسوع:
0: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
2: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
0: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني 3 مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
0: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
0: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
2: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
0: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
0: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
0: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
0: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ 12، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
0: أبي قبلة يا يهوذا، تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
2: أنضرب بالسيف يا رب؟
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
0: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
0: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما

0: مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
2: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
3: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
4: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
3: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
3: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
3: يا رجل لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
0: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا، وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
5: من ضربك؟
6: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
7: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
0: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
7: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
0: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
7: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.
8: ليك لازم أرن على راديو سمر.

الدينونة. الدينونة كلمة مهمة ويجب أن تكون حاضرة في أذهاننا دائما، لأنها تختص بالله، فالله هو الديان. لذلك تكون الدينونة هي من حق الله وحده، فهو ديان كل الأرض الذي سيحاسب الجميع، كل واحد حسب أعماله. ومن هذا التعريف نفهم أن دينونة الله هي عادلة، وعدالتها مطلقة وليست اعتباطية. ومن المهم أيضا التركيز على أن دينونة الله هي مزيج من العدل والرحمة. وقد يلتبس على البعض فهم ومعنى الدينونة، فيركزون على عنصر واحد من عناصرها، العدل أو الرحمة. فالبعض ينظر إلى دينونة الله العادلة فيخاف من الله ويعيش في حالة رعب دائم، وينظر إلى كل الأحداث المؤسفة التي تحدث له على إنها عقاب الله. فالله في نظره الجلاد الذي ينتظر وقوع الخطأ ليعاقبه في الحال وبشدة. والبعض الآخر ينظر إلى دينونة الله الرحيمة فلا يهتم، فالله في نظره غفور رحيم، فيعيش الإنسان على هواه معتقدا أنه يقدر أن يقوم بأعمال صالحة أو بزيارة أماكن يعتبرها مقدسة للتكفير عن ذنوبه في نهاية أيامه، مفكرا بأن الله سيقبل منه هذه الأعمال وسيغفر له. وفي كلتا الحالتين يكون الإنسان خاطئا تماما في فكره. فكيف نفهم إذن موضوع الدينونة لتكون لنا نظرة صحيحة عنها؟ الكتاب المقدس يعطي لنا صورة موضوعية فيقول إن الله عادل، وفي عدله سيعاقب الناس على الذنوب والخطايا التي ارتكبوها، ولكنه أيضا إله محب يحب البشر ولا يريد أن يهلك أحد. ولكي يتوافق عدل الله مع رحمته جاء يسوع المسيح الله المتجسد إلى الأرض. فيقول الإنجيل إن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذا في الإنجيل بحسب يوحنا والإصحاح الثالث والأعداد 17 و18. فهنيئا لمن آمن بالمسيح، فقد خلص من الدينونة وانتقل من الموت والعذاب الأبدي إلى جنة الله وسمائه في النعيم الأبدي.

0: الثاني.
1: وبعد 14 سنة صعدت ثانية إلى أورشليم مع برنابة، وأخذت معي تيتوس، وكان صعود إليها بوحي، وعرضت على كبار المؤمنين دون غيرهم البشارة التي أعلنها بين الأمم، لئلا يكون سعي في الماضي والحاضر باطلا. فما أجبر رفيق تيتوس وهو يوناني على الاختتان، مع أن إخوة دخلاء كذابين دسوا أنفسهم بيننا ليتجسسوا الحرية التي لنا في المسيح يسوع فيستعبدونه، وما استسلمنا لهم خاضعين ولو لحظة حتى نحافظ على صحة البشارة كما عرفتموها. أما الذين كانوا يعتبرون من كبار المؤمنين، ولا فرق عندي ما كانت عليه مكانتهم، لأن الله لا يحابي أحدا، فما أضافوا شيئا، بل رأوا أن الله عهد إلي في تبشير غير اليهود كما عهد إلى بطرس في تبشير اليهود، لأن الذي جعل بطرس رسولا لليهود جعلني أنا رسولا لغير اليهود. ولما عرف يعقوب وبطرس ويوحنا وهم بمكانة عمداء الكنيسة ما وهبني الله من نعمة، مدوا إلي وإلى برنابا يمين الاتفاق على أن نتوجه نحن إلى غير اليهود وهم إلى اليهود، وكل ما طلبوه منا أن نتذكر الفقراء، وهذا ما بذلت في سبيله كل جهد. وعندما جاء بطرس إلى أنطاكيا قاومته وجها لوجه، لأنه كان يستحق اللوم. فقبل أن يجيء قوم من عند يعقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود، فلما وصلوا تجنبهم وانفصل عنهم خوفا من دعاة الختان، وجاراه سائر اليهود في ريائه، حتى إن برنابا نفسه انقاد إلى ريائهم. فلما رأيت أنهم لا يسيرون سيرة مستقيمة مع حقيقة البشارة، قلت لبطرس بمحضر منهم كلهم: إذا كنت أنت اليهودي تعيش كغير اليهود لا كاليهود، فكيف تلزم غير اليهود أن يعيشوا كاليهود؟ نحن يهود بالولادة، لا من الأمم الخاطئين كما يقال لهم، ولكننا نعرف أن الله لا يبرر الإنسان لأنه يعمل بأحكام الشريعة، بل لأنه يؤمن بيسوع المسيح، ولذلك آمنا بالمسيح يسوع ليبررنا الإيمان بالمسيح لا العمل بأحكام الشريعة. فالإنسان لا يتبرر لعمله بأحكام الشريعة، فإن كنا ونحن نسعى إلى التبرر في المسيح وجدنا أيضا من الخاطئين، فهل يعني هذا أن المسيح يعمل للخطيئة؟ كلا، ولكني إذا عدت إلى بناء ما هدمته جعلت من نفسي مخالفا للشريعة، لأني بالشريعة مت عن الشريعة لأحيا لله. مع المسيح صلبت، فما أنا أحيا بعد، بل المسيح يحيا فيه. وإذا كنت أحيا الآن في الجسد فحياتي هي في الإيمان بابن الله الذي أحبني وضحى بنفسه من أجلي، فكيف أكفر بنعمة الله؟ ولو كان الإنسان يتبرر بالشريعة لكان موت المسيح عبثاً.

0: مبارك مبارك اسم الرب.
1: راديو سما لون أيامك. رسالة أفسس الأصحاح الأول.
2: من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله إلى الإخوة القديسين الذين في أفسس المؤمنين في المسيح يسوع، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، باركنا في المسيح كل بركة روحية في السماوات، فاختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون عنده قديسين بلا لوم في المحبة، وقضى بسابق تدبيره أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضى وشاء، لحمد نعمته المجيدة التي أنعم بها علينا في ابنه الحبيب، فكان لنا فيه الفداء بدمه، أي غفران الخطايا على مقدار غنى نعمته التي أفاضها علينا بكل ما فيها من حكمة وفهم، فكشف لنا سر مشيئته التي ارتضى في نفسه أن يحققها، أي التدبير الذي يتممه عندما تكتمل الأزمنة، فيجمع في المسيح كل شيء في السماوات وفي الأرض. وفيه قضى الله بسابق تدبيره، وهو الذي يفعل كل شيء على ما ترضى مشيئته، أن يختارنا لنسبح بمجده نحن الذين جعلوا رجاءهم من قديم الزمان في المسيح. وفيه أنتم أيضا حين سمعتم كلام الحق، أي بشارة خلاصكم، وآمنتم، ختمتم بالروح القدس الموعود، وهو عربون ميراثنا إلى أن يفتدي الله خاصته للتسبيح بمجده. لذلك ما إن سمعت بإيمانكم بالرب يسوع وبمحبتكم لجميع الإخوة القديسين، حتى أخذت أشكر الله بلا انقطاع لأجلكم وأذكركم في صلواتي، وأطلب من إله ربنا يسوع المسيح الآب المجيد أن يهب لكم روح حكمة يكشف لكم عنه لتعرفوه حق المعرفة، وأن ينير بصائر قلوبكم لتدركوا إلى أي رجاء دعاكم، وأي كنوز مجد جعلها لكم ميراثا بين القديسين، وأي قوة عظيمة فائقة تعمل لأجلنا نحن المؤمنين، وهي قدرة الله الجبارة التي أظهرها في المسيح حين أقامه من بين الأموات وأجلسه إلى يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة، وفوق كل اسم يسمى، لا في هذا الدهر فقط بل في الدهر الآتي أيضا، وجعل كل شيء تحت قدميه ورفعه فوق كل شيء رأسا للكنيسة التي هي جسده وملؤه، وهو الذي يملأ كل شيء في كل شيء.

0: مليان بأحلام وأشواق جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة. مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا. لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمو.

في قلبي اقرعي يا طبول واجري يا أنهار من عيوني. فيسوع تعدى المعقول وفاق جدا ظنوني. أصرخ يا صوتي في الأعالي، نادي على سطوح البيوت، فيسوع أثمن آمالي يبقى أبدا ولا يموت. أصرخ في الوديان والجبال وادهن رأسه بأفضل الزيوت. ها قد اخترت ملكي ملكا أبديا، وقد فكرت بالأمر تفكيرا مليا. بحبي زينت له تاجا عاجيا وسبحته بلساني ولساني أعجميا. يا كل شعوب الأرض هيا تعالي، اتركي من يدك كل الأموال واركضي للحضن الذي يدرى بحالي. استجيبي لنداء رب الكمال. يا أبكم اقرأ ما كتب على الجباه، ويا أعرج امشي بفخر وتباهي. ويا أصم اسمع الآن صوت إلهي. ارقصي يا أمواج البحر ودندن يا أيها القفر. تعالوا رنموا معا لحبيبي، حبيبنا آت عن قريبي. يسوع بدل العيش الرتيب، ظهر ضعيفا وأحب للصليب.

ودلوقتي جه إعادة برنامج نقطة ومن أول السطر. لو حابب تتابعنا وقت الهوا تقدر تسمعنا كل يوم 4 الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

وأهلا وسهلا بكل اللي معايا، برحب بكل سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. كمان برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، وبرحب كمان باللي متابعنا على راديو سما على النايل سات اللي التردد هيكون محطوط قدامكم دلوقتي على صفحة الفيسبوك. أهلا بكل اللي معايا. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وإحنا في العادة بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6 بنتكلم عن العلاقات في الكتاب المقدس. النهاردة هنكون بنتكلم في موضوع بنحكي الصورة الذاتية لما بتبقى مشوهة بسبب مجتمع بتعمل فينا ايه. بنتكلم على انه هل المركز، المال، اي حاجة ممكن تبقى معانا علشان نبقى زي ما المجتمع عايزنا، لينا وضعنا ولينا مركزنا، ده كفاية ولا مش كفاية. من قصتنا النهاردة هنكون بنشوف انه بالرغم من كل ده بتبقى في حاجة جوانا مش كاملة، حاجة جوانا ناقصة، مشاعر داخلية جوانا بتحسسنا ان احنا مش الشخصيات اللي احنا عايزينها. بنحس انه بالرغم ان احنا واصلين للصورة اللي المجتمع عايزها وللمفروض ان المجتمع بيحترمها، لكن مازال جوانا مشاعر مش مظبوطة. النهاردة هنكون بنتكلم على نوعين من الشخصيات اللي تعاملوا مع بعض. شخص كان مركزه عالي جدا جدا بس مرايته كانت مشوهة، وعشان كده كانت العلاقات عنده بايظة تماما. والشخص التاني كان أقل في المكانة والمركز والمال، ومع ذلك كانت حياته سوية لأن كان المراية اللي بيشوفها مراية حقيقية مش مراية مشوهة. النهاردة هنكون بنتكلم على طرفين كانوا أعداء، بس الحقيقة العداوة كانت من طرف الشخص اللي المفروض مركزه عالي مش اللي أقل في المركز. النهاردة هنتكلم على هامان ومردخاي. مردخاي دي تاني حلقة لي، بس المرة فاتت تتكلمنا عن مردخاي كأب، المرة دي هنتكلم كداخل في صراع هو ما كانش عايز يدخل فيه، بس للأسف الشديد الطرف التاني اللي هو هامان كان بالعافية دخلوا في الصراع ده. عشان كده هنتكلم على هامان ومردخاي، دي علاقة بتعكس تأثير الصورة الذاتية المشوهة على صحة العلاقات.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وبرحب بيكم، معكم هادي حنا برنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6، بنحكي قصة وبنحاول نفهمها ونحللها ونتعلم منها، وكل مرة فعلا بنبقى الكتاب المقدس هو مليان بقصص جميلة، مش قصص خيالية لكن قصص ناس كتير لغاية دلوقتي بتعيش شبه القصص دي، وبنتعلم منها زي نكون بنتعامل مع الأمور اللي حوالينا. برحب طبعا بكل اللي سمع يعني على راديو سماء اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، وبرحب اللي معانا صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سماء. طوبى مساء النور صديقتي الغالية نانا. صديقتي مساء الخير دكتورة، أتمنى أن يكون يومك مليئا بالخير والبركة وتكون كلماتك اليوم مباركة ومليئة. أمين، شكرا جدا ليك يا نانا والصلاة دي. منى مساء الخير وبركة دكتورة هايدي. مساء النور، أهلا بيك يا منى، برحب بيكم. وكمان برحب اللي سمعنا على نايرسات، اللي هو دي حاجة جديدة ابتدينا كراديو سماء نبقى نبث من خلالها، فكده عندنا ثلاث وسائل بتعرفوا تسمعونا من خلالها: راديو سما وصفحة الفيسبوك وعلى الناير سات على التردد. هو هيبقى فريق المتابعة كتبه، بس خليني أقوله تاني، أنا بصراحة مش حافظاه فدايما أبص عليه، اللي هو 11-354-275-00، بقول من الشمال لليمين رأسي 7. احنا موجودين على ساتلايت، على الناير سات وعلى اليوتل سات. أهلا بيكم، نحب نبقى فعلا بنعرف رد فعلكم وبنعرف يعني بتتابعونا من خلال الناير سات وبتحكونا أخباركم إيه أو أنتوا شايفين إيه، ولو في أي تعليقات محتاجينها برضو من خلال الأمر ده ابعتونا، إحنا بنرحب بكل ده. طيب خلينا ندخل بقى كده على طول على حلقتنا، بس أنا عايز أسأل سؤال ونفسي تشاركوني بيه، اللي هو تفتكروا ليه المركز وليه القيمة وليه المال مش بيدي، أو ليه المركز والمال العالي مش بيفرق أو مش بيدينا قيمتنا، أو ليه في ناس بيبقى مركزها عالي معها فلوس كتير بس ومع ذلك حاسة من جواها أنه هي قليلة؟ إيه السبب؟ إيه السبب؟ وده هنحكيه النهاردة. خلينا نتكلم مع بعض، إيه السبب أنه برغم أنه ممكن يكون الشخص مركزه عالي فلوسه كتير داخل أحلى الكليات وأعلى الكليات، إلا أنه ما زال جواه مشاعر النقص؟ شاركوني برأيكم في الأمر ده. خلينا بقرأ لكم القصة، يعني الفقرة اللي أنا عايزة أقراها هي مرتبطة جدا أنكم تشوفوا همان ومردخاي وعلاقتهم ببعض إيه، وبعد كده طول الحلقة هنبقى بنتكلم عنهم. بداية القصة، هامان ومردخاي والاحتكاك كان في إستير أصحاح 3:1-6. بقول كده: بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويرش هامان الأجاجي ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه، فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكثون ويسجدون لهامان، لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يكثوا ولم يسجد، فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي: لماذا تتعدى أمر الملك؟ وإذ كانوا يكلمونه يوما فيوما، أسف جدا، ولم يكن يسمع لهم. أخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي، لأنه أخبرهم بأنه يهودي. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكثو ولا يسجد له، امتلأ هامان غضبا واصدر في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده، لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي. فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويرش شعب مردخاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر لأ للعلاقات المؤذية.
1: خلونا كده نكون بندخل في القصة مباشرة، ونفسي تشاركوني بسؤال حلقة النهاردة اللي بيقول ليه رغم المركز العالي والمال بنحس ان احنا قليلين؟ يعني ليه ده مش بيشبع احساس ان انا شخص قوي وبحس برضو ان اقل من غيري؟ ده هنعرفه النهاردة، ونفسي كمان تكونوا بتشاركوني بسؤال حلقة النهاردة. قبل طبعا بنحلل القصة بنحاول نحلل الشخصيات نفسها. مردخاي حللنا كويس قوي المرة اللي فاتت بحكم علاقته بأستير ان هو ابن عمها اللي رباها، وشفنا انه صفات مردخاي كانت صفات رائعة جدا، كان بيسمع لصوت الله مهما كان هيكون تأثيره هيبقى صعب عليه. يعني مرضيش يكون بيسجد لهامان برغم ان ده كان امر الملك، بس هو كان حريص جدا ان يكون بيسمع لصوت الله، ثقته انه ربنا هيبقى بيعدي من الازمة. وده شفناه لما مردخاي ادى انه كل شعب اليهود يتم ابادته، لكن هو واثق انه الله هيكون معهم. كمان هو كان امين جدا في عمله وما كانش منتظر اي مقابل لكده، كان مهتم برعاية استير رغم ان ممكن تبقى ظروف صعبة تخليه ما يعرفش يكون بيعرف اخبارها او بيهتم بيها. كان عنده حكمة في الكلام امتى يقول ايه والمين، وده شفناه المرة اللي فاتت في موقفين. الموقف الاولاني لما طلب من استير ما تقولش دلوقتي انه ده شعبها لحد ما يجي الوقت المناسب، وده هشوف الحلقة دي، فده كانت حكمة. تاني حاجة حكمته في الكلام مع أستير لما رفضت انها تساعد الشعب، انها خايفة انه لو دخلت على الملك من غير اذنه هتبقى النتيجة القتل. ففي الاول كان بيكلمها بحسم شديد وبانه في حاجة غلط انت بتعمليها، لما قال لها اذا انت سكتي الله مش هيسكت وهيبقى معانا. وبعدين بعد ما اداها الكلام اللي هو حاسم وكان يعتبر مش قاسي بس كان شديد، ده بعد كده كلام مشجع، فبيعرف امتى يقول ايه والمين. النهاردة هنبقى بنتكمل علاقتنا او كلامنا بمردخاي، بس يمكن مش هنحكي عن شخصيته كتير لان احنا فعليا كلمنا كتير عنه المرة اللي فاتت. تقدروا تبقوا بتسمعوا ده على ساوند كلاود الخاص براديو سما، هتبقوا فعلا بتعرفوا او لو دخلتوا على موقع الابليكيشن الخاص براديو سما هتلاقوا الحلقة موجودة، اسمعوها كويس لانه احنا بنكمل النهاردة شخصية مردخاي، فمش بنتكلم قوي عن تفصيل او معلومات عنه. بس انا قلت بسرعه كده شويه المعلومات اللي قلناها المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن مردخاي كأب، المره دي هنتكلم عنه عن علاقه شخص يعني كان عدو لي. والحقيقه مردخاي مش هو اللي كان السبب في العلاقه ان يكون فيها عداوه، لكن للاسف الشديد الطرف الثاني هامان.
0: برنامج نقطه من اول السطر، بدايه جديده لحياه جديده.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وهنكمل بقى بعد ما اتكلمنا شويه عن مردخاي بصوره سريعه هنتكلم على همان، ده الطرف التاني في العلاقه اللي هنحكي فيها النهارده. وسؤالنا النهارده ليه المركز والمال ومهما وصلنا مش بنبقى حاسين بالثقه بالنفس؟ بالعكس في ناس جواها لسه الاحساس بالنقص. توبة شكرا جدا يا توبة على ردك، بتقول لان بيكون المال والمركز ليس من يد الرب وبيكون ربنا غير موجود في حياه هذا الشخص. شكرا جدا جدا يا توبة على

هو اسم فارسي، ده اسم أحد الآلهة الرئيسية في عيلام، وعيلام دي مملكة استولت عليها فارس، ومعنى اسم همان يعني الظلم. لما بنقول أو لما قرينا أنه همان الأجاجي، والأجاجي بحسب التقليد اليهودي يعني إيه؟ يعني الكتاب المقدس ما ذكرش ده بوضوح وما قالش أو ما ذكروش خالص، بس بالتقليد اليهودي بيقول كده، بيقول إنه أجاجي ده إنه همان من نسل العماليق، ورجح ده أو أكد ده في صمويل الأول 15:1-9، وعدد كمان 33 بيقول كده: وقال صميل لشاول: فالآن اذهب واضرب عماليق وحرمه كل ما له. وضرب شاول عماليق وأمسك أجاج، اللي هو الموجود هنا، يعني هو التقليد اليهودي بيقول كده إنه أجاج ده اللي مذكور هنا هو نفسه اللي نسله جه منه همان. وأمسك أجاج ملك عماليق حيا، وعفى شاول والشعب عن أجاج فقطع. وبعد كده في عدد بقى 33، يعني شاول كان عمل غلطة هنا طبعا، مش نقدر نحكيها هنا، لما نبقى بنحكي عن العلاقات عند شاول هنحكيها أكتر، بس هو هنا شاول ما قتلش أجاجي، وبعدين أجاجي ده كان ملك العماليق. في عدد 33 بيقول كده: فقطع صموئيل أجاج أمام الرب في الجلجال، لأنه كان الرب قال للناس دي كلها لازم تحرموا، أنه محدش تبقوا بتسبوه، لأن ده شعب وثني. فهنا بيقول التقليد اليهودي انه ده انه همان من نسل اجاج، وبالرغم من انه المفروض انه الشعب ده كله تم ابادته، لكن بنشوف انه العماليق فضلوا موجودين مع او موجودين على الارض بصفه عامه، وكان في دايما مشاكل بينهم وبين اليهود لحد بعد شاول، يعني في وقت داود كان في العماليق، وده بنشوفه في صمويل الاول 8:28 بيقول كده: وصعد داود ورجاله وغزوا الجاشوريين والجرزيين والعمالقه. وعشان كده التقليد اليهودي ربط بين همان وبين اجاجي اللي هو الشخص اللي زي كده، وبالتالي ده بياكد او بيفسر لينا ليه همان اتغاظ لما سمع بهويه مردخاي ان هو من اليهود، دي بسبب عداوه قديمه، لما بيقول كده: وصدر في عينيه ان يمد يده الى مردخاي وحده، لانه اخبروهم عن شعب مردخاي. فده شعب، لو احنا هنبقى ماشيين بحسب التقليد اليهودي، فده شعب هو بالنسبه لهم في عداوه، عشان كده بيقول: فطلب همان ان يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكه احشويرش شعب مردخاي. فده بيقول ان هو عداوه قديمه، ده لو مسكنا بحسب التقليد اليهودي. بس بصفه عامه همان كان شخص، ايا كان هو ابن مين، لكن هو كان شخص اصلا عدواني او كان شخص صعب جدا. طيب ثالث حاجه في همان، يبقى اول حاجه احنا عرفنا انه ممكن يبقى من نسل عماليق بسبب ان هو من نسل اجاجي، فممكن، وعرفنا معنى الاسم بتاعه. ثالث حاجه بقى، همان طبعا من اللي احنا قريناه ده كان الرجل تاني في المملكة كلها، يعني بالضبط بالضبط زي ما كنا بنحكي عن يوسف ازاي هو كان شخص له قيمة او عالي المركز بسبب ان هو رجله التاني. همان كان كده، كان الرجل التاني، بدليل انه كان الملك احشويرش كان عايز كل الناس تبتدي تسجد له وتقدره و و و و وطلبه هنا انه عشان هو المركز التاني، الملك احشويرش طلب ان كل الناس تسجد لهمان. وهنا نقف شويه كده واقفه، انه المركز العالي اللي اداله السجود هنا ليه مردخاي ما رضيش يسجد له؟ يعني هو كان معاه المفروض انه مركز كبير، ولو نلاحظ ان اخوه يوسف لما راحوا ليوسف سجدوا له، وبنلاقي امثله كتير من الشعب، من شعب اللي هو شعب الله، كانوا بيسجدوا، منهم ابراهيم لما سجد لبني حث اللي هو في تكوين 23:7 يقول: فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض بني حث. كمان يعقوب سجد لعيسو، وكل عيلة يعقوب سجدت لعيسو، رحيل ولي أو زوجاته وولاده، ده في التكوين 33. لو احنا قرينا هنلاقي ان في كان سجود، واليهود بصفه عامه كانوا بيسجدوا للملوك. طب ليه مردخاي ما رضيش يسجد لهمان؟ ايه السبب؟ يعني هل ده كان عناد منه؟ لا، ما كانش عناد منه. السجودات اللي انا قلتها دي كلها هو كان سجود انحناء بسيطه نتيجه او تعكس تقديرهم لهذا الشخص اللي قدامهم واحترامهم. بس الانحناء عند الدوله الفارسيه او المملكه الفارسيه كان سجود
المفروض بالكامل انه ينبطح على الارض, يعني كل جسمه يبقى على الارض وايديه تتفرد لقدام ولازم وشه يبقى في التراب.

فده سجود مدي أكتر للعبادة، يعني عبادة الشخص ده، سجود في عبادة للشخص اللي قدامنا، وكأنهم كانوا بيعبدوا الملك، كانوا بيعبدوا اللي زي الملك. فهو ده اللي كان مطلوب من مردخاي، عشان كده هو رفض، هو رفض يسجد بالطريقة دي اللي فيها عبادة كأنه بيعبد إله، لأنه مش لأنه مش عايز، بس لأنه ده ضد الوصية زي ما قلنا المرة اللي فاتت. ده اللي بيخلينا نعرف طب هما ليه سجدوا في أوقات وأوقات تانية لا، لأنه الأوقات اللي سجدوا فيها ده سجود عادي في احترام للشخص، بس السجود اللي هنا كان مطلوب منه أن يبقى كأنه بيعبده. فهو كان المركز الثاني همان، وعرفنا ليه مردخاي مرضيش يبقى بيسجد له. كمان من ضمن الحاجات اللي بنعرفها عن همان انه همان مش بس كان مركزه عالي، همان كان غني جدا وكان معاه فلوس كتيره جدا، وده باين قوي في أستير 5:11 بيقول كده: وعدد لهم همان عظمه غناه. مش بس عظمه غناه، كان عنده اولاد، لانه بيكمل وبيقول وكثرت بنيه. وفي الوقت ده البنين كانوا بركه، كانوا عز، كانوا قوه لي. فكل ما عندنا اطفال اولاد في الوقت ده، كل ما كان عندنا بنين، كل ما يحس بالقوه والعزه، وان هو كانه ليه ظهر كبير. فعشان كده بنشوف انه همان انه كان مركزه عالي جدا جدا جدا، درجه شايفين السجود ليه بيبقى شكله ايه. كان كمان غناه كان عالي جدا، وكان عنده بنين. كل ده كل ده المفروض ان يدي الهمان ثقة بالنفس، يعني المفروض ان هو عنده الغنى، عنده الأولاد، عنده المكانة، السلطة، وصل لمرحلة ان هو قريب جدا من الملك. كل ده المفروض انه كان يدي الهمان الثقة بالنفس ويحس ان هو فعلا شخص قوي. بس للأسف الشديد كل ده ما منعش انه همان يتهز لمجرد انه واحد من العبيد مرضيش يسجد لي. بالنسبة له ولا حاجة، يعني مردخاي ده ولا حاجة. احنا هنعرف بعد كده وعرفنا مرفت ان هو كان بيحرس ال يعني واقف على باب القصر يعني الحراس، لكن للأسف الشديد هو موقف بسيط زي كده هز همان تماما. والسبب في كده كانت المراية المشوهة اللي هناخدها بعد الفاصل.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض قصة هامان ومردخاي وعلاقتهم ببعض وازاي كان في عداوة، بس مش أساسها مردخاي، أساسها هامان الشخص الأعلى من الطرف التاني، وازاي اتأثر وثقته بنفسه تهزت، وده اللي هنشوفه بسبب المراية المشوهة. خليني بس الأول أقرأ التعليقات اللي جات لي حوالين السؤال. أنا بسأل بقول هو ليه المركز والمال مش بيبقى دايما هو اللي بيدينا ثقتنا بنفسنا، وهل المشكلة في المركز والمال نفسه ولا المشكلة فين؟ يعني في ناس عندها مركز ومال لكن ثقتها مهزوزة جدا زي ما شفنا في هامان، بس المشكلة فين بالضبط؟ خلينا كمان بنقرأ تعليق نانا جميل، خلينا أكون بقرأها لكم. بتقول قيمة الشخص الحقيقية في أخلاقه، قلبه، أمانته، طريقة تعامله مع الناس، قدرته على الحب والعطاء وترك أثر طيب. لم يستطع هامان أن يتعامل بهدوء مع موقف مردخاي، فالجرح الداخلي اللي نشأ بداخله بسبب عدم خضوع مردخاي وعدم إعطاء التقدير الذي كان ينتظره تحول إلى غضب وكراهية، ثم تطورت هذه المشاعر إلى رغبة في تدمير مردخاي وشعبه بالكامل. شكرا جدا ليك يا نانا وعلى تعليقك الثري ده. تعالوا كده نشوف المراية، ودي مهمة جدا. المراية اللي بشوف بيها نفسي مين الشخص أو مين الحاجة اللي بتخليني أبص أشوف نفسي فيها. فإحنا نتكلم على مراية هامان ومراية مردخاي وإزاي أثرت على صحة العلاقات. نبتدي بهامان. هامان كان شايف نفسه بحسب مراية المجتمع اللي بتقول إنه المركز والمال هم أهم حاجة وهم الأساس، بس للأسف المراية دي بتدي قيمة خارجية للشخص لكن جواه هي مش بتعالج حاجة. يعني المركز والمال مش بيعالج حاجة جوانا لو احنا من بره بس وجوانا سايبينه زي ما احنا ومش بنشتغل على اللي جوه. ودي كانت مراية هامان. هامان كان شغال بس على اللي بره لكن قلبه اللي جوه ما كانش شغال عليه. هامان كان بيشوف نفسه في مراية المجتمع المشوهة لكن ما حاولش يبقى بيشوف نفسه من جوه. والدليل على كده انه مجرد شخص زي مردخاي بيشتغل عند باب الملك اللي هو بيبقى حارس من حراس الملك اللي واقف بره ضمن العبيد اللي واقفين بره، مجرد انه بس ما سجدش ليه كانت عندنا مشكله معاه برغم منصبه العالي، اضغاظ جدا. والشخصيات دي بتبقى مشكلتها انها مش واثقه من نفسها. الشخصيه اللي شبه هامان هي مش واثقه من نفسها رغم كل اللي عندها، واقل سلوك من الطرف الثاني هي بترجمه انه مش بيحترمها. ده لانه جواها احساس من نقص. ليه بيترجم انه مردخاي مش بيحترم؟ ان هو جواه من الاساس عدم ثقه بالنفس. فبتبقى عايزة تعمل إيه الشخصيات دي؟ عايزة تكسر الشخص وتدمر الشخص اللي بيضرب نقطة ضعفها اللي هي الثقة في النفس. هامان ما كانش عنده ثقة في النفس، فهو لما شاف مردخاي كده بالنسبة له هو ضرب حتة فيه صعبة جدا. وده بنشوفه في أستير 3:5 لما بيقول كده، ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكث ولا يسجد امتلأ هامان غضبا. وفي أستير 5:7-13 الحتة دي جميلة جدا، بيقول كده، فأجابت أستير وقالت إن سؤلي وطلبتي، أنا مش هقرأ كله لكن لو احنا فتحنا كتاب مقدس وشوفنا الموقف ده، أستير حبت تبقى كانت عايزة تكلم الملك بخصوص شعبها، فهي عملت ايه؟ فهي طلبت انه يجي وياكل معاها، في وليمة هتعملها له ياكل معاها ويجيب كمان هامان. فهامان لما سمع كده بيقول الكتاب، فخرج هامان في ذلك اليوم فرحا وطيب القلب. ولكن لما رأى هامان مردخاي ايه اللي حصل في باب الملك ولم يقم ولا تحرك له، يعني ما سجدش السجود اللي هو اللي بيبقى كأنه عبادة، امتلأ هامان غيظا على مردخاي وتجلد هامان، يعني كتم غيظه، يعني مرضيش انه يبين غيظه قدام مردخاي، ودخل بيته وارسل فاستحضر احبائه وزارش زوجته. شوف عمل ايه، يعني هو داخل فرحان، شوف عمل ايه، وعدد لهم هامان عظمة غناه وكثرة بنيه وكل ما عظمه الملك به، ورقى على الرؤساء وعبيد الملك. وقال هامان، حتى إن أستير الملكة لم تدخل مع الملك إلى وليمة التي عملتها إلا إياي. يعني هو قال يعني حتى أستير لما عملت وليمة للملك قالت أنا لازم أروح معاه. الوحيد اللي قال تيجي معاه مردخاي هامان، بس ده الوحيد اللي يدخل مع الملك. وأنا غدا أيضا مدعو إليها مع الملك. تعالوا بقى نكمل بقى اللي بيقوله. يعني شوف عمل كل ده وكل ده حلو ليه، بس إيه اللي حاصل، وكل هذا لا يساوي عندي شيئا كلما أرى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك. كل ده يا همان، كل ده، كل حاجة حلوة عندك، انت عندك كل حاجة حلوة، لدرجة انه بالنسبة لنا هو طبعا ما كانش عارف مكيدة استير، بس هو على الاقل الملكة طلباه مع الملك الوحيد اللي طلباه مع الملك. كل ده وخارج فرحان وقلبك فرحان، وبالسهولة دي مجرد انه عبد من العبيد لما يعمل كده انت ده يحصل لك كل ده. بنشوف قد ايه الصورة الذاتية اللي بتبقى مشوهة، اي حاجة بتملكها مش بتبقى ليها نتيجة إيجابية زي ما احنا متخيلين، انها مش بتدي ثقة بالنفس داخليا. اي رد فعل، يعني مهما كان الشخص مليان مركز مال كل المقام كل ده، لكن اي رد فعل من الاخر بيظهر عدم تقدير، عدم اهتمام، او تجاهل بقصد او بدون قصد، يعني ممكن يبقى الطرف التاني مش قاصد يعمل كده، بيهدد صورته عن نفسه. زي ما بقول كده ان كل هذا لا يساوي عندي شيئا، كل ده اللي عندي مش ما يسواش اي حاجه ابدا. واللافت بقى للنظر ان الموقف بسيط جدا، يعني ان هو كل عبيد بيسجدوا له ما عدا ده وهو عنده كل ده، فالموقف بسيط جدا. بس ده اللي بيحصل مع الشخص اللي ما عندوش ثقة بالنفس، ده اللي بيحصل مع الشخص اللي برغم انه مليان حاجات حلوة كتير، برغم انه عنده حاجات حلوة كتير، لكن لما بيكون الشخص جواه عدم ثقة بالنفس، بيكون الشخص جواه شايف قيمته في الاشياء وبيبص على المرايا المشوهة المجتمع، بتبقى النتيجة البسيطة انه اي سلوك مهما كان بسيط من الآخر بيضخمه، بيبقى مش بيشوفه كبير جدا جدا وخطية لا تختفر. وهنا قبل ما نطلع فاصل، نفسي قوي أسأل سؤال لكل حد بيسمعني وشايفني على صفحة الفيسبوك، إنه يا ترى أنت كده، يا ترى أنت كده، بيهزك سلامك، بتفقد سلامك وبيهزك أي شخص ممكن يبقى بيعمل سلوك فيه تجاهل، في عدم اهتمام سواء بقصد أو بدون قصد؟ يا ترى انت عندك كتير ومع ذلك جواك احساس انه الناس اللي بتبصلي بالطريقة دي، الناس اللي بتعاملني بالطريقة دي بيفقدك سلامك، طريقة التعامل الناس معاك؟ هل بتشعر جواك بعدم الثقة بالنفس برغم انه فعلا الله مديك حاجات كتير، مديك مركز او دراسة او فلوس او او او او او؟ لو انت حاسس بكده تابعنا، لان احنا هنتكلم ونقول لك انه نتيجة ده ايه، وهمان حصل له ايه بسبب انه استسلم للامر زي كده واستسلم للمراية المشوهة في علاقاته، وطبعا نهايته كانت ايه.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا مع هامان ومع مردخاي, والاثنين بنشوفهم قد ايه مرايتهم هي او المراية اللي بيشوفوا بيها نفسهم هي اللي كانت بتقود افعالهم. واحنا ماسكين هامان لانه هامان الحقيقة هو اللي كان فعل يعني هو عمال جواه مرارة شديدة جدا, وشفنا انه المراية اللي كان بيشوفها مراية مشوهة لانه توقع انه المركز والمال واوا هو اللي بقى بيجيب له الاحترام, لكن للأسف من جوه كان حاسس بانه هو قليل جدا, بدليل انه لما بس مردخاي مرضيش يسكت لان ده ضد ايمانه اتضايق جدا وابتدى يفكر يعمل ايه. وهنا بقى تاثير المرايه المشوهه دي ابتدى بقى يخطط يعمل ايه. خليني بس قبل ما اقول لكم التخطيط بتاعه نقرا التعليقات. لما بسال سؤال انه تفتكروا ليه المركز والمال مش بيدي ثقه بالنفس, وهل المشكله في مركز المال نفس ولا مشكله في ايه بالظبط؟ ما انا بتقول ممكن التربيه اللي بتدي الثقه بالنفس ده حقيقي, التربيه لما بتكون حقيقيه صح بالتشجيع والمحبة واواوا بتدي فعلا ثقة بالنفس, والعكس بقى التربية لما بتكون فيها مقارنات وكلام صعب وإهانة بتبقى زي المجتمع بالضبط في الصورة المشوهة عن النفس. بتكمل بتقول منى أنه يهتم بكلام الناس فيه ورأيهم وتقييمهم له من خلال ما يملك, ده حقيقي لأنه هنا بقى برجع تاني أن المجتمع بيقول كده, ولو الأهل كمان بيقولوا كده بتبقى مشكلة أكبر وأخطر. نانا بتقول وهذا يوضح أن الصورة المشوهة للذات قد تجعل الإنسان يرى موقفا بسيطا من شخص آخر على أنه تهديد لقيمته وكرامته, فيتحول الجرح الداخلي إلى غضب ثم علاقة مؤذية ومدمرة. وده اللي هقوله حالا. تعالوا نشوف بقى المرايه المشوهة دي عملت إيه وخلت همان يتصرف إزاي. في حاجتين عملهم في البداية كده في الكتاب المقدس في إستر 3:5-15 احنا قرينا الحتة دي, انه امتلأ هامان غيظ وغضب وازدرى في عينيه ان يمد يده الى مردخاي وحده لانهم اخبروه عن شعب مردخاي, فطلب هامان ان يهلك جميع اليهود اللي في المملكة. ايه بقى اللي عمله هامان؟ تعالوا نشوف الخطة والشر والمرارة لما بيكون جوه الإنسان برغم أنه هامان يعني الله مديله حاجات حلوة كتير. بس تعالوا نشوف كده إيه اللي حاصل وكده. فقال هامان للملك أحشويرش إنه موجود شعب ما متشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك, وسننهم سنن اللي هم الشريعة يعني مغيرة لجميع الشعوب يعني مختلفة, وهم لا يعملون سنن الملك, ما بينفذوش اللي بيقوله الملك, فلا يليق الملك تركهم. فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا, وأنا اللي هو همان أزن 10,000 وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتي بها إلى خزائن الملك. يعني هو يحط في خزائن الملك 10,000 وزنة من عنده. شايفين غناء قد إيه؟ هقول لكم الوزنة دي بعد الفاصل قد إيه. فدعي كتاب الملك في الشهر الأول وكتب حسب كل ما أمر به همان كل بلاد ككتابها وكل شعب كلسانه. هم كانوا لأن هم كانوا محتلين بلاد كتيرة, فحسب اللهجة بتاعتها اتكتبت بأكتر من لغة عشان كل الشعوب تبقى بتفهمها. وأرسلت الكتابات بيد السعاء إلى كل بلدان الملك لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد في 13 من الشهر 12, يعني بعدها بسنة بعدها ب 11 شهر بالضبط. يعني هم كتبوا النهاردة وبعدها 11 شهر هم حددوا الوقت بقرعة معينة بيقوموا بيها طبعا بحسب ما بيؤمنوا هم وعادتهم وتقاليدهم الوثنية أي شهر أذار, وأن يسلبوا غنيمتهم. فخرج السعاء بعد ما كتب, طبعا أنا بقرأ حتة منها اللي هي المهمة يعني. فخرج السعاء, شوفوا بقى الحتة اللي جاي بيقول لي, وجلس الملك وهمال للشرب وأما المدينة شوشا فارتبكت.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: شايفين الحقد اللي جوه همان وصل لفين؟ شايفين الشخص مهما يكون عنده المركز والمال واو، بس لما يبقى من جواه لسه مش شايف نفسه بصورة صح. هو بالنسبة للمجتمع هو كويس، بس بالنسبة له هو لسه جواه إحساس بالنقص، بيخرب الدنيا. يعني هو هنا بيقول وصدرة، يعني أن يمد إيده بس على مردخاي، لا ده أنا هبيد الشعب كله. تعالوا شوف بقى الخطة بتاعته، خطة الشر لما بيكون جوانا مش قادرين نشكر على الله، الله ده هنا، ونبتدي بقى نعمل خطة الشر بتاعتنا. عمل إيه؟ أول حاجة ابتدى يظهرهم بصورة سيئة جدا جدا قدام الملك، فهو قال كده أنه مشردين مشتتين لا قيمة لهم، هم موجودين كده ما لهمش أي لازمة، يعني ده شعب مشتت متفرق وده في مملكتك، فهم مش عبيد بيشتغلوا، مش عبيد بيعملك حاجة كويسة، لا ده هم مشتتين ما لهمش أي قيمة. فخلي بالك إن الشعب ده أصلا ممكن يبقى عبء عليك، مزبيين وعبء عليك، مش بيعملوا أي حاجة. دي أول حاجة قالها. تاني حاجة إنه الشعب ده ليهم شريعة مختلفة عن شريعتك، كل ده عشان بس مردخاي ما يرضيش يسجد لهامان. اصبح كده الشعب كله ليه شريعه مختلفه، فقال له خلي بالك لان الشعب اللي ليه شريعه مختلفه ممكن يعملوا ثوره ضدك بعد كده، كانهم مش بيسمعوك. فشايفين ازاي السم اللي بيحطه للملك، علشان اول ما يضرب الضربه بتاعته الملك يوافق، فهو ماشي بترتيب رهيب جدا، بدهاء رهيب جدا. فالاول قال له الشعب ده ملوش لازمه وهو عبء عليك، تاني حاجه قال له الشعب ده اصلا مش ماشي بالشريعه بتاعتك، ثالث حاجه بقى وده الغريب انه كان عنده استعداد يطلع 10 وزنات من الفضة، اللي هي تقريبا الوزن 10,000 وزنة من الفضة. الوزنة الواحدة بس 34 كيلو جرام، لو عملت بحث هتلاقي الوزنة الواحدة 34 كيلو جرام. يعني هو كان متبرع بتقريبا كده 340 طن، 340 طن هو عنده استعداد انه يبقى بيديها للملك علشان بس إبادة الشعب. هو خاف الملك يرفض، فقال له انا هديك 10,000 وزنة، يعني 340 طن تقريبا من الفضة. شوف قد ايه، شوف تساوي كام، لان الفضة في الوقت ده كانت غالية ما كانتش سهلة. هو عنده كل ده وعنده استعداد بالفلوس دي كلها، بدل ما يستخدمها في حاجة كويسة لا هيستخدمها في الشر، وعايز يبيد ناس عشان الملك ما يقولش لا. هي دي الصورة المشوهة، لما مش بنشتغل على الصورة المشوهة لنفسنا، لما نبقى شايفين ان احنا احسن ناس من وجهة نظر للمجتمع، دي مراية مشوهة، لان انا مش شايف نفسي الحقيقية. النتيجة أن أي سلوك من الطرف الثاني مهما كان بسيط بتتحول جوايا لمرارة وغضب، وعايز أبقى بدمر الشخص ده. دي أول حاجة. تاني حاجة، الحاجة التانية، يعني هو خلاص شايفين أنه خلاص أنه اتفق مع الملك أنه هيباد الشعب بعد 11 شهر، لو احنا حسبناها بعد 11 شهر بالضبط. الفكرة بقى هنا أنه كمان ما عندوش ضمير، يعني هو ما حسش بأي هزة، ضميره ما تهزش، لأنه بيقولوا أنه هو الملك راح يشربه عادي، راح يسكره. وفي تفسيرات بتقول أنه هو عمل كده في الملك علشان الملك ما يرجعش يندم ويقول أنا مش عايز أعمل كده، فهو خده وشربه، فهو مبسوط وبيشرب وعايش حياته عادي، مع أن كل المدينة مرتبكة، كل المدينة مرتبكة، في حاجة غلط حصلة، بس هو مش مهم عنده. الحقد والغل وصلوا جوه لدرجة أنه هو مش مهتم بمشاعر أي حد. دي كانت حاجة. الحاجة التانية بقى، من كتر ما الغل جواه معرفش يصبر، بنلاقيها موجودة في استير أصحاح 5 وعدد 14. الفاكرين لما أنا قريت لكم الموقف إن هو شاف خارج من عند الملكة استير مبسوط عشان هي دعته، فخارج وفرحان، فشاف مردخاي قدامه اتجنن، فراحت بقى في عدد 14 مراته قالت له إيه، من كتر ما شايفة إنه في غيظ، طبعا كعيلة وكأسرة ممكن بيبقى ساعات ده آفة في العيلة وفي الأسرة مع بعض، قالت له كده فليعملوا خشب ارتفاعها 50 ذراع في 50 ذراع. وفي الصباح تاني بكرة قوم الصبح في الصباح كل الملك أن يصلب مردخاي عليها، وادخل بعد كده مع الملك فرحا إلى الوريمة فرحا. فحسن الكلام عند هامان وعمل الخشب. هامان من كتر الكراهية ما قدرش يستحمل 11 شهر وبعد كده الشعب كله هيباد، لا عايز يتخلص دلوقتي وفورا وينتقم دلوقتي وفورا من هامان، من مردخاي. كتر الكراهية والحقد خليته أنا عايز دلوقتي أنتقم منه، والانتقام كان هيبقى صعب جدا. 50 ذراع، هو ما يوازي 22 متر، يعني 7 أدوار في العمارة. شوفوا 7 أدوار قد إيه، 7 أدوار معناها أنه الشارع كله شايفه، فده المعنى أن هو هيبقى عالي جدا جدا، الناس كلها شايفاه علشان يكسر مردخاي، الناس تشوف ذل مردخاي. هو ده اللي كان عايزه، أنه مش بس يتخلص منه، ده عشان يكسره يدمره. همان استغل منصبه العالي واستغل قربه من الملك عشان يعمل كل اللي عايز يعمله ويتخلص من ناس ما عملتش حاجة فيه غير انها مشية بحسب ايمانها. مردخاي كل اللي عمله ان مشي بحسب ايمانه. مردخاي لا كان بيحتقر همان ولا كان بالنسبة له شخص بيستقله، هو كان بيحترم ايمانه وماسك في ايمان انه ما يسجدش لحد بحسب الشريعة. فمردخاي ما كانش شخص معترض من حيث المبدأ، ما كانش شخص متذمر من حيث المبدأ، بالعكس، لكن كان شخص ماشي بحسب إيمانه. فلما مشي بحسب إيمانه همان هنا عمل إيه؟ استغل منصبه العالي وقربه من الملك علشان يدمر الشخص اللي قصاده. وهنا بقى سؤال محتاجين نسأل نفسنا يعني ونفكر فيه، وده الحقيقة لكل أب ولكل أم ولكل مسؤول ولكل شخص في إيديه سلطة، في إيديه مال، مسؤول وتحتيه ناس هو مسؤول عنهم، ناس بتاخد منه فلوس عشان تقدر تكمل حياتها وتعيش سواء أبناء أو مرؤوسين. سؤالي هنا بقى، كم مرة استغليت منصبك، قوتك، مركزك، فلوسك علشان خاطر تهين الشخص اللي قصادك وتدمره لمجرد أنه قالك لأ، لمجرد انه اختلف عنك في الرأي؟ همان دمر او كان عايز يدمر مردخاي بسبب كده. بس انت لو بتعمل كده اعرف ان انت عندك مشكلة في الصورة الذاتية عن نفسك، اعرف ان انت محتاج تشتغل عن الامر اللي زي كده وتوقف من فضلك عن الامر ده، عشان ده امر الله لا يقبل به. ويمكن هنا الاباء والامهات تقولوا احنا ازاي تقولي كده علينا، بس لا، كتير من الاباء والامهات لما الاولاد يقولوا لا ما ينفعش تعمل، احنا مش عايزين نعمل، بيبقى عليهم عقابات صعبة كتير بحكم ان هم المسؤولين عنهم ماليا او مركزا. عشان كده الكتاب المقدس كان واضح جدا لما قال ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لألا يفشلوا. من ضمن الحاجات اللي بنغيظ بيها اولادنا انه احنا ما ينفعش يقولوا لنا لا، والا يبقى عندنا تعاملات صعبه بنمسك فيها او بنمسكهم بحيث ان مركزنا والفلوس من عندنا واحنا اللي مسؤولين عنهم، فبنستغل الامر اللي زي كده. بس كل شخص بيعمل كده، اب، ام، مركز عالي، خلي بالك، لان انت كده عندك مشكله في صورتك الذاتيه والله لا يقبل ده، وده اللي احنا هنشوفه الوقت الجاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: دي كانت مراية همان، وده اللي كان ماشي بيه همان. تعالوا نشوف كده مراية مردخاي. مراية مردخاي كان شايف قيمته قدام الله، كان عارف كويس قوي زي ما أشعياء 43:4 بيقول استرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. وسلوكه كلها كانت بتقول كده، يعني برغم أنه كان حارس بيشتغل عبد عند الملك، لكن كان شايف قيمته عند ربنا. هو ما كانش عنده مال، ما كانش عنده مركز عالي، يدوب اللي كان يعني كانت استير، ما عندوش بنين، هي استير اللي كانت معاه، ومع ذلك كان شايف قيمته عند الله. وعشان كده، لانه كان شايف قيمته كويس قوي عند الله وعارف انها قيمه عاليه جدا، ما سجدش، ما طلعش يجري يسجد لشخص غير الله، ما حاولش انه يكسب رضا همان، يطلع يجري ليه ويسجد له يقول له معلش سامحني اغفر لي انا ما اقصدش، ويسجد له السجود اللي هو فيه الانبطاح تماما كانه بيعبده. كمان هو ما حاولش ينافس همان على اي حاجه خالص. يعني احنا بنشوف لما حاول يكون بيخلص الملك من المكيده اللي كانت معموله ضده، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت في استير 2 عدد 21 و22، كل اللي عمله ان هو عمل ايه؟ راح كلم استير، قال لها الحقي في 1 2 3، ما حاولش زي ما بقول كده يصطاد في العكرة، يعني ما حاولش يقول له ده انا عملت وعملت. هو ما كانش بينافس خالص همان في الدور بتاعه، مع ان كان يقدر يكون بيعمل كده. كمان كان قادر يشوف محبه الله، لانه شايف نفسه غالي جدا على ربنا، قيمته مرتبطه بالتصاقه بالله، قيمته شايفها عند ربنا انه بيحبه جدا رغم كل الظروف اللي مر بيها ورغم كل الازمات، لكن كان متاكد ان الله معاه مش هيسيبه. كان واثق انه مصير الشعب مش في ايدين حد غير ايدين الله. وعلى فكره ولا مره سمعنا مردخاي بيتذمر او بيقول كلمه صعبه، لا على همان ولا حتى الملك اللي اكد ده. يعني هو لما كان راح بيكلم استير قال لها الحقيقه لانه في قرار ضدنا ان احنا نباد، لكن ما قالش والملك عمل وهمان هو سب، ما تكلمش على كل ده، لانه كان شايف نفسه في مرايه الله، فكان ماشي صح، ما كانش جواه بقى المنافسه، الحقد، الكرار، وراه. هي كان ماشي عينيه على الله، فهو عايز يبقى الله بيخلصهم من الأمر ده، هو كان واثق من كده جدا على فكرة. وعلى قد ما هامان كان عايز الناس تسجد له، على قد مردخاي كان يهمه الناس أكتر. يعني هو لما اتكلم مع أستير قال لها الحقي الناس، ملهاش الحقيني، خديني عندك انقذيني، لا قال لها الحقي الناس لأنها تباد، شعبك هيباد وكل الشعب هيباد. ده اللي كان يهمه، أنه كان بيبكي وينوح من أجل أنه الشعب بتاعه هيباد. ده كانت سلوك مردخاي. ليه كان سلوك مردخاي كده؟ لأنه كان شايف نفسه في مراية الله مش في مراية المجتمع، عشان كده كان عنده علاقات صحيحة، ما كانش فيها منافسة ولا إهانة، كانت عينه على الله. ده الفرق بين هامان وبين مردخاي. تعالوا نشوف بعد الفاصل إيه بقى نتيجة المرايتين دول.
0: برنامج نقطة ومن أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
1: نرجع بقى تاني نكمل نشوف نتيجة المرايتين دول. احنا شفنا مراية هامان كانت ازاي مشوهة، ومراية مردخاي كانت مرايته شكلها ايه. نشوف نتيجة المرايتين دول، بس الاول خلينا اكون بقرأ تعليق لتوبة والنانة. توبة بتقول كان عنده ثقة في ربنا وان ربنا مش هيسيبه وربنا هيخلص شعبه، ده حقيقي جدا. نانة بتقول الايمان بان قيمتك ثابتة سواء نجحت او فشلت، وسواء كان عندك مال او منصب او لا، ده صح جدا. لما بنشوف نفسنا في مراية الله وقيمتنا فعلا بتبقى الحياة عندنا أفضل وأحسن. وفي حصاد على فكرة، تعالوا بقى نشوف حصاد مراية هامان ومراية مردخاي. نتيجة الاتنين، هامان كان أناني مش شايف غير نفسه، لكن كان زي ما قلنا مردخاي كان بيهمه جدا جدا أنه الشعب يكون عايش في أمان. وده بنشوفه في إيه؟ في أستير 6:6-9، مش هقرأ كلها بس هقرأ الحتة المهمة. لما دخل هامان وقال له الملك ماذا يعمل لرجل يسر الملك بأن يكرمه، هو كان هنا بيتكلم على مردخاي. فقال له هامان إيه؟ فقال هامان في قلبه من يسر الملك بأن يكرمه أكثر مني، كل تفكيره هو وبس. فقال هامان للملك بقى إيه؟ الرجل الذي يسر به الملك بأن يكرمه يأتون باللباس السلطاني الذي يلبسه الملك، وبالفرس الذي يركبه الملك، وبتاج الملك الذي يوضع على رأسه، وينادون قدامه في الساحة المدينة، هكذا يصنع برجل الذي يسر به الملك. هو كان بيتكلم على أساس أنه أنا اللي هيحصل فيها كده، مش الآخر اللي هيحصل فيه كده. فكل المراسم التكريم دي كان عايزها النفس، ودي كانت أنانية هامان. بتبقى نتيجة المراية المشوهة مش بس حقد وكراهية، لكن بتبقى فيه أنانية غير عادية، مش بيفكر غير في نفسه. لكن من الناحية التانية مردخاي ما كانش بيفكر في نفسه خالص. لما راح علشان خاطر ينقذ الشعب، كان عايز ينقذ الشعب. يعني هو بيقول كده لما جه العبد عشان يقول له في ايه مالك، لما بعتته أسير قال لها كده واعطاه صورة كتابة الامر الذي اعطى في شوشا لإهلاكهم لكي يريها الأستير ويخبرها ويوصيها ان تتدخل، ان تدخل الى الملك وتتضرع اليه ليه وتطلب منه لاجل شعبها. دي الفرق، شخص أناني وشخص لا بيشوف الآخرين محتاجين إيه. نتيجة المراية المشوهة أنه أناني عايز كل حاجة لنفسه بجانب الحقد والكراهية، نتيجة المراية الصح أنه بيشوف الآخرين وبيهتم بالآخرين. كمان عندنا نقطة مهمة في النتيجة، نتيجة المرايتين اللي بتبقى نتيجة مشوهة أو مراية مشوهة والتانية بنشوف قيمتنا في الله، أن اللي بيستمد قيمته من المجتمع ممكن جدا، وهنا ده اللي حصل، راحت القيمة وانسحبت منه المركز. أما الشخص اللي بيستمد قيمته من عند الله بدل ما ينكسر، هو اللي تكرم وهو اللي أخذ المركز. وده بنشوفه من موقفين في سفر أستير. موقف الأولاني في أستير 6:10-11 بيقول كده، فقال الملك لهامان بعد ما قال له بقى عامل إيه لشخص لرجل كرم الملك، وهامان استفاض بحاجات كتير، فقال له إيه بقى؟ أسرع واخذ اللباس فرس كما تكلمت وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك. يا لا يسقط شيء من جميع ما قلته. يعني كل ده اللي انا قلته المفروض يحصل لي انا يا هامان. يعني هو بيكلم نفسه، انا مش قادر اتخيل انه مكان وعمل ايه. يعني يعني الشخص ده اللي انا بدور ازاي اقتله، ولا انا رايح للملك. على فكره لما هتقروا الموقف ده هتلاقوا ان هو كان رايح له عشان يقول له اصلب مردخاي. يعني هو كان خلاص مجهزين، وتاني يوم الصبح من بدري رايح له، وفي الوقت ده لو قرينا هنلاقي ان الملك قام من النوم، كان قلقان، ومع انه كان قلقان فده معناه انه كان بدري قوي، لكن همان كانه قاعد مستني عشان عايز يموت مردخاي ويصلبه على الخشبه. فشايفين الشر وصل لحد ايه؟ هو رايح بدري قوي، ولو احنا قرينا هنلاقي انه الملك قام قلقان، فده معناه انه مش قايم في الوقت الطبيعي، وما ذلك لقى همان هو اللي قاعد مستنيه. فالنقطه هنا انه على قد ما عايز الشر لمردخاي، على قد ما في الوقت ده الملك قال له روح اعمل 1 2 3. انا مش قادره اتخيل انا لما اطرح همان كان ايه اللي هيحصل، انه انا بنفسي اروح وانا بنفسي اللي انادي، لان هو قال له كده واركبه في ساحه المدينه ونادى قدامه، نادى همان هكذا يصنع الرجل الذي يصر به الملك. ده الموقف الاولاني. فهنا الموقف الاولاني انه الله ادى الكرامه لمردخاي بدل ما يتصلب. الموقف الثاني في اسير اصحاح 7، طبعا احنا مهم نقرا الاصحاح كله، بس انا مش هقرا الاصحاح كله، لكن هقرا لكم الجزء اللي فيه القصه التي بقى قسمت ظهر البعير، القشه اللي قسمت ظهر البعير. هنا كانت ابتدت الملكه في ثالث يوم، ملكه اسير في ثالث يوم من الوليمه، الملك قال لها انت عايزه ايه؟ لو طلبتي نص المملكه انا هديها لك. فهنا راحت قالت له ايه بقى؟ بتقول ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك ايها الملك، واذا حسن عند الملك فلتعطي لي نفسي بسؤلي وشعبي بطلبتي، لاننا قد بعنا انا وشعبي شعبي للهلاك والقتل والإبادة، ولو بعنا عبيدا وإماء لكنت سكت. يعني لو كان اتباعوا عبيد وإماء خلاص هتسكت، لكن اللي حصل إن العدو، مع أن العدو لا يعوض عن خسارة الملك. طبعا هنا دي كانت ذكاء من أستير، خسارة الملك اللي هو كان هيخسر زوجته. فهنا خلاص اتكلمت، هنا خلاص أحشويرش عرف في الوقت المناسب أنه أستير يهودية، وبالتالي هي كمان هتروح، ما الإصدار لكل اليهوديين، فهي من كل اليهود فهي من ضمنه، فكده الملك هيكون بيخسر زوجته. فالملك هنا تكلم وقال لأستير مين ده الشخص ده الذي تجاسر؟ فقالت له أنه الرجل ده هو همان الرضيع. طبعا كانت حاجة مخيفة جدا، ودي كانت آخر حاجة بيتعرض ليها همان بعد ما مشي مع مردخاي ويقول ده هو ده الشخص عظيم. تاني خبطة خدها انه اتعرف عند الملك أحشويرش هو عايز يعمل ايه، ومن الواضح كأنه همان عارف انها، يعني كأنها بتقوله انه همان كمان عارف ان انا يهودية، فهو عايز يخسرك زوجتك. وأحشويرش واضح انه كان بيحب أستير جدا، انه اتغاظ جدا، وبيقول فقام الملك بغيظه ومش عارف يعمل ايه، لانه خلاص هو كتب المرسوم ده، وبعدين ابتدى يخرج. فهنا همان لما خاف، بنكمل الاصحاب اللي طلع يجري تحت رجلين الملكه عشان خاطر يتوسل ليها. فاللي حصل انه الملك لما دخل وشاف كده افتكر انه همان بيتهجم على الملكه، وقال هل ايضا يكبس الملكه معي في البيت؟ وده معناه ولما خرجت

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف، ودي حلقة يوم الحد من برنامجكم صباح سما. وحشوني جدا من الأسبوع اللي فات، ومتحمسة كده بشكل خاص ان انا اكون ببتدي معاكم الأسبوع. مش دايما بنبقى محظوظين كده ان انا نبدأ الأسبوع مع بعض في يوم الحد، فانا مبسوطة جدا النهاردة ان انا اكون معاكم، متحمسة جدا لكل الأفكار اللي هنكون بنحكي فيها وندردش فيها مع بعض النهاردة. نحكي ونفضفض ونتفق ونختلف ونتخانق ونتصالح، وزي ما تعودنا كده تفاصيل وحواديد وقصص كتير هنكون بنحكي ونتشارك فيها مع بعض. فخلوني في البداية كده صباح عليكم، ارحب بيكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتابعونا من على الويب سايت او من على الابليكيشن، او بتشوفونا صوت وصورة على صفحتنا على الفيسبوك، او لو هتابعونا بعد كده على باقي المنصات. وكمان بنفكركم ان احنا معاكم على الهوا، على النايل سات وعلى اليوتل سات، فمن كل مكان بتسمعونا من خلاله او حتى لو هتتابعونا في الاعادة هنستناكم تكونوا بتتواصلوا معانا، بتشاركونا بارائكم ونحكي كده وندردش مع بعض. طيب النهارده كده هنكون بنحكي عن ايه؟ النهارده كده جايين نحكي عن ايهما اهم، وهل فيهم حاجه اهم من التانية اساسا ولا لا، انا محتاج ان انا يكون معايا الاثنين عشان اوصل لهدفي او عشان اوصل لخطتي. النهارده كده جايين نحكي عن الخطه ولا الذكاء، المهارة ولا الإمكانية، التنفيذ ولا التخطيط، تفاصيل كتيرة كده، ويمكن حاجات كتيرة كلها مرتبطة ببعض النهاردة كده عايزين نكون بنحكي عنها مع بعض النهاردة. فاستناكم في البداية كده تشاركوني بوجهة نظركم، بتشوفوا أنهي الأهم وبتشوفوا إيه الأهم. هل إن الأهم إن أنا أكون شخص عندي خطة فانا عارف همشي ازاي، ولا الاهم ان انا اكون شخص ذكي، شخص عبقري فانا عارف افكر وانا بذكائي هجيب الخطه. فشايفين انهي الاهم او انهي الاولويه في البدايه؟ فخلونا كده نحكي وندردش مع بعض في الفكره دي، ونفكر مع بعض كمان ليه اوقات كتير بنبقى اذكياء والناس كلها بتشهد لي بالذكاء، بالشطارة، بالمهارة، بالإمكانية. وخلينا النهاردة كده إيه نكون بنوسع الدايرة دي أكتر. الذكاء اللي عايزين نكون بنحكي عنه مش بس الذكاء العبقرية بقى في الاكتشافات والاختراعات والحاجات الفظيعة ديت، لكن ممكن كمان يكون الذكاء نوسع البند بتاعه شوية، اللي هو يبقى المهارات والإمكانيات اللي أنا متسم بيها، أنا شاطر جدا في الحاجة دي أو أنا مميز جدا في الحاجة دي. فأني الأهم إن أنا أكون ذكي، إن أنا أكون مميز، إن أنا أكون شاطر، ولا إن أنا يكون عندي خطة؟ طب أنا لو ما عنديش خطة وذكي هوصل؟ طب أنا لو عندي خطة بس أنا مش ذكي هوصل؟ هل فيهم حاجة تتفوق على التانية؟ يمكن ده اللي احنا عايزين نكون بنحكي وندردش ونفضفض فيه مع بعض النهاردة. تفاصيل كتيرة وقصص كتيرة هنحكي فيها مع بعض النهاردة، فمتحمسة جدا نكون بنبتدي يومنا مع بعض. وزي ما تعودنا كده منفعش نبتدي يومنا من غير ما نكون بنلعب مع بعض في الصندوق، فبفكركم من 1 لـ50 اختار رقمك المفضل ونشوف كده هيطلع لك ايه من الصندوق النهاردة، رسالة، سؤال، تحدي، فزورة، لعبة، انت وحظك زي ما تعودنا. فهنطلع مع بعض اول فاصل، ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا ونبتدي كده نحكي في اولى قصصنا، ونشوف انهي الاهم، الخطة ولا الذكاء، التنفيذ ولا المهارة. فاصل ونرجع نكتشف الفكرة دي مع بعض، فما تروحوش في اي حتة.
0: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح سما.

0: اللي بيرزق الطيور أكلها، اللي بيهتم بكل الكائنات الحية غير ربها، اللي خلقها هو متكفل بيها وبيرعاها. يا رب احميني واديني سلام، ارزقني رزق كل يوم بيومه، مش قلقانة ولا خايفة، واثقة في قدرتك ومحبتك يا إلهي الكريم.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: ورجعنا ليكم مرة كمان، ولسه بنبتدي يومنا مع بعض ورحلة بحثنا النهاردة كده عن أيهما أهم، الخطة أم الذكاء. إن أنا يكون عندي خطة كده همشي على خطوات الخطة دي وبنود الخطة دي، ولا أن أنا أكون شخص عبقري بالفطرة، أنا شخص شاطر، أنا شخص موهوب، أنا شخص متميز، أنا شخص عندي المهارة وعندي الإمكانية كده أن أنا أكون بعمل الحاجة دي بشطارتي بكفاءتي. النهاردة مش جايين بس نكون بنخرج إيد الله من المشهد، إحنا بس جايين كده نكون بنشوف أنا بالمهارات والإمكانيات المتاحة اللي في إيديا اللي مطلوب مني أعمله، أركز على الخطة ولا أركز على الذكاء ولا أركز على المهارة ولا أركز على الإمكانية. الهدف في النهاية أن أنا عايز أكون بوصل، الهدف أن أنا عايز أكون بحقق الهدف أو النتيجة اللي أنا نفسي أوصلها، أو اللي أنا بخطط أن أنا أوصلها، أو اللي أنا أساسا ذكي وعايز أوصلها. فالهدف في النهاية أن أنا أكون بوصل. فإيه الأهم، الخطة أو الذكاء، التنفيذ ولا المهارة ولا الإمكانية، أعمل إيه؟ زي ما تعودنا كده بنبتدي يومنا مع بعض بقصة، وبنبتدي موضوعنا مع بعض بقصة، ونحاول كده ندخل منها لموضوعنا النهاردة. والحقيقة القصة اللي معانا النهاردة مش قصة جديدة إطلاقا، قصة مفيش حد فينا ما سمعهاش، مفيش حد فينا ما يعرفش القصة دي بتفاصيل تفاصيلها، واحدة من قصص التراث بتاعتنا وإحنا أطفال كده، من قصص الكاتب يسوب اليوناني القديمة جدا جدا جدا، قصة الأرنب والسحلفة. مين ما يعرفش قصة الأرنب والسحلفة؟ بس خليني أقول لكم النهاردة كده إنه القصة دي معمول لها أبديت، مش أبديت، معمول لها تكملة. هقول لكم التكملة دي معمولة من مين بالضبط، بس خلينا كده ناخد القصة من الأول ونفتكرها مع بعض. القصة بتحكي عن إنه مجموعة حيوانات في الغابة، ويمكن ده كان التقليد اللي متبعه يسوب في كتابة قصصه، حاجة كده زي كليلة ودمنة في الثقافة العربية، الحيوانات هي الشخصيات المتكلمة. ففي القصة ديت كان في تحدي ما بين السلحفة وما بين الأرنب، إن دايما الأرنب هو معروف الكائن الأسرع في الحيوانات في الغابة، ودايما كان بيسخر من السلحفة علشان بطيئة ومشية حركة بطيئة جدا. ففي يوم من الأيام السحلفة طلبت من الأرنب إن هو يدخل معاها في تحدي ويشوفوا مين فيهم اللي هيكسب. طبعا الأرنب واجه الموضوع بسخرية وتريقة وهزار، لكن قال يلا ما نتأذينا بنتسلى، وكل الحيوانات اتجمعت علشان تشوف السباق الغريب دوت اللي ما بين الأرنب أسرع حيوان في الغابة وما بين السحلفة. وطبعا النهاية المتوقعة والنهاية اللي احنا كلنا عارفينها للقصة، ان كان متوقع ان الارنب اللي هيفوز، لكن اللي حصل انه اول ما بدأوا السباق الارنب انطلق بكل قوته، وقبل ما يوصل لخط النهاية بص ورا منه كده لقى السلحفة لسه يعني قدامها يومين على بات ما توصل، فقال لك لا ده انا الموضوع كده هيخلص بدري بدري وهيبقى ممل، انا هقعد اريح شوية كده لحد ما السلحفة توصل شوية وتقرب كده، واللي هو يعني اديها امل وبعد كده اخده منها تاني. فاللي حصل ان الارنب قعد وريح ونام، والسلحفة مكملة في السباق بنفس الحماسة بنفس الطاقة بخطوات بطيئة بس ثابتة، ما اهملتش لحظة، ما تكسلتش في خطوة، ما قالتش ده خلاص هيوصل، كملت في سعيها. وفعلا الوقت عدى والسلحفة بتتقدم بخطوات بطيئة لحد ما عدت من جنب الارنب ووصلت لخط النهاية.

وبالفعل تاني يوم عادوا السباق والأرنب كان اتعلم من غلطته وقال لك لا بس خلاص أنا مش هتكاسل، أنا مش ههمل الموضوع، أنا هاخد السباق جد من أوله لآخره لأني لازم أنتصر وأعدل النتيجة دي. وبالفعل حصل زي المتوقع، ان السباق بدأ والارنب انطلق بسرعة البرق من اول ما السباق بدأ، وطبعا وصل قبل السلحفة ما تفكر ان هي تكون بترفع اول رجل، وطبعا الارنب كسب. طيب بيقول لك هنا بقى ايه، ان الدرس المستفاد انه المهاره اللي الارنب كان فرحان بيها ما كانتش هي كل حاجه، لكن ان هو يكون بيستمر وبيعمل اللي عليه هو ده اللي خلاه كسب. طيب القصه بتقف لحد هنا؟ الحقيقه لا، انه الناس بتوع الاداره والقياده ما وقفوش برضو لحد هنا، يقول لك لا القصه لسه ليها تكمله. طيب ايه التكمله بتاعت القصه يا جماعه؟ قالوا لك انه السلحفه ما قبلتش ان هي تكون بتعلن هزيمه كده بشكل سهل وتعلن فوز وانتصار الارنب عليها، وطلبت اعاده السباق للمره الثالثه. النتيجه اللي ممكن تختلف في سلحفه في المره الثالثه ده؟ خلاص يعني هو صحيلك ومش هينام وهيركز بقى انه ينتصر عليكي. فقالت لا انا هعيد السباق بس بشرط خاص. قالت ان انا هغير مسار السباق وهغير المسار اللي بنتبعه عشان نوصل نكون بنوصل لخط النهاية. فبالفعل الأرنب قال لها أنا ما عنديش أي مشكلة، أنا كده كده هكسبك، أنا كده كده أسرع، فقولي لي كده إيه المسار اللي أنت عايزة تكوني بتتبعيه وهنكون بنغير المسار للطريق اللي أنت عايزة تمشي فيه. فبالفعل غيروا المسار، فالسلحفة اختارت المسار الجديد للسباق. المسار دوت بيقطعه في نص المسافة نهر غويط جدا. الأرنب ما فكرش في الموضوع ووافق وقال لك الموضوع سهل وبسيط وانا كده كده هكسب. لكن اللي حصل ان اول ما السباق بدأ برضو السلحفة بدأت بخطوات بطيئة ثابتة مستمرة، والأرنب انطلق بسرعة البرق لحد ما وصل لضفة النهر. ولما وصل لضفة النهر وقف كده، اللي هو ايه بقى هنعمل ايه، هنروح فين ونيجي منين، انا ما بعرفش اعوم، يعني مش هجري على الميه، مش عارف اجري على الميه، يعني اعمل ايه. وفضل يلف حوالين نفسه وفضل رايح جاي على ضفه النهر مش عارف يوصل، ويفكر طب اعمل ايه، طب اشوف وسائل، مش لاقي اي طريقه تساعده ان هو يكون بيعدي النهر. وبعد وقت كانت السلحفه وصلت لضفه النهر هي كمان، ولقت الارنب لسه واقف رايح جاي رايح جاي مش عارف يعدي النهر. من غير ما تكون بتعطل نفسها مع الأرنب نزلت المية وعامت لحد ما عدت للضفة التانية، وبنفس الخطوات البطيئة الثابتة المستمرة كملت لحد ما وصلت لنهاية السباق أو لخط النهاية. وقال لك هنا إنه حلو قوي إن أنا أكون ذكي، وحلو قوي إن أنا يكون عندي خطة، حلو ان انا اكون بدور ازاي استخدم ذكائي، وازاي اكون بدور ازاي استخدم خطتي او انفذ خطتي او استغل المهارات والامكانيات اللي عندي، لكن قال لك برضو ان قبل ده وده وده وده انا لازم اكون عارف انا الطريق اللي انا همشي فيه شكله عامل ازاي. فعشان كده النهارده احنا جايين نحكي عن الفكره دي، ايه الاهم او ايه العوامل اللي هتساعدني ان انا اكون بوصل للهدف بتاعي، ايا كان ايه الهدف، هدفي صغير او هدفي كبير، أو ممكن يكون مجرد كل هدفي ان انا عايز اخس 5 كيلو قبل اخر الشهر، ممكن يكون كل هدفي ان انا عايز اترقى في الوظيفه بتاعتي، ممكن يكون كل هدفي ان انا عايز اربي ابني تربيه معينه، انا عايز اكتسب مهاره معينه، انا عايز اتعلم رياضه معينه، انا عايز ادرس حاجه معينه، انا عايز اوصل لحاجه، انا نازل مشوار وعايز اوصل لمكان معين. فايا كان هدفك، ايا كان الحاجه او الهدف او الغايه اللي انت عايز توصل لها، ايه العوامل اللي هتساعدني ان انا اكون بوصل للهدف دوت؟ يمكن ده اللي احنا جايين نحكي فيه مع بعض النهارده. والحقيقه ان بطل موضوعنا النهارده حكمه لذيذه جدا بتقول احمق عنده خطه يكسب عبقري ما عندوش خطه. فانت النهاردة كده، وخلينا بس ايه نوسع برضو مساحة احمق ديت، لان الاحمق المقصود بيها هنا مش المقصود بيها هنا الشخص الساذج او الشخص اللي ما عندوش ذكاء، لا هنفهم واحنا بنحكي مع بعض كده مين هو الاحمق. لكن بطل حلقتنا النهاردة احمق عنده خطة يكسب عبقري ما عندوش خطة. الجملة دي مش منسوبة لشخص معين او يعني مش من الاقاويل المأثورة الشخصية معروفة، بس هي الحقيقة بتلخص حقيقة احنا بنشوفها حوالينا كل يوم كل يوم. فالسؤال النهاردة ليه أحيانا ممكن أكون أنا

0: شخص ذكي. انا ممكن اكون انا فاهم بعمل ايه، انا عارف بعمل ايه وعارف ازاي اوصل له. ممكن اكون من اكتر الناس الموهبة في حاجة معينة، ممكن اكون اكتر الناس معرفة وعلم ودراسة ووعي بحاجة معينة، بس برضو انا مش عارف اخد خطوة، ويمكن بفضل واقف مكاني وفي حد تاني ما عندوش نص معلوماتي، ما عندوش نص خبرتي، ما عندوش نص معرفتي، لكن بيوصل، بيحقق، بيفوز، بينجح. فشاركونا كده واحنا لسه في بداية موضوعنا وبنحكي مع بعض كده، هل حصل وشفت الموقف دوت؟ هل حصل معاك او شفت حد ذكي او حد شاطر او حد معروف بموهبته او مهارته او امكانياته في تفصيلة معينة، بس واقف مكانه ما بيحققش الهدف او ما بيوصلش لخط النهاية، ما بيكسبش السباق، في حين ان حد تاني ما عندوش نص المهارات دي، ما عندوش نص الامكانيات والمعلومات والثقافة والوعي دوت، لكن بيوصل للهدف، بيوصل للغاية، بيحقق الغرض اللي هو عايز يكون بيوصل له. عمرك شهدت على الموقف ده او عمرك حصل معاك الموقف دوت؟ اعتقد كتير مننا واقع في الفخ دوت. انا عندي المعرفة، انا عندي الذكاء، انا عندي الامكانية، بس ما بوصلش ومش عارف انا ما بوصلش ليه. يمكن ده من الحاجات اللي احنا عايزين نحكي فيها مع بعض النهاردة. لكن خلونا كده قبل ما نحكي في موضوعنا وقبل ما نطلع مع بعض كده الفصل اللي جاي، نرجع ليه التعليقات، علشان عايزة اصبح كده على صديقنا النشيط امجد ثروت. يا امجد صباح الخير وصباح النشاط. النشاط دوت اول حد معانا النهاردة. امجد هستناك تشاركنا في موضوعنا ونلعب مع بعض في الصندوق ده، اساسي اتفقنا. لكن قولي كده، بتشوف ان انهي الاهم، ان انا يكون عندي المهارة اللي هي تساوي الذكاء، ولا الخطة اللي هي تساوي التنفيذ؟ فقولي كده بتشوف انهي الاهم. كمان بنصبح على الجميلة ماجدة، صباح الجمال وصباح الخير يا ماجدة. يا ماجدة مبسوطة ان انت معانا النهاردة كده، طمنين عليكي وعلى اخبارك. لكن ماجدة بتشاركنا بتقول كده الخطة نجحت بس كان معاها ذكاء. برافو عليكي. احنا محتاجين النهاردة كده اللي عايزين نكون بنوصلنا ان احنا نعمل كومبو ما بين الاتنين، بس عايزين نفهم الاول ايه اللي بيخليني رغم ذكائي ما بوصلش. هل بس غياب الخطة؟ ممكن يكون عندي خطة بس برضو ذكائي مش مساعدني ان انا اكون بوصل. فليه اللي عنده خطة حتى لو ما فيهاش العبقرية ممكن يكون بيوصل، وانا رغم ذكائي مش عارف اوصل؟ يمكن لسه تفاصيل كتير هنحكي فيها مع بعض. كمان بنصبح حلقة الجميلة بسمة. يا بسمة صباح الجمال يا بسمة، مبسوطة جدا ان انتي معانا وبنبدأ مع بعض كده اليوم والاسبوع بتاعنا. فهستناكي كده تشاركينا في موضوعنا وتقولي لي كده بتشوفي انهي الاهم، او ايه العوامل اللي تساعدنا اننا نكون بنوصل لخط النهايه، بنفوز وبننتصر كده على الارنب او السلحفه، اي حد، المهم ان احنا نكون بننتصر يعني. لكن بسمه كده بتلعب معانا من الصندوق، واول رقم 14 ليا و22 ليها. طيب خدهم بالترتيب، رقم 14 ليا، رقم 14 فين 14؟ رقم 14 النهارده بتقول 4 تدل على الجهل في علم الحياة: صحبة الجهول وقصرة الفضول وإذاعة السر وإثارة الشر. ده فعلي ده موضوع كامل ممكن بنحكي فيه مع بعض، لكن واحدة من، أو خلينا نقول هنا في 4 حاجات أو 4 تنبيهات الحياة بتنبهنا ليهم إننا ما نكونش جهلاء فيهم يعني. ولو أنا من الناس دي تبقى أنا كده من الناس الغير حكيمة في الحياة، إن يكون صحبتي مش صحبة حكيمة، إن أصدقائي مش الدوائر اللي تكون بتنميني، دي أول حاجة. تاني حاجة كثرة الفضول. الفضول من الحاجات المفيدة أحيانا لكن بتوقع أحيانا، عارفين كده القصة بتاعت الفضول الذي قتل القط، دي قصة تاني بقى بحالة تاني. إذاعة السر، إن أنا ما كنتش شخص أمين على الأسرار اللي بأستأمن عليها. 4 إثارة الشر، إن أنا أكون كده إيه بعمل نزاعات ومنازعات ما بين الناس. فدي رقم 14 النهاردة، ودي نصيحة لأي حد كده يعني عايز إنه يكون حكيم في الحياة. كمان رقم 22 ليكي بقى يا بسمة بتقول 22 النهاردة برضو رسالة، نشينا لنا كده على الألعاب يا بسمة ماشي. لكن رقم 22 النهاردة برضو رسالة بتقول: تأكد إن الله لن يخذلك أبدا، رغم عظم أخطائك وتراكم أوجاعك وصعوبة مشاكلك، فهو عالم بكل ما يحصل لك، الله معك دائما. حلوة قوي الرسالة ديت، أمين دايما كده يكون بيفكرك إن هو معك يا بسمة، حتى لو حاسس إن أنا خطايا كتير، حاسس إن أنا أوجاعي كتير، حاسس إن أنا مشاكلي كتير، حاسس إنه الدنيا كلها فوق دماغي، دماغي، لكن دايما هو كده بيجدد اعلانه لينا في حياتنا وفي يومنا وبيقول لك لا انا معاكي، انا موجود، انا لسه ظاهر في المشهد وهتمجد معاكي. كمان بسمة بتختار رقم 3 لميس منال، صبح لنا عليها كتير، ونشوف كده رقم 3. ورقم 3 النهاردة بتقول تشدد هو اللي هيعدل كفة أحزانك ويوازنها بأفراح من السماء. انت نشينا على الرسائل الجامدة النهاردة يا بسمة، ماشي. تشدد هو اللي هيعدل كفة أحزانك ويوازنها بأفراح من السماء. النهاردة كده الرسالة دي بتقول لو حاسس برضو ان في تحديات كتيرة، الدنيا مقلوبة فوق دماغي، بيقول لك النهاردة كده، او بيقول لي ميس ملايين النهاردة جمدي شوية، أنا اللي هكون بعدل الكفة وأنا اللي مسؤول عن تظبيط الأمور. دي كانت رقم 3 النهاردة. أستناكم تشاركونا في موضوعنا أكتر كده وتقولولي هل بتشوفوا أن الذكاء أهم من الخطة، ولا الخطة أهم من الذكاء، ولا محتاج أعمل كومبو ما بين الاتنين؟ طيب إيه اللي رغم ذكائي ممكن يكون بيعطلني وبيخليني مش عارف أحط الخطة؟ ما انا لو شخص ذكي فانا اكيد فاهم ان اللي هيساعدني اوصل ان انا احط خطه. طب ايه اللي بيمنعني ان انا اكون بحط خطه؟ فهل قادر تميز التفاصيل ديت؟ وشاركونا كده في السؤال البسيط الاولاني، هل عمرك شفت موقف او حصل معاك موقف ان انت كنت اكثر مهاره، او شفت شخص الاكثر مهاره والاكثر شطاره والاكثر وعي ما بيوصلش لهدفه، في حين ان الشخص الاقل كفاءه او الاقل مهاره هو اللي بيوصل؟ مش بالواسطه يعني، مش ده موضوعنا النهارده، مش بالواسطه، مش بالمحسوبيه، لا بشطارته برضو. فده اللي عايزين نكون بنحكي فيه مع بعض النهاردة بعد الفاصل، فخليكم معانا ما تروحوش في أي حتة فاصل، ونرجع نكمل كلامنا مع بعض، ما تروحوش في أي حتة.
1: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمع.

وبقيت. كنت لما بغلط بحس إن ربنا مخصمني والغلط واقف بيني وبينه، وكنت دايما بفكر إنه أكيد مش طايقني ومش عايز يشوفني ولا يسمع صوتي. كنت بستخبى منه زي آدم وحواء في الجنة زمان. من كتر كسوفي من نفسي ومن غلطي كنت ببعد عنه وبخلي غلطي ده يقف سور بيني وبينه، لحد ما اكتشفت إن أنا عنده أهم من أنا بعمل إيه، وإني مش هبطل أغلط طول ما أنا بعيدة عنه. طبعاً ما بطلتش أغلط، بس بقيت دلوقتي لما بغلط بتعامل مع ربنا بطريقة مختلفة. بقيت بجريله مش بجري منه، بقيت بحكيله على غلطي وضعفي وكأني باخده في صفي قدام غلطي، بقيت بحتمي فيه حتى من نفسي. علاقتي مع غلطاتي اتغيرت لما علاقتي مع ربنا اتغيرت.

0: النهارده كده عايزين نبتدي موضوعنا مع بعض بإننا نفهم كده في البداية إيه الفرق بالظبط ما بين الإمكانية والتنفيذ، وليه الخطة أوقات كتيرة بتبقى أهم من إن أنا أكون شخص ذكي أو إن أنا شخص عبقري أو إن أنا شخص عندي المعرفة. قبل ما نحكي في الفكرة ديت عايزة أرجع للتعليقات كده، ووصلنا لحد مينا مفيد. يا مينا صباح الخير وصباح البركة عليك، مبسوطة إن أنت معانا. طمنا على أخبارك كده وقول لنا بتختفي فين يا مينا، يعني بنحب كده نطمن على أصدقائنا، شاركنا كده. لكن مينا بيختار معانا رقم 9 ورقم 33 من الصندوق حالا، هقولهم لك. لكن قولي كده، هل بتشوف ان فعلا ممكن يكون في أوقات الخطة فيها أهم من الذكاء؟ الاتنين مهمين والاتنين بيكملوا بعض عشان أوصل لهدفي، لكن بتشوف هل ان في بعض الأوقات ممكن تكون الخطة أهم من الذكاء؟ شاركنا كده. لكن رقم 9 النهاردة بتقول حلو، رقم 9 النهاردة سؤال، أول سؤال يطلع لنا النهاردة، قول 3 مهن أو 3 وظائف تحب إن أنت تجربها لو ما كنتش في شغلك الحالي. يعني قول لنا كده، لو ما كنتش بتشتغل في الحاجة اللي أنت بتشتغل فيها دلوقتي في المجال بتاعك، كان إيه الحاجة أو 3 حاجات، قول لنا 3 حاجات كنت تحب إن أنت تكون بتجربهم أو بتشتغل فيهم. كمان رقم 33 رسالة بتقول أعظم مصائب الجاهل أن يجهل الجاهل جهله فانتبه. ويمكن اعتقد دي من المواضيع اللذيذه اللي حكينا فيها من فتره، ان اوقات كتيره بتبقى مشكلتنا مش ان انا مش عارف، لا ان انا مش عارف ان انا مش عارف، وهي دي المشكله الاكبر او هي دي الكارثه الاكبر اللي بتخليني ان انا لو مش عارف بس انا عارف ان انا مش عارف، فخلاص هحاول ان انا اسعى للمعرفه، هحاول اسعى ان انا اكون بتعلم. لكن انا لو مش عارف وانا مش مدرك ان انا مش عندي المعلومه، مش هحاول ان انا اكون بوصل للمعلومه، فهي دي المصيبه الاكبر. فامين كده ربنا دايما يكون بيفتح عينك على المعرفه اللي انت محتاجها في سكتك عشان تكون شخص حكيم في حياتك. كمان يا بسمه، امين. كمان بسمه بتختار معانا 24 ليا و43 ليها. طيب خلينا كده نكمل ونشوف مع بعض. 24 تبصي 43 اقرب بصراحة، خلينا نشوف لك الاول 43 حلو. سؤال يا بسمة، 43 دي ليكي، فاكرة اول مرتب او عادية اخدتيها عملتي بيها ايه؟ حلو السؤال ده. طيب مش حاسه ان انا ممكن اكون بفتكر يعني اول مرتب او اول عادية اخدتهم عملت بيهم ايه، مش عارف. قولي لي كده، هل فاكره؟ انا شخصيا مش فاكره. قولي لي كده، هل فاكره؟ حاولي تفتكري كده اول مرتب او اول عاديه اخدتيها او اول مبلغ مسكتيه، هل فاكره كده عملتي بيه ايه؟ فكري كده وقولي. رقم 24 بقى دي كانت ليا انا، صح؟ 24 رساله بتقول يا رب وسط الضغوط والتعب انا شايف الحاجات الحلوه الصغيره وعايز اشكرك عليها وقلبي ممتن. دايما كده من الحاجات اللي انا بحس ان احنا محتاجين نفكر نفسنا بيها، اننا نبص على التفاصيل الصغيره ونعلن شكرنا وامتناننا عليها مهما كانت صغيره. ومهما كانت صغيره حلو قوي ان انا اكون بقول له يا رب شكرا على اني مبسوط في الحاجة الفلانية، اني مرتاح في الحاجة الفلانية، اني كويس، اني سليم، اني عندي الحاجة دي، ان عندي الحاجة ديت. ويمكن دي من الحاجات الحلوة قوي المهمة قوي ان احنا نكون بنتعلمها بدري بدري في حياتنا. فدي كانت رقم 24 النهاردة. شكرا يا بسمة، وهستناكي كده تلعبي معايا تاني وتالت ورابع، نقعد نلعب مع بعض كده وتشاركيني اكتر في موضوعنا وسؤالنا الاساسي النهاردة. هل بتشوفوا ان فعلا ممكن اوقات تكون الخطة اهم من الذكاء؟ ان انا عندي خطة واضحة بحاول امشي عليها، بحاول ان انا اكون بتبعها، بحاول ان انا اكون بطبق الخطة ديت اللي انا قعدت وفكرت وحطيتها، ده اوقات بيكون اهم من ان انا اكون شخص ذكي او ان انا اكون شخص عبقري. طيب خلينا زي ما كنا بنقول كده نفهم الاول ايه الفرق بالظبط ما بين الخطة والذكاء او ما بين الامكانية والتنفيذ. فخلينا نقول كده ان الذكاء، الموهبة، الامكانية، الشطارة، الحاجات اللي هي ممكن نقول ايه، هي حاجة ربانية كده، ربنا خلقك ذكي، ربنا خلقك موهوب، ربنا خلقك شاطر في الحتة ديت. فخلينا نقول ان الذكاء والموهبة والمهارة والامكانية كلهم يندرجوا تحت حاجة واحدة بس، وممكن نشبههم كده بايه، ببنزين العربية. بنزين العربية اللي انا حطه في العربية وهي لسه واقفة. لكن الخطة، التنفيذ، التطبيق، كل ما هو فعل بقى، فعل يعني حركة، حركة يعني محرك. فاحنا عندنا بنزين وعندنا محرك. هل المحرك من غير بنزين ممكن يوصل؟ مش هيوصل. يعني هنفضل كده بنعافر واللي هو دي وتقعد تدي اصوات من هنا للسنه الجايه وتحاول توصل بس ايه بتحاول ما وصلتش بس بتحاول. لكن تعالى كده تخيل انا حطيت في العربيه بتاعتي بنزين مليت التانك على الاخر خلاص جبت اخر التانك بس ما عنديش خطه ما عنديش محرك ما عنديش اللي هيزق اللي هيقوم اللي هيعمل الشراره وخلي العربيه تدور. يعني انا لو عندي بنزين غير ما ادور المحرك اكني ما عملتش اي حاجه العربيه مش هتتحرك مهما كان الخزان بتاعي مليان. فالسؤال بقى في الحته ديت ايه الحاجه اللي انا شاطر فيها اللي انا موهوب فيها اللي انا عارف ان انا قادر ان انا اكون بعملها بس ما عنديش خطه واضحه. ما فيش خطه واضحه اقدر ان انا اكون بمشي عليها اكون بتبعها يكون ده المسار اللي يلا بقى احنا هنمشي على المسار دوت عشان نوصل ليه الخطة. فده الفرق ما بين الخطة والتنفيذ الخطة والذكاء انه واحدة بنزين واحدة محرك دي من غير دي مش هتوصل. تخيل كده المحرك لو اديت له بق بنزين هيمشي لكن البنزين لو ما اديتلوش محرك خالص مش هيتحرك من مكانه وهو ده السر اللي عايزين نكون بنبروزه اكتر مع بعض النهاردة. ويمكن عندي قصة لذيذة جدا عايزة احكيها لكم عن الفكرة ديت وهستناكم كده تشاركوني برأيكم وانطباعاتكم عن القصة دي. القصة دي من القصص المسجلة تاريخيا هي مش قصة مش ستوري هي حدث تاريخي. القصة دي بتحكي عن شخصيتين او هما ثلاثة بس يعني خلينا نحطهم تحت بندين او فريقين فريق سامويل لانجلي والفريق الثاني الاخوين رايت. مين سامويل لانجلي ومين الاخوين رايت؟ سنه 1903 سامويل لانجلي كان من المخترعين والمبتكرين المحترمين جدا والمشهورين جدا واللي ليهم دعم كبير جدا من الحكومه. في الوقت دوت سامويل كان واخد زي ما بتقول عليه كده امداد غير محدود تمويل ضخم جدا من الحكومة عشان يكون بيقوم مشروعاته وابتكاراته والاختراعات بتاعته. وكان سامويل بالمناسبة يعتبر مدير اهم مؤسسة علمية في امريكا في الوقت دوت. يعني كان عبقري بكل المقاييس. يعني الشخص كده لو اللي عنده الذكاء البنزين التانك مليانة على الاخر. في الناحية التانية عندنا الأخوين رايت اللي هما مش عبقريين مش أذكياء مش ما يتحطوش في مقارنة مع سامويل. هما كل المميز فيهم في الوقت دوت ان هما كانوا أصحاب محل دراجات صغيرة في أوهايو. لا عندهم شهادات ولا عندهم علم كافي ولا عندهم تمويل حكومي ضخم. يعني اتنين أخوات عندهم محل دراجات. اللي حصل في الوقت دوت ان لانجلي كان مطلوب منه او كان شغال على مشروع الطيارة. طبعا عالم ومخترع وايقونة الدولة بتدعمه بتموله فيعني العالم بيتفرج عليه الدولة كلها بتتفرج عليه الصحافة متابعة اخباره اول باول. والحقيقة ان سامويل ابتدى انه يكون بيشتغل على المشروع دوت وعمل اول طيارة وقعت تانية وقعت. كانوا دايما بيقعوا كده في حدث ضخم بيلا هنتفرج على الطيارة وهي بتطلع. طبعا الصحافة والإعلام والميديا والناس كلها رايحة بتتفرج لكن مرتين الطيارة تكون بتقع في نهر بوتو ماك. ودايما في كل مرة بتبقى الفشل علني الهزيمة علنية وكل وقعة كانت بهزة كده نفسية وهزة اجتماعية بالنسبة لسامويل. فبعد الفشل ده ساب المشروع تماما بعد ما حس ان هو بيتفضح قدام الصحافة وقدام العالم. بس حين ان بعد 9 أيام بالضبط من الحادثة بتاعة سامويل الأخوين رايت نجحوا ان هم يكونوا بيطيروا اول طيارة في التاريخ في كيتي هوك. وأقول لكم احنا ليه بنذكر اسامي المدن كمان شوية لكن نجحوا في ان هم يكونوا بيطيروا اول طيارة في التاريخ. الفرق ما بين سامويل والأخوين رايت ما كانش في الذكاء ما كانش في التمويل الحكومي ما كانش في الدعم المادي الضخم لكن كان في الخطة. كانت الخطة. لانجلي كان بيحاول يبني طيارة مثالية من أول مرة نظريا بناء على الأبحاث والدراسات، عارفين كده اللي هو إيه، لما تجيب واحد عبقري هو ما عندوش استعداد إن أنت تفكر معاه أو تحاول تقنعه إن واحد زائد واحد مش بتساوي اتنين، هي كده هي معروفة، إحنا بنتناقش في إيه، دي بديهيات، واحد زائد واحد بتساوي اتنين، ما فيهاش نقاش. طيب تعالى كده واحد تاني اللي هو انا لسه بجرب، انا لسه ما اعرفش ان واحد زائد واحد تساوي اتنين، ما تعالى نجرب كده بالطريقة دي، ما يمكن واحد زائد واحد تساوي اتنين وربع مثلا، ما انا ما اعرفش، انا مش العبقري اللي انا عارف اوتوماتيك ان واحد زائد واحد بتساوي اتنين، فانا لسه بجرب. فده كان الفرق ما بين صامويل والاخوين رايت. صامويل كان نظريا ده اللي يقوم الدنيا، ده اللي يخلي الطيارة تكون بتنطلق، ده اللي يخلي الطيارة تحلق وتفضل تكون موجودة كده وثابتة في الجو، بس فشل. الأخوين رايت كان عندهم خطة مختلفة، كان الخطة بتاعتهم مبنية على تجربة وتكرار وفشل، هنعمل ايه؟ هنجرب فهنفشل فنعدل فنجرب تاني، نفشل تاني فنعدل تاني ونجرب تاني، لحد ما بعد التسعة ايام دولت نجحوا في ان هما يكونوا بيطيروا اول طيارة في التاريخ. يبقى مش الذكاء هو اللي كان الحل، البنزين ما كانش هو اللي مقوم العربية، فهل في مشروع او فكرة او هدف قعدت كده واحد زائد واحد بتساوي اتنين، قعدت تفكر له وتحسب له وتخطط له يمكن فترة طويلة، بدل ما تتبع مثلا مبدأ التجربة وتجرب وتفشل، أصلا أنا عشان أعمل الحاجة دي أنا مطلوب مني واحد اتنين تلاتة، وده منطقيا وده بديهيا وبالعقل وبالمنطق وبالفلسفة وكل حاجة، ده اللي هيخلينا نوصل. طب ما تجرب بعيدا عن معرفتك وبعيدا عن معلوماتك، ما تجرب تاخد الخطوة ونشوف كده هنفشل في ايه بالظبط وهننجح في ايه بالظبط، ونجرب كده يمكن نوصل. ما تعتمدش بس على المعرفة، ما تعتمدش بس على المعلومات، ما تعتمدش بس على الذكاء، جرب كده، حط خطة فيها واحد اتنين تلاتة، هنجرب ونفشل ونجرب ونفشل ونجرب ونفشل. طيب بما انه التخطيط للوصول لأي هدف من الحاجات المهمة جدا، ليه بقى أذكى الناس الشطرة، الناس العبقرية لما بيخططوا، احنا قلنا ان التخطيط مهم للوصول لأي هدف، فليه الناس العبقرة او الشخص الذكي لما بيجي يخطط للوصول لهدفه بيقع في فخ التخطيط بدون تنفيذ؟ او خلينا نحط سؤال مختصر اكتر، ليه الأذكياء بيفشلوا في التنفيذ بعد التخطيط؟ ما انا شخص ذكي، انا شخص عبقري، ليه بفشل في التنفيذ بعد التخطيط؟ انا عايز اخس، انا عايز اذاكر، انا عايز اوصل للوجهة بتاعتي، وعرفت ان التخطيط حاجة مهمة، ان التخطيط بس مش كفاية للوصول لهدفي حتى لو انا شخص ذكي. طيب ليه دلوقتي لما انا وانا ذكي وعرفت ان التخطيط مهم وخططت، ليه بفشل؟ او ليه بفشل في ان انا ابتدي انفذ؟ ليه الأذكياء بيفشلوا في التنفيذ، بيفشلوا ان هم يخرجوا من بند او مرحلة التخطيط؟ عندنا مجموعة اسباب. اول سبب لاننا بنقع في فخ التحليل الزائد، كل ما الشخص كان اذكى كل ما بيشوف احتمالات اكتر وتعقيدات اكتر، وده بيخليه يحاول يقعد يحلل ويفحص ويدرس في كل نقطة بيتقابل معاها، بدل ما يكون بياخد خطوة عملية ان هو يكون بيتحرك. اصلا انا عارف ان التخطيط مهم، فانا هقعد اخطط، فاول خطوة محتاجة ان انا اكون بعملها انا بحلل الوضع، فحلل الوضع لقيت فيه مشكلة ومشكلة ومشكلة ومشكلة وتحدي وتحدي وتحدي، فبدل ما باخد خطوات عملية انا عمال بفحص المشاكل ديت، فيبقى ده اول تحدي. تاني تحدي ان انا باوقات كتيره بكون مستني اللحظه المثاليه، متخيل ان في اللحظه الكامله، اللحظه البرفكت اللي هتيجي هبدا فيها، بس الفخ هنا ان اوقات كتيره اللحظه المثاليه دي ما بتجيش فما ببداش. تالت تحدي وهو فخ الكماليه، ويمكن دي من الحاجات اللي لسه هنحكي عنها اكتر شويه كمان شوية، لكن تالت حاجة هي فخ الكمالية. خايف أبدأ بإمكانيات ناقصة، خايف أبدأ بمعلومات منقوصة، خايف أبدأ وأنا لسه المخزون عندي مش كامل، خايف أبدأ من غير ما تكون كل حاجة كاملة 100%. فبفضل مستنيه لحد ما الحاجه تكمل، بفضل مستنيه لحد ما احط الخطه لحد الخطوه ال 25,000، بفضل اخطط لحد ما بنسى ان انا محتاج احط خطوه التنفيذ. فده تالت تحدي. رابع تحدي، ويمكن ده اللي كان بيعطل سامويل لانجلي ان هو يكون بيكمل في خطواته، ان هو يكون بيوصل للطياره اللي ما تقعش، وهي الخوف من الفشل العملي، الخوف من الفشل العلني. اوقات كتيره زي ما حصل كده مع قصه لانجلي، انه فشل مره واتنين قدام الصحافه، فثقته في نفسه اتهزت، حس انه انا ما عنديش استعداد ان انا اقع تاني قدام الناس وقدام الكاميرات والفشل يكون علني. في حين ان الاخوين رايت اختاروا كيتي هوك تحديدا، وممكن كنت بقول لكم كمان شويه هقول لكم ليه اسامي المدن بنقولها، لكن الاخوين رايت اختاروا مدينه كيتي هوك تحديدا، مكان نائي وبعيد عن عيون الاعلام وبعيد عن الصحافه، علشان يكون عندهم رفاهيه ان هم يجربوا ويفشلوا ويجربوا ويفشلوا من غير ما حد يكون بيشوفهم، فمن غير ما حد يكون بينتقدهم او بيسخر من فشلهم. وده بياكد فكره احنا ليه اوقات كتيره بناجل التنفيذ، لاننا خايفين من اننا نكون بنفشل قدام الناس، مش اننا خايفين نفشل. ويمكن دي من الحاجات اللي حكينا فيها في حلقه لوحدها قبل كده، انا خايف الناس تشوفني وانا بفشل، مش خايف ان انا اكون بفشل، انا مش خايف من الفشل في حد ذاته. لانجلي كانت مشكلته ان هو كان مربوط بتوقعات الحكومه، توقعات الناس، توقعات الصحافه، فكل فشل كان علني ومكلف نفسيا واجتماعيا وماديا. ماديا يمكن مقدورة عليها، لكن كل فشل كان مكلف نفسيا واجتماعيا. لكن الأخوين رايت ادوا نفسهم مساحة خاصة، مساحة أمان يفشلوا فيها براحتهم لحد ما يكونوا جاهزين ان هم يكونوا بيظهروا للعالم. مش من أول مرة كده أنا حاطت نفسي تحت الأضواء. ففي النهاية كده، لو حاسس ان في سبب من الاسباب دي هو اللي بيعطلك ان انت تدخل في مرحلة التنفيذ، ومحشور في مرحلة اني بحط خطة بحاول استغل ذكائي واعمل معاه او المهارة بتاعتي، وما اكتفيش بس بالشطارة والمهارة، لان الخطة هتكون بتدعم الذكاء دوت. لو قلنا انه الذكاء هو البنزين بتاع عربية، فانا محتاجة احط خطة تبقى هي المحرك للعربية ديت. مش عايز اتحشر في مرحلة الخطة او التخطيط ما قبل الحركة. الانتظار اللحظة المثالية مش هيجي، الكمالية عدو الانتاج وعدو الانجاز. ويمكن الحاجات اللي حكينا فيها، ويمكن هنحكي عنها شوية تاني دلوقتي كده من زاوية مختلفة، انا محتاج ادي نفسي مساحة امان افشل فيها براحتي. فحاول كده ان انت تكون ما بتزنقش نفسك، وتحاول كده ان انا بس انا عايز افحص دي وافحص دي وافحص دي وافحص دي. حاول تخرج نفسك من فخ التخطيط، وادخل في مرحلة التنفيذ، وادي نفسك مساحة امان ان انت تفشل فيها، وسامح نفسك على الفشل ده، لان الفشل جزء من التعلم، الفشل جزء من الحاجات اللي هتوصلني للهدف او الغاية. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب مستنياكم كده انتوا كمان شاركوني برأيكم، وتقولوا لي كده لحد فين شايفين انه اوقات كتيرة ببقى شخص ذكي بس ما عنديش المهارة اللي تخليني اكون بخطط صح، فبدخل كده في بند التخطيط وبخرج من فكرة ان انا معتمد بس على ذكائي ومعتمد بس على شطارتي ومعتمد بس على مهارتي، واخرج برضو من فخ ان انا اتحشرت في التخطيط ويلا بقى انا بخطط. اصلا ما قالوا الخطة مهمة، الذكاء وحده مش كفاية. يمكن فاكرين لما كنا بنحكي عن انه كان اسمها ايه، الانتاجية الوهمية او الانتاجية المزيفة، فاكرين كنا بنحكي بتهيالي من قريب عن الفكرة دي، المماطلة في الانتاج. في ناس كتيرة كده بتفضل تحضر وتخطط وتجهز، واحنا بنجهز اهو، احنا بنستعد اهو، احنا بنعمل حاجة اهو، وده فعليا بيبان ان هو شغل حقيقي ويمكن بياخد مجهود حقيقي، لكن في الحقيقة ان انا عمال ماشي كده، عارف كده زي اللي ماشي على التريدميل، ماشي على اللي بنجري عليها دي، مش عارفه اسمها ايه بالعربي، المشايه، بنجري على المشايه، فانا محلك سر، انا محلك سر، انا ما بتحركش. فهي نوع من انواع التسويف الذكي، اصل انا بخطط. التحضير الدائم احساس وهمي بالانجاز، انا حاسه ان انا بعمل حاجه، انا مش نايم في الخطه اهو انا بتحرك، بس هي ان انا ما باخدش اي خطوه، فهي على ارض الواقع هي نوع من انواع الفشل. واعتقد كتير مننا بيعمل دوت لما بيحس ان هو مزنوق ومش عارف او خايف ياخد خطوه التنفيذ، فبحشر نفسي في التخطيط. انا بقعد اعمل في جداول، بقعد اعمل في مخططات، بقعد اعمل في انظمه، انا همشي على الجدول دوت بس وهكسر الدنيا، واشتري ادوات واشترك في جيم وحدد مواعيد وفي الاخر انا ما خدتش خطوه فعليه. انا زي ما انا، نعترف يا جماعه، شاركوني كده، خلونا نفضفض مع بعض ونعترف مع بعض في الفكره دي. هل في حاجه قعدت تجهز لها قبل كده فتره طويله وانت بتقنع نفسك ان انا كده باخد اكشنز في حين ان انت ما خدتش خطوه فعليه؟ شاركونا كده، خلونا نفضفض مع بعض في الفكره دي. بس في نقطه مهمه عايزه احكي معاكم فيها قبل ما اطلع مع بعض الفاصل اللي جاي، ان كل اللي احنا قلناه دوت مش معناه انه عشان اخرج من من من حته ان انا معتمد على ذكائي بس فهخطط، وعايز اخرج من حته التخطيط بس فعايز ادخل لحته التنفيذ، فمعنى كده ان انا هبتدي ادخل حيز التنفيذ باي خطه وكأن التخطيط كده بقى تحصيل حاصل. لا، كلامنا النهاردة مش بيقول انه اي خطة تنفع واي خطة ينفع ان انا اكون بحطها تحت حيز التنفيذ. لسه الذكاء مهم، فانا لسه بذكائي محتاج اقيم الخطة دي مناسبة ولا لا. فكلامنا النهاردة مش دعوة للتهور وانه يلا اي خطة تكفي. الذكاء والتخطيط الجيد لسه مهمين عشان يساعدوني اوصل لهدفي. ما ينفعش اقول يلا ما هو انا اتحركت اهوت هبقى كده عامل زي المثل اللي الكتاب قال عنه، اللي كان عايز يبني بيت وما قعدش كده يفحص هو امكانياته ايه وحدوده ايه وممكن يوصل لحد فين. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ لا، انا لازم احط خطه واقعد اشتغل. اللي عايزين نقوله ان المشكله مش في التفكير أو مش في الذكاء نفسه، المشكلة لما بستبدل التفكير وبستبدل التنفيذ بأنه يلا بقى عشان أنا عايزة أتحرك، فبقى الموضوع يتحول معايا العشوائية. لا، أنا لسه محتاجة أحط خطة ومحتاجة أفكر في الخطة دي ومحتاجة أن أنا أكون بنفذ الخطة دي بحكمة وبوعي. اتفقنا؟ مش أي خطة، يلا مش دعوة للتهور، بس ممكن أبدأ بخطة بسيطة. الغرض مش أن أنا في كل مرة أكون بحط خطة معقدة وعبقرية وتتحشر على الورق. مش همشي بخطة عشوائية، لكن ممكن أمشي بخطة بسيطة. طيب خلونا كده نطلع مع بعض فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا في الفكرة ديت، فخليكوا معانا ما تروحوش في أي حتة.
1: أنت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: الحب المفسد هو الحب الذي يهتم براحة الحبيب على حساب مصلحته، والحب الناضج هو الذي يوازن بين راحة الحبيب ومصلحته. يا ما ناس بتحب ناس وتفسدهم لأنهم بيهتموا براحتهم على حساب مصلحتهم ويدلعوهم، لكن الحب الناضج هو حب إلهي اللي وازن ما بين راحتي ومصلحتي، فما تغضاش عن خطيتي ولا سبني لنتائجها.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. راديو سما، ثبت عينك لفوق.
2: الكمال عدو التنفيذ، ويمكن عايزين نعيد صياغتها أكتر النهاردة. الكمال عدو الجيد، الجيد اللي ممكن بيه أبتدي أخرج من الحتة اللي أنا محشور فيها، بأن أنا عمال بفحص وبحلل ومنتظر اللحظة المثالية وكل عوائق التنفيذ رغم ذكائي اللي حكينا عنها قبل الفاصل. لكن فكرة الكمال اللي قلنا هنرجع عليها تاني، الكمال عدو الجيد، مش عدو الإنجاز بس لكن عدو الجيد. في فيلسوف فرنسي اسمه فولتير سنة 1770 قال مقولة شهيرة جدا، هي الكلمات دي ترجمتها بالعربي الكمال عدو الجيد. قال إن السعي وراء الحل الكامل، السعي وراء الحل البرفكت، بيمنعني من قبول الكافي، بيمنعني من قبول المقبول، في حين إن المقبول أو الكافي دوت هو ممكن فعلا ينجح في إن هو يكون بيديني نتيجة مرضية على أرض الواقع. مشكلة سامويل لانجلي في اختراع أو في ابتكار الطيارة اللي فعلا تكون بتنجح في إن هي تكون بتصمد في الوقت في الهواء أو في الجو فترة معينة، لانجلي كان بيدور على نظريا الطيارة المثالية، الطيارة الكاملة، الطيارة البرفكت، في حين إن الأخوين رايت قبلوا أول نموذج ليهم وكان كافي بالنسبة لهم، ما كانش مثالي، اشتغلوا عليه كتير بعد كده واحتاج تعديلات كتيرة بعد كده. قبلوا الكافي رغم انه ما كانش كامل، ما كانش البرفكت، وهو ده بالضبط اللي خلاهم بدأوا اصلا انه احنا عارفين اننا مش هنوصل للكامل والبرفكت والمثالي من اول مرة، فاحنا بس عايزين الكفاية، احنا عايزين اللي يزق معانا الدنيا. وهو ده الاساس الفلسفي للكلمات بتاعة فولتير دوت، انه الكمال او السعي للكمالية عدو الجيد. الاحمق في المقولة اللي احنا بدأنا بيها حلقتنا، ان الاحمق اللي عنده خطة هينتصر على الذكي اللي ما عندوش خطة، الأحمق هنا في المقولة دي أو في الكلمات دي مش الشخص الساذج ومش الشخص اللي ما عندوش ذكاء كافي، لكن هو الشخص اللي مش بيدور على الكمال في كل حاجة أو مش بيسعى للكمالية في كل حاجة، هو بيدور على المتاح على أرض الواقع، بيدور على المنطقي على أرض الواقع. والعبقري الخاسر في المقولة هو ما خسرش لأنه ساذج، ما خسرش لأنه مفتقد للحكمة، لكن هو خسر أو ما فازش لأنه اتحشر في البحث عن المثالية أو عن الحل المثالي 100%. وللأسف إحنا أوقات كتير بنعمل دوت، إحنا بنأجل أهدافنا أو بنأجل سعي لأهدافنا لأننا مستنيين نكون جاهزين 100% أو مستنيين نكون ضامنين إن إحنا هنعرف نوصل للحل المثالي، بدل ما أبدأ بالمتاح ما بين إيديا وأقبل بالكافي وابتدي أطور فيه. مش أقبل بالكافي إن أنا هقبله كده وهنام عليه في الخط خلاص، لا، هقبل إن أنا أبدأ بالكافي وواحدة واحدة هبتدي أبني عليه وابتدي أطور فيه. في بحث علمي حقيقي برضو بيوضح إزاي خطوة بسيطة في صياغة الخطة أو في إن أنا أدخل في حي التنفيذ بيزود نسبة تحقيقها على أرض الواقع. يعني قد إيه البحث ده بيتكلم عن قد إيه الخطوة الصغيرة ممكن توصلني. عارفين كده المثل بتقولك إنه قطرة مية قادرة إن هي تكون بتقسم حجر، النية الصغيرة، التفصيل، قطرة مية. في عالم تاني عمل أبحاث موثقة سماها كده النوايا التنفيذية. ايه موضوع النوايا التنفيذية دوت؟ النوايا التنفيذية دي بتقول ان انت بدل ما تحط هدف عام او هدف كبير، مش كبير حجما لكن هدف اساسي رئيسي، زي مثلا ان انا عايز اخس، بلاش نصغره شوية، انا عايز اروح الجيم، ايا كان بقى الغرض من مروح الجيم دوت، ابني عضلات، اكتسب لياقة، اخس، ايا كان، هتحاول ان انت تحط خطة صغيرة اسمها كده لما يحصل كذا او اول ما يحصل كذا فانا هعمل كذا. يعني ايه الخطة ديت؟ او البحث ده كان قائم مثلا او كان بيشجع على فكرة انه مثلا انا هدفي ان انا عايز اروح الجيم، فانا هقول لما الساعة تيجي 6 انا هقوم البس وانزل الجيم، من غير تفكير، من غير حسابات، من غير خطط، من غير اي حاجة. لما يجي الوقت ده انا هعمل الحاجة دي، لما تحصل الحاجة دي، اللي هو حط لنفسك خط بداية، ما تسيبهاش في المطلق كده، انا ان شاء الله هنزل الجيم، ان شاء الله كله على الله، لكن قول لما يحصل كذا انا هعمل كذا بدون تفكير. فقالك ان دي واحده من الحاجات اللي بتساعد، اللي تعتبر هنا نيه، نيه للبدء. فكان بيقولك ان النيه هنا من الحاجات اللي هتساعدك ان انت تكون بتدخل في بند التنفيذ. وقالوا ان النتيجه بتاعه الخطوه دي موثوقه بنسبه كبيره جدا، وقالك ان الناس اللي استخدمت الصياغه دي نسبه تحقيقهم للهدف زادت بشكل كبير جدا مقارنه بس حطوا خطه او هدف عايم كده، اللي هو انا عايز انزل الجيم، من غير ما يحطوا خط بدايه لنفسه. طب شاركوني دلوقتي يا جماعة، كل حد بيسمعني دلوقتي كده يشاركني في الفكرة ديت النهاردة، ايه الحاجة اللي انت عايز تعملها، ايه الحاجة اللي انت عايز تنفذها، عايز تدخلها تحت بند التنفيذ، و هتحط لها لما يحصل هعمل. مثلا انا عايز اقوم اعمل الغدا النهاردة، بس مش قادرة، هقوم اعمل الغدا ان شاء الله، هقوم اعمل الغدا شوية كده. لا النهارده كده مثلا لو بتسمعينا دلوقتي قولي لا، اول مثلا ما الساعه تيجي 12 انا هقوم اعمل الغدا بدون تفكير، يعني يا دوبك عشان نلحق نتغدى قبل ما الولاد يرجعوا من المدرسه. النهارده كده لو انت مثلا عايز تنزل الجيم، ما تقولش انا ان شاء الله هبقى انزل الجيم، قول انا وحط وقت محدد، ما تقولش مثلا انا الاسبوع الجاي هنزل الجيم، قول انا يوم الجمعه الجايه الساعه كذا انا هنزل الجيم، فاول ما يوم الجمعه يجي في الساعه دي انا هقوم البس لبس الجيم وانزل على طول، من غير تفكير، من غير ما ماشي هقوم حاضر، لا هو قرار محتد كده وسريع، نيه، اعقد النيه كده ولا اعزم النيه ولا مش عارفه بيقولوا عليها ايه. فهستناكم كده تشاركوني في الفكره دي، لكن عايزه ارجع للتعليقات عشان نكمل مع ماجده، وماجده بتختار من الصندوق رقم 18 ورقم 20. طيب رقم 18 الأول، رقم 18 النهاردة يا ماجدة، سؤال: لو مش خايفة من كلام الناس كنت هتعملي ايه بكرة الصبح؟ يعني المقصود بالسؤال لو مش اللي بيحركك آراء الناس، او مثلا لو مش لازم آراء الناس، في حاجات كده بنبقى نفسنا نعملها بس بتحكمنا، مثلا آراء مجتمعية، وجهات نظر ثقافية، توجهات فكرية. فقوليلي كده لو مفيش اي حاجة من الحاجات دي بتحكمك النهاردة، او مفيش حد هيشوفها او ينتقدها، ايه اول حاجة نفسك ان انت تكوني بتعمليها؟ فكري كده ويقولي لي. دي رقم 18 النهاردة. حلو قوي السؤال ده، ياه ده انا عندي كمية حاجات عايز اعملها، ياه ماشي. شاركينا كده. وكمان رقم 20 النهاردة، دي آية من طوبيا 3 بتقول: عادل انت ايها الرب وجميع احكامك مستقيمة وطرقك وطرقك كلها رحمة وحق وحكمة. يعني بصي اعذري بقى الخطأ المطبعي اللي مكتوب في الآية دوت يا مجدة، لكن دي رسالته ليكي النهاردة، بيفكرك قد ايه انت محطوطة في عنايته، وانه دايما كل طريق هو بيسمح ان انت تكوني بتدخلي فيه هو مكلله بالرحمة ومكلله بالعناية، وهو عادل في كل احكامه، ودايما كده بيرتبلك الطرق اللي تناسبك. الطرق اللي تناسبك ان انت تكوني بتسلكي فيها. طيب اوكي ماشي حاضر. طيب خلونا كده نكمل كلامنا ووصلنا لحد فين. كمان كان معانا مريم. انا لمحتك يا مريم، انا لمحتك يا مريم. يا مريم صباح الجمال يا مريم، وحشاني، اخبارك ايه؟ طمنين عليكي كده وعلى اخبارك. و حالا اشوف لك رقم 6 ورقم 10. طيب مريم هستناكي تشاركينا في موضوعنا، لكن حالا اقول لك كده رقم 6 ورقم 6 النهارده. سؤال بتقول ايه الحاجه كنت عايزها زمان ودلوقتي ما بقتش مهتم بيها؟ بما ان احنا يعني طبيعي كبشر اهتماماتنا بتختلف من وقت للتاني، فقوليلي كده ايه الحاجة اللي كانت ضمن اهتماماتك زمان ودلوقتي حاسة انه لا، يعني انا مش مهتمة بيها، فقدت اهتمامي بيها. فقولي لنا كده ايه الحاجة دي، حاسة ان خلاص ما بقتش اهتماماتي، حاسة ان انا خلاص كبرت عليها فكريا، كبرت عليها وعيا، يعني قولي لنا كده ايه الحاجة اللي انت حاسة ان انت تخطيتيها. دي رقم 6. كمان رقم 10 بتقول، رقم 10 دي اللي هي ليا صح؟ رقم 10 بتقول لا تيأس اذا تعثرت اقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وانت اكثر تمسكا وقوة. يعني بصي اوقات كتير بنبقى محتاجين اننا نفكر نفسنا بالفكرة دي، انه عايز اننا نقع، وانه الوقعة دي هتشكلنا، وان الوقعة دي هتبقى جزء من الدرس اللي احنا هنتعلمه، وانه الوقعة دي مش نهاية المطاف. فمحتاجين كده ايه نقوي نفسنا من وقت للتاني بالفكرة ديت. فشكرا جدا ليك يا مرمر على الفكرة ديت، وامين كده ربنا يكون دايما بيجدد جوانا الرجاء، واننا ما نيأسش، اننا ما نفقدش الامل. احنا جامدين جدا، احنا اقوياء جدا. طيب خليني كده نكمل مع بعض كلامنا في الفكرة اللي بنحكي فيها، وعايزين نرجع كده لآخر حاجة كنا بنقولها، موضوع النية. فالخلاصة يعني انه مش لازم اكون عبقري، مش لازم اكون اذكى الناس علشان اكون بوصل. وفي نفس الوقت النية وحدها مش كفاية، لكن اوقات بتبقى ان انا يكون عندي النية الواضحة المحددة ان انا هعمل الحاجة دي في الوقت دوت، من الحاجات اللي تدي دفعة البداية. فيكفي ان انا اكون بس مستعد، انا عندي النية ومستعد. فالذكاء والعبقرية ما هيش المقياس الوحيد للتحرك، او ما هيش المقياس الوحيد اللي على اساسه انا هوصل للنتيجة اللي انا عايزها او للغرض اللي انا عايزه. الحقيقة ان في قصة في الكتاب المقدس بتوضح برضو الفكرة دي بشكل لذيذ جدا. في متى اعتقد 25، مش متاكده يعني، ممكن نراجع مع بعض الشاهد، لكن اعتقد في متى 25 المسيح كان بيحكي عن مثل العذاره، وقال ان كان فيهم 5 حكيمات و5 جاهلات. قال انه العشر عذاره خرجوا كلهم عندهم نفس النيه لملاقات العريس، كلهم عندهم نفس النيه الصادقه ان هم يكونوا بيقابلوا العريس، نيه جواهم خاصه بيهم. لكن في منهم 5 كانوا حكيمات، وهم طالعين للقاء العريس أخذوا معاهم زيت احتياطي في الأناديل بتاعتهم، كانوا مستعدين. وكان في 5 جاهلات عندهم نفس النية بنفس الإخلاص للقاء العريس، بس ما أخدوش زيت احتياطي معاهم. فلما العريس اتأخر الزيت ابتدى يخلص من الخمس عذارة الجاهلات، فقالوا طيب سلفونا يا حكيمات من اللي معاكم. قالوا لهم لا، احنا اسفين، اللي معانا يا دوبك على قدنا. طيب خلاص احنا هنروح بسرعة نجيب زيت. في الوقت ده كان العريس جه واخد معاه الحكيمات ودخل والباب اتقفل. النية لوحدها ما كانتش كفاية، كان عندهم نفس النية بنفس الصدق وبنفس الإخلاص انهم عايزين يقابلوا العريس. لكن النية لوحدها بدون التخطيط وبدون الاستعداد برضو ما كانتش كفاية، رغم ان احنا كنا لسه من شوية بنقول انا محتاج يكون عندي النية بشكل واضح ان اول ما يحصل كذا انا هعمل

تعدادهم، انت معاك زيت احتياطي ولا لا؟ النية الطيبة من غير استعداد فعلي وصلت لباب مقفول، وصلت لحيطة سد. فهل في حاجة انت النهاردة ناوي عليها بجد؟ انا فعلا ناوي على الحاجة دي، انا عايز اعملها، بس ما فكرتش هل انا مستعد فعلا ليها ولا لا؟ والنهاردة كده محتاج اعمل اعادة فحص سريعة للنية دي قبل ما اوصل لمرحلة التنفيذ، عشان ما اوصلش لمرحلة التنفيذ واقف اعطل. فكروا معايا كده، مستنياكم كده تشاركوني اكتر. لكن برجع تاني ليه مريم بتقول نشكر ربنا حبيبتي على كل شيء، بقيت احسن. يا مريم مبسوطه جدا ان انت بقيتي احسن، ويعني بنصلي لك كتير وامين كده دايما تكوني بتطمنينا عليكي وعلى اخبارك. وايه، هستناكي كده تشاركينا في موضوعنا النهارده، بنحكي كده عن هل الذكاء وحده، العبقريه وحدها يكفي ان انا اكون بيهم بوصل لهدفي، بوصل لغرضي، ولا انا محتاج خطه؟ ويمكن من الحاجات اللي حسمناها من اول الكلام ان الذكاء من غير خطه ما ينفعش، والخطه من غير ذكاء ما تنفعش برضو، بس الاتنين ليهم مكملات، الاتنين ليهم بنود كده علشان خطتي ما تقعش. لان احنا قلنا ان برضو مش الهدف ان انا اكون بنفذ اي خطه والسلام، وان يبقى تنفيذ عشوائي، لا انا محتاج احط خطه واضحه مستعد ليها، عندي نيه واضحه لتنفيذها، وانا مدرك انا عارف ان انا بعمل ايه. انتوا عارفين الكتاب المقدس كان حكى عن قصة تاني برضو بتحكي عن الوضوح او الخطة. الكتاب ما اتكلمش بس عن قصة العذارة. مين فاكر قصة نحمية؟ قصة نحمية وبناء سور اورشليم. نحمية ما كانش مهندس معماري، ما كانش قائد عظيم، نحمية كان ساقي الملك، كانت كل وظيفته ان هو يكون بيقدم المشروب للملك. ما كانش قائد عظيم، ما كانش جنرال، ما كانش مهندس معماري يلا هنبني السور. فكان محدش هيلومه ومحدش هيعتب عليه انه ما بناش السور، محدش هيجي يقول له انت ليه ما جيتش من مكانك، من الدولة اللي انت فيها، من المدينة اللي انت فيها عشان تيجي تبني، محدش كان هيعتب عليه. لكن نحمية ما اكتفاش بالحزن على السور المنهدم، وما اكتفاش بالنية الطيبة انه انا نفسي السور يتبني، انا نيتي كده ان السور ده يطلع، وابتدى ان هو يكون بيعمل خطة واضحة، مش يلا هنبني السور، لا هنعمل خطة واضحة، هطلب اذن رسمي، هقسم الموارد، هقسم الشغل على الـ الـ الـ العائلات، ومين هيعمل ايه، وهنقسم الحاجة، وهنقسم المهام، وهنقسم السور. وابتدى يكون بينظم كمان حراسة اثناء البناء عشان يواجه المعارضين ليه اللي كانوا اذكى منه واكثر خبرة منه. اعتقد القصة دي في نحمية 2 اللي حابب يرجع لتفاصيل القصة اكتر. فحط خطة واضحة ببنود واضحة، مش مجرد ان انا نيتي نبني السور. والنتيجة كانت ايه؟ ان السور كامل اتبنى تقريبا على 52 يوم. مش لان نحمية كان خبير وذكي وعبقري، لكن لان كان عنده خطة واضحة ونفذها باصرار. في حين يمكن ان المعارضين لي اللي اكثر خبرة واقوى واشطر اكتفوا بالسخرية والتهديد من غير خطوات فعلية، توقف البنى او توقف اللي نحمية كان بيعمله. فانا محتاج خطة، محتاج خطة مع وعي، مع نية حقيقية، مع استعداد حقيقي، اللي هيقوم كل دول البنزين الذكاء، اللي هيحرك كل دول بحكمة الذكاء. فالذكاء وحده مش كفاية، والأربعة دولت الأساس فيهم الخطة. يعني أنا عندي الذكاء ده في كفة، وعندي الخطة في كفة تانية أساسية معها نية واستعداد وحكمة ووضوح. عندي أربع عناصر، ثلاث عناصر لمحرك، وعنصر لبنزين عشان أعرف أحرك العربية. طيب دلوقتي احنا عايزين، الوقت بيجري، احنا عايزين كده ايه، نحط ندخلها حيز التنفيذ. اعمل ايه عشان اخرج بين الحشرة اللي انا فيها، ان انا عمال بحط خطط او ان انا معتمد بس على ذكائي؟ اول حاجة حدد هدف قابل للقياس. دايما اهدافي تكون قابلة للقياس، مش اقول ان انا عايز احسن صحتي، لا، حدد بشكل واضح انا هنزل الجيم يوم كذا، انا همشي 20 دقيقة لمدة 4 ايام، انا هاكل اكل صحي.

0: بتجيبه من الحتة الفلانية. لو هدفك مش قابل للقياس انت عمرك ما هتعرف انا حققته ولا ما حققتهش. كمان استخدم تقنية إن لما يحصل انا هقوم انفذ بدون تفكير اللي كنا بنحكي عنها من شوية. لما اول ما اجيب اللبس انا هنزل الجيم، اول ما الساعة تيجي 12 انا هقوم ابتدي اجهز الاكل. حط خطة واضحة لو وهعمل علشان تبتدي تدخل، او هي مش لو بقى هي لما، يعني حاجة اللي هو لما حاجة هتحصل مش لو لو حصل. ما تحطش حاجة خيالية، لا هقول حط حاجة انت متأكد فعلا ان هي بتحصل. اللي هو انا متأكد ان اكيد الساعة هتيجي 12، انا متأكد ان اكيد فلان ده هيجي، انا اللي هو فتقول لما ده يحصل انا هقوم اعمل دوت بدون تفكير. وخلي الخطة بتاعتك لا تبقى خطة لو انت هتنفذها في خلال 24 ساعة او يومين بالكتير. لو هي مجرد او لو حاجة لسه مفتوحة لأجل غير مسمى فهي مجرد فكرة، هي مش خطة. فخلي خططك محددة في وقت قريب، اللي هو خطة التنفيذ دي هتبدأ في وقت قريب، مش ان شاء الله الشهر الجاي هنبقى نعمل كذا. لا دي كده مجرد فكرة، لكن هبدأ النهاردة أو بكرة بالكتير ماشي. احنا كده دخلنا في حيز التنفيذ، فهنبتدي ايه نطبق مع بعض. وأهم حاجة ان انا يكون معايا الزيت الاحتياطي بتاعي، ايه اللي انا ممكن اكون هحتاجه في الطريق، اللي هو الاستعداد بقى. ايه اللي انا ممكن احتاجه في الطريق؟ انا هحتاج مكونات عشان اعمل الاكلة، انا هحتاج لبس عشان انزل الجيم، انا هحتاج اشتراك عشان انزل الجيم، انا هحتاج بنزين في العربية عشان اروح المشوار الفلاني. وخليك مرن، ما حطش الخطة كده واقفل عليها. الأخوين رايت نجحوا في ان هم يعملوا اول طيارة تحلق في التاريخ لان هم كانوا مرنين. جرب وفشل وعدل وجرب تاني وفشل تاني. معنى كده ان اي خطة محتاجة عشان تنجح يكون فيها مساحة للتعديل. ما تقولش ان انا قلت لما الساعة تيجي 12 انا هم اعمل الاكل ف هقفل على كده. طيب الساعة جات 12 مثلا وانا مثلا لسه بجيب الطلبات اللي هي الاستعداد عشان الاكلة، ما اقولش بس خلاص كده الساعة 12 فانا مش عامل الاكل. لا خليك مرن، 12 من 12 ونص من واحدة ما خربتش الدنيا. انا هنزل الجيم يوم الخميس بعد الظهر، لا مش قلنا هنسيبها مش هنسيبها مفتوحة كده. مثلا انا هنزل الجيم يوم الخميس الساعة 7 مثلا، فجاي يوم الخميس الساعة 7 انا لسه ما جبتش اللبس، يبقى كده الخطة باظت. لا انزل بالمتاح وبعد كده يبقى كمل الاستعداد. فخليك مرن في الخطة بتاعتك، خليك مرن علشان ما تقصفش عمر الخطة من قبل ما تبتدي. انا عايز انجح. فانا بس قبل كل دوت انا محتاج اعرف نفسي، يمكن ما لحقناش نحكي في الفكره ديت. انا محتاج اعرف نفسي، هل انا من الناس اللي بتعتمد كليا على النيه؟ اصل انا نيتي اعمل، انا ان شاء الله هعمل، ان شاء الله هنوصل ان شاء الله، ولا انا فعلا من الناس اللي عندها خطه وعندها تخطيط؟ خلوني بس الاول ارجع للتعليقات عشان عايزه اصبح حلقه الجميله اللي غايبه بقالها كتير جدا جدا جدا ومفتقدين مشاركاتها. يا جانيت صباح الجمال، طمنينا عليكي كده وعلى اخبارك، وقولي لنا كنتي مختفيه فين الوقت اللي فات ده كله. بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه يا جانيت، طمنينا عليكي كده قبل ما حلقتنا تخلص. كمان مريم بتقول انا بشوف الذكاء لوحده مش كافي، لازم يكون معاه خطه واضحه ومحدده فيها الأهداف والنية لتحقيقها مع وجود حكمة ومنطق لنجاح وتحقيق الأهداف بشكل سليم. يعني يا مريم شكرا جدا، مريم تقريبا لخصت لنا الأفكار اللي كنا بنحكي فيها مع بعض النهاردة. الذكاء وحده مش كفاية، منفعش أقول أنا ذكي. وخلينا زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا، الذكاء ده مش الذكاء العقلي بس، ممكن يكون عندي ذكاء عقلي، ممكن يكون عندي ذكاء مهاري، ممكن يكون عندي ذكاء لغوي، ممكن يكون عندي ذكاء نفسي. الذكاء أنواع كتيرة، فأيا كانت بقى الذكاء أو المهارة اللي عندك، ممكن يكون المهارة اللي عندي إن أنا سريع جدا فبكسب السباقات، فأنا هل أنا مش مضطر إن أنا أتمرن وأخش سباقات تجريبية علشان لما أدخل البطولة الكبيرة أكون مستعد؟ أصلا أنا شاطر أنا سريع. لا، فالذكاء هنا يشتمل حاجات كتير، الحاجات اللي زي ما كنا بنقول عليها في الأول ذكاء الحاجات الفطرية، الحاجات اللي ربنا باركك بيها، أصلا أنا موهوب في الحتة ديت. لا، فالذكاء هنا بند أوسع شوية. فالذكاء وحده مش كفاية، محتاج استعداد ونية وحكمة ومنطق، محتاج حاجات تانية كتير. طيب احنا زي ما كنت بقول قبل ما نرجع للتعليقات، انا محتاج اعرف نفسي الاول، هل انا من الناس اللي بتعتمد بس على ها ان شاء الله هنعملها ويمكن اكون ذكي، فاللي هو متخيل ان نيتي كفاية من غير استعداد، ولا انا عندي خطة؟ محتاج كده افكر، هل انا عندي هدف بقالي كتير بحكي عنه، بقالي كتير بقوله، مثلا ان انا نفسي اعمل الحاجة الفلانية، بس انا لحد اللحظة الحالية ما عنديش خطة واضحة لتنفيذه، ما عنديش خطة واضحة لتطبيقه، ولا لا انا عندي هدف وعندي خطة. تاني حاجة، هل عندي خطة، هل بتقعد تحضر فترة طويلة جدا واحيانا بتتحشر في التخطيط وما بتخشش بند التنفيذ؟ ما انا بخطط، ده نوع من انواع السعي والاجتهاد، بس هو تخطيط بس. هل لو حد سألك هتعمل الحاجة دي امتى بالظبط، عندك اجابة واضحة ولا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يسهل يعني ان شاء الله يعني بدينا عايشين يعني خلاص الدنيا ما وقفتش على الحاجة دي دلوقتي؟ يمكن الافكار ديت لو حسيت ان اجابتك عليها مش واضحة مبهمة، وان انت معتمد على ان شاء الله بكرة في المستقبل، معتمد على النية، فما تزعلش، احنا محتاجين بس نتعلم نحط خطة مع بعض زي ما كنا بنحكي كده على مدار الحلقة. وابدأ بخطة، يمكن لو حصل او لما يحصل هبتدي انفذ. انا حاسة ان دي اسهل خطوة ممكن الواحد يكون بيبتدي بيها، لكن يمكن واحنا بنختم وقتنا كده وبنختم حلقتنا، محتاجين نرجع تاني نأكد على انه الذكاء والموهبة.
1: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب القضاة الفصل السابع عشر. وكان رجل من جبل أفرايم اسمه ميخا، فقال لأمه: الألف والمئة عملة من الفضة التي سرقت منك وسمعتك تلعنين السارق هي معي، أنا أخذتها. فقالت له أمه: بارك الله فيك يا ابني. فرد لأمه الألف والمئة عملة من الفضة، فقالت أمه: كرست الفضة لله فأعطيها لابني ليعمل تمثالا منحوتا وتمثالا مسبوكا، لذلك أردها إليك. فلما رد الفضة لأمه أخذت منها 200 عملة وأعطتها للصائغ، فعملها تمثالا منحوتا وتمثالا مسبوكا، فوضعهما ميخا في داره. وكان لهذا الرجل ميخا بيت للآلهة، وعمل أصناما وآلهة، وجعل أحد أولاده كاهنا. وفي تلك الأيام لم يكن لإسرائيل ملك، فكان كل واحد يتصرف على هواه. وكان شاب لاوي من بيت لحم التي في يهوذا مقيما كضيف في عشيرة يهوذا، فترك بيت لحم وأخذ يبحث عن مكان آخر ليقيم فيه. وبينما هو في الطريق وصل إلى دار ميخا في جبل أفرايم، فسأله ميخا: من أين أنت؟ فقال: أنا لاوي من بيت لحم التي في يهوذا، وأنا أبحث عن مكان أقيم فيه. قال له ميخا: أقم عندي وكن لي مرشدا روحيا وكاهنا، وأنا أعطيك كل سنة 10 عملات من الفضة وكسوة من الثياب بالإضافة إلى قوتك. فرضي اللاوي أن يقيم مع ميخا، وكان عنده كأحد أولاده، فجعله ميخا كاهنا له وأسكنه معه في داره. فقال ميخا: الآن علمت أن الله سيحسن إلي، لأن عندي كاهنا من اللاويين.

كتاب القضاة الفصل 18. وفي تلك الأيام لم يكن لإسرائيل ملك، وكان بنو دان في تلك الأيام يبحثون عن مكان ليستقروا فيه، لأنهم حتى ذلك الوقت لم يملكوا نصيبهم بين قبائل إسرائيل. فأرسلوا من صرعة ومن أشتاؤول 5 رجال يمثلون كل القبيلة ليتجسسوا البلاد ويستكشفوها، وقالوا لهم: اذهبوا استكشفوا البلاد. فجاءوا إلى دار ميخا في جبل أفرايم وباتوا هناك. وبينما هم في دار ميخا لاحظوا لهجة الشاب اللاوي، فأخذوه على ناحية وسألوه: من جاء بك إلى هنا؟ وماذا تفعل في هذا المكان؟ ولماذا أنت هنا؟ قال لهم: صنع لي ميخا كذا وكذا، واستأجرني فصرت كاهنا له. فقالوا له: إذا اسأل لنا من الله لنعلم إن كانت مهمتنا التي نحن فيها ستنجح. أجابهم الكاهن: روحوا بالسلامة، لقد رضي الله عن مهمتكم. فمضى الرجال 5 حتى وصلوا إلى لايش، فوجدوا أهلها يعيشون في أمان كعادة الصيدونيين، مستريحين ومطمئنين، وكانوا أثرياء وبلادهم لا ينقصها شيء. ثم إنهم كانوا بعيدين عن الصيدونيين ولا علاقة لهم بأحد. ولما رجعوا إلى صرعة وأشتاؤول سألهم إخوانهم: كيف الحال؟ أجابوهم: تعالوا نهجم عليهم، رأينا الأرض صالحة جدا، فلماذا تسكتون؟ لا تترددوا، بل اذهبوا وادخلوا الأرض واستولوا عليها. حين تأتون إليها ستجدون شعبا مطمئنا وأرضا شاسعة، إن الله أعطاها لكم، هذا مكان لا يفتقر إلى شيء أبدا. فرحل من صرعة وأشتاؤول 600 رجل من عشيرة دان مسلحين للقتال، وفي الطريق خيموا عند قرية عاريم في يهوذا. هذا هو السبب أن ذلك المكان غرب قرية عاريم اسمه مخيم دان إلى هذا اليوم. ومن هناك تقدموا إلى جبل أفرايم حتى وصلوا إلى دار ميخا. فتكلم الرجال 5 الذين تجسسوا أرض لايش وقالوا لإخوانهم: هل تعلمون أن في دار من هذه الديار توجد أصنام وآلهة وتمثال منحوت وتمثال مسبوك؟ فانظروا الآن ما يجب أن تعملوه. فاتجهوا إلى دار ميخا وذهبوا إلى منزل الشاب اللاوي هناك وسلموا عليه. والرجال 600 من بني دانا الذين كانوا مسلحين للقتال وقفوا عند مدخل الباب. فدخل الرجال 5 الذين تجسسوا الأرض وأخذوا التمثال المنحوت والأصنام والآلهة الأخرى والتمثال المسبوك، بينما الكاهن واقف عند مدخل الباب مع الرجال 600 المسلحين للقتال. فلما دخل هؤلاء إلى دار ميخا وأخذوا التمثال المنحوت والأصنام والآلهة الأخرى والتمثال المسبوك، اعترض الكاهن وقال: ماذا تفعلون؟ فقالوا له: اخرس ولا تتكلم، بل تعال معنا وكن لنا مشيرا وكاهنا. أيهما أفضل لك؟ أن تكون كاهنا لعائلة رجل واحد أم لقبيلة وعشيرة في إسرائيل؟
ففرح الكاهن وأخذ الأصنام والآلهة والتمثال المنحوت ودخل في وسط الشعب، ثم وضعوا الأطفال والماشية والأمتعة قدامهم وانصرفوا وذهبوا. ولما ابتعدوا عن دار ميخا اجتمع الرجال جيران ميخا وأدركوا بني دانا وصاحوا إليهم، فالتفت بنو دانا وقالوا لميخا: ما لك تصرخ؟ فقال: أخذتم آلهتي التي صنعتها وكاهني ولم تتركوا لي شيئا وتقولون لي ما لك؟ فقال بنو دان: لا تزعجنا بهذا الجدال، لئلا يفتك بكم رجال طبعهم شرس فتهلك أنت وعائلتك. وواصل بنو دان سيرهم، فلما رأى ميخا أنهم أقوى منه انصرف ورجع إلى داره. فأخذ بنو دان ما صنعه ميخا وكاهنه وأقبلوا إلى لايش، إلى شعب مستريح مطمئن، وهجموا عليهم بالسيف وأحرقوا المدينة بالنار. ولم يأتي أحد لينقذهم لأنهم كانوا بعيدين عن صيدا ولا علاقة لهم بأحد. وكانت لايش في الوادي بالقرب من بيت رحوب، وأعاد بنو دان بناء المدينة وسكنوا فيها، ودعوا اسمها دان على اسم دان أبيهم الذي أنجبه يعقوب، مع أن اسمها السابق كان لايش. ونصب بنو دان لأنفسهم التمثال المنحوت، وكان يوناثان بن جرشوم بن منسى هو وبنوه كهنة لقبيلة دان إلى يوم خرج أهل البلاد في الأسر. وهذه الأصنام التي عملها ميخا بقيت عند بني دان طول الوقت الذي كان فيه بيت الله في شيلوه.

دبل إسبريسو. مفيش مناسبة مفيهاش قهوة، مناسبة خاصة أو عامة، علمية أو عالمية، لأن مش معقولة حد يسأل على قهوة ما يلقهاش. علشان كده سموا الأماكن اللي بتقدم مشروبات في كل اللغات في كل العالم قهوة. إذن فالقهوة مكان رائع. القهوة كمان مكان للقاء الأصدقاء والأحبة ومحبب لكل الناس. طب وأنا إيه دخلي بقى في الموضوع ده؟ أنا مش هفتح قهوة، فبتشجعني بكلامك ده على إيه؟ لا يا سيدي، أنا نفسي تبقى زي القهوة، بمعنى تبقى محبوب من كل الناس، ملجأ للفرحان والزعلان والكسلان والمهموم. وبيتقال في القهوة الشعر واللقاءات الثقافية المتنوعة، يعني تبقى الناس نفسها تشوفك وتستشيرك والقعدة معاك حلوة ومحببة من كل الناس. وإزاي أبقى كده؟ بص يا سيدي، مش هتقدر تبقى كده لوحدك بمجهودك الفردي أو حتى الجماعي. الحكاية محتاجة قبول وحب وإنسانية وحساسة وجدعنة ووقفات رجولة. اللي هيساعدك ربنا.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية جديد. معاكم ليليان عاطف من 8:30 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. وحشوني جدا من امبارح، وحشتني جدا من امبارح، يعني بقالنا من امبارح للنهارده ما تقابلناش. فصباح الخير وصباح البركه عليكم. بنبتدي يوم جديد وفكره جديده نحكي وندردش ونفضفض فيها مع بعض. وفي البدايه كده بصبح وبرحب بيكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله، سواء بتتابعونا من على الويب سايت او من على الابلكيشن، او بتشوفونا صوت وصوره من على صفحتنا على الفيسبوك، او لو حتى بتسمعونا دلوقتي من على الساتلايت، سواء من على النايل سات او اليوتل سات، او لو هتتابعونا بعد كده في على باقي المنصات على التيك توك واليوتيوب والانستجرام، يعني احنا معاكم في كل حتة. فهنستناكم كده تشاركونا النهاردة في موضوعنا. النهاردة كده عايزين نكون بنحكي عن فكرة مهمة جدا، مش مؤلمة زي ما اسمها كده بيبان، لان النهاردة كده احنا عايزين نفضفض مع بعض في الفكرة دي ونكون بنلاقي لها كده مخرج ننفد بيه كده ايه بنفسنا وبراحتنا وبثقتنا في نفسنا وفي اللي حوالينا، يعني ننقذ الوضع. ايه موضوعنا النهاردة؟ النهاردة كده جايين نحكي ونفضفض مع بعض شوية عن الثقة المكسورة. هل بتصدق انه الثقة لو اتكسرت ممكن ترجع تتبني مرة كمان؟ وتفتكر ليه من وجهة نظرك ممكن موقف واحد وحش يمسح الاف المواقف الحلوة اللي سبقته؟ النهاردة كده عايزين نفضفض مع بعض عن الفكرة دي، فهستناكوا تشاركونا ايه رأيك في موضوع الثقة. يمكن حكينا قبل كده ثقتي اديها لمين. طيب اخترت وفحصت وتمحصت ودرست هدي ثقتي لمين؟ يمكن الموضوع ده قديم شوية، حكينا فيه من اكتر من سنة، ساعتها كنا بنحكي ان الثقة هدية، فهتقدم الهدية دي لمين. طيب بعد ما قدمت ثقتي دي هدية لأي حد، خزلني، كسرني، خني، ايا كان الخزلان اللي انا اتعرضت له، هل الثقة دي لو اتكسرت ممكن ترجع تاني؟ وليه موقف واحد ممكن يكسر ثقة كان بقالها سنين مبنية بناء على يمكن مئات من المواقف الحلوة؟ وازاي افرق بعد كده ما بين ان انا بقى عندي فوبيا من التعامل مع الناس لانه الناس وحشة، الناس شريرة، الناس خانتني وكسرتني وخزلتني، وما بين ان انا بقيت شخص حكيم بعرف اختار مين اللي هديله ثقتي؟ يمكن موضوعنا النهارده تفاصيله كتيره شويه، لكن لذيذ اننا نكون بنحكي فيه نفضفض فيه مع بعض. فاستناكم تشاركونا. الثقه لو اتكسرت هل نقدر نبنيها مره كمان ولا لا خلاص، يعني قضي الامر يا شعلان، اللي وقع وقع واللي اتكسر لا يمكن يتصلح. فاستناكم تشاركونا في الفكره دي، نحكي وندردش ونفضفض فيها مع بعض، نتعافى من اي جروح ممكن نكون اتعرضنا لها من أصدقاء، من حبايب، من قرايب، من أي حد ممكن نكون كنا حاطين ثقتنا فيه وخزلنا. نفهم مع بعض ليه الخزلان بيوجع، نفهم مع بعض ليه ثقتنا في نفسنا بتتهز بعدها، نفهم مع بعض كده إزاي أفرق ما بين الحذر وما بين التخوف اللي بقى غير منطقي، نفهم مع بعض ليه موقف واحد ممكن يمسح سنين من المحبة والعشرة. تفاصيل كتير هنكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة، فمتحمسة جدا لكل تفصيلة في يومنا، وطبعا متحمسة أكتر أننا نلعب مع بعض في الصندوق. فما تنسوش من 1 لـ50 بنلعب مع بعض كده في الصندوق، فاختار رقمك المفضل ونشوف هيطلع لك إيه النهاردة، وممكن يطلع لك سؤال، لعبة، تحدي، رسالة، فزورة، يمكن زي ما تعودنا. فهستناكوا وتشاركونا، لكن بعد الفاصل نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نبتدي كده نصبح على أصدقائنا ونبتدي أولى فقراتنا زي ما تعودنا كده بخبر أو قصة. فخليكم معانا ما تروحوش في أي حتة.

الواقع بيقول إن الحياة صعبة، لكن ربنا معاك في كل وقت صعب، زي ما بيقول في الكتاب المقدس في سفر المزامير أصحاح 91 من عدد 10 لعدد 11: لا يصيبك شر ولا تقترب مصيبة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحرسوك في كل خطوة تخطوها.

0: كنت وبقيت. لما كان بيبقى عليا حاجات كتير لازم أعملها ومسؤوليات كتير لازم أنجزها وأخلصها، كنت بتحول لمكنة بقضي بس وبنجز بس. ما كنتش بقدر أتبسط ولا أستمتع باللي بعمله حتى لو بعمل حاجة بحبها، لدرجة أني لو تعبت في النص واحتجت أرتاح شوية عشان أخد نفسي كنت بحس بالذنب وأفضل أجلد في روحي، إزاي جايلي قلب أهدى وريح وأنا ورايا كل اللي ورايا ده. بقيت دلوقتي بحاول أستمتع حتى وأنا بنجز، بحاول ما بقاش مجرد بأدي وبس، لكن أكون بستمتع بتفاصيل اللي بعمله، وبقيت بحاول إن اللي عمله ده يكون بيعبر عني وحط فيه مني، مش مجرد إنجاز وخلاص.
1: طريقك عايز ونس؟ تمشيها سوا على راديو سمر.
2: ورجعنا ليكم مرة كمان ولسه بنبتدي يومنا مع بعض في صباح سما، والنهاردة كده جايين نحكي مع بعض عن الثقة المهزوزة، الثقة المكسورة، الثقة اللي يمكن بعد ما حطيتها في حد خزلني، ما كانش قد الأمانة اللي أنا حطيتها فيه، ما كانش قد التوقعات اللي أنا حطيتها فيه، أو كان هو بيكمن ليا شر. شفتوا يكمن ليا شر ديت؟ يعني هو اللي كان سوسة، كان دقيم، انا كنت حكيم في اختيار الناس، بس هو اللي كان قاصد ان هو يكون كده ايه بيخدعني، كان بيحاول ان هو يكون بيخدعني. ويمكن هنفهم ليه ده مهم واحنا بنحكي مع بعض النهاردة، فهستناكم كده تشاركونا وتجاوبونا على سؤال حلقتنا الاساسي النهاردة: هل الثقة المكسورة ممكن ترجع ترمم مرة كمان؟ وهل بتشوف ان فعلا اوقات كتيرة موقف سلبي واحد بيمحي مواقف كتيرة حلوة؟ تفتكر ليه ده بيحصل وازاي احاول بعد كده ان انا اكون حكيم في اختياراتي، وازاي اكون حكيم في احكامي، مش بعد ما تخزل مرة اقول بس لا لا لا لا لا لا لا مش هثق في حد تاني، كل الناس خاينة الى ان يثبت العكس. في ناس بتعيش بالمبدأ ده، بعد ما يتجرح يمكن مرة اتنين يقولك لا خلاص هنعتبر ان الناس كلها اشرار الى ان يثبتوا ان هما مش اشرار. فهل تعرف حد عايش بالمبدأ ده؟ هل انت ممكن تكون عدى عليك وقت صعب في حياتك خلاك بقيت عايش بالمبدأ دوت؟ لا امان لاي انسان. اعرف ناس عايشة بالمبدأ ده، العادي ان انا هخون اللي حواليا، العادي ان انا مش هثق فيهم لحد ما يثبتوا ان هم اهل للثقة. طب هل دي حياة؟ يعني هل انا كده بقى عايش مرتاح؟ انت النهاردة كده عايزين نحكي مع بعض ونفضفض مع بعض في فكرة الثقة ديت، لكن خلينا كده في البداية نصبح على صديقنا ماجد أبو رياش. صباح الفل والياسمين يا ماجد. ماجد مفتقدة وجودك ومفتقدة كده مشاركاتك الفعالة كده وتفاعلك معانا، فهستناك كده تكون بتحكي معايا على مدار الحلقة ونفضفض مع بعض كده ونشوف لحد فين الثقة المكسورة ممكن ترمم، وهل من الحكمة ان انا بعد ما تجرح مرة اقول ان انا مش هثق في اي حد مرة كمان، ولا المفروض انه لا هغفر وهسامح؟ طب هغفر واسامح وارجع كده اخد على قفايا تاني، اتجرح تاني، اتخان تاني؟ طيب ما يعني ما انا مش عرضه للخيانه برضو، يعني انا برضو عايزه احافظ على نفسي، اعمل ايه؟ يمكن ده من الحاجات اللي هنفضفض بيها مع بعض النهارده. لكن ماجد بيشاركنا بيقول: حسب نوع الشخص. انهي شخص بقى يا ماجد؟ يعني مين الشخص اللي على حسب نوعه؟ هل على حسب شخصيه البني ادم اللي انا بتعامل معاه، هل هو اهل الثقه ولا لا، ولا حسب نوعي انا، النوع شخصيتي انا، ان انا من الناس اللي متعوده في العادي انا بخون الى ان يثبت العكس؟ حكي معايا اكتر كده ونشوف مين المقصود بنوع الشخصيه دي، تشرح لي اكتر. وحالا اشوف لك من الصندوق 24، واول رقم معانا النهارده. حلو السؤال ده: اوصف صاحبك المقرب في 3 كلمات بس. صاحبك المقرب، صديقك المخلص اللي ما عرضكش كده للخزلان او الخيانه، وما تقولش مفيش. ما بحبش الناس اللي بتقول لي مفيش، وكان الله كده سايبنا في الحياه عايشين لوحدنا، ومش حاطط لي معين، مش حاطط لي صديق، مش حاطط لي رفيق. يمكن انا بس محتاج ادور كويس، محتاج افتح عيني، محتاج يمكن ادي نفسي مساحه ان انا اقبل الناس اللي حواليا، ابطل يمكن اخونهم في بعض الناس، مش قصدي انت يا ماجد، لكن في بعض الناس يقولك لا انا ما فيش حد قريب مني لانه الطبيعي ان الناس خاينة، فانا مش هسمح لحد ان هو يكون بيقرب مني او بيكون هو بقى زي ما عارف كده اللي هو ايه خلي الوفي، ما مش هسمح لحد ان هو يكون بالدرجة دي من القرب مني علشان ما حدش يجرحني. فدور كده وقول لي صديقك المقرب ايه اكتر 3 كلمات ممكن توصفه، دي رقم 24 النهاردة، اوصف صاحبك المقرب في 3 كلمات بس. حلو السؤال ده وتعجبني. طيب خلونا كده قبل ما نبتدي موضوعنا احكي لكم كده على القصة اللي معانا النهاردة، وهي قصة نيلسون مانديلا. يمكن اللي مش كتير يعرف كل تفاصيلها، احنا مش هناخد القصة كلها لان ما يلزمناش القصة كلها، بس للي ما يعرفش ان نيلسون مانديلا اتحبس حوالي تقريبا 27 سنة ظلم في السجن بسبب نضاله ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا تقريبا من 1960 ل 1990 أعتقد يعني، لحد ما خرج من السجن بعد كده وبقى أول رئيس منتخب أسود في تاريخ البلد، كلام ده سنة 1994. واللي حصل بعد ما نيلسون بقى رئيس للدولة كان مفاجأة لناس كتيرة جدا، كان متوقع بقى ان انت بقيت القائد الاعلى للدولة، انت رئيس الدولة، فانت محدش هيلومك، محدش هيفرملك، محدش هيمنعك ان انت تكون بتنتقم من النظام اللي ظلمك وحبسك ظلم سنين طويلة جدا، 27 سنة، يعني أنا العمر فيه كام 27 سنة علشان اتحبس منهم 27 سنة ظلم. لكن الحقيقة ان نيلسون ما عملش انتقام من النظام اللي ظلمه كل السنين ديت، لكنه عمل حاجة غريبة جدا، هو ما سامحهمش كده وغفر لهم ويعني خلاص بقى انا قلبي ابيض وجميل وبقى فيه مسامحة كده بثقة عمياء او تجاهل للماضي، لكن نيلسون عمل حاجة او اسس هيئة كده او كيان وسماه لجنة الحقيقة والمصالحة، دي عملها برئاسة اسقف اسمه ديمانوس توتو، وكان مظيفة المؤسسة او الكيان دوت ان هي تبقى لجنة بتطالب كل شخص كان عمل انتهاكات في النظام السابق، النظام اللي كان بيعرض ناس كتيرة للظلم زي نيلسون، ان هو يكون بيجي بيعترف وبيقر بالحقيقة الكاملة أمام الضحايا بتوعه. يعني أنا مش جاي أنتقم منك، أنا مش جاي أزلك برضو، لكن كان بيطالب الناس ديت إن هما يكونوا بيقروا بانتهاكاتهم والحاجات اللي عملوها أمام الضحايا، وده كان شرط أساسي للعفو طبعا مع حدود قانونية والمحكمة، ويعني برضو الموضوع ما هوش يلا نزل بعض، لا الموضوع برضو كان ليه قواعد وليه قوانين. فاللي حصل انه مش مجرد نسيان للماضي او تجاهل للسنين اللي عدت، لكن مانديلا هنا عمل الحاجتين مع بعض، قدم النسيان او قدم المسامحة، ويمكن قدمها من قلب والله اعلم، يعني ممكن يكون برضو احنا مش هندخل جوه قلب الناس، فممكن يكون قدمها فعلا من قلبه لكن في حدود الحكمة والمحاسبة. فمش معنى ان انا النهاردة كده جاي احكي عن الثقة وان احنا عايزين نسترد الثقة بالناس، ان احنا هنرجع نفتح قلوبنا بثقة عمياء ونرجع كده ايه نتخزل تاني من الناس، لا يعني ما احنا مش مغسلة برضو، يعني احنا عايزين نفضل متمسكين كده وعارفين بحكمة مين اللي نثق فيه ومين اللي ما نثقش فيه. يعني تخيل مثلا كده حد جديد دخل حياتك، حد بيحاول يقرب منك، صديق، زميل، حبيب، أيا كان مين الشخص اللي بيقرب منك، وقبل ما يصدر منه أي حاجة خالص، لسه ما فيش أي حاجة تدعو لأي حاجة، احنا لسه بنتعرف، ألاقي صوت جوايا كده بيقول لي لا لا لا لا خلي بالك، استعد، ده هيخزلك، ده هيكسر ثقتك، ده هيخونك، ده هيوجعك، ده مش قد الثقة، ده مش قد المحبة، دي مش هتكون وفية ليكي، دي مش هتكون أمينة، دي مش هتكون ليه؟ هلا ان انا اتجرحت قبل كده فاللي هو مش عارف اعمل زي نيلسون كده ويلا ونسامح، بس هحط حكمة وحدود، فانا بنيت حيطة سد، فانا قطعت اي طريق للوصال ما بيني وما بين الشخص الجديد اللي لسه بيدخل حياتي دوت، مش بناء على خبرة حقيقية مع الشخص، مش مع الشخص ده تحديدا او الشخص الجديد ده تحديدا، لكن عن خبرات قديمة مع ناس تانية خالص. فهل حاسس ان ده ممكن يكون من الحاجات اللي بتحصل معاك النهارده، انه انا بسبب ثقه مكسوره نتيجه لتعاملات ماضيه مع ناس يمكن مش موجودين في حياتي دلوقتي، بقيت ببني حيطان ما بيني وما بين العلاقات الجديده اللي يمكن الله بيسمح انها تدخل حياتي؟ ازاي اتعامل مع الثقه المكسوره دي؟ ازاي ارممها بحكمه، مش بطريقة عمية أو بطريقة غير واعية أو بطريقة غير حكيمة؟ ده اللي احنا هنكون بنحكي فيه مع بعض النهاردة. خلونا كده نرجع تاني للتعليقات، وعايزة أصبح على مجدة. يا مجدة صباح الخير وصباح البركة عليكي، بتأخر سنة صغيرة يا مجدة، لكن متحمسة جدا ان انا اكون بتشارك معاكي في موضوعنا النهاردة. وقوليلي كده، هل بتشوفي ان الثقة المكسورة ممكن ترجع ترمم مرة كمان ولا لا؟ يعني طالما اتخزلت مرة فانا ما عنديش ثقة ان انا افضل كده بقدم ثقة وبقدم صفاء نية وبقدم محبة للناس، وكأن الحاجات دي معناها سذاجة، وكأن الحاجات دي معناها انه انا لو قدمتها انا كده مش واعي ومش حكيم. فقوليلي كده ايه رأيك في الموضوع دوت. كمان من الحاجات اللي عايزين نحكي فيها مع بعض النهاردة هو ليه موقف سلبي واحد او خزلان واحد او خيانة ثقة واحدة ممكن تكسر مواقف كتيرة كانت حلوة؟ ليه يعني؟ هل احنا اشرار بالدرجات دي؟ ده احنا كان ما بيننا عشرة، ما بيننا الشخص ده ممكن يكون قدم لي حاجات حلوة كتيرة، بس هو خزلني مرة بس، مرة كانت كفيلة ان انا اقفل من الشخص ده. تفتكروا ليه ده بيحصل؟ يمكن ده من الحاجات اللي هنحكي فيها مع بعض النهاردة. متحمسة جدا لكل تفاصيلنا، فخلونا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا ونتعمق اكتر في الفكرة دي. فخليكم معانا، ما تروحوش في اي حتة.

0: لنا عندنا فيسبوك، وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ما يؤدي بالكثيرين لرفض الإيمان بالله هو أن الذين يدعون الإيمان به يعيشون حياتهم كما لو كان غير موجود، لا يبالون بوجوده، فهم لا يرفضون الله بسببه بل بسبب من يدعون الإيمان به. ناس كتير النهاردة الحدد بالله ورفضت الإيمان به، مش لأن الله وحش، لكن لأن الناس اللي بتدعي إنها بتؤمن به عايش حياتها بالطول وبالعرض كما لو كان الله غير موجود. فالناس دي مش رفضت الله لشيء فالله، لكن رفضت الله بسبب الناس اللي بتدعي إنها بتؤمن بالله.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
3: الثقة المكسورة ازاي نرجع نصلحها؟ ازاي نرجع نرممها؟ ولا خلاص اللي اتكسر لا يمكن يتصلح؟ ده اللي احنا جايين نحكي فيه مع بعض النهاردة، فمتحمسة جدا اكون بسمع ارائكم، يمكن خبرات، تجارب، وجهات نظر. انا شايف انه لا، الثقه لو اتكسرت ما تردش. انا شايف انه لا، كل الناس غير مستحقه للامانه، او ان انا اكون بحط اماني معاهم لحد ما يثبتوا ان هم اهل للثقه، فكل خائن الى ان يثبت العكس. متحمسه جدا اسمع رايكم في الفكره دي. لكن في البدايه كده، قبل ما نتكلم اكتر مع بعض وقبل ما ارجع لتعليقاتكم، عايزه اقول لكم انه ما تستهونش او ما تستغربش التعبير اللي يمكن كتير بيقولوه او بيستخدموه لما يتعرضوا للخذلان او يتعرضوا لكسر الثقة، انه انا الخيانة وجعتني، او ان انا الخذلان وجعني، او كسر الثقة ده ألمني. لان في ابحاث كتيرة في العلوم العصبية اثبتت انه التعرض للرفض او تعرض للخيانة او تعرض للخذلان بينشط مناطق في المخ متداخلة مع الاماكن اللي مسؤولة عن الألم الجسدي أو الإحساس بالألم الجسدي. يعني لما حد يقولك إنه الخيانة دي وجعتني، التعرض للخذلان دوت وجعني، فده مش تعبير مجازي أو مبالغة في الكلمات، لأن مخك فعليا بالفعل بيحس بيه على إنه وجع حقيقي. فما تستهونش بالشعور، وما تستهونش بشعور الشخص لما يقولك إن الخيانة وجعتني، لأنه هو مخه ترجم له إنه هو فعلا اتوجع. وده بيفسر لي انه بعد يمكن كسر ثقة واحد او خيانة واحدة او خذلان واحد، مخنا بيبدأ يبني في حيطة بسرعة رهيبة حوالين نفسي، ان انا كده ايه بقى، ومتخيل ان انا كده بأمني، يعني متخيل ان انا كده بحميني. فهل اختبرت الموقف دوت؟ هل في حد مثلا جديد دخل حياتك وانت حكمت عليه مسبقا ان هو غير اهل للثقة بسبب يمكن خبرة قديمة اتوجعت فيها مع حد قبل كده؟ وازاي نعالج المشكلة دي؟ يمكن ده من الحاجات اللي هنحكي فيها النهاردة. طيب نرجع تاني كده للتعليقات. ومجدة بتقول ممكن ترجع بس مش مع كل الناس. طب ايه المقياس يا مجدة؟ يعني ايه المقياس اللي هيخليني اقول انه انا هرجعها مع الشخص دوت ومش هرجعها مع الشخص ده، او الشخص ده اهل للثقة والشخص دوت غير اهل للثقة، الشخص دوت يمكن مرة وخلاص يعني عدت، ومين هقول لا ده ده ده انا متوقع منه خذلان تاني. فلو مش هتكون بترجع مع كل الناس، قولي لي كده انواع الشخصيات من وجهة نظرك. ممكن يكون بالنسبه لك انت، ممكن تكون بالنسبه لحد تاني لا انا ممكن اوسع الدايره دي وادي فرصه للناس اكتر، في حد تاني يقولك لا لا لا لا انا مش هدي فرصه او مش هترجع مع اي حد. فشاركينا انت كده بوجهة نظرك، وقولي لي مين اللي ممكن تكوني بترجعي معاه الثقه مره كمان. كمان ماجده بتقول لو حصل موقف مع احد الاشخاص لازم يعمل خطوه صغيره من عنده عشان ما يحصلش خذلان. لا اشرحي لي اكتر، يعني ايه لو حصل موقف مع احد الاشخاص لازم يعمل خطوه صغيره من عنده عشان ما يحصلش خذلان؟ طب هو عمل ايه علشان يحصل او يحسسني ان ممكن يحصل خذلان لو حصل موقف؟ لا مش فاهمه، لا اشرحي لي اكتر يا ماجده. يعني هو لسه ما عملش اي حاجه، يعني اللي احنا بنقوله ان الشخص اللي دخل حياتي ده هو لسه ما عملش اي حاجه، فأنا ليه خونته؟ أو ليه بقى أوتوماتيك أنا بخون أي حد جديد يدخل حياتي؟ فاشرحي لي أكتر كده، مش فاهمة الفكرة دي. كمان بنصبح على مستر نور الدين. أنا فاكرة الاسم، أنا فاكرة الاسم، تيقلي بقالنا كتير قوي ما تقابلناش. نور الدين صح كده، أنا فاكرة الاسم ده. صباح الخير يا نور، منورنا، يعني ليك وحشة كبيرة، كتير قوي، لا كتير قوي قوي، صباح الخير. هستناك كده تشاركني في موضوعنا وتقولي كده، هل بتشوف ان الثقة المكسورة ممكن ترمم وترد ولا لا؟ يعني اللي اتكسر اللي يمكن يتصلح. كمان ماجدة بتقول كمان لما نخزل من المحبين والمقربين بنحزن اكتر، حتى لو كان موقف صغير. وده من الحاجات اللي احنا عايزين نحكي فيها بقى دلوقتي يا ماجدة. ليه لما بتخزل من حد من الناس القريبة مني انا ممكن الثقة تموت تماما؟ خلاص مفيش ثقة، خلاص مفيش امان، خلاص ما اللي خلى المقربين مني خانوني، اللي خلى المقربين مني خزلوني وكسروا ثقتي ووجعوني، هثق في الغريب فيعني حكي معايا اكتر كده. طيب خلونا نفهم مع بعض اكتر في الفكره ديت، ازاي ممكن تعرضي لكسر ثقه واحد، او ازاي تعرضي لخزلان من شخص واحد. ممكن يكون الشخص ده ما بقاش موجود اساسا دلوقتي في دايره علاقاتي، لكن الخيانه اللي انا اتعرضت لها في الموقف الواحد من الشخص الواحد دوت لونت كل العلاقات الموجوده في حياتي والعلاقات اللي لسه هتكون موجوده في حياتي. فبقى عندي كده توقع مستقبلي ان الكل خائن، ان الكل غير اهل الثقه، ان الكل غير امين. ليه مخنا بعد اي خيانه او بعد اي خزلان او اي كسر ثقه بنتعرض له بيعمل حاجه ذكيه جدا جدا جدا، بس خطيره جدا جدا جدا. بيحول التجربه المؤلمه اللي انا مريت بيها او الموقف المؤلم اللي انا مريت بيه مع شخص واحد، موقف واحد مع شخص واحد بس انا اتوجعت فيه، واتوجعت فعليا، لان زي ما كنا بنقول في الاول انا مخي ترجمها زي ما بيترجم الألام الجسدية، فأنا فعليا حسيت بالوجع. فهو ترجم التجربة دي أو حول التجربة دي لقالب جاهز بيحط جوا منه كل العلاقات، استنبا، عارفين القوالب الاستنباط اللي خلاص تحط جوا منها الحاجة وخلاص كلها هتطلع مع بعض، شبه بعض، ده شبه ده شبه ده. فاللي هو مخنا بيعمل الاستنبا دي، أو بنقول عليه كده إيه، التعميم، بيعمم المبدأ دوت أو بيعمم الفكرة دي على كل العلاقات. فبقى بيحاول يطبق التجربة اللي هو طلع بيها من الموقف دوت على أي وكل علاقة جديدة، حتى لو الشخص التاني ده ملوش أي علاقة بالماضي، ما كانش موجود في الفترة الزمنية ديت أساسا. يعني مش هنقول مثلا طب انت ليه ما ساعدتنيش، انت ليه ما نصحتنيش وأنا شايفني بتخان هنا، هو ما كانش موجود في الإطار الزمني ده أصلا. بس انا مخي بقى بيتعامل مع الناس بمبدا الاسطمبه، كلكم شبه بعض. الهدف من الميكانيزم ده او الاليه ديت او اليه الدفاع ديت اللي المخ بيعملها ان هو يحميني من ان انا اكون بقع في الفخ ده تاني، او يحميني ان انا اكون بتعرض للخزلان تاني. بس المشكله انها احيانا بتخلينا بنحكم على علاقات بريئه، علاقات لسه يمكن بتدخل حياتنا، بنحكم عليها وبنحكمها بناء على ذنب هي ما عملتوش، هي ما تعرفش انه اساسا موجود، هي ما تعرفش ان انا اتعرضت لده قبل كده. بس انا بتعامل معاك بحدية لان انا لما كنت ودود مع الناس وجعتني. طب انا ذنبي ايه؟ انا ما اعرفش ان انت كنت ودود وكنت ودود واتوجعت، فبقيت الشخص اللي بيتعامل مع الناس بالحدية دي، فهو خلاص بقى قالب استنبق انا هتعامل مع الناس كل الناس بحدية. فقدت مرونة أو فقدت حكمة إن أنا أنتقي مين هتعامل معاه إزاي. فمش عارفة هل في الحتة دي مثلا في، طب خلينا نسأل السؤال ده، حلو السؤال دوت، هل في صفة معينة أو في كلمة معينة أو في سلوك معين لما بيصدر عن حد، ممكن يكون حد ده لسه جديد في دوائر علاقاتك، بس لما بتسمع منه الكلمة دي أو وجهة النظر دوت بيحفز كده زينات الانتباه والتحفز كده، واني انا كده هاخد جنب منك، وليكن مثلا حد، مش عارفة عايزة افكر في حاجة بسرعة، مثلا انا لو مثلا سمعت حد بيقول لا لا لا لا انا ما بحبش الكلاب في الشوارع، وان دي لازم نكون بنتخلص منها كلها، وان دي حاجة مؤذية، وان دي كل الكلام الجميل دوت، فانا مثلا ممكن احس انه لا انت كده شخص عنيف، انت شخص مؤذي، انت شخص ما بتفكرش في ابعاد القرار دوت. ما هو يعني برضو دي ربنا خلقها في وسمح بوجودها في الشوارع دي عشان تحافظ على نظام بيئي معين، فانت كده عندك رؤية محدودة في نوع من فمثلا ده انطباع ممكن يجي حد تاني ممكن يجيله من نفس الكلام، ده شخص كده من بتوع حقوق الانسان بقى، واللي هو احنا الانسان عندنا اهم من الحيوان والاولوية. فهي وجهات نظر، انطباعات. فهل مثلا ممكن يكون انا اتعرضت لموقف سابق مع حد كان عنده وجهة النظر ديت، وشفت منه سلوك ما عجبنيش، فبقى كل الناس اللي بتقول نفس وجهة النظر ديت انا عممت عليهم القالب دوت، عممت عليهم الاسطمبة ديت؟ ممكن، وده بيحصل احيانا بدون وعي مننا. انا مخي ما بيترجمهاش واحدة واحدة، هو بيوصل بيجمب كده مرة واحدة بيقفز للنتيجة النهائية. اصلا فلان بيحب اللون الازرق يبقى فلان شرير، ليه؟ اصلا انا كنت بحب حد بيحب اللون الازرق وطلع شرير، ما طلعش صديق وفي، ما طلعش اخ وقت الضيق زي ما انا كنت متخيل. فانت بتحب اللون الازرق، انت فكرتني بيه، انت خاين زيه، انت شرير زيه، انت مش عارف احط ثقتي فيك. فاهمين الفكره؟ احنا احيانا مخنا بيعمل دوت، واحنا مش داريانين، واحنا منساقين كده، مفيش حكمه، مفيش وعي، مفيش ادراك. في حقيقه موثقه كمان بتشرح لنا او بتفهمنا ليه احيانا الثقه بتنهار اسرع بكتير من المعدل اللي انا ممكن ابني بيه الثقه ديت. لكن مستنياكم كده تشاركوني اكتر برايكم، فهرجع لي التعليقات. وماجده كانت بتقول لو قال كلمه وجعتني يعني، وكلمه ألمتني. طيب خليني كده ارجع اقرا التعليقين مع بعض. اعتقد هي بتكمل على التعليق اللي انا ما كنتش فاهمه. فهي بتقول لو حصل موقف مع احد الاشخاص لازم يعمل خطوه صغيره من عنده عشان ما يحصلش خذلان. فبتكمل وبتقول لو كلمه وجعتني يعني او كلمه ألمتني. كده فهمتك يا مجده. فالشخص دوت هو اوريدي بالفعل صدر منه موقف وجعك، او صدر منه موقف حسسك بالالم دوت، فلازم او بتشوفي ان هو لازم يكون بياخد خطوة، بيحاول يعتذر، بيحاول يغفر، لا انا اللي محتاج اغفر، بيحاول يكون بيخليني مثلا افهم وجهة نظره، يمكن هو ما كانش قصده اللي هو قاله، هو كان فهمت وجهة نظري. طيب هل لو ما حصلش من الشخص دوت المبادرة دي او الخطوة ديت، هل معنى كده ان انا خلاص بقى هقطع مع الشخص دوت وهحط نقطة كده على كل العلاقات، انه كل الناس بقت غير أمينة، لأنه مش كل الناس هتعتذر، ومش كل الناس هتبادر إنها توضح وجهة نظرها اللي ألمتني أو اللي وجعتني، ولا أنا في دور مطلوب مني، أنا في حاجة محتاج إن أنا أكون بعملها. انت عارفة فكرتيني بمشهد في الفكرة دي يا مجدة، يعني انا مش عارفة المشهد ده هيكون مناسب بالضبط في الفكرة دي ولا لا، بس يعني يا رب يكون مناسب. فكرتيني كده بواحدة من المشاهد الاخيرة لحياة المسيح على الارض. في مشهد شهير جدا في الفصح الاخير في العشاء الرباني، واحدة من الأحداث اللي حصلت في اليوم دوت، إنه غير إنه كان في إعلان إن هيكون في الخائن، وإنه المسيح كان عارف بالضبط مين اللي هيسلمه ومين اللي هيخونه، وخلاص هو رب عارف إنه يهوذا أنت خلاص ابن الهلاك. ما بس مع ذلك في الموقف دوت، في المشهد دوت، المسيح كان بيعلمهم ازاي يقدموا بعض، وازاي، وانه ايه اللي هيكون سبب في قبولهم. فعمل الغسل بتاع ارجل التلاميذ، وغسل ارجل التلاميذ كلهم بنفس القبول وبنفس المحبه وبنفس الاحتواء. هل جه عند يهوذا اللي هو عارف ان هو كمان ساعات هيكون مسلمه، قال له لا انت مش هغسل قدمك؟ قال له لا، اصلا انت كسرت الثقه، انت خاين، انا مش هعرف ان انا اكون بديلك امان او ثقه. أعتقد أنه لا، أعتقد أن ساعتها المسيح نزل وغسل رجله بنفس المحبة، بنفس الإخلاص، بنفس التفاق، بنفس كل التفاصيل اللي عملها مع باقي التلاميذ. طبعا أنا مش ربنا أن أنا يكون عندي كمية السماحة والمصالحة دي، لكن اللي أقصده هنا أنه ما ينفعش. ويمكن زي ما نيلسون كنا بنحكي في أول الحلقة عن نيلسون مانديلا اللي خرج من السجن ما انتقمش برضو من ظالميه، ما اعتقدش ان ظالميه جم اعتذروا له وادوا له فروض الولاء والطاعة وخلاص سامحنا. اعتقد انه يعني ما حصلش دوت، لكن كان في حكمة اني هقدم مسامحة، وهقدم مسامحة من القلب. اعتقد ان المسيح كان مقدم ليهوذا مسامحة من القلب وغفران من القلب، لانه كده هو عارف ان ده المكتوب وده اللي لازم يكون بيتمم. ففي مسامحة هتكون بتقدم من القلب، حتى لو اللي جرحني او حتى اللي خزلني لسه ما جاش يقول لي معلش يا ماجدة كده، او عامة مش قصدي عليك يا ماجدة، لكن عامة انا خزلتك او انا وجعتك او انا كسرتك او انا، فمش بالضرورة ان هو هيكون بيرجع يعمل ده مرة كمان. فانا النهاردة ما بدورش ازاي الوم الاخر او ازاي احس الاخر ان هو يكون بيجي يعتذر لي او بيجي يصلح الكسر اللي هو عمله، لا انا النهاردة انا بطل المشهد، وانا اللي عايز ارمم نفسي وارمم افكاري وارمم مشاعري وارمم حكمتي، عشان برضو يعني ايه الموضوع ما يبهوقش مني، وانه انا بقيت بتعرض للخزلان بعدم حكمه بعدم وعي، لاني اي حد معدي كده بثق فيه، واي حد معدي بعد ما كسر ثقتي بسامحه. لا، الموضوع محتاج حكمه ووعي، يمكن لسه هنحكي فيها مع بعض. وقبل ما احكي معاكم اكتر كده عن ليه الثقه بتنهار اسرع ما بتتبني، هنكمل شويه في التعليقات. وماجدة كانت بتقول لا هو في ثقة بس بزعل شوية او باخد على خطري. ماشي، يبقى هنا انت عندك حاجة حلوة قوي، انه الثقة ما تهزتش او ما تكسرتش من اول مرة. في ناس انه موقف واحد كفيل ان هو يكون بيهدم سنين من العشرة وسنين من السلوك الطيب. ويمكن ده اللي بيتقال عليه مبدأ عدم التماثل، ان الكفتين مش متوازنين، الكفتين مش متساويين، ان الاحداث السلبية او ممكن يكون حدث سلبي واحد قادر ان هو يكون بيهدم الثقة بسرعة اكبر بكتير من سرعة بناء ثقة تاني نتيجة لتجارب ومواقف إيجابية وخبرات وعشرة تاني. يعني لو أعرف حد مثلا عمل معايا سلوك حلو 100 مرة لكن غلط مرة واحدة، في ناس المخ عندها بيبتدي يدي إشارات ووزن وثقل أكتر للغلطة الواحدة أكتر من كل المواقف الحلوة والمرات الكويسة والمرات الإيجابية. وده مش ظلم من الشخص دوت، هو نوع من الظلم يعني للأمانة، بس هو مش ظلم على قد ما هو طريقة المخ في التعامل مع الموقف أو مع المشهد دوت. وده بالظبط اللي بيفسر ليه خيانة واحدة أو ليه خزلان واحد أو ليه كسر ثقة واحد قادر ان هو يكون بيمسح سنين من الثقة. ده احنا بقالنا سنين اخوات، ده احنا بقالنا سنين عشرة عمر صحاب زمايل، بس موقف واحد خلى الثقة، خلى برج الثقة ده كله اتهز. انت ضربت في الاساسات، ضربت في عمود كده شايل المبنى كله. فهل في علاقة كده؟ كل حد يفكر معايا، هل في علاقة حسيت فيها انه غلطة واحدة من الشخص دوت هزت برج الثقة دوت، يمكن وقعته فمسحت كل اللي فات؟ فلو انت يا ماجدة من الناس اللي شاطرة في ان هي تكون بتعرف كده ايه انه لأ عندها مبدأ التعميم ده مش هو السيد الموقف، بتعرف تدي لكل موقف وزنه وثقله وحجمه في العلاقة، فده امتياز، ده امتياز عندك، لانه مش ده المهارة اللي موجودة عند كل الناس. لا، في ناس كتيرة عندها انه اوتوماتيك، ده دي طريقة عمل المخ، دي دي دي دي دي برمجة المخ عنده، انه لا انا اتوجعت فخلاص هقفل الباب، انا اتوجعت فخلاص الثقة مهزوزة، انا اتوجعت فلا خلاص مفيش امان. فده امتياز كده يا ماجدة، دي ده ده ده ده مش العادي، فبرافو عليكي. كمان ماجدة بتكمل بتقول لا طبعا التعميم مش صح، بس لازم الحذر. وللأسف اللي بيحصل التعميم، للأسف إحنا أوقات كتير بنبقى مش مدركين إننا بنعمل التعميم دوت. بس للأسف ناس كتيرة ويمكن لتكرار مواقف خذلان ممكن تكون من ناس مختلفة. طيب ردي عليا بصراحة، كم مرة سمعتي، مش لازم يكون منك انت شخصية، لكن ممكن يكون من دوائر حوالين منك، انه لا انا تعرضت للخزلان مرة او تعرضت للخزلان من اكتر من مرة من اكتر من

مبدأ التعميم ده احنا احيانا بنعمله في حياتنا، مش لازم في كل العلاقات، لكن في خط معين من خطوط حياتنا. ما احنا حياتنا برضو خطوط كتيرة، علاقاتنا ودوائر علاقاتنا متشعبة ومتفرعة. احنا احيانا من غير ما نحس احنا بنعمل التعميم دوت من غير ما ندرك. فشاركيني اكتر كده يا ماجدة، هل فعلا سمعتي حد بيقولك انا مش هثق في الناس تاني، انا مش هثق في فئة معينة تاني، انا مش هثق في المهندسين تاني، انا مش هثق في الدكاترة تاني، انا مش هثق في الصنايعية تاني، انا مش هثق في العمال تاني، انا مش هثق في ال... في في اتخذلت من حد في مجال معين، في خط معين، في اتجاه معين، في توجه معين. مش لازم اكون بعمل ده مع دوائري القريبة، بس انا احيانا مخي من غير ما اخد بالي بيعمله في دوائر معينة. فمحتاجة يكون عندي حكمة في الحتة دي. يمكن دي من الحاجات اللي لسه مكملين كلامنا فيها. كمان نور الدين بيقول صباح الخير أستاذة ليليان، كنت متابع راديو سما من 2022. أيوة أنا فاكرة الاسم يا نور، أهلا بيك معانا وحمد لله على السلامة. نور بيشاركنا وبيقول بالنسبة للثقة حساسة جدا، فلمن اتخذل من شخص كنت واثق منه شديد من المستحيل يرجع الثقة مرة تاني. ده إذا كان أنا رجعت ووثقت مرة تاني، لأنه لازم ندي شخص فرصة التصليح أعتقد الأخطاء، بس ما راح يرجع نفس مقدار الثقة مثل ما كان في الأول. زي ما بقول المية ترجع لمجاريها، لكن إذا رجعت فبتكون غير صالحة للشرب. ونوعا ما ده في نوع من أنواع الحكمة يا نور فعلا، إنه أنا مش معنى إن أنا مش عايز أطبق التعميم اللي بيحصل دوت، أو أتعامل مع كل الناس بقالب لخزلان اتعرضت له، فهبتدي بقى ايه، هسامح كل اللي يخذلني وهسامح كل اللي يكسرني، وانا قلبي جميل محب غفور وبيسامح، ودي دعوة الله لينا اننا نكون متسامحين متحبيا. لا، برضو الله قال لي خلي بالك انا بارسلك وسط ذئاب، فانا عايزك تكون حكيم كالحيات وفي نفس الوقت وديع كالحمام. فانا المحتاج ان انا يكون عندي حكمة، فلما هقدم غفران، لما هرجع المية، هي مرجعتش نقية برضو زي الأول، بس مش لأنها شريرة، بس لأن أنا بقى عندي حكمة تخليني أفحص الأول. فيمكن ده من الحاجات اللي عايزين نركز عليها. شكرا جدا يا نور وحمد لله على السلامة. نور طبعا لو فاكر من 2022 لسه مكملين لعبنا، طبعا الفقرة شكلها أكيد تطور يعني، لكن الأساس بتاعنا لسه ما تغيرش كتير. فاستناك تختار معانا كده من الصندوق رقم من 1 لـ50 ونلعب مع بعض كده، وتقولي حابب تختار رقم كام. ممكن يطلع لك سؤال، ممكن يطلع لك تحدي، ممكن يطلع لك لعبة، ممكن يطلع لك رسالة أو نصيحة. فاستناك كده تشاركنا في الصندوق. كمان ماجدة بتقول من طبع البشر التغيير، لأن كلنا مش كاملين وبنغلط. ماشي، كلنا بنتغير، فهل معنى التغيير إن لو أنت تغيرت يبقى أنت كده وش هتخذلني، وش هتكسرني؟ بحس ان التغيير سنة الحياة زي ما بنقول، يعني مفيش حاجة بتبقى على حالها، مفيش اي حاجة في الكون ثابتة، مفيش حاجة في الكون ثابتة. ففكرة ان في تغيير مستمر بيحصل في كل فمتو ثانية، في تغيير بيحصل، لكن هل التغيير بالضرورة معناه اني هتوجع، او معناه بالضرورة ان انا هتعرض للخزلان؟ مش شرط. لا طيب كمان يا أمجد صباح الفل وصباح النشاط. متأخر يا أمجد، متأخر يا أمجد، طمنا عليك كده وعلى أخبارك. صباح الخير 10، خش في الموضوع على طول حالا يا أمجد، حالا نشوف لك رقم 10 النهاردة. بتقول إيه ورقم 10؟ رقم 10 النهاردة بسؤال بيقول لو تقدر تاخد نصيحة واحدة من نفسك الكبيرة هتاخد ايه؟ يعني تخيل كده النهاردة يا أمجد، انت لو اتقابلت مع النسخة الأكبر منك، تفتكر ايه النصيحة اللي هتنصحها لك؟ اللي هي بشكل أو بآخر، لأن أنا مش هتنبأ بالمستقبل يعني، لكن بشكل أو بآخر كده السؤال المقصود منه ايه، الحاجة اللي انت محتاجها أو ايه الحاجة اللي انت مفتقدها النهاردة، وحاسس انت مدرك ان انت محتاج تعملها، أو مدرك ان انت محتاج تتعلمها، وحاسس ان انت مستقبلا هتفتقد الحاجة دي أكتر. وليكن مثلا يعني انا النهارده مثلا شخص عصبي او شخص انفعالي، فانا متوقع ان ده مستقبلا هينعكس عليا وعلى اعصابي. فانا متخيل ان شخصيتي الكبيره هتيجي النهارده تقول لي من فضلك اهدى، من فضلك ما تاخدش كل حاجه على اعصابك. او مثلا يا امجد انا مثلا حد بشرب قهوه كتير، فانا متخيل ان نفسي المستقبليه هتيجي تقول لي ممكن تبطل قهوه شويه عشان عايزين نعرف نرتاح وننام.

فاني تخيل كده، تخيل كده يا أمجد، وقول لي كده متخيل لو تقابلت مع نفسك المستقبلية، إيه النصيحة اللي ممكن تديها لك؟ وده نوع من أنواع الوعي بالذات على فكرة، على قد ما هتكون إجابة السؤال ده حاضرة في ذهنك، على قد ما هيكون دليل على وعيك بذاتك. فشاركنا كده يا أمجد. كمان ماجدة بتقول صح طبعا، وده حصل معايا من أحد المقربين. فكريني كان على ايه يا ماجدة، بحكي في نقط كتيرة مع بعض فاعذريني كده لو مش قادرة اميز كان على انهي نقطة، لكن بتقول سمعتها كتير. فكرة انا مش هثق، اعتقد هي قصدها على فكرة ان انا مش هثق في الناس تاني، انا مش هآمن لاي حد، انا مش هصدق، فكرة التعميم. فاحنا بدون وعي احيانا بنعمل دوت، مش لازم مع كل العلاقات، لكن ممكن في مجال معين، في اتجاه معين. مش هثق في الدكاترة تاني، انا مش هثق في بتوع التحاليل تاني، انا مش هثق في المطاعم تاني، عممت. فأحيانا ده بيحصل. طيب قبل ما نكمل، كمان ماجدة بتختار معانا من الصندوق رقم 40 و50، ورقم 40 النهاردة سؤال. نشدين على الأسئلة النهاردة يا جماعة، مبسوطة بيكو. 40 النهاردة سؤال بتقول لو حياتك عبارة عن فيلم سينمائي، إيه الاسم اللي تختاره ليه؟ تخيلي كده النهاردة يا ماجدة لو عملنا قصة حياتك فيلم سينمائي، إيه الاسم اللي حساه مناسب ليه؟ حاسة كده ملائم لأجواء حياة ماجدة كده، فشاركينا. كمان رقم 50 رسالة بقى بتقول قد نستطيع خداع الناس بجمال كلامنا، لكننا لا نستطيع خداع الله الكاشف أفكارنا، فكون صادقا مع الله. أوقات كتيرة يمكن ممكن أقدر أكون بضحك على الناس باللي أنا بقوله، سواء بقصد أو بدون قصد، سواء في حاجة شريرة أو ممكن يكون كلام عادي، لكن عمري ما هعرف ان انا اكون بضحك على الله او بخبي عن الله. فدي حاجة حلوة وحاجة مقلقة برضو، ان انا لو متخيل ان الناس شايفاني جميل وانا من جوه مش نظيف، الله كاشف، هو فاحص القلوب والكلى. فهي حاجة حلوة وحاجة برضو محتاجة ان انا اكون بفحص نفسي بيها. لكن دي كانت رقم 50 النهاردة، مستنياكم كده تشاركوني اكتر ونفكر مع بعض اكتر. لكن يمكن زي ما كنا لسه بنحكي كده، ليه الثقة بتنهار أسرع بكتير ما بتتبني؟ وفي مشكلة كمان في أزمة الثقة، قليل ما يمكن يعني مش كتير بينتبهوا ليها، إن أنا ثقتي لما بتتهز في حد، أو لما بتعرض لما بتعرض ليه الخزلان من حد، أنا مش بس بفقد الثقة في الشخص دوت، لكن أنا كمان ثقتي في نفسي بتتهز، تمسكي كده بان انا حد حكيم وان انا شخص عندي نظره في الناس. عارفين كده في ناس عندها اقتناع وعندها قناعه فعلا وهم مش غلطانين، ان هم عندهم مهاره ان هم ازاي يقروا الناس، ازاي يعرف الشخص دوت هو امين، هو لئيم، هو اهل للثقه، هو لا هوائي كده مش اهل للثقه. ففي ناس لما بتتعرض للخزلان وثقتهم اللي كانوا حاطينها في حد تتكسر، فهي ثقتهم مش بتتكسر بس في الناس، لكن ثقتهم كمان في نفسهم بتتكسر. ودي مشكلة وأزمة أعمق بكتير من مجرد ان انا ما بقتش بثق في الناس، اننا بعد الخيانة مش بس هنقول ان الناس ملهاش امان، لا ده احنا ممكن نبص لنفسنا ونقول حاجة اخطر، انا ازاي ما شفتش العلامات اللي بتقولي خلي بالك، انا ازاي ما قدرتش احكم صح على الشخص دوت، ازاي شربت المقلب. عارفين الإحساس دوت، أنا إزاي ما فهمتوش، أنا إزاي ما قريتوش، أنا إزاي ما شفتش العلامات اللي كانت وأبقى باكل في نفسي كده وخلاص هفرقع هطق. فبنفقد الثقة في حكمنا الشخصي على نفسنا، أنا مش واثق إن أنا عارفة أثق في حد تاني، فعشان كده هخونك، مش لأن أنت خاين، لأن أنا ما بقتش قادر أميز أنت خاين ولا لأ. فهو ده اللي بيخلينا نرفض علاقات جديدة حتى لو كانت العلاقات الجديدة دي سليمة تماما، مش لأننا خايفين إن الطرف التاني يخزلنا، أنا ببساطة مش واثق إن أنا قادر أحكم على نفسي إن أنا حكيم كفاية إن أنا أثق فيك، فأنا مش قادر أميز الصح من الغلط، أنا مش عارف. بس نقطة مهمة أنا لازم أو محتاج مش لازم أنا محتاج أفكر نفسي بيها هنا، إن غالبا الخيانة لو كانت مقصودة، لو الخزلان كان مقصود، لو كسر الثقة كان مقصود، فهو كان مخبى بعناية، فالشخص دوت كان قاصد، كان بيخطط ده لده. بيحصل في الحياة،
فده مش دليل سذاجة مني أو غباء أو ضعف في الحكم أو قلة حكمة، دليل إن الشخص التاني المسؤول عن الخداع خطط لدوت، مش عن إن أنا ما كشفتوش. فالغلطة هنا أنا محتاجة أفكر نفسي هنا إن الغلطة مش غلطتي، لأنه مش من الطبيعي إن أنا أكون بعايش في الحياة مخون الناس اللي حواليا أو مش مدي أمان للناس اللي حواليا. طيب أعمل إيه؟ الطبيعي أو مش خلينا نقول مش الطبيعي، بس اللي بيحصل في الحياة إننا بنتعرض لكسر ثقة وخزلان وخيانة من الناس اللي حوالينا، مش ده الطبيعي لكن اللي بيحصل. طيب إزاي أفرق في الحياة علشان ما كنش بطبق مبدأ التعميم في العلاقات إن كل خائن إلى أن يثبت العكس؟ إزاي أحاول إن أنا أكون بعيش بنوع من الحذر الصحي، مش بحيطة من القلق والخوف اللي ببنيها ما بيني وما بين الناس؟ أنا ممكن أتعلم أعيش بحذر صحي بإن أنا أبني توقعاتي أو قناعتي بناء على أفعال الشخص اللي قدامي، أراقب أفعاله، أراقب وجهات نظره، أراقب أفكاره. فالثقة هتتبني تدريجيا واحدة واحدة بناء على دلائل حقيقية من الشخص. الثقة برضو مش هتتبني في يوم وليلة، لكن أخلي بالي أني ما كنش ببني حيطة جدار عازل ما بيني وما بين الناس، حيطة من الخوف. هي حيطة من الخوف بتتبني بناء على نية مسبقة وحكم مسبق نتيجة لعلاقات سابقة بدون دليل فعلي على العلاقة دي أو بدون دليل فعلي على الشخص دوت. فأنا بفترض الأسوأ من قبل ما أي حاجة تحصل، لسه مفيش أي علامات ومفيش أي دلائل على أي حاجة. فأنا بعامل الشخص الجديد ده كأنه متهم إلى أن يثبت العكس. وبصراحة كتير مننا بيتحول كده لمحقق بوليسي مع أي حد جديد يدخل حياته، أي صداقة، أي زمالة، أي علاقة جديدة تدخل حياته، ونبتدي نحلل كل كلمة ونحلل كل رد فعل ونحلل كل جملة وكل رسالة. هو يقصد كده، بس هو قال كده، بس هو كان نيته كده. وبنبتدي نطبق على الشخص الجديد دوت اللي لسه ما يعرفش عني اي خبرات سابقة مخلياني بتعامل معاه مثلا بالطريقة ديت، فببتدي اطبق عليه قواعد وبحطه تحت فحص وتحقيق هو مش عارف اصلا ان هو بيتعرض للفحص فيه. يعني هو مش عارف اساسا ان هو بيتحاكم من الاساس. فالسؤال هنا، اخر مرة اتقابلت مع حد جديد دخل دوائر علاقاتك، هل كنت بتتعامل معاه بناء على افعاله هو بحذر صحي، ولا انا عندي قالب جاهز من قبل كده، استنبة جاهزة من قبل كده، فانا بتعامل معاك على اساس الاستنبة دي؟ فيا ترى طريقة تعاملك مع الناس واحكامك على الناس هي بناء على حذر صحي ولا على جدار من الخوف؟ انا عامل حاجز كده، حيطة ما بيني وما بين الناس، وروني بقى شاطر اثبت ان انت اهل للثقة. معاناة يا جماعة. طيب خلونا كده قبل ما نطلع الفاصل نرجع تاني للتعليقات. ونور كان بيشاركنا وبيقول حكيتي عن التعميم، فكرة انه الزول اذا انكسر عدة مرات وبسامح وبيدي الناس الكسور فرصة يرجعوا خزلوه مرة تاني، فمن الطبيعي ياخد موقف على الكل لأنه مرة بعد مرة بعدة تجارب. وده يمكن على المدى البعيد لمن نتعرف على شخص جديد ما نقدر نديه كامل الثقة خوفا من الخزلان مرة تانية، في حين أنه يمكن يستاهل يؤتمن على قدر من الثقة. وده بالظبط يا نور اللي احنا بنقوله. هو بيقول أنه أنا تعرضت المرة واثنين وثلاثة لخزلان وعدم ثقة أو كسر للثقة، فأنا ما بقيتش قادر أدي ثقة تاني، في حين ممكن يكون الشخص الجديد دوت فعلا هو يستحق قدر من الثقة. فأنا هنا محتاجة أطبق فكرة الحذر الصحي مش جدار الخوف. هنحكي أكتر يا نور، خليك معانا بعد الفاصل. لكن خليني الأول أشوف لك كده رقم 7 من الصندوق النهاردة بتقول إيه. ورقم 7 رقم 7 رقم 7 رقم 7 النهاردة آية من سفر الجامعة: حافظ الوصايا لا يشعر بأمر شاق، وقلب الحكيم يعرف الوقت
والحكم. دي رسالتك النهاردة في رقم 7. استناك تلعب معايا تاني من الصندوق وينشن كده على الألعاب. معرفش بتعملها ازاي يعني، انت اختار رقم وان شاء الله يطلع لعبة او يطلع سؤال. فدي رقم 7 النهاردة. هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا ونحكي اكتر كده في جزء ازاي اكون بسامح بس مش بسذاجة، او ازاي اكون برضو بحافظ على انه انا مش عايز اتعرض للخيانة تاني. لسه عندنا تفاصيل كتير نحكي فيها، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة.

0: لنا عندنا فيسبوك، وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: رافي زكرياس، واحد من المسيحيين المشهورين اللاهوتيين في أمريكا، بعد ما قعد مع واحد من شيوخ حماس في بيته في الضفة الغربية قال له: يا شيخ، في مكان مش بعيد عن هنا من تقريبا 5000 سنة خد إبراهيم ابنه على قمة جبل علشان يقدمه ذبيحة، وقبل ما ينزل بالسكين عليه الله اتدخل وقال له: توقف، أنا اللي هقدم الذبيحة. ومن حوالي 2000 سنة في مكان قريب من هنا الله أوفى بوعده وأرسل ابنه، لكن المرة دي السكينة ما وقفتش زي ما وقفت مع إبراهيم، لكن الله قدم ابنه. أنا بقولك أني بتبع رب يسوع ده، ولحد ما تؤمن بيه بالشخص ده اللي أرسله الله، هنفضل أنا وإنت نقدم ولادنا وبناتنا للموت في سبيل الله في عالم مليان بالكراهية والصراع. ناس كتيرة قوي فاكرة أن كل هدفها في الحياة أنها تخلف وتقدم ولادها شهداء في سبيل الله، لكن اللي بيقوله رافي هنا أن الله بنفسه في يوم من الأيام من حوالي 2000 سنة قدم ابنه للموت علشان الناس تعيش. مش كل هدفه أن احنا نقدم ولادنا للموت علشان هو يعيش.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
2: الثقة المكسورة، هل من الممكن أن ترد؟ هل اللي اتكسر ممكن يتصلح؟ ده اللي لسه مكملين كلامنا فيه مع بعض. برجع تاني كده ليه ماجدة وبتشاركنا فيه التعليقات، بتقول طبعا لو حد جديد لازم الأول يكون العلاقة فيه حدود، ولما يثبت أنه يتوثق فيه. طيب، هي بتتكلم وده كلام حكيم جدا، انه لما اكون بتعرف على حد جديد انا مش هروح اديله ثقة عمياء كده اول ما اتعرف عليه. كلام منطقي وكلام حقيقي، ما اقدرش اقول عليه اي حاجة الحقيقة، لانه مش من الحكمة ومش من المنطق ان انا اما حد جديد يدخل دايرة علاقاتي هقول بس انا مش عايزة اقع في فخ التعميم او القوالب في العلاقات، وانه مش كل الناس زي بعضها، واني مش هتعامل بمبدأ ان الكل خائن الى ان يثبت العكس فانا هدي لك ثقتي. برضو على أي أساس؟ على أي أساس هتدي للشخص ده ثقتك؟ على أي أساس أنت حكمت أن الشخص دوت؟ فاكرين الحلقة دي قديمة شوية يا جماعة، من أكتر من سنة، بس كنا بنحكي عن أن الثقة هدية. أنت على أي أساس حكمت على أنه الشخص ده يستحق منك الهدية دي؟ الثقة هدية، مش معنى أن أنا عايز أخرج من فخ التعميم الأعمى دوت فأقوم اديها لأي حد، لا، دي برضو مش حكمة. لكن اللي هنكمل عليه هنا على كلام ماجدة بقى، ان الشخص دوت انا عرفته وبقى في دايرة علاقاتي وبقينا قريبين، وحصل الموقف اللي كسر الثقة، خزلني، وجعني، ألمني، هو ده يمكن اللي انا عايز اتعلم النهاردة اتعامل معاه. بس خلينا نتفق على حاجة، المسامحة بعد التعرض للخزلان، او اني اسامح شخص بعد ما يكون كسر ثقتي او وجعني او خزلني في اي موقف من المواقف، المسامحة هنا مش معناها غفران اعمى بدون حكمة. مسامحة الشخص اللي جرحك دي حاجة من القلب، دي حاجة حلو ان انا اكون بعملها من القلب، لكن استعادة نفس مستوى الثقة القديم دي حاجة تانية، دي نقطة تانية. المسامحة مهم ولازم انها لما تحصل من القلب وتحصل بالكامل، حتى لو الطرف التاني يمكن زي ما كنا بنقول في الاول ما تغيرش، ما اعتذرش، ما ادركش ان هو وجعني، بس انا هقدم غفران عشاني مش عشانه. انا هقدم غفران لان ثقل الحزن ده هيكون بياكلني انا مش بيأذيه هو، فانا هقدم غفران هدية مني لي وليا، فهقدم مسامحة. لكن الثقة، علشان أرجع كده أستعيد الثقة في الشخص دوت أو الشخص ده يرجع يسترد ثقتي مرة كمان، فالثقة بتتبني على دليل حقيقي. هل انت مستحق لثقتي؟ هل انت اهل لاسترداد الثقة دي؟ والثقة بتتبني بناء على تصرفات متكررة، مش بس على الرغبة في المسامحة والحب والود، لا، دي تبقى عدم حكمة. وده مهم جدا خصوصا في المواقف المؤذية المتكررة. لو العلاقة فيها تكرار للإساءة، فيها تكرار للخزلان، فيها تكرار للكسر من نفس الشخص، مش معناها ان انا هقول لا انا هسامحه، انا هغفر له، ان انا هرجع لنفس مستوى الثقة ونفس العمق في العلاقة. المستوى المسامحة واحد، انا هسامح للآخر، هغفر للآخر عشانه وعشاني، لكن احنا بنتكلم في مستوى الثقة عشان ما تعرضش تاني لنفس الضرر، ما تعرضش تاني لنفس الخزلان. ما هو انا ومشاعري وافكاري دول برضو امانة انا عايز احافظ عليها، فانا ممكن اسامح واغفر بمنتهى الحب بمنتهى الصدق، لكن هحافظ على حدود. وده مش تناقض، في فرق ما بين المسامحة وما بين رجوع الثقة بنفس المتانة. فأنا هسامح لكن مش هبقى بصق للآخر إلى أن يثبت استحقاقك للثقة دي. فمين الفرق؟ طيب خليني كده قبل ما نكمل مع بعض كده ونحكي في الوقت اللي باقي من حلقتنا إزاي نبني ثقة صحية من جديد، نبدأ منين وأعمل إيه وأروح فين وأجي منين والدنيا هتمشي إزاي، خليني كده أرجع للتعليقات علشان مجدة كانت بتختار معانا من الصندوق رقم 1 ورقم 4. طيب نشوف كده رقم واحد. حلو السؤال دوت. لو الوقت وقف دلوقتي هتعملي ايه في الفريز دوت، في الوقت المتجمد دوت، اللي هو بمعنى اخر يعني لو بقى معاكي اوبشن ان انتي في وقت مفتوح في يومك، في وقت زيادة في يومك، ومش علشان تكوني بتعملي في حاجة لحد، لان كل الحاجات كل العالم واقف، كل الحياة متجمدة، عملنا فريز كده، عارفه تكوني بتتفرجي على حاجة مثلا وتعملي لها ستوب، فكله واقف ثبت صنم كده. فلو عملنا فريز للوقت دلوقتي، ايه الحاجة اللي نفسك تعمليها؟ نفسي مثلا ايه؟ انام، نفسي اطلع اجري في الشارع، نفسي ادخل اماكن مثلا الاماكن دي ممنوعة، فلما الوقت يقف محدش هيشوفني وانا داخل وانا خارج. انا عايزه عارفه كده، في انا نفسي قوي يا جماعه في الموضوع دوت، في اماكن كده خصوصا في الاماكن السياحيه والاثريه، في اماكن كده مغلقه لا لا لا لترميمات، مغلقه لتصريحات خاصه، موقفه اللي هو ايه، ببقى عندي فضول فظيع ابن لذينه، اللي هو ممكن اتسحب كده واخش اتفرج بسرعه واخرج، يعني مش هعمل حاجه، مش هلمس حاجه، مش هبوظ حاجه. فلو قولي لي كده انت لو عندك فريز في الوقت، وقفنا لك الوقت شويه كده، هتعملي ايه؟ دي رقم واحد. كمان رقم 4 بتقول تذكر الجزع عند المصيبه مصيبه اخرى. ما تحصل مشكله، بتحصل كارثه، بتحصل مصيبه، ربنا يبعد عننا المصايب، يعني ان انا اصاب بالانهيار والهلع ده مصيبه في حد ذاته. النهارده كده رسالتك في رقم 4 بتقول لك وقت المشاكل والتحديات افتكري ان هو معاكي في المشهد، فنفس عميق كده ونهدى. دي رقم 4 النهارده. كمان يا بسمه، صباح الفل وصباح الجمال وصباح الخضره والحاجات الحلوه. متاخره يا بسمه، طمنينا عليكي كده وعلى اخبارك، وطمنينا على مرمر اخبارها ايه. لكن حالا اشوف لك من الصندوق 14 ليا و23 ليكي. طيب شوف الأول كده رقم 14. رقم 14 النهاردة رسالة بتقول نحن نتقابل مع الناس كل لحظة، لكننا لا نتقابل مع أنفسنا إلا نادرا في الحياة. العادي إن احنا طول ما احنا عايشين في اليوم على مدار اليوم بنتقابل مع ناس وعلاقات ومواقف وتحديات، بنعيش، لكن مش دايما كده بنفتكر نقعد مع نفسنا. ويمكن حكينا كتير في حلقات كتير عن أهمية إني أقعد مع نفسي شوية، أقعد مع نفسي أفحصها، أقعد مع نفسي أعاتبها، أقعد مع نفسي أدبها، أقعد مع نفسي أقومها، أقعد مع نفسي وحطها قدام الله. فمحتاجين نفتكر كده إن احنا من وقت للتاني محتاج المي تايم، وقتي أنا اللي محتاج أقعد فيه مع نفسي علشان أعملها حاجات كتيرة، أو يمكن اتكلمنا عنها كتير. كمان رقم 23 ليكي بقى صح 23 بتقول حمايتك إلهية لا يقترب منك شرير. حلوة قوي حمايتك إلهية. انت النهاردة كده رسالتك بتقولك انت معاكي عارفة كده اللي هو ايه تصريح بونس تذكرة ذهبية حماية مفيش بعدها حماية بتقولي ليش بقى لا حراسات خاصة ولا جردات ولا معاكي حماية إلهية لا يقترب منك شر. امين كده ربنا يكون دايما بيفتح عينيكي كده وتكوني بتقدري ان انت تكوني بتشوفيها. احنا الحمايه دي دايما موجوده حوالين مننا, احنا دايما الحمايه دي حوالينا, دايما الحمايه دي محوطانا, بس احنا احيانا كتير تبقى عينينا غفلانه عنها. فنصلي كده رب افتح عينينا كده افرح اكتر بالحمايه دي وانا شايفها وانا مميزه. اعتقد مش متأكدة بس أعتقد في قصة إليشع والتلميذ بتاعه لما كان بيصلي له يا رب افتح عينه كده ويشوف الحماية اللي احنا واقفين فيها واقفين وسطيها. فالحماية دي احنا كده كده عايشين فيها طول الوقت. فيا رب أمين كده افتح عينينا نشوفها فنستمتع بيها أكتر وأكتر وأكتر. دي رقم 23. هستناكي تشاركينا في موضوعنا يا بسمة. لكن مجد كمان بتقول يا ما حدثت مواقف وعشان الغلاوة بنرجع وساعات بنرجع بقوة. أحيانا بتبقى المواقف دي بتخلينا نتعرف على بعض أكتر ونفحص بعض أكتر ونفهم بعض أكتر فبنرجع بقوة أكتر. فده وارد وده بيحصل, لكن محتاج ان انا اكون بعمل ده بحكمة, اعمل ده كده بتأني. مجد بتقول ريلاكس. اعتقد هي بتجاوب على رقم واحد لما نعمل فريز للوقت. صح كده لما نعمل فريز للوقت هتعمل ايه؟ هتريلاكس, هناخد نفس طويل كده ونعيش بقى ونريح شوية. كمان بتقول رقم 4 وحشة قوي اخد بداله رقم 5. رقم 4 ماشي. رقم 5 النهاردة بتقول ايه حاجة كنت عايزها زمان ودلوقتي ما بقتش مهتم بيها. طلعت لك السؤال ده قبل كده يا مجد صح ولا ما طلعش؟ مش عارف. ايه الحاجة اللي كان نفسك فيها زمان ودلوقتي خلاص فقدتي اهتمامك بيها, او خلاص حاسة ان هي ما بقتش من اهتماماتي, او فقدت شغفي فيها, او كبرت عليها خلاص حاسة ان انا بقيت انضج من كده, او يعني قوليلي كده هتكون ايه الحاجة دي. كمان بسمة بتقول امين. يا بسمة امين كده دايما ربنا معاكي ويباركك. كمان ماجدة بتكمل بتقول انا عن نفسي محتاجة اقل من الحساسية المفرطة من اي كلمة سلبية ممكن تضايقني, ده لو قعدت مع نفسي. محتاجة تقعدي معاها تقول لها انه تقنعيها ان مش دايما احنا, او خلينا سريعا كده مش عايزة ادخل قوي في الحتة دي عشان ما تسحبش مننا الوقت اللي باقي, لكن احنا وقت كتيرة بنبقى محتاجين نقعد مع نفسنا نوعيها ان مش كل الكلام اللي بتقلينا من الناس اللي بنتعامل معهم في حياتنا او على مدار يومنا حتى لو الكلام ده سلبي مش المقصود بيه وجعي او كسري او اهنتي. احيانا ببقى محتاج أدرك وأتصالح مع فكرة أنه الكلام اللي بيتقال ده مش انتقاد شخصي, ممكن يكون انتقاد لسلوك معين لنشاط معين لزمايل في الشغل وبينتقد حاجة اتعملت أو ما اتعملتش. فمش كل الكلام السلبي اللي بيتقال هو مقصود بيه وجعي أو إهانتي. طبعا في حاجات تانية كتيرة بس ده موضوع تاني مش عايزين ندخل فيه دلوقتي. كمان بسمة بتختار 24 و30 ليها, يا رب يكون فيهم ألعاب بقى. ماشي 24 دي ليا. 24 كانت بتقول اوصف صاحبك المقرب في 3 كلمات بس. اقول فيها ايه ولا ايه يا جماعة, اقول فيها ايه ولا ايه؟ صديقي الصدوق, عشرة العمر, الكآبة كلها, الشخص اللي تعرف تحكي معاه كده عن اي حاجة وكل حاجة بلا اي حدود. فاعتقد ان دي الحاجات اللي ممكن اوصفها بيها. طيب قوليلي يا بسمة انت لو عندك صديق برضو هتوصفيه في 3 كلمات هتوصفيها في ايه؟ كمان رقم 30 ليكي بتقول, رقم 30 تحدي بيقول اكتب اسمك بالمقلوب. طيب انت اسمك بسمة حبيب, تعرفي كده تكتبلنا بسمة حبيب بالشقلوب؟ يعني بدل من اليمين للشمال خليها من الشمال لليمين او من الشمال لليمين, يعني على حسب انت تكتبيها عربي ولا انجليزي, بس اعكسي الكلمات اعكسي الحروف. عارفه كده اللي هو ايه, اكني محتاجه اقراها في مرايه. تعرفي تعملي التحدي دوت, تكتبي اسمك بالشقلوب. يلا دي رقم 30 النهارده. طيب كمان وصلنا لحد مجد بتقول كنت زمان عايزة أكبر أما دلوقتي العكس تماما. كلنا وإحنا صغيرين بقى نفسنا نكبر صدقيني يا مجد, وبعد كده بنكتشف اللي هو أوبس اللي هو إيه ده ممكن نرجع نعيد الشريط تاني من الأول. طيب كمان طيب قبل ما نكمل كده في التعليقات، عايزة بسرعة كده أقول لكم على إزاي كده نرجع نبني ثقة صحية من جديد، واعية وحكيمة، ومش إن أنا أي حد خلاص هسامحه كده وهغفر له. أول حاجة أنا محتاج أرمم ثقتي في نفسي، أنا محتاج أتعلم أرمم ثقتي في نفسي. يمكن قلنا واحدة من المشاكل اللي بتحصل لما بتخزل أو ثقتي بتتكسر في حد، إن أنا بفقد ثقتي في نفسي أو في قدرتي على الحكم. فقبل ما أحاول إن أنا أكون بثق في حد تاني أو بخون حد تاني، أنا محتاج أرجع كده أراجع المواقف القديمة، مش عشان أجلد نفسي فيها وأقول أنا إزاي ما شفتهاش، أنا إزاي ما قريتهاش، لكن عشان أتعلم منها، عشان أقراها، علشان أشوف كان إيه اللي أنا مثلا محتاج أنتبه ليه أكتر. فهراجع المواقف القديمة للتعلم مش للجلد، وأسأل نفسي إيه اللي أنا ممكن أتعلمه في الموقف ده، مش أقول أنا كنت ساذج، أنا كنت غبي، أنا ليه ما شفتش. لأ، أنا هرجع المواقف القديمة علشان أتعلم منها وأبنيني. فأبدأ أبني ثقة في نفسي بخطوات صغيرة بسيطة، واحدة واحدة. حتى ثقتي في نفسي مش هتبني في يوم وليلة، فأنا محتاجة أبنيها سلمة سلمة. اوعد نفسك بأي حاجة وحقق الوعود ديت، فلما حققها وصدق كده أن أنا بحاول أجتهد أن أنا أكون قد الوعد اللي أنا وعدته لنفسي، ثقتي هتتبني في نفسي. ما احنا بنعمل ده مع الناس، ما نعمله مع نفسنا. بوعدك بحاجة وكون قد الحاجة ديت فأنت تثق فيه، طب ما عملها معايا أنا كمان، ما يمكن تنفع معايا أنا كمان. هوعدني بحاجة واجتهد أن أنا أكون قد الحاجة ديت، فثق فيه، فأثق في حكمي، وثق في قراراتي. فكل مرة هلتزم فيها بوعد صغير مع نفسي، ده هيديني إحساس كده أو هيديني دليل جديد إن أنا أقدر أثق في حكمتي وأثق في قراراتي. إيه أبسط حاجة كده ممكن توعد نفسك بيها النهاردة وتكون قدها، فتشجع كده إن أنت ترجع تثق في نفسك مرة كمان. طيب قبل ما أقول لكم على المرحلة التانية، عايزة أصبح على الجميلة مريم سمير. يا مرمر صباح المحبة وصباح الخير والبركة عليك، أنا بتوحشني صباح المحبة دي من أول الحلقة يا مريم. ممكن تيجي تصبحي عليا في أول الحلقة؟ ممكن. صباح الجمال عليكي، طمنينا عليكي كده وعلى أخبارك. ومريم بتختار رقم 6 ورقم 12 ليا. طيب بصي، احنا طالعين من تحت، فاحنا ايه، هنعدي على رقم 12 الاول، فشوف لي يعني الاول رقم 12. اتفقنا؟ رقم 12 النهارده بتقول الصدق، الصدق عز والعز، الصدق عز حتى لو كان فيه ما تكره، والكذب ذل حتى لو كان فيه ما تحب. الخلاصة يعني نخليك أمين في كلماتك حتى لو كان الصدق هيوجع، حتى لو كان الصدق هيكون مؤلم، فهو أفضل من الخداع أو الكذب. طبعا دي مش محتاجة نقاش. كمان رقم 6 ليكي بقى بتقول قد نظن أن الحياة ليست بعادلة، لكن كل شيء مؤجل لوقته المناسب، فقط ثق بالله. اوقات كتيره كده بنحس ان الحياه جايه عليا، ليه انا حياتي مليانه ظروف صعبه، ليه حياتي مليانه تحديات، ليه حياتي مليانه الم، ليه حياتي مليانه خزلان مثلا، والناس بتكسر ثقتي، لكن الله شاهد على المشهد بالكامل وهو امين كده، يكون بيعوض وبيبارك وبيقول لي لا ما تقلقش، انا عارف انت حياتك ماشيه ازاي، تفاصيلك عامله ايه وماشيه ازاي، وانا مش غفلان عنها. الله عادل، الله عادل، ومش هيسمح ان حياتي تكون بالكامل كده من وجهة نظري هي غير عادلة، هيكون بيفرحني وبيعوضني في وقت كده لدرجة ان انا احس الله يا رب شكرا على التعويض، على المصالحة، على العلاقات الحلوة، على البركات اللي انا متبارك ومستمتع بيها. طيب مريم هستناك يمكن في الدقائق الاخيرة كده بسرعة تشاركينا برأيك في موضوعنا، لكن خلونا كده ناخد تاني مرحلة في بعد ما رمم ثقتي في نفسي، ازاي بقى أبني ثقتي تاني بشكل صحي في العلاقات بقى، في البشر، في البني آدمين اللي حواليا. فيبقى تاني مرحلة إن الثقة بناء على أفعال مش كلام، والحدود تدريجية. يعني لو هشيل حدود هشيلها تدريجي، ولو هبني حواجز لأن أنت أهل للثقة برضو هبنيها تدريجي بناء على خبرات، بناء على أنت لحد فين ممكن أثق فيك، ممكن أثق فيك في النقطة دي بس مش أثق فيك في النقطة دي. فالثقة بتتحدد بنمط متكرر على مدار الوقت من الأفعال، مش بمجرد كلمة حلوة، مش مجرد باعتذار لحظي. يعني مثلا لو حد قالك خلاص سماح المرة دي أنا اتغيرت، مع كامل الاحترام ومع تقديم الغفران والمسامحة، بس دي مجرد جملة، لكن الأفعال على مدار أسابيع ووقت هي اللي هتأكد أو تنفي انت فعلا اتغيرت ولا متغيرتش، انت هترجع أهل للثقة ولا لا. وعشان ما تبقاش بين الثقة الكاملة من أول لحظة وما تثقش في حد خالص للأبد، في نموذج عملي كده اسمه حساب الثقة البنكي، ده عامله كاتب اسمه ستيفن حاجة، مش فاكر اسمه ستيفن إيه. فبيقولك تخيل إن الثقة كده عاملة زي حساب في البنك، وكل فعل صادق من الشخص دوت هو رصيد أو إيداع صغير بيتحط، وكل خيانة بتتحسب كده أو بتتسحب من الإيداع، لأن الثقة الصحية بتتبني بالإيداعات الصغيرة المتكررة، مش تحويل لحظي بيتعمل مرة واحدة، إيداعات صغننة، والحدود بتبتدي توسع مرة واحدة واحدة مش مرة واحدة، كل ما واثق فيك هديك حتة زيادة، كل ما واثق فيك هديك حتة زيادة بالدليل الفعلي مش مجرد كلام. ويمكن ده فكرني بدراسة كان نفسي حكي معاكم أكتر عنها، دي برضو واحدة من الأبحاث اللي مش فاكرة، ده مش فاكرة بقى اسم الباحث خالص، لكن برضو كانت بتتكلم عن فكرة الإيداعات الصغيرة. ده كان باحث شهير وعالم نفسي شهير جدا، عمل أبحاث، أبحاثه كانت قائمة على الأزواج، ليه في أزواج علاقتهم بتنجح وأزواج علاقتهم بتفشل، وتابعهم على مدار 40 سنة في بحث كان متابع إعلاميا وتلقب إعلاميا بمعمل الحب أو لاف لاب حاجة كده، وكان دايما بيسجل تفاعلات الأزواج ديت بمقاييس فسيولوجية عشان يفهم إيه الفرق ما بين الأزواج اللي بتكمل والأزواج اللي بينفصلوا. ولقى إن المفاجأة إن الأزواج اللي كانوا بينفصلوا وما كانوش بينفصلوا نتيجة للخيانة أو المشاكل الكبيرة أو التحديات الفظيعة اللي في الحياة، لكن كانوا بينفصلوا بسبب آلاف اللحظات الصغيرة اللي كسرت ثقة، اللي كان فيها خزلان، اللي كان فيها عدم أمانة. ف المشاركة في اللحظات الصغيرة دي من الحاجات اللي بتبني الثقة. يمكن كان نفسي محكي معاكم أكتر في الفكرة دي، لكن وصلنا لنهاية حلقتنا، وفي النهاية كده خلينا نقول إن ما تستهونش بجرح الثقة، وجعها حقيقي، ومش مطلوب منك إن أنت تكون بتتجاهله أو بتتصنع إن هو ما حصلش، لكن مطلوب منك إن أنت تكون بتفرق ما بين الحذر الحكيم اللي يحميك وما بين جدار الخوف اللي بيسجنك وبيمنعك ان انت تكون بتبني علاقات صحية تاني. فأمين ربنا يدينا الحكمة ديت، وهتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم يوم الاثنين اللي جاي، بكرة تكون معاكم فينا، واندرو هيكون معاكم يوم الاربع، ونختم الاسبوع مع فينا، نرجع الاسبوع اللي جاي بقى المواعيدنا، اشوفكم يوم الاثنين.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية لحياتك. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم ليكي كلام شخصي جدا. يا ترى إيه اللي يخلي حد يتعرض عليه أكلة جميلة جدا، أكلة ملوكي، أكلة فخمة وشهية ومنظرها جميل وريحتها حلوة؟ إيه اللي يخلي واحد يرفض وجبة بالجمال ده؟ هل يا ترى ممكن لو تقدم لك أكلة فخمة قوي كده، لو تعزمت عزومة في مكان فخم قوي كده، ممكن تفكر إنك ترفض، ولا غالبا هترحب بالدعوة؟ الحقيقة عايز أتكلم معاك النهاردة على شاب رفض أكلة محترمة، والحقيقة ما كانتش أكلة واحدة، ده كانت وجبات وجبات وجبات. كان هيفضل معزوم على هذه النوعية من الوجبات الملوكية لمدة 3 سنين. أنا بكلمك على دانيال في كلمة الله. دانيال بنعرف من كلمة الله ومن سفر دانيال إنه اتاخد أسير، اتسبى. دانيال اللي كان عايش في أرض وسط شعب الله اتاخد أسير أو اتسبى من أرضه وراح لبابل. واللي عمل كده هو نبوخذ نصر، سبى دانيال وسبى ناس تانية كتيرة. ودانيال وهو هناك قرروا المسؤولين في بابل ان هم ياخدوا اجمل شباب مأسورين، اجمل شباب من شعب الله من المسبيين، ويعلموهم لمدة 3 سنين، يعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانهم، يعني اللغة الكلدانية قراية وكتابة، يعلموهم كل الثقافة البابلية، كل الخبرات والعلوم الموجودة في بابل، اللي بالمناسبة كتير منها علوم ليها علاقة بالسحر اللي هي ضد كلمة الله اللي بيتبعها دانيال. كمان هيخلوهم يأكلوا من أكل الملك اللي هي بيسميها كتاب مقدس أطايب الملك، وهيشربوا من خمر مشروبه. بس كان فيه مشكلة صغيرة، إنه أطايب الملك هي أطعمة ملوكية فخمة جدا، بس هذه الأطعمة قبل ما تقدم للملك هي بتقدم ذبيحة للأوثان، بتقدم كذبيحة وبتطبخ وتقدم للملك. هذه الأطايب رغم جمال الأكل ورغم طعمته ورغم أنه أكل شهي، لكن في مشكلة أنه مقدم كذبيحة للأوثان، ذبح للوثن. دانيال كواحد من شعب الله عنده وصية أنه ما يأكلش من هذه النوعية من الأكلات، أنه يرفض الأكل المقدم للأوثان. كمان دانيال كان هيشرب من خمر مشروبه، ولكن دانيال كواحد من شعب الله عنده وصية اسمها أنه ما تشربش خمر. فدانيال برغم أنه أسير، برغم أنه مسبي، برغم أنه شاب صغير، برغم أنه مش في بلده، برغم أنه مفيش حواليه ناس كبيرة ترشده أو تعلمه، بس كان قلبه مليان بالمخافة. كان ممكن يقول عادي، ما أنا لازم أكل، ما كله بيعمل كده، ما كله يعني لازم يأكل، لأنه لو ما كلناش ممكن يموتونا، إحنا في بلد غريبة، إحنا عبيد، إحنا ملناش تمن، إحنا حياتنا رخيصة. بس كان في حاجة جوه قلب دانيال اسمها أنه دانيال متمسك بالرب، دانيال واثق في الرب. دانيال قرر يقول لا. في سفر دانيال أصحاح 1:8 بيقول الكتاب: أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. دانيال وضع في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. دانيال قرر أنه لا، أنا مش هعمل كده. إيه اللي يخلي دانيال يواجه المخاطر بهذا الشكل؟ إيه اللي يخلي دانيال يسيب مصيره في إيدين ناس ممكن يعني تنهي حياته أو تسجنه؟ دانيال كان معنى اسمه مهم جدا. معنى اسم دانيال الله القاضي، وهذا الإعلان اللي موجود في اسم دانيال هو السر اللي خلى دانيال يقول لأ. دانيال كان واثق في أنه الله هو القاضي، الرب هو اللي يجيب له حقه، الرب هو اللي ينقذه، أنه عدالة السماء تضمن. فدانيال قرر أنه يقول لأ، أنا مش هغلط، أنا مش هزعل ربنا مني، لأني واثق في قدرته، لأنه إلهي قاضي، لأنه إلهي ينقذني. لو عايز تقول لأ
لمغريات كتيرة في العالم بس خايف من الخطر. اعرف كويس جدا انه الله القاضي، الرب يحامي، الرب ينقذك. يمكن خايف لحسن تدفع التمن، ثق تماما في انه الهك موجود في المشهد. يلي بتقول هعمل ايه، هقول لا ازاي، ده انا ممكن اتجازى، ده انا ممكن لو قلت لا للشر ممكن ده يكلفني كتير. ثق تماما في عدالة الرب، ثق تماما انه الله القاضي. واللي اعان دانيال يعينك، الذي اعان دانيال يعينك اختي الغالية. يا رب شكرا من كل القلب لاجل معونات السماء، يا رب شكرا انك تملأ قلوبنا بالمخافة. يا رب نجعل في قلوبنا زي دانيال كده، نقرر نختار نكرمك، نختار نطيعك حتى لو وسط تحديات كتيرة، حتى لو وسط الأغلبية. يا رب املانا بالمخافة واملانا باليقين انك الله القاضي، ضابط الكل، اللي مستقبلنا في ايدك ومصيرنا في ايدك. يا رب مصيرنا مش في ايد الناس، لكن مصائرنا هي في يد القدير. شكرا ليك من كل القلب لانك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. امين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمك.

صباح الخير. عايزين نفكر مع بعض النهاردة في أول يومنا كده، كم مرة وعدت ناس حواليك بحاجات وما عملتهاش؟ يعني كم مرة قلت لحد هكلمك أكيد، أو قلت لحد تاني هشوفك لازم نتقابل، أو قلت لحد تاني هصلي لك هصلي لكم. بنوعد كتير لكن قليل ما بنوفي. لكن من ناحية تانية عايزة أفكركم، خصوصاً اللي عنده أولاد، كم مرة بتفكر قبل ما توعد أولادك بحاجة؟ أكيد بنفكر كتير قبل ما نوعد، وقبل ما تخرج من بقنا أي كلمة أو أي وعد، لأنه إحنا عارفين إنه ده ممكن يحبط أولادنا جداً لما نوعدهم بأمر وما نعملوش، وفي نفس الوقت عمرنا ما نحب إن إحنا نكون بنبان قدامهم بالناس اللي مش صادقة، أو بالأب والأم اللي مش صادقين مع أولادهم. لكن اللي هنقوله طالما خرج مننا هنعمله. طب ده إحنا البشر أكتر بكتير جداً ربنا معانا. عشان كده عايزة أشارك معاكم النهاردة في أول يومنا عن الله القدير حافظ الوعد، الاسم اللي مكتوب كده في الكتاب إيل شداي. إيل يعني الله، وشداي يعني القدير، الله القدير حافظ الوعد، والبروميس كيبر. والاسم ده مكتوب كتير جدا في الكتاب، وخصوصا لما بيذكر وهو بيشاور عن وعد الرب بالإثمار. في تكوين 17 بيقول كده: ولما كان إبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لإبرام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. أنا الله القدير، أنا إيل شداي، سر أمامي وأكثرك كثيرا جدا. وقال الله لإبراهيم: سراي امرأتك لا تدعو اسمها سراي بل اسمها سارة، وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا، أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه: هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. وبرغم أنه إبراهيم لما فكر بالذهن رجع قال لربنا: أمين يا رب، تمام، يلا بارك إسماعيل. فرجع ربنا وقال له على فكرة، لما قال له ليت إسماعيل يعيش أمامك، قال له: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. وتمم الله وعده وبارك إبراهيم وسارة، وفعلا نسلهم زي ما خرج من فم الرب قد الرمل البحر وكانوا جم السماء. في خروج 1:6 جزء لفت نظري جدا، فارق معايا، بيوري قد ايه الله كان امين في انه يتمم وعوده لابراهيم واسحاق ويعقوب حتى بعد ما ماتوا. بيقول كده: ومات يوسف وكل اخوته جميع ذلك الجيل، كل الجيل ده كان مات، واما بنو اسرائيل فاثمروا وتولدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الارض منهم، لان قال شداي الاله القدير

وعود ونصنع أمور بإيدينا إنجاز التعبير بقوتنا. نفسي نيجي قدام الرب ونقول له يا رب احنا مش هنعمل زي إبراهيم ومش هنقول لك بارك إسماعيل، لكن هنطلب منك إنه الوعد اللي انت عايز تعمله والأمر اللي انت وعدت بيه والأمور اللي احنا مستنيينها تيجي من إيدك مش مننا مش من محاولاتنا، لأنه النهاردة هنصدق إنك إله أمين حافظ الوعد وحافظ العهد.

نعم يا رب، أنت هذا الإله فاتح الطريق، صانع العجائب يا رب. أنت هذا الإله، الإله الأمين يا رب، اللي بتتمم يا رب وعودك يا رب. نشكرك لأنه الكتاب بيعلن كده أنه الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. والنهاردة احنا جايبين أمامك كل الأمور اللي احنا مش شايفينها، كل الأمور اللي احنا متشككين فيها، كل الأمور اللي وقفنا كتير قدامك وقلنا فين يا رب، فين وعودك. لكن النهاردة انت عايز تدينا إيمان جديد، نخرج نبتدي يومنا بهذا الإيمان الجديد يا رب. إيمان يا رب مبني على كلمتك، مبني عليك أنت الشداي اللي بيحقق الوعد. الإيمان هو الثقة بما

ثقة جديدة، ثقة بما يرجى، ثقة بما نطلب، لأننا واثقين في اللي بنطلب منه، أنه إله حي، إله حي، إله حقيقي. أشكرك يا رب لأنه في وسط الظروف الصعبة، في وسط استحالية الأمور، في وسط المستحيلات، أنت إله المستحيل، تصنع معجزات وتصنع عجب يا رب في حياتنا لما نتمسك بيك ونصدق في وعودك وفي أمانتك.

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
2: أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمستمعات أينما كنتم من ضممتم إلينا في هذه الأثناء. هنا إذاعة صوت الأمل وحلقة جديدة من برنامج نهاركم سعيد، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكم أجمل ترحيب لهذا اليوم. موضوع الحلقة لهذا اليوم: قبول راحة وشفاء من الرب لكل منكسر ومجروح القلب. نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح الرابع والآية 14: عندما ذهب يسوع إلى المجمع في الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع ليقرأ من سفر أشعياء. نقرأ هذه الكلمات الرائعة عن الرب يسوع المسيح وعن عمله الذي جاء لكي يتممه. يقول لنا لوقا: ورجع يسوع بقوة الروح القدس إلى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة، وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع، وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ. فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرزوا بسنة الرب المقبولة. إذن يسوع جاء لكي يشفي المنكسري القلوب ولكي يعصب. فدعونا نستمع إلى هذه الحلقة، وصلاتي أن تكون بركة لكل من يحتاج إلى هذه الكلمات: قبول راحة وشفاء من الرب لكل منكسر ومجروح القلب. لكل إنسان في احتياج، لكل إنسان في ضائقة، لكل إنسان في طلب معين لأجل الشفاء، لأجل البركة، صلاتي أن الرب يمد يده ويتدخل، يفتح الأبواب، يزيل كل مرض وتعب وألم، سواء كان نفسي أو جسدي، باسم الرب يسوع المسيح. إذا كنت تشعر أن حياتك فترت وعلاقتك مع الرب فترت لسبب الظروف والضغوط، أطلب اليوم من الرب أن تمتلئ من جديد روح القدس من محبته ونعمته، لتجتذب من جديد إلى كلمته وإلى حضوره المقدس. أبانا المحب يسوع المسيح، نباركك ونشكرك من أجل هذا الوقت. يا رب نصلي أن تبارك هذه الساعة وتبارك هذا الوقت بكل ما فيه من ترانيم وتأملات، وأيضا كلمات خاصة من روحك القدوس لقلوبنا. المسنا وعلمنا، شددنا وباركنا من خلال كلمتك. المس كل ضعيف، كل متعب، كل مريض، باسم الرب يسوع المسيح. سدد كل احتياجات مادية، افتح الأبواب، أنت تفتح ولا أحد يغلق. آمين. إن كلمة طيبة تقال في الوقت المناسب لها قوة شفاء. للإنسان فرح بجواب فمه، والكلمة في وقتها ما أحسنها. وليس ذلك فقط، بل إنها طيبة لنا أيضا، فما أسعدنا عندما نبني الآخرين. خلقنا الرب لنكون بركة. قال لإبراهيم: أباركك وتكون بركة. إذ ننال بركة عندما نكون نحن بركة. خلقك الرب لتكون بركة، فابدأ في تنفيذ ما خلقت له، وعندئذ ستحصل على ما خلقت لتناله. وربما تقول: أنا بالفعل جرحت وأريد مساعدة الآخرين، لكنني أحتاج إلى الشفاء. أحبائي المستمعين، الرب يتعامل معنا بهذه الطريقة: جرح ثم شفاء ثم استعداد للمساعدة. إن الشفاء ضروري جدا، والكثيرون يحاولون مساعدة الآخرين وهم أنفسهم مجروحون، وهم ما يسميهم البعض المعالجون المرضى. فالكثيرون يتنكرون لما يعانون بينما يحاولون كشف معاناة الآخرين. إن الأعمى لا يستطيع أن يقود أعمى، وإلا سقط الاثنان معا في حفرة. هذه كلمات الرب يسوع في إنجيل متى الأصحاح 15. ولن تؤتي محاولة مساعدة الآخرين في الوقت الذي ننكر فيه مشاكلنا بأي ثمر صالح لأي طرف. إذن كيف يأتي الشفاء؟ نحن نعرف كيف جرحنا ولنا رؤية في مساعدة الآخرين، لكن كيف يتم شفاؤنا نحن؟ سوف نعرف هذا من خلال الحلقة، فتابعونا وابقوا معنا. فاصل مع المرنمة سبيل بغدود وترنيمة عملا جديدا، ونعود ونكمل وإياكم، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: إذن كيف يكون الشفاء؟ نحن نعرف كيف جرحنا ولنا رؤية في مساعدة الآخرين، لكن كيف يتم شفاؤنا نحن؟ نحتاج للعون من كبير الأطباء، من طبيب الأطباء الرب يسوع المسيح، نحتاج لوجوده في حياتنا. إن قضاء وقت مع الرب هو الأمر الحيوي الأكثر إلحاحا الذي يمكننا عمله، خاصة إن كنا نعاني من جرح. يجب أن نقضي وقتا في قراءة كلمة الرب ودراستها، لأن فيها قوة شفاء. يقول الكتاب المقدس إن علينا أن نتواجد أمام الرب وأمام كلمته، لأنها تجلب الحياة والشفاء لكل الجسد، كما ذكر في سفر الأمثال الأصحاح الرابع. وبحسب المزمور 119، فإن دخول كلمة الرب إلى الحياة يصحبه نور، الأمر الذي يفتقده الكثيرون منا. فعادة لا نعرف ولا ندري جيدا ما ينبغي أن نعمله، بل إننا كثيرا ما لا نرى مشاكلنا ذاتها. نحن نحتاج لنور من عند الرب لنتفهم أنفسنا. ومع بداية رحلة شفائنا مع الرب، يبدأ الروح القدس بقيادتنا في الحق، وكلمة الحق هي مرادف آخر للنور. هناك أشياء كثيرة لربما لم نكن نفهمها، لم نكن نفهم مشاعرنا في بعض المواقف تجاه بعض الناس، وقد أربك ذلك حياتنا وساهم في تعميق نظرتنا السلبية لأنفسنا. لم نكن نحب تصرفاتنا في الأغلب، لكن لم نستطع عمل شيء حيالها لأننا كنا في الظلمة ونحس أننا واقعون في فخ. لم تكن تصرفاتنا تعجبنا ولم نكن نفهمها، لكننا بالرغم من ذلك ظللنا نفعلها. لكن النور الذي يعطينا إياه الرب سوف يساعدنا مساعدة جمة وكبيرة في علاقاتنا، فنتوقف عن صد ورفض الآخرين لمجرد أنهم أو ناس لا يعجبوننا أو لا يتوافقون معنا. أحبائي المستمعين، عندما ينير الرب في حياتنا نبدأ نتبين أن مبعث هذا السلوك الذي بحاجة إلى تغيير هو خوفنا من المشاكل وخوفنا من العوارض وخوفنا من تبعيات أن نترك أمرا معينا. لهذا يجب أن نكون دائما في محضر الرب، ويجب أن نكون دائما قريبين من يسوع ومن كلمته. ليس الشفاء سهلا، بل أحيانا يكون مؤلما، أحيانا يكون لدى الناس جروح صعبة جدا يجب فتحها لإخراج ما بها من التهاب لضمان الشفاء الحقيقي التام. ولا يوجد سوى الرب الذي يعرف كيفية عمل ذلك وعلى النحو الأكمل في وجود كلمته وفي حضوره، وهما المكون الرئيسي للعلاج الفعال لجروحنا. بينما تضع الرب يعمل في حياتك، عليك أن تستخدم ألمك. كن حماسيا في مساعدة الآخرين، كن مقبلا على مساعدة الآخرين، ولا تنتظر حتى تراودك الرغبة في مساعدتهم. لا تنتظر علامة غير طبيعية لتعرف أن الرب يريد استخدامك. ابدأ فقط، والرب سيستخدمك في عالمك مع الناس الذين هم بجانبك في حياتك اليومية. تذكر أن ما تؤديه في حياة الآخرين سوف يعيده الرب إلى حياتك. إن كل بذرة غرستها في حياة شخص سوف تمثل حصادا لتجنيه في حياتك شخصيا. آمين. سوف نعود لنكمل بعد الفاصل مع أبنوب عادل وترنيمة نعمتك غنية نعمتك عظيمة. فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: نعمتك شلتني من وسطي كسوري. عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل وهذه الترنيمة الرائعة مع المرنم أبنوب عادل. نعمتك غنية، نعمتك عظيمة. ونتحدث اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد بحلقة بعنوان قبول راحة وشفاء من الرب لكل منكسر ومجروح القلب. صلاتي أن يستخدم الرب هذه الكلمات والترانيم لكل إنسان تنطبق عليه هذه الكلمات، منكسر القلب، أن الرب يلمس ويشفي بنعمته الغنية. ذكرنا قبل الفاصل أن ما تؤديه في حياة الآخرين سيؤتيه الرب في حياتك. إن كل بذرة قد غرستها في حياة شخص آخر تمثل حصادا ستجنيه في حياتك شخصيا، خاصة في سعيك للتغلب على أي مشكلة في حياتك تمثل إدمانا، مثل إدمان الإعجاب واستحسان الآخرين والشعور بصغر النفس وأمور سلبية في المشاعر. لا تبذر في ألمك واجعله أملا في حياة شخص آخر. يعلمنا الكتاب المقدس أن نحب قريبنا كما نحب أنفسنا، فماذا إذا لم نكن نحب أنفسنا؟ ذلك يجعلنا عاجزين عن محبة الآخرين، وهي مشكلة كبيرة. إن العلامة المميزة للمؤمنين الحقيقيين هي سلوكهم بالمحبة. قال الرب يسوع المسيح وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض. فالذين لا يستطيعون أن يحبوا أنفسهم ويقبلوها يعيشون في ألم نفسي رهيب، فإذا لم يقتنعوا بأنفسهم سينتهي بهم الأمر إلى إدمان الرضا من الآخرين. والرب لم يخلقنا لنرفض بل لنقبل، وهو يقبلنا بفضل إيماننا في الرب يسوع المسيح، بفضل نعمته الغنية. ويجب أن نقبل قبوله لنا بأن نقبل نحن أنفسنا. والذين يرفضون أنفسهم محكوم عليهم بحياة بائسة وفاشلة. عزيزي المستمع، ما هو موقفك تجاه نفسك؟ الكثيرون لا يعرفون الإجابة لأنهم لم يقضوا وقتا على الإطلاق في التفكير في هذا السؤال. يتحتم عليك ذلك، فلك علاقة مع نفسك، وفي الواقع يجب أن تكون مع نفسك طوال الوقت، فأنت الشخص الوحيد الذي يجب ألا تبتعد عنه. وإذا لم تحب نفسك وإذا لم تتوافق مع نفسك فمصيرك حزن وشقاء. إذا لم تكن تصدق ذلك فكل ما عليك هو أن تتذكر وقتا اضطررت لقضائه يوما أو أكثر مع شخص لا تحبه إطلاقا، لابد أنه كان وقتا بائسا تتحاشى تكراره. عليك أن تدرك أن محبتك لنفسك وعدم محبتك لنفسك يحمل في طياته نفس هذه المشاعر. لم تخلق لتكره نفسك بل لتحبها وتستمتع بالحياة الرائعة التي أعطاك إياها الرب. الرب يسوع المسيح بذل نفسه من أجلك، فأنت يجب أن تحب نفسك لأن قيمة نفسك دم يسوع المسيح. مرة أخرى، يجب أن تحب نفسك لأن قيمة هذه النفس دفعها الرب يسوع المسيح من خلال دمه. فكر عزيزي المستمع بهذه العبارة، وتعالوا نخرج لفاصل آخر مع المرنمة اللبنانية باسمة وترنيمة بركات بركات على رأس الصديق بركات. اعلن البركة على حياتك واعلن أن الرب يحبك ويريد لك حياة مباركة ناجحة باسم الرب يسوع المسيح. فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب أينما كنتم وانضممتم إلينا في هذه الأثناء. ذكرنا قبل الفاصل أن الرب لم يخلقنا لنرفض بل لنقبل، وهو يقبلنا بفضل إيماننا في الرب يسوع المسيح، ويجب أن نقبل قبوله لنا بأن نقبل نحن أنفسنا. فما هو موقفك تجاه نفسك؟ الكثيرون لا يعرفون الإجابة لأنهم لم يقضوا وقتا على الإطلاق في التفكير في هذا السؤال. يتحتم علينا ذلك، فلنا نحن علاقة مع أنفسنا، وفي الواقع يجب أن تكون هذه العلاقة مع أنفسنا طوال الوقت، فنحن الأشخاص الوحيدين الذين يجب ألا نبتعد عن أنفسنا. وإذا لم نحب أنفسنا وإذا لم نتوافق مع أنفسنا فمصيرنا الشقاء. من المحال الاستمتاع بالحياة دون أن نستمتع بأنفسنا. قد تسأل كيف أستمتع بنفسي؟ كثرة الأشياء التي ارتكبتها وكم الأخطاء التي اقترفتها يحول دون ذلك. ربما لا يعجبك الشكل أو الشخصية أو حتى ملامح خاصة فيك. إذا كان هذا الحال فهذا شعور متفهم تماما. لربما نكره نبرة الصوت أو الشكل أو أي مؤهلات في حياتنا، لكن الرب يريد أن يستخدم كل هذه الأمور، يريد أن يستخدم حتى ضعفاتنا، فقوته في ضعفنا تكمل ويظهر قوته من خلال ما نلفظه، من خلال ما نعمله، ومن خلال كل أمور تبدو غير نافعة. فما الذي لا تحبه في نفسك؟ كن محددا واكتب بيانا مفصلا مع قرار بأن تتخذ اليوم موقفا جديدا أكثر إيجابية تجاه نفسك. لقد مات الرب يسوع المسيح على الصليب لتكون لنا حياة ونستمتع بها. والعيش برفض ذاتي يومي أو كره للذات أسلوب حياة فظيع، ونحن نسقط عليهم ما نشعر تجاه أنفسنا. فإذا أردنا أن يكون للآخرين فكرة جيدة عنا، يجب أن نبدأ بتبني فكرة صالحة عن أنفسنا. وعندما لا يحب الناس أنفسهم أو يقبلونها، يطلبون في معظم الأحيان من الآخرين ما كان يجب أن يأخذوه من الرب، ألا وهو الشعور بالقيمة، الحب. وحين لا يأخذون من الآخرين ما يطلبونه، يشعرون بأنهم مرفوضون، وتزداد مشاعرهم السلبية تجاه أنفسهم. وهذا الموقف السلبي الذاتي يفتح الباب للشيطان، الذي يصفه الكتاب بأنه يجول ملتمسا من يبتلعه. الذين لا يعرفون كيف يحبون أنفسهم بصورة متوازنة يغدون فريسة للعدو. إن الخوف من التكبر يوقع شخصا ما في فخ رثاء الذات أو تصغير الذات، ويعلمنا الكتاب المقدس ألا تكون لنا فكرة مبالغ فيها عن أهميتنا. علينا أن نقيم أنفسنا بحسب نعمة الله، عالمين أن نقاط القوة فينا تأتي من عنده، وبالتالي فلسنا أفضل من غيرنا، كلنا لدينا نقاط قوة ونقاط ضعف. تقول كلمة الرب إن الرب يعطي المواهب للناس ويختار شخصا ما لموهبة ما، ولا يمكننا أن نختار بكل بساطة ما نريد أن نكون متميزين فيه. ومع علمنا بأن مواهبنا هي من الله، فلا يجب أن ننتقد أو ننتظر أو ننظر بتعالي من لا يمكنه التمييز أو مجاراتنا فيما نفعله. ويجب علينا بكل حسم أن نتفادى الكبرياء، إذ يقول الكتاب المقدس في سفر الأمثال الأصحاح 16: قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. إن الكبرياء خطير جدا. وكم من أشخاص في الكتاب المقدس سقطوا بسبب خطية الكبرياء. فنصلي أن الرب يعيننا لكي لا نسقط في هذا الفخ، كما لا نندفع أيضا إلى الطرف الآخر ظنين أن رفض النفس والتحقير من شأنها هو الحل. بدلا من ذلك يجب أن نسعى لأن نكون ما نسميه كل شيء ولا شيء، أي كل شيء في المسيح ولا شيء بدونه. كل شيء في المسيح ولا شيء بدونه، فهو نفسه قال: بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. ثق في نفسك نعم، لكن تذكر أن للقوة التي بداخلك تأتي مع الثقة يمكن أن تذهب سريعا مع الغرور. التواضع أمر حيوي، وإدرك أيضا أنك لا تستطيع عمل شيء ذي قيمة إلا إذا كان الرب يسوع المسيح ينساب من خلالك. آمين. تعالوا نخرج لفاصل مع المرنم مدحت رشدي وترنيمة تربطني بيك مشاعر، ونعود ونكمل وإياكم في موضوع حلقتنا. ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: يا يسوع صالح ومنستناك. عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة والمباركة مع المرنم مدحت رشدي. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم: قبول راحة وشفاء من الرب لكل منكسر ومجروح القلب. إن الخوف من التكبر قد يوقع شخصا في فخ إنكار الذات أو تحقير الذات أو التعامل مع الذات بنظرة دونية. يعلمنا الكتاب المقدس أن لا تكون لنا فكرة مبالغ فيها عن أهميتنا، كما ذكر لنا بولس الرسول في رسالة روميا الأصحاح 12 أن لا يرتأي أحد فوق ما ينبغي أن يرتأي. علينا أن نقيم أنفسنا بحسب نعمة الرب، عالمين أن نقاط القوة فينا تأتي من عنده، وبالتالي فلسنا أفضل من غيرنا، كلنا لنا نقاط قوة ونقاط ضعف. تقول كلمة الرب لنا أنه يعطي مواهب للناس ويختار شخصا ما لموهبة ما، ولا يمكننا أن نختار بكل بساطة ما نريد أن نكون متميزين فيه. ومع علمنا بأن مواهبنا هي من الرب، فلا يجب أن ننتقد أو ننتظر أو ننظر بتعالي إلى من لا يمكنه التميز أو مجاراتنا فيما نفعله. يجب علينا بكل حسم أن نتفادى الكبرياء، لأن الكتاب المقدس يقول لنا بكل وضوح: قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. هذا في سفر الأمثال الأصحاح 16. لذلك لا تسقط عزيزي المستمع في فخ الكبرياء، ولا تندفع أيضا إلى الطرف الآخر ظانا أن رفض النفس وكراهيتها من شأنها هو الحل. بدلا من ذلك اسعى بأن تكون كل شيء ولا شيء، كل شيء في المسيح ولا شيء بدونه. قال الرسول بولس: فإني أعلم أنه ليس ساكن في شيء صالح، ففينا ومنا لا ندعي شيئا صالحا، الرب وحده صالح، وأي ما يصدر منا صالحا هو مظهر لعمله من خلالنا. لا ننسى أن ننسب للرب فضل نجاحنا. عندما يمدحنا الناس كما يفعلون في معظم الأوقات على أي أمر نفعله في العمل، في البيت، في الخدمة، يجب أن نتذكر ونذكر أنفسنا أننا أوعية يتدفق من خلالها نور الرب وعمله وإعلانه. يقول لنا في رسالة كورنثوس الأصحاح الرابع، رسالة كورنثوس الثانية: ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. يعمل الرب من خلال أواني خزفية، أواني مشروخة، أواني تتعرض للتسطح والانكسار، ويعني ذلك أننا جميعا فينا عيوب وفينا ميزات. لذلك عندما ينظر إلينا الناس ويرون أشياء مدهشة تحدث، يدركون أن ذلك من عند الرب، لأننا لسنا مصدر ذلك بالتأكيد. أيا كان من يعرفنا لن يجد صعوبة في أن يدرك أن العمل الذي نؤديه يكون هو عمل الرب من خلالنا. يختار الرب الضعفاء والجهال عن قصد حتى لا يتفاخر كل جسد مائت أمامه. تخيل الصيصا للورد بداخله مصباح وله غطاء فوقه، وحتى لو كان الضوء يرى فلن يرى أحد هذا الضوء الذي يملأ هذا الصيص. فإذا كان الصيص مشروخا سيشع الضوء من خلال الشروخ، وبنفس هذه الطريقة يعمل الرب من خلال نقائصنا. فهل تستطيع أن تحب آنية مشروخة؟ إن كان ذلك في استطاعة الرب، إنه لأمر طيب أن تحب نفسك بطريقة متوازنة وصحية، وليس أشر من أن ترفض نفسك وتكره نفسك وتحتقرها. تعلمنا كلمة الرب أن نبتغي علاقات سلام مع الله ومع أنفسنا ومع أخينا الإنسان، وهي تقول في الواقع أن لا نبتغي فقط، بل أن نثابر ونتابع ذلك وتنبر على أهمية إقامة علاقات طيبة في هذه المجالات الثلاثة: مع الرب ومع أنفسنا ومع الآخرين. الكتاب المقدس هو كتاب يتحدث عن علاقات، وهو يقول الكثير عن علاقتنا بالرب، وبداية كل شيء هي إقامة علاقتنا مع الله الآب من خلال ابنه يسوع المسيح، وبهذا يكون لنا سلام مع الله ونختبر حبه. وتتحدث كلمة الرب أيضا باستفاضة عن علاقتنا بالآخرين، وتكثر التعليم عن المحبة والمواقف الصحيحة وخدمة الآخرين والعطاء في ثنايا الكتاب المقدس. يعلمنا أيضا أن نتخذ موقف صحيح تجاه أنفسنا، وهو يعطينا دروسا في علاقتنا بأنفسنا. سوف نتحدث أكثر بعد الفاصل، فابقوا معنا وتابعونا لنرجع بعد الفاصل مع مجموعة من المرنمين وترنيمة الرب قريب لمن يدعوه. اطلب الرب في هذه الترنيمة أن يقترب إليك ويلمس قلبك المنكسر ويعالجه ويشفيه باسم الرب يسوع المسيح. فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، وفي ختام هذه الحلقة والقسم الأخير الذي تحدثنا فيه ضمن هذا البرنامج نهاركم سعيد، قبول راحة وشفاء من الرب لكل منكسر ومجروح القلب. في الختام نقول أن بولس تمتع بالثقة في الرب يسوع المسيح، فلأنه كان يعلم أنه مقبول عند الله في المسيح قبل نفسه، كان يعرف مكانته في المسيح، كان يعرف من أين أتى وإلى أين يمضي. بولس بالتأكيد تذكر ماضيه وكيف كان يضطهد الكنيسة بضراوة قبل أن يفتح الله عينيه على الحق. قال بنفسه أنه بذل جهدا لينسى الماضي ويمتد إلى الكمال. وضح أيضا أنه لم يحسب أنه قد وصل، بكلمات أخرى لم يدعي بولس الكمال ولا تبنى موقفا سيئا تجاه نفسه. كان يعلم أنه ارتكب أخطاء، لكنه لم يرفض نفسه بسبب تلك الأخطاء. هذه النوعية من الثقة التي نراها متجلية في بولس هي ثقة محررة، وهي تذكرنا بأن الرب يسوع المسيح مات لكي نمتلك الحرية. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. هكذا أراد الرب بكل شدة أن يرى أولاده أحرار وقادرين على الاستمتاع بالحياة، حتى أنه بات على استعداد لإرسال ابنه يسوع المسيح ليموت في سبيل إعطاء هذه الحرية. اشترى حريتنا بدمه، وأقل ما يمكننا عمله هو أن نرى أنفسنا بنفس الطريقة التي يرانا بها هو، أي غلاوتنا وعلو قيمتنا. إن لم يكن الله ليدع يسوع المسيح يموت من أجل أناس هم تراب، لكنه أعطاهم قيمة بموته عنهم، لكي ندرك كم هي غلاوتنا وقيمتنا في عيني الرب. فهل أنت حائر، مكتئب، فاتر الهمة ويائس؟ هل تقضي وقتا طويلا في التفكير في كل أخطائك حتى أنك فقدت الأمل والرجاء بشأن العيش حياة صالحة؟ إن كنت كذلك، عليك اليوم أن تحدث تغييرا، عليك أن تتخذ موقفا جديدا نحو نفسك. قل له: يا رب أعطني أن أتبنى نظرتك أنت لنفسي، أشكرك لأنك تحبني، أشكرك لأنك بذلت ابنك يسوع المسيح من أجلي، اغسلني بدمك الطاهر والثمين، واغسلني من كل أفكار سلبية، وأعطني أن أرى قيمتي ونفسي من خلال ما عمله يسوع المسيح من أجلي. آمين. بهذه الكلمات أحبائي أختتم وإياكم هذه الحلقة، وأصلي أن تكون بركة وأن يصل الرب بمحبته ونعمته إلى كثيرين. أترككم مع ترنيمة من فريق الحياة الأفضل، باللي غالب لينا غلبة، وإلى لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد في نفس المكان والزمان. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد، نهاركم سعيد.

0: ازيكم يا جماعة؟
1: الحمد لله.
0: انا فرحان جدا عشان كلنا اتجمعنا بدري. بفرح جدا لما نحترم مواعيد الرب.
2: انا كمان كان عندي شغل كتير الليلة، لكن اول ما ميعاد الكنيسة قرب استاذنت من المدير وجيت بسرعة.
3: انا جبت لكم حاجة حلوة معي، بسكويت بالكريمة،
4: وانا حضرت لكم الشاي. اتفضلوا الشاي يا جماعة.
5: شكرا يا منال.
6: شكرا يا رانيا.
7: الليل انا كمان خليته ميت عمل لنا كيكه.
8: ده شنو كل دي حاجات حلوه؟ فعلا من اهم فقرات الكنيسه بتاعتنا اننا نتشارك في حاجات ناكلها مع بعض.
3: وانا فرحانه جدا لانه الرب وحدنا وخلانا اسره واحده، وان محبه الرب دائما جوانا تجاه بعض.
9: فعلا يا مدام ليلى، عمري ما كنت فرحانه زي الايام دي، وشعره اني فعلا برتاح لما بجي الكنيسه هنا، وانه في وحده قويه بيناتنا. حتى وقت مشاركتنا في الأكل والشراب مع بعض بشعر بوجود الرب في وسطنا.
10: هل إحنا ما حنبتدي الكنيسة ولا شنو؟
0: عارف يا ناصر، حتى مشاركتنا اللي بنعملها هسه مهمة جدا في كلامنا ومشاكلنا وفي أكلنا، كل ده بيعمق الوحدة بيناتنا.
10: فعلا يا أبي، أنا مبسوط جدا إنه الرب في وسطنا، وإنه محبتنا فعلا بدون مراءة محبة حقيقية، لأنه الرب هو الواضع فينا.
0: طيب يلا عشان نبدأ وقت التسبيح الليلة، الحيقودنا عادل. اتفضل يا عادل.
2: تعالوا نهدي نفوسنا قدام الله ونركز انظرنا على الرب إلهنا. خلوا ألسنتنا تطلع كلمة تسبيح تليق به كملك الملوك. عشان كده تعالوا ننسى أي مشغولية ونطلب سيادة الرب علينا، ونحن بنرنم ترنيمة أنت مليكنا سور علينا الآن.

0: آمين. الليلة ربنا حيكلمنا عن موضوع مهم جدا لدرجة إنه بيسموه الشريان الرئيسي في الحياة المسيحية، وهو موضوع سماع صوت الله.
1: يا سلام، الموضوع ده فعلا أنا كنت محتاجة أسمعه. أنا بمر بمواقف كثيرة ما بكون عارفة أخذ فيها قرار، بكون محتاجة فعلا أسمع صوت ربنا.
0: كلنا محتاجين للموضوع ده عشان نقدر نتبع خطى الله. الرب يسوع قال خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. سماع صوت الله مهم جدا لحياتنا وتبعيتنا للسيد المسيح. لكن قبل ما نتكلم عن إنه كيف نسمع صوت ربنا، نفسي نتكلم عن الفرق بين الإنسان الروحي والإنسان النفسي أو الجسدي. واحد يقدر يقول لي منو هو الإنسان الروحي؟
2: الإنسان الروحي هو اللي بيتحرك بإرشاد الروح القدس، نفسه وجسده بينفذ مشيئة الروح القدس.
0: تمام يا مجدي، كلامك صح. ممكن يا راني تقري لنا في سفر التكوين الأصحاح الأول الآيتين 26 و27؟
3: حاضر يا سمير. وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا وكشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. خلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقه.
0: الآيات هنا بتوضح إن الله خلق الإنسان على صورته، وعشان الله روح فالإنسان كائن روحي وله سلطان من الله. عشان كده الكتاب المقدس بيقول الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. يقبى مشيئة الله من الأزل إنه الإنسان يقبى روحي، ينغاد بالروح. لكن واحد فيكم عارف منو الإنسان الجسدي أو النفسي؟
3: ممكن أقول أنا يا سمير؟
0: اتفضل يا ليلى.
3: الإنسان الجسدي أو النفسي هو الإنسان اللي بيتحرك بجسده حسب أهوائه وأفكاره، وإرادته ما بتبقى بغير الروح الله. ونتيجة لسقوط آدم وانفصاله عن الله بدأ الإنسان يتحرك بمشاعره وذهنه وإرادته. أنا ما فهم النقطة دي،
4: ممكن أشرح عن الجزء ده يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
4: وسيلة الاتصال بين الله والناس من خلال الروح، عشان كده لما الله خلق آدم كانت وسيلة الاتصال بينهم من خلال روح آدم. لكن جاءت الحية واتكلمت مع حواء وأغنعتها من خلال الذهن، وبالإغناع حواء سمعت ليها وأكلت من الشجرة. كمان آدم سقط لأنه انقاد بمشاعره تجاه حواء.
5: يعني حواء سقطت بسبب انقيادها بالذهن، وآدم سقط بسبب انقياده بالمشاعر.
4: أي صح، وبكده ماتت الروح داخل آدم وحواء، وما بقى في اتصال بينهم وبين الله زي الأول، وبقى الإنسان بينقاد بالنفس اللي هي الفكر والإرادة والعاطفة.
6: طيب الناس زمان كيف كان الله بيتكلم معهم؟
0: الله زمان كان بيتكلم بطرق مختلفة، والكتاب المقدس في سفر العبرانيين بيأكد لنا الكلام ده في الآية الأولى من الأصحاح الأول اللي بيقول الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة. الأنبياء استخدموا الله لتوصيل رسالته بطرق مختلفة، فكان روح الله بيحيل عليهم وكان عندهم علاقة مباشرة مع الله زي إبراهيم خليل الله وموسى اللي سموه كلمة الله. والأنبياء ديل هم كلهم حلقة الوصل بين الله وبين الإنسان، لأن الله كان من المستحيل أن يعمل علاقة مع الشعب من خلال الذهن والمشاعر، لأن روح الإنسان ميتة نتيجة الخطية.
5: أنا كمان قريت في سفر العبرانيين أصحاح 12 إنه الله بيتكلم ببروق ونار ومظاهر تانية قوية، زي ما هو مكتوب لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس ومضرم بنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوغ وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه أن تزداد لهم كلمة. وفي العدد 21 بيقول هكذا كان المنظر مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد.
0: تمام يا ناصر، وبقى الحال على كده لحد ما جرب يسوع المسيح على الأرض.
1: يتغير كيف؟ وشنو حصل لما جرب يسوع؟
0: لما جرب يسوع المسيح جاء عشان يعلن صوت الله بوضوح، والكتاب المقدس في سفر العبرانيين الأصحاح الأول والآيتين 1 و2 بيقول حاجات مهمة جدا، ممكن تقرأ لنا يا عادل؟
7: الله بعد ما كلم الآباء الأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء والذي به أيضا عمل العالمين.
0: إذن لما الرب يسوع المسيح جاء أصبح هو الوسيط بين الله والإنسان، وأحيا روح الإنسان من جديد، وأصبح لكل مؤمن مولود من الله إنه يعود من جديد كائن روحي يسمع لصوت الله بكل وضوح.
3: يعني بميلادنا من الله بقى عندنا كيان روحي، ورجعت أرواحنا اتصال بالله ويغامد علاقة معاه كمان، وبقى الروح القدس بيقودنا بطريقة مباشرة. مجدا للرب.
8: أنا عايزة أأكد على الكلام بتاعكم بآيات من الكتاب المقدس. في رسالة رومية الإصحاح الثامن والآية رقم 14 بيقول الكتاب المقدس: لأن كل الذين ينغادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. وفي رسالة كورنثس الأولى إصحاح 3 والآية 16 بتقول: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟
0: أنا نفسي نشكر ربنا على أنه عاد الاتصال بيننا من جديد، بيني وبين الله. تعالوا نصلي.
2: يا رب أنا بشكرك من أجل الرب يسوع أجعل أريدنا وعن طريقه رجع الاتصال بيننا وبينك. يا رب علمنا كيف نسمع صوتك في كل وقت، في اسم الرب يسوع آمين.
0: آمين. لكن نجي للسؤال المهم، كيف نسمع صوت الله؟
4: عشان أقدر أسمع صوت ربنا لازم أجهز نفسي عشان أسمع صوته، وأول خطوة في تجهيز نفسي إني أنكر نفسي وأعلن خضوعي الكامل لله، أنكسر تماما قدام ربنا وأعلن إنه ما عندي أي قوة وإني ضعيف جدا قدامه.
5: زي داود لما قال: أنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك. داود الملك العظيم القوي يتصاغر جدا وقال: أنا قدام الله بليد وما عارف أي حاجة.
0: كلامك تمام مية مية. يجب أول خطوة في إعداد نفسي لسماع صوت الله إني أنكر نفسي. تاني خطوة لازم إني أعلن إني حاخضع على أي كلمة يقول الروح القدس حتى لو كانت مختلفة مع إرادتي. يعني لو أنا بصلي عشان أسمع صوت ربنا في موضوع زي مثلا أدخل كلية الطب ولا كلية الهندسة، وأنا نفسي في كلية الطب، ولو والله قال لي الهندسة لازم أخضع برغم إنها بتتعارض مع رغبتي، لازم أطيع الله.
2: وكمان عشان أنا أجهز نفسي لسماع صوت الله في خطوة تاني، هي إني أقاوم إبليس. والكتاب المقدس في رسالة يعقوب بيقول: فأخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. إبليس بيحاول إني يشوش علي وأنا بنتظر سماع صوت الله. عشان كده مهم جدا إني أنتهر إبليس وأسكت كل محاولة التشويش علي.
0: كلامك تمام يا مجدي. منو شاركنا بحاجة تاني؟
7: أنا يا سمير.
0: تفضل يا عادل.
7: في نقطة تانية كمان، هي نقاء القلب، ودي أنا اختبرتها فعلا. لما قلبي يكون غير نقي بلقى نفسي ما قادر أسمع صوت الله، زي الآية بتقول: إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. لكن لما أنظف قلبي من الخطية بقدر أسمع كلام الله بوضوح.
6: في نقطة قال لي مرة أستاذ مجدي.
0: تفضل قول لينا يا حسام.
6: أستاذ مجدي قال لي إنه عشان تقدر تسمع صوت الله لازم تنتظر قدامه، يعني أهيئ نفسي وأنتظر لغاية ما يكلمني. أحيان كثير بنستعجل نسمع كلمة ربنا، لكن المهم إني أستنى وأتأنى وأنتظر قدام الرب.
1: أنا كنت قريت آية في بداية حياتي مع ربنا، ما عارفة هي في مزمور كم، لكن بتقول: انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي بكلامه رجوت، نفسي تنتظر الرب أكثر من المراغبين الصباح أكثر من المراغبين الصبح. والله لفت نظري ليه إنه جملة أكثر من المراغبين الصباح متكررة مرتين في الآية، وده ربنا عايز يقوله لنا إنه يأكد لنا إننا ننتظره.
0: يا سلام، كلامك تمام يا نانسي. في واحد يحب يقول لنا حاجة تانية كمان؟
6: أيوة أستاذ سمير.
0: تفضل يا حسام.
6: لازم يكون عندي إيمان وأتوقع إنه الله حيتكلم.
0: صح يا حسام. يقبى عشان أسمع صوت الله لازم أجهز نفسي، وتجهيز النفس ده بيكون دار حاجات كثيرة. كل واحد مننا يذكرنا بنقطة من النقاط اللي شاركنا بيه مسا.
4: إني أنكر نفسي وأعلن خضوعي الكامل لله.
2: أعلن إني حأخضع لأي كلمة يقولها الروح القدس حتى ولو كانت مختلفة مع إرادتي.
1: إني أقاوم إبليس.
5: إنه قلبي يكون نغي.
4: إني أنتظر الرب.
6: إنه يكون عندي إيمان إنه الله حيتكلم معي.
0: يا سلام عليكم. آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول: أنا الموعود. ويا جماعة أنحنا ما نكون ماسكين في وعدنا؟ الأدانة لو والله أنحنا بنقاوم إبليس ومكون منتظرين الله.

0: أمين، في زول عنده سؤال؟
1: أنا.
0: اتفضل يا نانسي.
1: كيف اتأكد إنه الكلام اللي أنا سمعته ده من ربنا؟ ويعني كيف أميز صوت الله؟
0: في كذا حاجة بتأكد الكلام اللي أنا بسمعه هو من ربنا ولا لا. وأول حاجة إنه يكون متوافق مع كلمة ربنا، وده بيشير له القديس بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الأول لما قال: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها.
2: ممكن تدينا مثال يا أستاذ سمير؟
0: يعني ممكن في أمر زي الارتباط. الكتاب المقدس واضح وبيقول أي شركة للنور مع الظلمة. يعني أنت مؤمن وابن لربنا، ما ينفع أنك تفكر في إنسانة ما مؤمنة وتطلب من الرب سمع صوته. طيب ما صوت الرب واضح وبيقول إنه ده ما هينفع، زي كلام الآية وزي أمور كثيرة.
3: في حاجة تانية نقدر نميز بها صوت ربنا.
0: اتفضل قول لنا يا ناصر.
3: صوت الله لازم يكون متوافق مع طبيعته. بتذكر في موقف حصل لي في الكلية، كان عندي زميلي دائما يتعمد إنه يغيظني، وفي مرة من المرات اتكلم معي بطريقة جارحة جدا قدام أصحابي. في الوقت داك حسيت بحاجة شديدة جواي بتقول لي إني أضربه وأنتقم لكرامتي، لكن أول ما فكرت في كده لقيت إنه ده صوت إبليس وما صوت الله، لأنه صوت الله لازم يكون متوافق مع طبيعته، لأنه إلهنا إله محبة وسلام وغفران. والتفت لي صاحبي وكلمته بكل محبة، فخجل جدا من العمل لي، وجاء تاني يوم واعتذر لي.
1: كمان يا سمير، صوت الله لازم يمتحن في وسط الكنيسة، وده حصل معي لما كنت بفكر في الارتباط بعادل. لما صليت ارتحت فعلا انه عادل هو الشخص المناسب لي من ربنا، وجيت وشاركت الكنيسة، وفي وقت الكنيسة كلها حست بارتياح، فتأكدت انه ده فعلا صوت الله.
0: تمام يا رانيا، ارتياح الكنيسة حولنا بيساعدنا على تأكيد صوت الله لنا.
4: وده عكس اللي حصل معي لما كنت عايز اسافر للخارج واجيب قروش، وفي الوقت داك الكنيسة ما ارتاحت. هم ما قالوا لي ما تمشي، لكن الكل كان ما مرتاح، فحسيت انه جواي ما من ربنا، ولغيت السفر والرب عوضني اضعاف اضعاف.
0: يا سلام، تمام يا عادل، دي حاجات تمام خالص. خلونا كمان نمتحن الكلام عن طريق المرشدين الروحيين. فمثلا حسام عارضين عليه شغل معين وما قادر ياخد قرار، وجواه كلمة من ربنا لكن محتاج لشخص تاني يرشده، فيجي لمجدي ويطلب منه انه يصلي معاه ويوصلوا هما الاثنين لقرار نهائي.
1: على كده كل ما احتاج اسمع صوت ربنا امشي للمرشد بتاعي واصلي معاه؟
0: لا يا نانسي، ده ما كلام صح. ما صح ان اعتمد على الاخرين في سماع صوت الله. الاعتماد الاساسي بيكون على صلاتي وعلاقتي بربنا، لكن بلجأ لهم للمساعدة والارشاد بس.
2: طيب كيف ممكن الله يكلمني؟ وشنو الطرق الممكن يكلمني بها؟
0: تعرف يا حسام، ده سؤال مهم جدا. منو يقول لنا كيف الله ممكن يكلمنا؟
4: اهم طريقة هي من خلال كلمات الكتاب المقدس، كلمة الله الحية. وفي رسالة القديس بولس الثانية لتيموثاوس الإصحاح الثالث والآية 16 بيقول: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر. فكلمة الله نافعة وبتغير في مسار حياتنا وتنور لنا الطريق.
0: بأكد كلامك يا عادل بالآية اللي بتقول: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كلمة الله فعلا بتنور لنا الطريق.
5: ممكن كمان الله يكلمنا من خلال الصوت المسموع، زي ما ربنا كلم شاول قبل ما يبقى بولس، وهو ماشي لدمشق قال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ شاول أو بولس سمع صوت الله بوضوح جدا، وما بس بولس، لكن إحنا كمان ممكن ربنا يتكلم معنا بنفس الطريقة دي.
0: صح صح صح يا منال، في أوقات ربنا بيعمل معنا كده.
6: وبرضو ممكن كمان الله يتكلم من خلال الرؤى والأحلام. وبرضو بولس حصل له الموقف ده لما شاف بالليل رؤية رجل مقدوني بيطلب منه وبقول له: أعبر إلينا وأعنا. ده كلام الرب لبولس عشان يمشي ويساعد الرجل المقدوني ده.
0: فعلا يا ليلى، ومن خلال الحلم ده بولس رسول المسيح عرف صوت الله له.
7: وفي آية بتأكد في سفر يوئيل الأصحاح الثاني والآية 28، الرب يقول: ويكون بعد ذلك إني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى.
1: في حاجة مرة قالت لي مدام منال ممكن أقولها؟
0: طبعا طبعا يا نانسي تفضلي.
1: إنه الله ممكن يكلمني من خلال الوعظ والتعليم، يعني أكون بسمع لتعليم أو وعظة والله يكلمني من خلاله بصورة شخصية.
8: في حاجة مهمة كمان، الله ممكن يكلمنا عن طريق مواهب النطق زي ترجمة الألسنة أو النبوة، بس لازم تمتحن.
0: يقبل الله بيكلمنا من خلال كذا حاجة، منو قولهم لنا؟
1: من خلال الكتاب المقدس أو بالصوت المسموع أو بالرؤى والأحلام أو من خلال الوعظ والتعليم أو من خلال النبوءات مواهب النطق.
0: تمام يا نانسي، عايز أقول لكم إنه مهم جدا إننا نتدرب على سماع صوت الرب لحياتنا في كل وقت، فمن خلال سماعنا لصوت الله بتتغير حياتنا وحياة الناس جنبنا وحياة المجتمع اللي نحن فيه. وكل العظماء الغيروا مجرى التاريخ وصنعوا أمور عظيمة ما هم اللي عندهم صفات فريدة ومختلفة عن الناس، لكن هم اللي تعلموا إنهم يسمعوا صوت الله ويطيعوه مهما كانت التكلفة. تعالوا نصلي للرب ونطلب منه إنه يعلمنا كيف نسمع صوته.
2: يا رب علمني فعلا كيف أسمع صوتك وميزه في كل قلبي بوضوح، وإني ما أعتمد على الآخرين عشان أنمي علاقتي بك.
8: يا رب خلينا أعتمد على كلمتك في كل حياتي، ودربني الأيام الجاية أسمع صوتك.
1: يا رب نظف قلبي وغسلني من كل اسم، ساعدني إني أمشي في طريقك وفي سكتك.
8: يا رب علمنا إننا ننتظرك ونحن بنسمع صوتك.
0: آمين. من الليلة عايزين نعتمد على صوت الله في حياتنا، نودع كل طريقة قديمة عشنا بيها ونتعلم كيف نعيش بحسب صوت الله جوانا. آمين. منو عايز يشاركنا بحاجة كمان؟
8: أنا تأثرت جدا من الكلام اللي قلناه المرة القبل الفاتت عن الكرازة، وبديت فعلا أتكلم مع واحدة زميلتي عن الرب يسوع، وبديت أخذ معاها خطوات إيجابية.
0: مجد للرب. تمام تمام، ده حاجة كويسة. منو تاني عمل كده؟
7: أنا قبل 3 أيام كنت في زيارة لواحد قريبي كان عيان، فكلمته عن الله الشافي وعن الله بيقدر يشفيه من أي مرض، وقلت له بشرط إنك تؤمن، وقعدت وصليت معه واتصل بي مبارح قال لي إنه صحته تحسنت، والليلة قبل الكنيسة جو قال لي إنه نفسه يسمع أكتر عن الرب يسوع، وقعدت واتكلمت معه، وفي نهاية القعدة سلم حياته للمسيح وطلب من الله يدخل قلبه وقرر إنه يعيش لله من الليلة.
0: مجد للرب يا مجدي، أنا مبسوط إنه الرب بدأ يستخدمنا من جديد في الكرازة.
5: أنا مبسوط أكتر منك يا سمير، لأن النفوس هي اللي بقت تجي لحد عندنا ويطلبوا مننا إننا نتكلم معهم عن الرب يسوع.
0: مجد ليك يا رب. أنا كمان زميلي كلمتكم عنه الأسبوع ده، زرته أنا وعادل، وعادل عمل لنا تأمل صغير عن محبة الله، وفي نهاية القعدة برضو الراجل ده ملك حياته للرب يسوع المسيح، وقعد يبكي شديد جدا جدا على كل الخطايا اللي عملها السنين الفاتت.
9: مجد للرب.
0: آمين. مجد للرب.
7: إلهنا رائع، يعني أن احنا كسبنا نفسين للمسيح الأسبوع ده.
2: وفي الطريق في 2 تانين بديت أتكلم معهم من زملاني اللي كانوا معي في الكلية.
0: آمين، ربنا يتعامل معهم يا حسام.
1: وأنا كمان جات واحدة من زميلاتي قالت لي إنه كل الشلة محتار في التغيير اللي حصل لي، وقالت لي فهميني السبب شنو، فقعدت كلمتها عن الرب يسوع البغير الحياة لما يدخل جواها، ويمكن الكلام بدأ يخوض أزلة جواها، وهي وعدتني إن تجيني مرة تانية وتتكلم معي أكتر.
0: لا لا لا لا لا، دي أخبار سمحة جدا جدا، واستحق الله اليوم ده إننا نديه كل المجد، ونحن بنعلن الحقيقة دي. تعالوا نرنم، الأرض دي ملكك يا ابن الله، بس الكنيسة المرة الجاية في نفس الميعاد عندك يا مجدي، رأيك شنو؟
7: يا ريت.
0: آمين. يلا نرنم، الأرض دي ملكك يا ابن الله.

0: الخامس.
1: أيها الأغنياء، ابكوا ونوحوا على المصائب التي ستنزل بكم. أموالكم فسدت، وثيابكم أكلها العث، ذهبكم وفضتكم يعلوهما صدأ يشهد عليكم ويأكل أجسادكم كالنار. تخزنون للأيام الأخيرة، والأجور المستحقة للعمال الذين حصدوا حقولكم التي سلبتموها يرتفع صياحها، وصراخ الحصادين وصلت إلى مسامع رب الجنود. عشتم على الأرض في التناعم والترف، وأشبعتم قلوبكم كعجل مسمن ليوم الذبح. حكمتم على البريء وقتلتموه وهو لا يقاومكم. فاصبروا يا إخوتي إلى مجيء الرب. انظروا كيف يصبر الفلاح وهو ينتظر ثمر الأرض الثمين، متأنيا عليه حتى يسقط المطر المبكر والمتأخر. فاصبروا أنتم أيضا وقووا قلوبكم، لأن مجيء الرب قريب. لا يتذمر بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا يدينكم الله. الديان واقف على الباب. اقتدوا أيها الإخوة بالأنبياء الذين تكلموا باسم الرب فتعذبوا وصبروا، وهنيئا للذين صبروا. سمعتم بصبر أيوب وعرفتم كيف كافأه الرب، فهو رؤوف رحيم. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا بالسماء ولا بالأرض ولا بشيء آخر، لتكن نعمكم نعما ولاكم لا، لئلا ينالكم عقاب. هل فيكم محزون؟ فليصلي. هل فيكم مسرور؟ فليسبح بحمد الله. هل فيكم مريض؟ فليستدعي شيوخ الكنيسة ليصلوا عليه ويدهنوه بالزيت باسم الرب. فالصلاة مع الإيمان تخلص المريض، والرب يعافيه، وإن كان ارتكب خطيئة غفرها له. ليعترف بعضكم لبعض بخطاياه، وليصلي بعضكم لأجل بعض حتى تنالوا الشفاء. صلاة الأبرار لها قوة عظيمة. كان إيليا بشرا مثلنا في كل شيء، وصلى بحرارة حتى لا ينزل المطر، فما نزل المطر على الأرض مدة 3 سنوات و6 أشهر. ثم عاد إلى الصلاة فأمطرت السماء وأخرجت الأرض خيرها. فيا إخوتي، إن ضل أحدكم عن الحق ورده أحد إليه، فليعلم أن من رد خاطئا عن طريق ضلاله خلص نفسا من الموت وستر كثيرا من الخطايا.
2: راديو سما، لون أيامك.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: الثاني عشر.
2: أما ونحن محاطون بسحابة كثيفة من الشهود، فعلينا أن نلقي عنا كل ثقل وكل خطيئة عالقة بنا، فنجري بعزم في ميدان الجهاد الممتد أمامنا، ناظرين إلى رأس إيماننا ومكمله يسوع الذي تحمل الصليب مستخفا بالعار من أجل الفرح الذي ينتظره، فجلس عن يمين عرش الله. فكروا في هذا الذي احتمل من الخاطئين مثل هذه العداوة لئلا تيأسوا وتضعف نفوسكم، فما قاومتم أنتم بعد حتى بذل الدم في مصارعة الخطيئة. ولعلكم نسيتم الكلام الذي يخاطبكم كبنين:
3: لا تحتقر يا ابني تأديب الرب، ولا تيأس إذا وبخك، لأن من يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يرتضيه.
2: فتحملوا التأديب، والله إنما يعاملكم معاملة البنين، وأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإذا كان لا نصيب لكم من هذا التأديب وهو من نصيب جميع البنين، فأنتم ثمرة الزنا لا بنون. كان آباؤنا في الجسد يؤدبوننا وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأحرى لأبينا في الروح لننال الحياة؟ هم كانوا يؤدبوننا لوقت قصير وكما يستحسنون، وأما الله فيؤدبنا لخيرنا فنشاركه في قداسته. ولكن كل تأديب يبدو في ساعته باعثا على الحزن لا على الفرح، إلا أنه يعود فيما بعد على الذين عانوه بثمر البر والسلام. فشدوا أيديكم المسترخية وركبكم الضعيفة، واجعلوا طرقا مستقيمة لأقدامكم، فلا ينحرف الأعرج بل يشفى. سالموا جميع الناس وعيشوا حياة القداسة التي بغيرها لن يرى أحد الرب. واحرصوا أن لا يحرم أحد نفسه من نعمة الله، وأن لا ينبت فيكم عرق مرارة يسبب انزعاجا ويفسد الكثير من الناس، وأن لا يكون أحد فيكم زانيا أو سفيها مثل عيسو الذي باع بكوريته بأكلة واحدة. وتعلمون أنه لما أراد بعد ذلك أن يرث البركة خاب وما وجد مجالا للتوبة، مع أنه طلبها باكيا. وما اقتربتم أنتم من جبل ملموس، من نار ملتهبة وظلام وضباب وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلام طلب سامعوه أن لا يزاد منه كلمة، لأنهم ما احتملوا هذا الإنذار:
4: حتى البهيمة لو لمست الجبل لرجمت.
2: كان المنظر رهيبا، حتى إن موسى قال:
3: أنا مرعوب مرتعد.
2: بل أنتم اقتربتم من جبل صهيون، من مدينة الله الحي، من أورشليم السماوية وألاف الملائكة في حفلة عيد، من محفل الأبكار المكتوبة أسماؤهم في السماوات، من الله ديان البشر جميعا، من أرواح الأبرار الذين بلغوا الكمال، من يسوع وسيط العهد الجديد، من دم مرشوش أفصح من دم هابيل. فاحرصوا أن لا ترفضوا الذي يتكلم، فإذا كان الذين رفضوا المتكلم بكلام الوحي في الأرض ما نجوا من العقاب، فكيف ننجو نحن إذا رفضنا المتكلم من السماء وهو الذي زعزع صوته الأرض في ذلك الحين؟ ولكنه الآن وعدنا فقال:
4: سأزلزل السماء على الأرض وحدها مرة أخرى.
2: فقوله مرة أخرى دليل على أن الأشياء المخلوقة تتزعزع وتتحول لتبقى الأشياء التي لا تتزعزع. فلنكن شاكرين لأننا حصلنا على ملكوت لا يتزعزع، وبالشكر نعبد الله عبادة خشوع وتقوى يرضى عنها، لأن إلهنا نار آكلة.

انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سما.

0: يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا في برنامج جوه الشبكه. انا اسمي فادي والنهارده انا معاكم في حلقه جديده على راديو سما. مبسوط قوي ومتحمس جدا ان احنا نبدا النهارده حلقتنا في موضوع جديد وموضوع بنتكلم فيه في تحديات كبيره اكتر واكتر. وطبعا انا دايما في البدايه بحب ادي بريف عن احنا مين وبنعمل ايه. برنامج جوه الشبكه هو برنامج في معاناه بيتكلم عن تحديات الشباب. هو موجه للشباب. اكيد في وقت الشباب بيبقى وقت صعب ومش سهل علينا لان احنا بنتحط في حاجات كتير قوي يمكن فيها تحديات كبيره ومش بنبقى عارفين لما بنتحط في المواقف دي نعمل ايه بالظبط. كتير قوي بيبقى بنمر بلحظات فشل، بلحظات يمكن بنبص فيها لنفسنا بان احنا يأسانين من نفسنا، مش عارفين نكون بنتصرف، مش عارفين نكون بنعمل حاجة. فاعتقد كم المشاعر السلبية اللي ممكن تكون بتحيط بينا كبيرة جدا جدا جدا. وللأمانة ده كان الهدف بتاعنا ان احنا نكون بنتكلم في التحديات دي، في المواقف اللي صعبة اللي احنا بنعدي فيها في الوقت ده. يمكن انا شخص زيكم يمكن عديت بحاجات فشلت فيها، اكيد عديت بلحظات فيها حسيت بيأس كبير جدا جدا وان انا مش عارف اكون بعمل ايه او هوصل لايه. ولكن اقدر اقول انه احنا جايين هنا علشان نكون بنفتح المواضيع دي مع بعض، نتكلم فيها اكتر. يمكن لما نتشارك من جوه المشاركة دي نطلع بفايدة تنفعنا بعدين في حياتنا لما نتحط في اي موقف من المواقف الصعبة دي بعد كده. فقد ايه المواضيع دي انها تكون بتتفتح، قد ايه ان احنا نكون بنتكلم فيها، دي حاجات هتفرق معانا جدا جدا جدا لبعدين. ده احنا وده البرنامج بتاعنا وموجه لمين. وكالعادة انا بحب جدا برضو اكون بدي يعني نظرة لورا شوية عن احنا اتكلمنا في ايه وعملنا ايه الوقت اللي فات. احنا في الموسم الثاني من برنامج جوه الشبكة، عدينا بموسم اول بنتكلم في مواقف وحكايات كتيرة جدا وفتحنا فيها مواضيع كتيرة جدا. واحدة من المواضيع دي اتكلمنا فيها عن، وده انا بشاركه لأي شخص ممكن يكون داخل جديد البرنامج ومش عارف احنا بنعمل ايه وبنتكلم في ايه، فاحب اديك نظرة سريعة عن الحاجات اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا فيها. اتكلمنا عن الفجوة الكبيرة اللي بيني وبين اهلي. اعتقد انا واهلي مختلفين جدا جدا على البعض وبنتحط في مواقف بيحصل فينا خلافات كبيرة ومش بنبقى عارفين نعمل ايه او نتصرف ازاي. انا ماشي بطريقة واهلي ماشيين بطريقة مختلفة تماما عني، نعمل ايه؟ هل هفضل طول الوقت عايش في صراع، صراع دائم طول الوقت؟ هل انا هوصل لحل؟ طيب هل اساسا في حل لدماغي اللي ماشية بطريقة ودماغهم اللي ماشية وشايفة الأمور اللي حواليا بطريقة تانية مختلفة؟ يعني حاجات كتيرة جدا جدا ممكن تكون بنتحط قدامها ومش عارفين هنعمل فيها ايه بالظبط. فقد ايه الموقف ده بيبقى صعب جدا وبتبقى لحظات اكيد صعب قوي ان انا اكون بفكر في طريق بطريقة واهلي يكون بيفكروا بطريقة تانية مختلفة. كم الشد وكم الخناقات اللي بتحصل اكيد كبيرة. اتكلمنا في الموضوع ده، اتكلمنا في واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون بتواجهنا احنا كشباب، هي الفلوس. الفلوس واحدة من المشاكل اللي اكيد بتواجهنا جدا جدا جدا في حياتنا وفي عالم يمكن احنا عايشين في سوشيال ميديا. اكيد بنشوف الناس دلوقتي بتخرج خروجات معينة، بتروح حتت معينة، بتنبسط بطريقة معينة، بتصور حاجات بطريقة معينة، كل حاجة بقت ماشية بطريقة معينة وكأن ده اللي بقى بي ايه بيقول لي ازاي اكون مبسوط. فبالطبيعي كده لما بشوف ناس مبسوطة جدا وبتروح وبتيجي في مناطق كبيرة وبرة وبتسافر وبتروح وبتيجي وبتاكل وبتشرب حاجات غريبة، الناس ده اكيد معاه فلوس. فانا شخص مش معايا هذا الكم من الفلوس اللي يقدر يخليني انا اعمل الحاجات اللي هم بيعملوها. فاكيد بتحط في مواجهة كبيرة جدا جدا مع نفسي، ازاي اكون بكسب فلوس؟ طب ماذا لو انا اتولدت في وسط عيلة او اسرة مش معاها الفلوس الكتيرة جدا دي، هكون بعمل ايه واحس بايه؟ طب هل انا الفلوس هي تبقى مصدر سعادتي؟ هل بالفلوس زي ما الناس بتعمل هي بتبقى فعلا فرحانة؟ طب اعمل ايه؟ فدي واحدة من المشاكل اللي اكيد بنتحط فيها لان احنا لسه بنبدأ حياتنا ومش عارفين نكون بنعمل ايه. فمواجهة الفلوس دي مواجهة بتبقى صعبة جدا جدا جدا لسننا ده. بعدها اتكلمنا في موضوع انه ماذا لو هفكر بقى في فكرة تكون بتحللي المعضلة بتاعت الفلوس دي، اكون بخلق حل يحللي المشكلة اللي انا فيها دي. فاكيد واحدة من الافكار اللي ممكن تيجي في بالنا كلنا، ماذا لو انا قررت في يوم من الايام اهاجر، اسيب البلد بتاعتي واطلع برا واشتغل واكسب فلوس وعيش نفس الحياة اللي الناس عايشها برا، واخرج خروجاتهم وانبسط زي ما هم بينبسطوا واعمل كل حاجة هم بيعملوها. هل ده مش حل؟ هل ده مش حل ان انا اكون فعلا يمكن المشكلة في البلد اللي انا عايش فيها مش ميديالي فرصة، ياما حاولت ومعرفتش، بتكسر مقاديفي، كلام كتير ممكن نقوله. فساعتها بنختلق حل بانه احنا هنسيب البلد وهنسافر نعمل فلوس كتير ونشتغل كتير وننبسط كتير. ايه المشكلة ان انا اكون بعمل كده؟ واتكلمنا في الحلقة دي انه هل الموضوع فعلا بيمشي بالطريقة دي؟ هل كل اللي فعلا بيسافر علشان فكر بس لمجرد انه يعيش حياة حلوة، هل فعلا لما جه يسافر عاش الحياة اللي هو متخيلها؟ هل كانت فعلا الهجرة هي حل للمشكلة المادية اللي احنا عايشين فيها؟ هل كانت دوافعي لما جيت اسافر صح؟ هل احساسي بس بان انا مش معايا فلوس كتير فهقرر ان انا اسافر؟ هل ده كافي ان انا لما فعلا اسافر اكسب فلوس وانجح واكبر؟ هل هناك مفيش تحديات مختلفة انا لسه ما جربتهاش عن التحديات اللي اوريدي موجودة في الحياة اللي احنا عايشينها في البلد دي؟ اعتقد الموضوع محتاجين نكون بنبصره بطريقة مختلفة. وكان معانا أندرو سمير واتكلمنا جدا في حلقة كانت جميلة جدا جدا جدا، أقل كلمة اتعلمت أنا على مستوى الشخصي في حاجات كتير قوي، فانبسطت قوي إن هو كان معانا في الحلقة دي. والعادة اتكلمنا في مواقف ومواضيع تانية كتيرة جدا جدا جدا، ويمكن أغلب المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها في الحلقات أو في الموسم اللي فات هي يمكن مواضيع تكون براية أكتر، حاجات يمكن ما بصيتش فيها على نفسي على قد ما بصيت على مشاكل خارجية بتحصل أكتر. ويمكن في الموسم ده قررنا إن احنا نكون بناخد خطوة أعمق شوية. أنا مش بس هتكلم على المشاكل اللي ممكن تكون بتواجهني بعدين أو بتواجهني عامة في الحياة أنا كشاب أو شابة طبعا يعني. فقررنا ان احنا نكون بنتكلم في حتة اعمق شوية في الموسم ده، بان انا ابص على نفسي، اتكلم في الحاجات اللي ممكن تخصني انا، تخص فادي، ابص لنفسي ازاي. انا مثلا واحدة من المواضيع اللي اتكلمنا فيها انا ايه الصورة الاصلية بتاعتي. كلنا عارفين ان احنا او يمكن محتاج او محتاج ان انا اقول لك الكلمتين دول برضو، ان احنا مخلوقين على صورة الله. ربنا لما جه خلقنا بأحسن طريقة ممكنة وحبنا في الشكل ده، وإحنا من نسل آدم. آدم اتولد بريء جدا جدا جدا وربنا حبه، وآدم كان بيحب ربنا جدا لدرجة إن هما كانوا بيتكلموا مع بعض وبيتمشوا مع بعض. والتمشية دي مش لازم تكون فيما معناها إنه بجد كانوا بيتمشوا، على قد ما معناها قد إيه كانت العلاقة عميقة، فبيتواصلوا مع بعض طول الوقت. ولكن بعد السقوط، بعد ان آدم وحواء غلطوا وفعلوا الإثم، اللي حصل انه الخطية او الشر دخل قلوبنا، فتدريجيا العالم اتشوه، تدريجيا الشر بقى مالي قلوب الناس. ويمكن أنا دي من أكتر الأوقات اللي أنا فيها بتابع قد إيه الإنسان ممكن يكون بيفعل الشر، شر وفساده ممكن يكون بيكبر بشكل كبير جدا أكتر مما نتخيل. فالمهم اكيد لما بتولد وبفضل وسط العالم بتلطخ بالعالم، ومع الوقت الصورة اللي الله خلقني بيها بسبب الخطية تشوهت لانه الشر دخل قلبي، وطالما الحاجة دخلت قلبي اكيد هتطلع لبرة. فمع الوقت بقينا بننسى احنا مين وايه الصورة الاصلية بتاعتنا. فاتكلمنا في الجزء ده، بعدها اتكلمنا في امتي، امتي في ايه؟ هل امتي في شغلي؟ امتي في نجاحي؟ امتي في فلوسي اللي اتكلمنا فيها من كذا حلقات؟ امتي في ايه؟ هل امتي بانه انا شخص ناجح بحقق؟ اعرف كتير جدا جدا ناس نجوم، ورغم كل النجاحات اللي هم كانوا بيوصلوا لها، ورغم كل حاجة أي شخص يتمناها، انتهت حياتهم بطريقة مأساوية جدا. كان معاهم فلوس كتير، حواليهم ناس كتير، عندهم كل حاجة ممكن تكون تتخيلها، أحلى بيت في أحلى مكان، أحلى عربية، ما عندوش مشكلة في أي حاجة، تلخيصا عنده كل الحاجات اللي انت تتمناها، ولكن حياتهم انتهت بطريقة مأساوية. فبتقف هنا وتفكر دقيقة، هو سؤال واحد، ازاي الناس برغم كل الحاجة اللي عندها دي وصلت للنهاية المأساوية دي؟ اكيد الموضوع ما كانش سهل ومحتاج تفكير. مع الوقت بنبتدي نفكر في انه اكيد بنتحط في وقت من الاوقات انه انت نفسك تطلع ايه لما تكبر. طبعا انا ليا اجابات كليشيه جدا فاكرها وانا صغير، بانه نفسي اطلع دكتور، نفسي اطلع مهندس، نفسي اطلع طيار، بسبب انا بتفرج بس على السوبر هيرو زي سوبرمان بقى وهو بيطير والكلام ده كله، كل الحاجات دي كانت بتحصل من وانا صغير، نفسك تطلع ايه؟ لكن الواقع انه فاكر كويس قوي انه في ثانويه عامه، انا ثانويه عامه او عامه حتى لو انت مش شخص ثانويه عامه، بس بتيجي في لحظه كده وفي وقت معين وفي نقطه معينه بتتحط فعلا انك انت محتاج تقرر انت هتكمل في ايه في حياتك، عايز تخش كلية ايه. والحقيقة انه انا اعترف انه انا في الوقت ده انا كان نفسي في حاجة، ومن كتر ما الناس كلها بتقول ان الحاجة دي عمرها ما بتكسب، عمرها ما تقدر تكون بتبني حياتك عليها، انا كنت بحب الرسم قوي، واصحابي في المدرسة انا كنت واحد من الناس اللي فعلا بحب ارسم جدا جدا جدا، وعندي في البيت لحد دلوقتي لسه لوح، او يعني مش لوح عشان ما اكبرش الموضوع، ولكن كراريس رسم كراريس رسم برسم على حاجات كتير قوي وشخصيات وكده، وشخصيات كرتونية، وكنت بحب جدا اعمل كده. ولكن انا عارف انه يمكن الرسم مش هو الحاجة اللي بتجيب فلوس يعني، فكانش بالنسبة لي اوبشن. وعند النقطة دي انا ما كنتش مفكر لأي فكرة تانية مختلفة تحل محل الحاجة اللي انا فعلا نفسي اكون فيها. فنفسك تطلع اي حبيبي لما تكبر؟ معرفش، مش عارف، ما هو الحاجة اللي انا عايزها ما عرفهاش. فبنتحط ده من السؤال ده، انا عايز ايه حقيقه؟ انا نفسي في ايه؟ هل انا عايز الحاجه اللي الناس عايزاها، ولا انا عندي رغبه معينه مميزه بتاعتي؟ دي كانت واحده من الحاجات. اتكلمنا في الخوف، قد ايه الخوف اللي احنا مخلوقين بيه. واعتقد ولو اي شخص مش عارف يعني، اكيد في ناس منا بتحط في موقف بتحس بانها خايفة مش قادرة تكون بتعمل كده، فالموضوع ممكن يوصل معاه المرحلة انه هل الخوف هو حاجة ايجابية ولا سلبية؟ طيب لو الخوف عكس الجراءة، والجراءة حاجة الناس بتشيد بيها، الجراءة حاجة جميلة جدا جدا جدا، بس مع ذلك انا بخاف وانا مخلوق بخاف من الحاجة دي، او مش سوري مع تحفظ كلمة مخلوق بخاف من الحاجة دي، شفت حاجات خلتني اخاف، فبالطبيعي لما كبرت طول ما انا بكبر خوفي بيزيد اكتر، فبقيت بخاف من الحاجة دي. طب انا ليه ربنا اساسا من الاساس يوجد شعور ممكن يمنعني ان انا اعمل حاجات في حياتي؟ ليه ما تبقاش جراءة بس، شجاعة بس؟ ليه الخوف موجود؟ ليه اتولد خايف مثلا من ان انا اكون بعمل ده؟ ليه؟ يعني اكيد سؤال ممكن يكون، اعتقد للرجالة ممكن يكون بيشكل مساحة كبيرة، ممكن يكون تهديد بانك انت مكسوف انك تكون راجل وبتخاف. وطبعا الواقع والبيئة اللي انا عايش فيها بتخليني بتحط فريم للراجل بشكل معين. الراجل لازم يكون واحد اتنين تلاتة، راجل ما يعيطش، راجل ما يخافش. فان انا خاف دي حاجة بتخلي الناس تبص عليا بطريقة مش كويسة. فهل ربنا مش عادل بأنه هو خلق الإنسان وجواه هذا الشعور؟ هل ربنا أخطأ فجلت منه دي، اتسرسب منه الشعور ده فبقى متواجد فبحس بيه، ولا هو ليه مميزات؟ طبعا أنا مش بتكلم في المواضيع دي، على قد ما بشجع أي شخص يكون لسه داخل اللايف يرجع ويدور في الصفحة بتاعتنا راديو سما على الفيسبوك ويدور ويشوف الحلقات، أكيد حاجة مهمة قوي. إلى أن بعد مواضيع كتيرة جدا جدا نيجي للموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة، وهو موضوع الارتباط أو العلاقات العاطفية. العلاقات العاطفية أكيد واحدة من الحاجات اللي بتخلي الإنسان مش بقى إنه يكون بيشم هوا اللي احنا بنتنفسه ده. العلاقة العاطفية الصحيحة بتبقى زيها زي الأكسجين بالظبط، بتخليني أعرف أعيش، بتخليني أعرف أكمل. نعمة زي ما كل حاجة حوالينا نعمة، العلاقات العاطفية نعمة كبيرة جدا جدا جدا جدا، وأنا أشهد بده. أنا بحب خطيبتي بشكل كبير جدا جدا جدا، وافتكر أنه في كل وقت أنا ممكن أكون تحت خالص، ممكن بكم مسج منها تشجيع أكمل وأحس أنه قد إيه الحياة دي جديرة بأنها أو سوري الحاجة اللي أنا بعملها اللي ممكن تكون ضغطاني جدا، الحاجة اللي ممكن تكون سوري في اللفظ قرفاني جدا، انا هعملها علشان هي موجودة معايا، فانا هقرر ان انا هعمل الحاجة الفلانية دي واكمل. ممكن ابقى مضغوط بس بكمل. اعتقد في عدم وجودها مش عارف، ولكن من كلامي كده انا عايز اوضح ان قد ايه العلاقات او الارتباط حاجة جميلة جدا جدا، وأنا بشجع عليها قوي قوي قوي قوي قوي. بس لازم تتلعب صح، ولازم تتعامل صح علشان تبقى في العلاقة الصح. أعتقد كتير قوي في سننا، ويمكن وإحنا أصغر شوية أو أنا أصغر شوية، أنا 29 سنة، عديت بعلاقات في حياتي كتير، يعني مش كتير قوي ولكن أيوة، فشلوا كلهم. أنا ما كملتش ولا واحد، أكيد ممكن يكون بسبب تهور، تسرع، عدم نضج، عدم تفكير بشكل كافي أكيد. فما اخترتش صح، مش علشان القدامي وحش، ولكن علشان احنا ببساطة جديدة مش لاقيين على بعض، مش بنكمل بعض، مختلفين عن بعض بشكل يخلينا ما نقدرش نكمل. في اختلاف يخليكوا تكملوا، في اختلافات صعبة جدا ان انتوا لو هي موجودة تكونوا بتكملوا، في التفكير، في المبادئ، مبادئكم مش واحدة، كل دي اعتقد لو فيها اختلافات بنسبة كبيرة جدا الموضوع هيبقى مذبذب قوي يعني. فواحدة من الحاجات اللي بتخلينا نختار غلط هو ان احنا بنخلط ما بين ان انا بقول ان انا بحب هذا الشخص او ان انا معجب بهذا الشخص. ايه الفرق ما بين الحب والاعجاب؟ وايه هو الحب وايه هو الاعجاب؟ لما ناخد كل واحده لوحدها ونتكلم فيها هنطلع بالفرق، ونخش في المرحله اللي بعدها ان احنا بنتمرن انه مش بس تبقى دي معرفه ولكن تبقى معرفه عمليه. فانا مش بس باخد الكلام ده وبقع في الغلط بتاع كل مره، ولكن علشان بقت معرفه عمليه قبل ما اقع في الغلط بقفش نفسي. ها انت معجب ولا بتحب؟ معجب هنتكلم فيها، بتحب هنتكلم فيها، وكل واحده ليها اتجاهاتها وكل واحده ليها الحدود بتاعتها، وده اللي هنتكلم فيه، ولكن هنتكلم فيه بعد الفصل. فتعالوا نطلع فصل سريع ونرجع نكمل كلامنا.
1: لما تبقى قاعد لوحدك وفجأة تسرح على خدك كام ده معايا، ويملاك ألف سؤال محورهم، هو بعيد في السماء ولا فعلا معايا؟ يا ترى شاعر بقلب المكسور؟ يا ترى عارف إنه في حاجات ضلمة محتاجة تتعرض للنور؟ ولا أخب ضعفي جوايا؟ لو شاعر بيا نفسي أقوله أنا تعبت، أنا يئست كفاية، وجاني صوته أنا وياك، بس الخطة مظبوطة على ساعتي مش مظبوطة على هواك. بس افتكر حاجة واحدة، إنك بتكون أهم حد عندي وقت لما الكل ينساك. أنت بتدور على راحتك وأنا بدور على استخدامك وغناك.
2: أنت دلوقتي متابع

0: راديو سما لون ايامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل, وتعالوا نكون بنكمل كلامنا في الموضوع بتاع النهارده. وزي قبل الفاصل احنا بنتكلم النهارده عن الفرق ما بين الحب والاعجاب. تعالوا في البدايه نكون بنتكلم في اول جزء من حلقتنا, وهو ايه هو الاعجاب. يمكن لما نعرف ايه هو الاعجاب نعرف نفرق شويه ما بينه وما بين الحب, او ان انا بحب الشخص ده ولا انا فعلا بس مجرد اني معجب بيه. تعرف البدايه نقول هل الاعجاب هو حاجه غلط؟ اكيد لا, ان انا اكون معجب بشخص حاجه مش غلط, ولكن اللي ممكن يكون يوقعني في حاجه تجرحني بعدين هو انه بس مجرد اعجاب يحركني ان انا افكر في حاجات كبيره جدا جدا جدا وطريق طويل جدا جدا, واخد قرار بناء على بس اعجاب, ابني حاجه كبيره جدا على بس مجرد ان انا فعلا معجب بهذا الشخص. ده اللي ممكن يورطني او ممكن يدخلني في حاجه تجرحني بعدين. ايه هو الاعجاب؟ الاعجاب هو ان انا بنجذب لشخص. عارفين كلنا يمكن منجذبين لبعض الممثلين المعينين. انا منجذب للممثل ده لانه بيمثل بشكل قوي, او شفت له فيلم انا اتأثرت بالفيلم ده قوي وشفت ان الشخصية دي قريبة جدا من شخصيتي وبيقول كلام انا نفسي جدا اقوله فانا انجذبت ليه. ده على مستوى يمكن ناس بعيدة عنا, ناس بعيدة ممثلين بنشوفه في افلام. ممكن على مستوى قريب شوية بانه دول ناس حوالينا منجذبين للحاجات اللي جاية نبتدي نكون بنتكلم فيها. منجذبين مثلا للشكل, انا كولد ممكن اكون بنجذب لبنت علشان شكلها, علشان هي امورة شعرها مثلا مش عارف ايه عامل ايه. الشكل, الشكل مؤشر بيحركني في اوقات كتير قوي. الشكل ممكن يخليني اخد الخطوة ان انا اتكلم مع الشخص ده مع انه ما عملش اي حاجة حلو أو وحش, بس شكله يجذب فأنا هاخد الخطوة أن أنا أفكر طول الوقت أنا إزاي أكلم هذا الشخص. طبعا البنات أكيد بتنجذب للولد اللي ممكن يكون أمور, مش لازم يكون شكلا أمور, ولكن ممكن على حسب طبعا بتختلف من كل شخص لشخص, ولكن الشكل عامل بيجذب. ممكن الشخصية, ودي يمكن حتى أعمق شوية, إنه ممكن ما يكونش أمور خالص أو هي أمورة خالص, ولكن شخص بيعرف يهزر كويس, بيعرف يضحكنا, بيعرف يكون مش بيشيل الهم, بياخد كل حاجة عادي, الدنيا سهلة وبسيطة, ممكن ناس تنجذب لده. ممكن شخصيته تبقى مختلفة, هادي رزين ملهوش قوي في الكلام, بيضحك ضحكات بسيطة, تقيل. شخصيات, ممكن الشخصية تخليني فعلا أنجذب للشخص ده. فالشكل ممكن يكون عامل, الشخصية ممكن تكون عامل, الكاريزما. عارفين كلنا معنا الكاريزما, الكاريزما بأنه شخص مختلف جدا, دي شخصية معينة, نظراته, طريقة كلامه, حس فيه كاريزما كده وهبة كده. أكيد جذاب, أكيد جدا جدا كذاب. أنا اتلخبط كاف والجيم دخلوا ضربوا في بعض, الموضوع كان كارثة. الاهتمام, واحدة من الحاجات اللي ممكن نكون بنلعب عواطف الشخص اللي قدامنا ان احنا نكون بنهتم بيه بجرعة زيادة شوية. فمثلا واحده من الحاجات اللي ممكن تكون جذابه انه الشخص ده اللي في الشله اللي دايما بيسالنا كلنا, بيهتم بينا كلنا, لما بيحصل عيد ميلاد هو اول واحد بيفكرنا, جماعه عايزين نكون بنعمل عيد ميلاد الشخص ده. اكيد ده بيجذب شخص بتعرف تهتم وتفكر في اصحابك وتشوف احسن حاجه بيحبوها وتعملها. اكيد ده حاجه جذابه جدا لان انا بتخيل نفسي في علاقه معاه, فهذا الكم من الاهتمام انا هاخده لوحدي, هاخده انا. فاكيد الموضوع بيبقى جذاب, بيخليني اكون مهتم ان انا اتعرف اكتر على الشخص اللي قدامي, او عايز اكون بتكلم معاه اكتر. فضول, الاعجاب ممكن يكون فضول، ممكن يكون شخص غامض جدا ما فيهوش يمكن الحاجات اللي فوق دي كلها، او ممكن يبقى في حاجه ان شخصيته غامضه جدا ما بيتكلمش مع اي حد، لما بيروح حتى بيروح لوحده، ولما بيخلص بيمشي. الله، هو فيه ما لازم نعرف قصة هذا الشخص ايه بقى، مين ده؟ اكيد بنتحط احيانا في موقف بنعمل فيها كده، مين ده؟ هي مين دي؟ صن دايما لوحدها كده، فضول. ده ممكن يكون اعجاب مخفي شوية، فبيبقى عندي فضول ان انا اروح واتكلم مع هذا الشخص. المثالية اكيد اكيد جدا جدا جدا ده ممكن يكون بيحصل في الافلام، انه قد ايه السوبر هيرو او الشخص البطل بتاع الممثل المسلسل ده او ايا كان حاجه في قمه الروعه، ما بيغلطش. فانا معجب بشخص السيناريو مطلعه مثالي جدا جدا، حتى غلطاته حلوه يا اخي، يعني حتى الحاجه اللي ممكن يكون بتجل منه قشطه حلوه عجباني برضو، مثاليه. حتى مثاليه يمكن ما تكونش في الواقع، واعتقد ناس كتير قوي ممكن تتحط في موقف بانه احنا ليه مش كده، عشان ده فيلم وده سيناريو مكتوب والناس دي حافظه هتعمل ايه. الواقع ما فيهوش حفظ، ما فيهوش 1 2 3 يحصل، لا ما تمشيش كده خالص. الانبهار ممكن يكون شخص شايفينه ما بيخافش من اي حاجه، او انه بيعمل حاجه انا بشوف ان هو واو، بيلعب كره حلو جدا، شخص جسمه قوي كبير عضلات مش عارف ايه، ممكن ده يكون بيشكل نوع من الانبهار، فانا انبهرت بهذا الشخص فانجذبت ليه. حاجات كتير جدا جدا ممكن الواحد ينبهر بيها، وبتختلف اكيد من شخص لشخص، فده الاعجاب. ولكن واحده من الحاجات اللي ممكن تكون بتميز الاعجاب او بتخليه مختلف عن الحب انه بيبقى مؤقت ما بيدومش. واديكم مثال، تعالوا نتخيل انه انت كبنت لقيتي ولد شكله روعة، الشكل كويس، مهتم بنفسه، يعني ده اللي كنت بتتخيليه في دماغك، وفجأة هو بقى موجود قدامك، فانت منجذبة جدا جدا جدا. وفي يوم من الايام حصل بينكو كده انه كنتوا اجتمعتوا وفي موقف جمعكوا وهتتكلموا مع بعض، وفعلا ده يحصل. ولكن اول ما تلاقيه بيتكلم بتحس انه كل الانبهار اللي انت كنت منبهرة بيه بيروح. ليه؟ اول ما فتح بقه حسيت بانه لا، ده حد تاني خالص عن الصورة اللي ممكن تكون من بره خالص اللي انا كنت معجبة بيها. فانت من نفسك بتحس ان انا محتاج اخد خطوتين لورا، شكله كان حاجة وشخصيته كان حاجة تانية خالص. واعتقد دي جملة بتتقال بشكل كبير قوي. يعني طبعا خد المثال ده على ولد، انه ممكن يكون منبهر ببنت جدا جدا جدا، لكن اول ما بيتكلم معايا يحس انه مش ده، مش هو، في حاجه غلط. فانت مع الوقت ما بقيتش تهتم او تنبهر نفس الانبهار انت كنت منبهره، تحس ان في مشكله. والعكس ان ممكن تكون ناس مش جذابه شكلا خالص، لكن اول ما تتحط معاها في مواقف وتتكلموا شخصيته تخليك تشوفه اجمل من اجمل بنت في العالم او رجل في العالم، علشان الشخصية في حد ذاتها بتدي تقل كبير جدا ممكن يخلي الشكل ده أنا مش شايفه، أنا شايف أجمل إنسان قدامي على كوكب الأرض وما فيش منه اتنين. فالإعجاب مؤقت، سواء كان بأنه خلاك ما تنجذبش أو تنجذب أكتر، لمت مؤقت لوقت معين لحد ما تحصل حاجة، إما تخليك معجب أكتر إما تخليك مش معجب خالص، فتاخد خطوتين لقدام أو تاخد خطوتين لورا. وده مختلف خالص عن الحب. كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها دي حلوة، تكون شخص أمور مهتم بنفسه، تكون بنت جميلة مهتمية بنفسها وبأنوثتها، كل الحاجات دي مش حاجات وحشة خالص، علشان ما حدش يفتكر ان انا بقول الحاجات دي وحشة، ولكن كل دي قشرة من بره، ودي الشعراية اللي بين الاعجاب والحب. تعالوا نكون بنطلع فاصل سريع، وحب جدا جدا تشاركوني كان ايه مفهوم الاعجاب بالنسبه لك او بالنسبه لك. نرجع ناخد فاصل ونرجع لكم تاني على طول بعد الفاصل.

ربي وإلهي، ها أنا آتي إليك بكل احتياجي، أثق أنك ترحب بي، أثق في حبك، أثق أنك ستقبلني، ستمتعني بحبك الشافي لأعماقي، وستلمس ضعفي بقوة جديدة، وتقودني من قوة إلى قوة، ومن مجد إلى مجد، وتعظم العمل معي، ربي وإلهي. ها أنا آتي إليك، سأفرح وأفرح، ولن يقدر أحد أن ينزع فرحي. أسلمك نفسي وحياتي، فافعل بي ما تشاء يا رب. آمين.

0: راديو سما لون ايامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنشوف كومنت كان كتبه صديقنا بوبا اشرف. بيقول الاعجاب كنت بشوفه بيقف عند المشاعر، لكن الحب بيبقى قرار مبني على مسؤولية وتفكير اعمق بكتير من مجرد مشاعر تتحرك بعشوائية كبيرة. غالبا بوبا حرق كل اللي احنا عايزين نقوله الوقت اللي جاي، فشكرا جدا جدا جدا، ولكن حقيقي لا مبسوط جدا جدا بالمشاركة دي، لانه الكلام فعلا مظبوط بشكل كبير جدا جدا جدا، ان الاعجاب بس بيقف عند فكرة مشاعر. فانا مشاعر اتحركت لهذا الشخص بسبب ان انا انجذبت لحاجة معينة في شكله وشخصيته في طريقته في كلامه، حاجات كتير قوي ممكن من ريحة برفانه نحس ان احنا انجذبنا، ولكن هل ده الحب؟ فبيقول الحب هو قرار مبني على مسؤولية وتفكير اعمق بكتير من وجود مشاعر. وطبعا ده مش بينفي انه المشاعر تكون موجودة، بالعكس دي حاجة عاملة زي الشعلة جميلة جدا جدا جدا ان احنا محتاجينها في العلاقات العاطفية بتاعتنا، ان يكون في مشاعر تكون بتحركنا او مشاعر حسنها تجاه الشخص الاخر، ما فيش مشكلة. ولكن الموضوع مش مجرد كده، لانه لو كمل الحياة وتعالوا نكون متفقين ان اي علاقة حب لازم يكون ليها مسمى، ولازم اكون عارف ايه منها. المسمى ان احنا بنحب بعض، وهنتكلم اكتر في الحتة دي ده هنتكلم فيه دلوقتي. الهدف بتاعها ان احنا نكون بنكمل مع بعض، مش بس بنكمل مع بعض حياتنا، يعني العلاقة داخلة في ان احنا عايزين نرتبط نتجوز، ودي الحاجة اللي علشان يكون القرار ده موجود لازم يكون في حاجات كتيرة جدا جنبه، مؤهلات تخليني فعلا اخد القرار ده، وانا شايف انه قرار منطقي انه يتقال. زي مثلا محتاج اكون شخص خلصت تعليمي، اشتغلت شغلانة ومستقر فيها، في عائد مادي يقدر يخليني اصرف على نفسي واكيد على الشخصية اللي معايا، واكيد علشان انا الوقت اللي جاي هكون مهتم ان انا اشتري شقة، ان انا اكون بشطبها، ان احنا نتجوز فيها، ان احنا لما نعيش يبقى معانا العائد المادي خلينا نعرف نعيش. فكل الحاجات دي لو مش موجودة عندي واللي عندي انا بس، ده كويس جدا، كمل اشتغل على نفسك وعلى الحاجات التانية، وبعدها يبقى في وقت انك انت تكون فعلا بتعرف ترتبط بيه، او سوري تعرف ترتبط فيه. فلما تاخد خطوة الارتباط يبقى عندك كهدف انت عارفه والمسمى موجود، ان احنا مش بس احنا متصاحبين، ولو ان فترة المصاحبة مهمة ان احنا نكون بنتعرف على بعض، لكن احنا دلوقتي في علاقة حب، احنا بنحب بعض. مش انا داخل معاكي علاقة علشان انا عايز حاجة معينة منك بس، والعكس، لكن انا عايزك وعايزك على بعضك ونكمل مع بعض، ده الهدف بتاعنا. مع الحاجات التانية كل ده بيعزز فكرة ان انا فعلا اخد خطوة الارتباط. ايه هو الحب؟ الحب مش بيجي بس انه ده مجرد زي ما صديقنا كان بيقول مشاعر، او ان انا اتجذبت لهذا الشخص، ولكن الحب اعمق من كده بكتير. الحب هو المعرفة، ان انا بعرف الشخص اللي قدامي، بنتكلم مع بعض، بعرف شخصيته ايه، بيحب ايه وبيكره ايه، لما نتحط في مواقف يبقى مضغوط فيها بيعمل ايه، لما هي بتتوتر التوتر ده بيخليها تعرف تتصرف ولا بتلجأ لحد ولا ايه اللي بيحصل. المعرفة بتخليك تشوف حتة مش بس القشرة اللي بره اللي احنا بننجذب ليها. ممكن يبقى شخص تعرف عليه أمور جدا جدا. واحنا بنتكلم حسيته لذيذ على فكرة، ولكن اتعرفي عليه في وقت هو مضغوط فيه وتعصب، هيعمل ايه؟ هل لما بيتعصب بيعرف يهدي نفسه؟ هل لما بيتعصب بيعبر عن ده بانه مثلا بيمسك بايده حاجة ويجزها؟ هل ممكن يرمي حاجة؟ هل ممكن يشتم او يقول لفظ؟ كلها بعض الحاجات. العكس الصحيح على البنات، انا يمكن عشان ولد فبتكلم من نظرة تانية مختلفة. البنات اكيد عندهم برضو حاجات مختلفة. هل في الوقت اللي هي مضغوطة بتعلي صوتها؟ حاجات كتيرة جدا جدا ممكن تكون بتحصل تخليك لما تعرف هذا الشخص ما تحسش انك انت قادر تكون بتكمل معاه. الحب هو قبول، انه انا مش بس يعني تعرفت عليك، ولكن انا شفتك في احسن اوقاتك، وشفتك في اكتر اوقات الدنيا فيها عندك مش كويسة. شفتك وانت كويس، شفتك وانت مش كويس، شفتك وانت هادي، شفتك وانت عصبي، وانا مدرك انك عصبي، ومدرك انك انت بتعمل واحد اتنين تلاتة لما بتتعصب. انا مدرك كويس قوي انه انت عندك مشكلة في الحتة الفلانية، في التعامل في الحتة الفلانية، ولكن برغم ده وبرغم المعرفة اللي عندي انا قابل هذا الشخص، انا عارفه ولسه عند نفس قراري، انا عايزه وقابله. هو ده الحب، ان انا مختار. الحب مش انه اكون في علاقة واول يعني بيحصل انه احنا في علاقة وبقالنا مدة ونفس المشكلة بتكرر كل مرة واتكلمنا مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، ولكن دايما بيحصل نفس الحاجة. هل الحب هو معناه انه اقول يا جماعة انا اسف انا همشي مش قادر اكون بكمل واطلع واقفل الباب وراي وامشي؟ هل ده الحب؟ لا. الحب ان انا اكون بختار الشخص ده برغم من اي حاجة بتحصل بعدها، انا بختارك. حتى لو فضلنا 100 مرة بنعيد نفس الموضوع ده تاني، انا هختارك. وده اللي احنا لما بنعرف ربنا اكتر ونبقى في علاقة معاه اكتر بنشوف حبه لينا ازاي اكتر. اعتقد انا كشخص مغلب ربنا معايا. كم المرات اللي عدت فيها قدامه بصلي بانه انا مش هغلط في الحاجة الفلانية واتحكم ان شاء الله في نفسي في الحتة الفلانية وبقى

ففي عطاء. فوصلت لمرحلة ان انا بدي ومش منتظر ان انا اخد منك حاجة، لان انا في غايتي اسعادك، والعكس انا في غايتي انا اسعادك. فطول الوقت احنا بنتحارب ازاي نكون بنبسط بعض، ازاي نكون بنريح بعض. فلو انا هعمل كده هعمل لك كذا، لو هعمل لك كذا انا هعمل لك كذا، ما هي انا هبسطك وانت تبسطني. فلو الاتجاه بتاع قلبنا بالشكل ده انا هكون بدي ومش مش مستني ان القدامي يديني حاجه، لانه انا عارف انا بحبه قد ايه وعارف قلبه وقبله ومختاره. لو وصلت مرحلة ان انا مختار اكيد الموضوع بيختلف بشكل كبير جدا جدا جدا. الحب زي ما كان صاحبنا بابا بيقول مسؤوليه، كل اللي احنا بنتكلم فيه ده مسؤوليه كبيره، مسؤوليه شخص انت معاه في اسعاده، معاه في وقته هو متضايق فيه مكتئب، في وقته ممكن يكون في حد منا ساب الشغل وقاعد في البيت، كم الحزن اللي ممكن يكون حاسه بشكل كبير. دي مسؤوليه انك انت مسؤول عن هذا الشخص، انك تكون بتأزره وتكون معاه تسبورت. مش مشكلة فلوسي أنا لوحدي، هتكمل البيت هنكون مع بعض، ولا يهمك أكمل، وحتى لو مش هلاقي شغل دلوقتي هنلاقي حاجة بعدين. أنت بتبقى مسؤول عن شخص معقد جدا، كم المشاعر كم الأيام والمواقف والحاجات اللي كانت أوريدي قديمة لسه معلمة فيه، أنت مسؤول عن شخص، حاجة كبيرة جدا. فأعتقد ده الحب، حب اللي أنا أكون بحترم. ودي واحدة من الحاجات اللي يمكن عايزين نكمل فيها كلام، انه لو شايف ان الحب هو مجرد مشاعر، فحب اقول لك انه الجواز فيه مشاعر حلوة قوي، ولكن اللي بيخلي الجواز يكمل مش مشاعرنا اتجاه بعض، ولكن احترامنا قدام بعض. انا بعرف احترمك وانت بتعرف تحترميني، ده بيجي في الفرونت لاين، ده بيجي في اول خط. اول حاجة لو قدرنا نكون بنحقق ده، كل المشاعر اللي احنا نفسنا نكون بنحس بيها بشكل تلقائي بحت هيبقى موجود. دي نتيجة احترامنا لبعض، المشاعر نتيجة الحاجة، مش هي الحاجة اللي من خلالها بتحصل نتيجة، العكس. الاحترام بيجي الأول، نتيجة الاحترام مشاعر، نتيجة المشاعر كل الرضا اللي احنا عايزين كنا بنحس بيه بان احنا في علاقة سوية وعلاقة جميلة، وانا بحب الشخصية اللي معايا وهي بتحبيني، وعايزين نكون بنكمل مع بعض وعايشين وكل حاجة. طبعا انا ما اقصدش ان الحياة تبقى وردي كلها، لان الحياة مش وردي، واكيد الحياة فيها تحديات كبيرة طبعا في الجواز وكده، ولكن اقدر اقول انه ده اللي بيكمل احترامنا لبعض، مش انه بس الموضوع فيه مشاعر، لان المشاعر دي حاجة موجودة. الاهتمام، ان انا اكون مهتم بهذا الشخص، مهتم هو بيحب ايه، مهتم ب متطلعاته ايه، نفسي يكون بيعمل ايه الوقت اللي جاي واشاركه احلامه، نفسي اكون بسافر الحته الفلانيه، حاضر تعالي نكون بنفكر نكون بنعمل كده، وناخد خطوات نقعد بنفكر ممكن نعمل 1 2 3، مش اي مثلا فكره تتعرض تقول لا، طب ما هو اللي قدامك بيحب ده، فمحتاجين اخد خطوه لورا عشان اعرف اطلع الخطوه قدام معاه. هي حابة تكون بتعمل كده، كذلك أنا بحب الحاجة الفلانية، فهي محتاجة ممكن في أوقات تضحي، وده بيحصل برضو بشكل تلقائي. الاحترام هو الأمان، هو الثقة، إن أنا أكون حاسس بأمان بوجودك، أنا مش مستني إنك تكون بتعمل أي حاجة، وجودك في حد ذاته هو أمان بالنسبة لي، إنه إحنا قاعدين في وش بعض وما نتكلمش، أنا حاسة إن أنا مبسوط وحاسة بأمان، ما عنديش مشكلة. الحب هو الثقة، أنا مش شاكك فيك بسبب مواقف انت مثلا عملتها او بسبب مواقف انت عملتيها. اعتقد غياب الثقه في العلاقه العاطفيه ما بيخليهاش تكمل، مفيش علاقه بتكمل مفيهاش ثقه، سوري مفيش علاقه هو صح يعني اقصد انه لازم عشان العلاقه تكمل يبقى في ثقه. فدي واحده من الحاجات المهمه، التضحيه طبعا، من غير ان احنا نكون عندنا فكره ان احنا نكون بنضحي علشان بعض، هنفضل طول الوقت نقر ونقر وبنفكر بعض من انت ما عملتش، طب عشان انت ما عملتيش، طب انا ما احنا محتاجين فعلا في وقت كل واحد ينحي نفسه على جنب ويسيب اللي قدامه ويخليه هو الاول عشان نعرف نكون بنكمل. وانا ما اقصدش هنا ان اكون بدي نصايح، على قد ما انا بحاول اذكر الكلام ده علشان انا اكون بحققه انا كمان في علاقتي. انا اكيد شخص بغلط، دي الحاجات اللي ممكن تخليها متضايقه وزعلانه، ولكن هي بتحبني، هي مختاراني، هي عايزاني. في الوقت اللي ممكن اكون شايف نفسي فيه انا بطريقه وحشه، هي مش شايفاني بالطريقه دي، بالعكس هي مستغربه ان انا بشوف نفسي كده، لانه انت شخص فيك 1 2

0: ثلاثة. فازاي انت مش شايف الحلو اللي فيك ده وباصص في حاجات تانية؟ دي واحدة من العلامات اللي بتقول انك انت اخترت صح، اخترت الشخص اللي في اضعف وقت انت ممكن موجود فيه يكون معاك وبيحبك وبيسندك، وهو ده الحب، وده اللي يقدر بخلاله انه انا اعرف منين انا امتى بحب وامتى معجب، لمجرد بس ان انا عرفت تعريف ده وتعريف ده. حابب نكون بنكمل كلامنا في الموضوع ده، بس ممكن نتكلم في باقي الحلقة اللي جاية لانه الموضوع كبير مش صغير. وصلنا لنهاية حلقتنا، وكنت مبسوط جدا جدا من النهاردة والموضوع اللي بنتكلم فيه، موضوع انا كنت حابب اتكلم فيه اكتر، و هنتكلم فيه اكيد اكتر الحلقة اللي جاية، الحلقة الاخيرة من الموسم الثاني. انبسطت جدا جدا معاكم، منتظركم الوقت اللي جاي يوم الثلاث الجاي. احنا بيبقى معاد البرنامج بتاعنا يوم الثلاث من الساعة 9 لـ10 بتوقيت القاهرة. ربنا معاكم، اشوفكم الاسبوع اللي جاي، مع السلامة.
1: لو متضايق وعايز حد يسمعك، اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: طريقك عايز ونس؟ تمشيها سوا على راديو سما.
1: إجابات الناس على قضية الألم ما اختلفتش كتير عن التاريخ وعن الناس زمان لما كانوا بيجاوبوا على قضية الألم دي. فمثلا أيوب كان ليه 3 أصحاب، كان كل واحد بيجاوب على قضية الألم بتاعت أيوب بطريقة مختلفة. واحد زي مثلا أليفاز التيماني كان كل اللي يهمه أنا اختبرت ربنا، أنا شفت ربنا في حلم وطلع قال لي مش عارف إيه، وساب أيوب. كانت إجابات أيوب وأسئلة أيوب لأليفاز التيماني: من فضلك حس بيا، حس بالمصيبة والخسارة اللي أنا خسرتها. جاله واحد تاني صاحبه اسمه بلدد، وده كان راجل لطيف جدا، قال له بص للي حواليك واشكر ربنا على اللي عندك، لأن اللي عندك ده مش عند ناس تاني. وبدأ يتكلم معاه وكأنه يعني ارضى باللي ربنا عمله، وهو حر يعمل اللي هو عايزه، عايز يجرح يجرح، عايز يعصب يعصب، عايز يعمل أي حاجة هو حر. كانت إجابة أيوب أنا مش مستني تقول لي كده، كان مستني إيد تسندني وإيد تفهمني وتقومني عشان أكمل المشوار. جاله صاحبه الثالث اللي كان يعني أصعبهم، اللي وصف أيوب بأنه أحمق وأنه مدعي على الله، وأنه واحد زي أيوب ده يستاهل كل الشر اللي فيه، زي ما في ناس كتيرة قوي بتبتدي تقول كده على الناس المتألمة اللي بتسأل ليه الألم. أعتقد أنه في ناس كتيرة قوي بيشوهوا صورة ربنا في عيون الناس المتألمة. فريق منهم عامل زي أليفاز التماني، كل اللي يهمهم أنه يتكلموا عن ربنا ومش مهم الألم اللي فيه الشخص. أو نوعية تاني زي بلدد اللي كل اللي يهمه أنه يدافع عن ربنا لكن ما يسندش ويقوم الشخص المتألم. أو نوعية ثالثة اللي يبتدي يقول ويوصف الشخص أنه ده نتيجة لشر هو حصل له كده، يبتدي يدعي أن الشخص المتألم ده شخص أحمق ويستاهل، وأنه الألم ده نتيجة خطية هو عمل. الحقيقة أن الله ظهر وقال أنه كل ده غلط، وأنه أيوب هو الوحيد اللي قال الصواب عنه. مش كل اللي بيتقال هو الحقيقة عن ربنا في وقت الألم، مش كل اللي بيتقال هو الصورة الأصلية عن الله. أنا محتاج أن أتقابل مع الله عشان أفهم الصورة الأصلية زي ما فهمها أيوب.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سما.

0: الأصحاح السابع عشر.
1: وقال يسوع لتلاميذه:
2: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا على حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ 7 مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال: أنا تائب، فاغفر له.
1: وقال الرسل للرب:
3: زد إيماننا.
1: فأجاب الرب:
2: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل، وقلتم لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم، إذا رجع من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له: هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم، إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: نحن خدم بسطاء، وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل.
1: وبينما هو في طريقه إلى أورشليم، مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله 10 من البرص، فوقفوا على بعد منه وصاحوا:
4: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا.
1: فتطلع وقال لهم:
2: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم.
1: وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع:
2: أما طهر 10؟ فأين 9؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟
1: ثم قال له:
2: قم واذهب، إيمانك خلصك.
1: ولما سأله الفريسيون: متى يجيء ملكوت الله؟ أجابهم:
2: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم.
1: وقال لتلاميذه:
2: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم: ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم. أو كما حدث في أيام لوط، كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان. فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط. من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم: سيكون في تلك الليلة 2 على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا، فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر.
1: فسأله التلاميذ:
5: أين يا رب؟
1: فأجابهم:
2: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان.
6: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
0: الأصحاح 12.
1: وكان اجتمع عشرات الألوف من الناس حتى داس بعضهم بعضا، فقال أولا لتلاميذه:
2: إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر، وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه: خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم. أقول لكم نعم، هذا خافوه. أما يباع 5 عصافير بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها. لا بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم، من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.
1: فقال له رجل من الجموع:
0: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث.
1: فقال له:
2: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
1: وقال للجموع:
2: انتبهوا وتحفظوا من كل طمع، فما حياة الإنسان بكثرة أمواله.
1: وقال لهم هذا المثل:
2: كان رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه: لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها، فأضع فيها كل قمحي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفسي لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ هكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله.
1: وقال لتلاميذه:
2: لهذا أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام، والجسد خير من اللباس. تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها، وكم أنتم أفضل من الطيور. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور فلماذا يهمكم الباقي؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم، ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد. فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم. كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم، بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال. واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها.
1: فقال له بطرس:
3: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟
1: فأجابه الرب يسوع:
2: من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه: سيتأخر سيدي في رجوعه، وأخذ يضرب الخدم رجالا ونساء ويأكل ويشرب ويسكر، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين. فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده يلقى قصاصا شديدا. وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص فيلقى قصاصا خفيفا. ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون اشتعلت. وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تتم. أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل الخلاف. فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة، فيخالف ثلاثة منهم اثنين، واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه، والابن أباه، والأم بنتها، والبنت أمها، والحماة كنتها، والكنة حماتها.
1: وقال أيضا للجموع:
2: إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب قلتم في الحال سينزل المطر فينزل، وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد. يا مراؤون، تفهمون منظر الأرض والسماء، فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان؟ ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق؟ فإن ذهبت مع خصمك إلى الحاكم فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق، لئلا يسوقك إلى القاضي فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن. أقول لك لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم.
6: راديو سما معك طول السنة. الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي، اللي نفسه في كلمة حلوة، واللي نفسه في اهتمام حقيقي، واللي عايز الفلوس والشهرة والسلطة، وفي اللي عايز يلاقي قيمته بجد. الكل عطشان، محدش يقدر يقف ويقول أنا مش عطشان، بس ده طبيعي لأننا بني أدمين. لكن يا ترى كل واحد بيروي عطشه منين؟ من مية مرة كل ما تشرب منها تعطش وتعطش، ولا من مية عذبة تروي بجد؟ الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وانت بتحفر وتحفر أبار وأبار، والنتيجة واحدة مفيش شبع. السيد المسيح قال: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء
5: ينبع إلى حياة أبدية. يا ترى هتفضل تدور على المية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: ما تستغربش، ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
5: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
5: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
6: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
7: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
7: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
6: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه.

0: نزلوا من الجبل، فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
1: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد، ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
0: فأجاب يسوع:
2: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
0: وبينما الصبي يدنو من يسوع، صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع، قال لتلاميذه:
2: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
0: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه. ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
2: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
0: فقال يوحنا:
3: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه، لأنه لا يتبعك معنا.
0: فقال له يسوع:
2: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
0: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء، عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
3: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
0: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون، قال له رجل في الطريق:
4: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
0: فأجابه يسوع:
2: للثعالب أوجرة، ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
0: وقال يسوع لرجل آخر:
2: اتبعني.
0: فأجابه الرجل:
5: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
0: فقال له يسوع:
2: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
0: وقال له آخر:
6: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
0: فقال له يسوع:
2: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
7: الأفكار بلون جديد على راديو سمت.

0: الرابع.
1: ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس:
2: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا.
1: فأجابه يسوع: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان. وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
2: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له:
2: إن كنت ابن الله فألقي بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر.
1: فأجابه يسوع:
3: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك.
1: وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه:
3: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
1: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
3: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
1: فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
4: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع:
3: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
1: وقال لهم:
3: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
1: فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته:
5: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع، قال:
3: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض:
6: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
1: وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه، وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ:
5: أنت ابن الله!
1: فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم:
3: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت.
1: ومضى يبشر في مجامع اليهوديه.

0: مرحبا بسمة.
1: أهلين علا، كيف حالك؟
0: زمان عنك، وين ما بنشوفك.
1: مشغولة صدقي بدراستي، تعرفي قربت أتخرج.
0: بس أنا سمعت غير هيك.
1: شو سمعتي؟ خير إن شاء الله.
0: سمعت إنه علاقتك تطورت كتير مع شادي زميلك، وإنك ولا خلاص بلاش أقول لك.
1: لا احكي. شو كمان؟ إني ساكنة أنا وياه مع بعض في شقة واحدة. شو فيها؟ إحنا أصدقاء، من حقنا نعيش مثل ما بدنا.
0: لا يا بسمة، انتو مش حرين. اللي عملتوه اشي غلط وما برضى فيه لا دين ولا عادات ولا تقاليد.
1: لو سمحتي، قلتلك احنا حرين، ما تتدخلي فينا، بترجاكي.
0: بس انتي مثل اختي يا بسمة، ولازم انصحك. طيب ليش ما ضليتي ساكنة بسكن الطالبات؟ ما رح يأثر على صداقتك مع شادي، وبعد ما تتخرجوا بتتزوجوا وبتعيشوا مع بعض.
1: ومين اللي قالك انه احنا مفكرين بالزواج؟ احنا بدنا نعيش مع بعض احرار، يعني منعيش حياة زوجية، وبنفس الوقت هو ما إله حكم علي ولا بتدخل في أي إشي في حياتي. شو بدي أحسن من هيك؟
0: يا بسمة، هذا اللي عملتيه إشي كتير خطير، والنتائج مش كويسة على حياتك.
1: بالعكس، أنا شعري بحرية غير عادية. بتصدقي إنه كل واحد فينا بيصرف على حاله ومش ملزم بالتاني مهما صار؟ حتى الأكل كل واحد لازم يطبخ بالدور.
0: أنت شايفة إنه هاي هي الحرية؟
1: ولا أحلى من هيك حرية. لا جوزك يصرخ فيكي وين رحتي، ولا ليش ما طبختي. بصراحة أنا ما بحب قيود الزواج لأنها بتقتل الحب.
0: طيب مش خايفة أهلك يعرفوا إنك بتعملي هيك؟
1: أهلي؟ وينهم أهلي؟ ما هم مش فاضيين لي، لا يجوا يسألوا عني ولا إشي. أبوي اللي طلق أمي وتجوز واحدة تانية، ولا أمي اللي عملت زيه وتجوزت، وإخواني المساكين مشردين بين أمي وأبوي.
0: حتى لو أهلك أهملوك بوقت معين، لما تتخرجي ما أنت آخرتك ترجعي لعندهم.
1: أرجع لعندهم؟ مين اللي قالك أني أنا برجع لهذا العذاب؟ عذاب اللي شفته من جوز أمي، وكيف كان يتحرش فيي وأنا ساكتة ومش قادرة أحكي لأمي. أحسن ما يكحشها هي وإخواني ويرميهم بالشارع.
0: طيب ليش ما عشت عند أبوكي؟ على الأقل بيقدر يحميكي.
1: يحميني؟ يحميني من مين يا حسرة؟ من مرته اللي كانت لئيمة علي وكتير كانت تضربني بشراسة. شو بدي أحكي تأحكي، فتحت جروحاتي الله يسامحك.
0: وكيف قدرت توصلي للجامعة؟ يعني كيف نجحتي بالتوجيه بكل هاي الظروف؟
1: كان عندي تحدي أني أنجح حتى أترك البيت وأجي أدرس بالجامعة وأعيش بحريتي مثل ما أنا بدي.
0: يا بسمة، أنت معك حق أنك عشتي حياة صعبة وظروف مرة مع أهلك، بس مجتمعنا إله تقاليده وعاداته. مين رح يتجوزك لما يعرف أنك عشتي مع شاب كأنه جوزك؟
1: ليش من قالك أني بدي أتجوز؟ هيك أنا مرتاحة.
0: طب افرضي أنه شادي حب واحدة تانية وتركك، شو بتعملي؟
1: بسيطة، بجرب حظي مع غيره.
0: بس ما حبيبتي بترجاكي انتبهي على حالك من الحمل، لأنه ممكن يعمل لك مشاكل خطيرة كتير بحياتك. على كل حال يلا خليني أروح، عندي محاضرة كمان شوي. باي بسمة.
1: الله معك، لا تخافي علي، أنا أدهى.

0: بسمة، كيفك حبيبتي؟ كيفك يا عيوني؟
1: أهلين شادي.
0: هاي صاحبي مروان معاي.
1: أهلين أهلين مروان، تفضل.
2: مرحبا بسمة، كيفك؟
1: هلا فيك.
2: حلو بيتكو، صغير عقدكو، غرفة نوم واحدة وصالون ومطبخ، ممتاز عقد الحال.
0: انت بدك تضلك تحكي، بدكش تشد حالك، تشوف لك هيك بيت مكنكن وأمور إلك انت ونور.
2: نور تسكن معي؟ هذا مستحيل. يا ما حاولت احكي معها وما رضيت، قال شو بدها اياني اخطبها واتجوزها، موتتني يا رجل بهالسلافة.
1: اذا بدك انا بحكي معها وبقنعها انها تسكن معك.
2: يا ريت يا بس ما تحكي معها، انا بحبها كتير ونفسي تكون لي من هسة، بس هي سايقة الشرف علي وانا بصراحة مش تبع زواج. اخ اخ، انا بحسدكو على عيشتكو.
0: ولا تحسدنا ولا اشي، بكرة بس ما بتقنع لك ياها، اقعد هلا تغدى معنا من تحت ايدين حياتي وقلبي بسمة، واليوم الدور عليها بالطبخ.
2: ليش انت بتطبخ؟
0: ليش ما اطبخ؟ طبعا احنا تعهدنا نقسم كل شي بالنص، الشغل الطبخ وكل شي بخصنا، والشرط الاساسي وهو اهم شرط بعلاقتنا انه ما حدا يتدخل في حياة التاني الخاصة، يعني حرية بكل معنى الكلمة.
1: يلا شباب تعالوا تغدوا، عملت لكم اليوم معكروني بالخضار.
2: يا سلام، شو زمان عن الطبخ، نشفنا بهالسكن من أكل النواشف. آخ لو إنك يا نور ترضي تسكني معي ببيت واحد، رح نكون أسعد ناس بالدنيا.
3: انزلي بسرعة، لازم اشوفك في موضوع بدي احكي لك اياه.
4: طيب هيني جاي، استنيني قدام السكن.
5: شفتي على اهل مصيبة اللي انا فيها؟
4: شو في؟ موتيني من الخوف، احكي احكي شو في.
5: انا حامل، مش عارفة شو بدي اعمل.
4: شو بتحكي؟ هذا اللي ما كنتي حاسبة حسابه؟ لما حكيت لك قلتي لي انك محتاطة ومش ممكن يصير هذا الشي معك.
5: قولي لي شو اعمل، وين اروح؟
4: اسمعي، ما في غير حل واحد، انه شادي يتزوجك.
5: ما هاي المصيبة، شادي مش راضي يتزوجني، بيقول انه بكير على موضوع الزواج، بقولي اروح انزل البيبي.
4: شو تنزلي البيبي؟ يا ويلكم من الله. انت اسمعي، انت طولي بالك وراجعي شادي واحكي معاه، بلكي بيقتنع بالزواج.
5: اول مرة بحس حالي خايفة كتير، شو بدي اعمل يا ربي؟
4: طب اسمعي، شو رأيك نروح انا وياكي عند امها لنور، هي محامية واكيد بيكون مرق عليها مشكلة مثل هالمشكلة، بس خليني اسألها وبتنصحنا شو نعمل.
5: ماشي، يلا خدي لي موعد معها.
6: اهلا، تفضلوا ارتاحوا، شو بتحبوا تشربوا؟
4: ولا اشي انتي، بدنا ناخذ من وقتك نص ساعة ونستفسر عن الموضوع وعن وضع بسمة بهالمشكلة.
5: شو اعمل؟ ساعديني.
6: بسمة، انتي هلا عمرك بالعشرينات ولازم احكي معاكي بصراحة، موضوع سكنك مع صديقك شادي وما في بينكم اي عقد يثبت علاقتكم الا الكلام فقط، وانتي هلا حامل وانتي بتعرفي انه المرأة الشرقية ما بتقدر تنسب ابنها لإلها في شهادة الميلاد، والمشكلة الاكبر انه اذا ما اعترف الرجل في المساكنة بانه والد الطفل وما رضي يتزوجك، رح يعامل الطفل على انه ابن زنا.
5: أنا ما كنت بعرف إن الموضوع خطر لهاي الدرجة. طيب إذا ضل معند وما تجوزني بقدر أرفع عليه قضية؟
6: طبعا بتقدري، لكن ما في أي قانون يجبره يتزوجك ويعترف إنه الولد ابنه، وبتعرفي نسبة اللي عاشوا مع بعض في المساكنة وتزوجوا هي 10% بس من اللي عايشين تحت مسمى المساكنة؟
4: طيب ما في قانون بيحمي المرأة في هيك حالة؟
6: القانون بيعتبر أي بنت بتعيش مع شاب بدون زواج زانية، وتستحق عقوبة الزنا اللي هي حبس لمدة معينة، وعقوبتها بتكون أكتر من عقوبة الرجل الزاني.
5: طب شو أعمل؟ لمين ألجأ؟
6: أهلك بعرفوا عن مشكلتك؟
5: طبعا لا، وما بقدر أحكي لهم، بتبحوني.
6: وهي كمان من الآثار السلبية لمشكلة المساكنة، إنه الأهل ممكن يقتلوا البنت تحت مسمى قضايا الشرف، وغير هيك رح تضلها نظرة المجتمع والناس لإلها على إنها زانية، وبتوقع ما رح تتزوج بطريقة شرعية بسبب نظرة الناس لإلها.
5: يعني أنا انتهيت خلاص؟
6: بصراحة يا بسمة، المرأة في مجتمعنا بتتحمل كل الأثار السلبية اللي بتترتب عليها المساكنة. بنصحك تحاولي تحلي مشكلتك مع شريكك بطريقة ودية بالزواج، حاولي معه مرة واثنين وثلاثة.
5: رح أحاول، بس أنا حاسي حالي خسرت كل إشي بحياتي.
4: يلا يا بسمة، ربنا يساعدك على حل مشكلتك، وشكرا لك يا أستاذة سامية.
7: عزيزتي المستمعة، إن المساكنة بتعريفها الواضح هي أن يسكن رجل وامرأة كزوجين تحت سقف واحد بعلاقة غير شرعية وخالية من الالتزامات والحقوق. ورغم أن هذا القرار يتخذه الطرفان، إلا أن هذا النوع من العلاقات ليس إلا استغلالا للفتاة تحت اسم مبطن، والخاسر الوحيد في هذه العلاقة هو الفتاة التي تخدع بمفهوم الحرية وتصبح أداة يتاجر بها الشاب لإشباع رغباته الجسدية، متغاضيا عن الدمار الذي يلحق بها ويهدد مستقبلها وسمعتها، وخصوصا إذا نتج حمل غير متوقع يدفع هذا الرجل الذي تعيش معه إلى التخلي عن واجباته وترك الفتاة تصارع وتتحمل مسؤولية الخطأ وحدها. عزيزتي المستمعة، هذه الظاهرة قد وصلت إلى عالمنا العربي رغم التشدد الذي ينهجه مجتمعنا في شرعية العلاقات وخصوصا الزواج. لقد أسس وشرع الله نظام الزواج بين الرجل والمرأة كنظام مقدس ومعلن للجميع، حيث لا يتم سرا بل أمام شهود عيان لكي يكون بيت الزوجية بلا لوم، ولكي يكون عشا مقدسا يستقبل الأطفال وينميهم في مخافة الله ومحبة الآخرين وتعليمهم القيم الروحية والمجتمعية الصحيحة. فكيف ينشأ طفل في بيت مهدد بالانفصال وبين أبوين لم يتخذا الزواج على محمل الجدية والالتزام؟ هذا عدا عن عدم شرعية الزواج أمام الله والعبث بالعلاقات فقط لإشباع الغرائز الجنسية التي تؤدي إلى التوغل في النجاسة والزنا اليومي. إذا كانت هذه العلاقات غير الشرعية بعيدة عن عيون الناس وحتى عن الأهل، فهل هي بعيدة عن عيون الله الذي يراقب طرق الإنسان؟ وهل يمكن أن تستريح النفس الخاطئة بلذة الخطية الوقتية دون أن تدفع الثمن غالياً؟ فكما يقول الكتاب المقدس في سفر الأمثال والأصحاح السادس والعدد السابع والعشرون: أيأخذ إنسان ناراً في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ إن مبدأ الزرع والحصاد هو الذي يحكم اختياراتنا، لذلك علينا أن نسلك بقداسة تامة ولا نتهاون في الأمور الأخلاقية البسيطة، ونعلم أولادنا أيضا أن لكل شيء تحت السماء وقت، كما جاء في سفر الجامعة الأصحاح الثالث والعدد الأول: لكل شيء زمان، ولكل أمر تحت السماوات وقت، للولادة وقت، وللموت وقت، للغرس وقت، ولقلع المغروس وقت. وهذا ما تعلمنا إياه كلمة الرب من أن جمال الأمور وروعتها أن تأتي في أوقاتها الصحيحة وبمباركة من الله الذي يريد لنا أن نعيش بسعادة وسلام. وإلى أن نلتقي ثانية في موضوع جديد، نتركك بكل الخير والسلام، وإلى لقاء قريب. عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. اغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

أهلا وسهلا بيكم أصدقاء المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة من الحلقات بنتكلم عن جدلية أو إشكالية ليها علاقة بصحة الكتاب المقدس. وفي الحلقة دي هنأكد على صحة الكتاب المقدس، وهنرد على الناس اللي بتقول إن الإنجيل الصحيح أو الكتاب الصحيح هو إنجيل برنابة. فهنشوف مع بعض، هل الإنجيل الصحيح هو إنجيل برنابة؟ خلونا في البداية نعرف قصة إنجيل برنابة. إنجيل برنابة كتبه راهب إيطالي كاثوليكي اسمه فارمارينو، والشخص ده في الحقيقة اعتنق الإسلام وسمى نفسه باسم مصطفى العرندي. وعلشان يدي مصداقية للكتاب اللي كتبه أو الإنجيل اللي كتبه، نسبه إلى برنابة صديق بولس الرسول في رحلاته التبشيرية. وفي الحقيقة إنجيل برنابة إنجيل مكتوب بوجهة نظر إسلامية، وده بيتوافق تماماً مع الرواية الإسلامية. وشيء تاني مهم، إن إنجيل برنابة أساساً مكتوب باللغة الإيطالية واللغة الأسبانية، وده عكس الإنجيل اللي مكتوب باللغة اليونانية. مش بس كده، إنجيل برنابة عبارة عن 222 فصل، وده لا يتماشى تماماً مع الأناجيل الأربعة اللي بين إيدينا. والشيء العجيب إنه الإنجيل دوا إنجيل برنابة تم اكتشافه في سنة 1709 ميلادية، يعني من أول امبارح مش من 2000 سنة، لما عثر عليه كرومر مستشار ملك بروسيا. وعلى الأرجح إن إنجيل برنابة اتكتب ما بين القرن الستاشر والقرن السبعتاشر. واضح قوي إن إنجيل برنابة هو تأليف بشري أو إنجيل مزيف. مش بس كده، مليان بالأخطاء اللي بتثبت إنه إنجيل مزيف، وهنشوف دوا مع بعض. والنسخة الوحيدة اللي تم اكتشافها بترجع للقرن الستاشر والسبعتاشر، وكانت محفوظة في مكتبة فيينا داخل المكتبة الوطنية النمساوية. ويعتقد إن النسخة دي هي المصدر الرئيسي لكل الترجمات اللي جت بعد كده، ولا أي مخطوطة قديمة للإنجيل دوا، لا باليونانية ولا بالعبرية القديمة زي باقي أسفار الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو العهد الجديد. مش بس كده، مفيش كمان أي مخطوطة في كل الكتب أو الجداول أو المجامع اللي منها مخطوطات من القرن الثاني، ومفيش أي إشارة لإنجيل برنابة في أقوال الآباء أو حتى أقوال الهراطقة القدماء، يعني لا المحبين ولا المعادين، مفيش أي إشارات عن إنجيل برنابة. بيقول الدكتور سال اللي هو ترجم القرآن للغة الإنجليزية، بيقول إن الراهب فارمارينو المقرب من البابا سوكستوس الخامس سنة 1585 عثر على رسالة للقديس إريانوس بيهجو فيها الرسول بولس مسندا تنديده إلى إنجيل برنابة. طب إمتى العالم بدأ يعرف ويتعرف على إنجيل برنابة؟ في الحقيقة بدأ الاهتمام به في أوروبا في خلال القرن الـ18 والـ19، وبعدين انتشر أكتر في العالم الإسلامي في القرن الـ20. وده ليه؟ على الأقل في 3 أو 4 أسباب بيشجعوا على انتشاره في العالم الإسلامي. أول سبب إنه في تشابه ما بين إنجيل برنابة مع بعض الأفكار الإسلامية. السبب الثاني، إنجيل برنابة بينكر صلب المسيح. السبب الثالث، إنجيل برنابة بينكر إلوهية المسيح. السبب الرابع هو إن إنجيل برنابة بيتكلم عن النبي محمد، علشان كده بيرجح الباحثون إن النص ده نص متأخر قوي وبيشير بوضوح للعصور الوسطى، وده واضح من التعبيرات الأوروبية المتأخرة وكمان تأثره بالثقافة الإيطالية، بالإضافة إلى
الأخطاء الجغرافية والتاريخية اللي مش بتتناسب مع فلسطين القرن الأول. وممكن نطرح سؤال، هل في أي مخطوطة لإنجيل برنابة بس تكون مخطوطة قديمة قبل القرن الستاشر أو السبعتاشر؟ للأسف لا، لا توجد مخطوطات يونانية قديمة، لا توجد مخطوطات ترجع للقرون الأولى، لا يوجد أي أثر لإنجيل برنابة في اقتباسات المسيحيين الأوائل. وده اللي بيخلي معظم الباحثين إنهم مش بيثقوا أو مش بيعتبروا إنجيل برنابة إنجيل تاريخي أصيل. إنجيل برنابة تم ترجمته من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية سنة 1907 ميلادية، واللي قام بترجمة إنجيل برنابة من الإنجليزية إلى العربية الدكتور خليل سعادة. والسؤال الطبيعي اللي لازم نسأله، إذا كان الإنجيل بالطريقة دي مفيش مخطوطة، مفيش اقتباس، مفيش أي مؤرخ اتكلم عنه، ليه الناس أو بعض الناس بيقبلوا إنجيل برنابة؟ وده يمكن جاوبنا عليه قبل كده. الناس اللي بتقبل إنجيل برنابة بيقبلوا إنجيل برنابة لأن إنجيل برنابة بيقول المسيح مش ابن الله، إنجيل برنابة بيقول المسيح لم يصلب بل ألقي شبهه على يهوذا. والشيء التالت أنه إنجيل برنابة بيقول أن المسيح سيرسل نبي آخر من بعده. ودول الأسباب التلاتة على الأقل اللي بيخلوا بعض الناس يقبلوا إنجيل برنابة وبيعتبروه الإنجيل الصحيح، لأنه ممكن يكون في تشابه ما بين إنجيل برنابة وما بين الكتابات الخاصة بيهم. زي ما قلنا، أول ترجمة عربية لإنجيل برنابة كانت من خلال الدكتور خليل سعادة سنة 1907 ميلادية. طيب مين هو خليل سعادة؟ خليل سعادة ده كان طبيب ومفكر وكاتب لبناني، عاش ما بين سنة 1857 إلى سنة 1934. وخليل سعادة اشتهر بالترجمة والكتابة الفكرية، وهو والد أنطون سعادة. أيوة، هو والد أنطون سعادة، يعني اللي قام بالترجمة هو شخص مسيحي. الترجمة العربية لم تنقل مباشرة من مخطوطة قديمة أصلية، لكن ترجمت من اللغة الإنجليزية أو الإيطالية المتداولة. وبعض المصادر بتقول إنه اعتمد على ترجمة إنجليزية للنص الإيطالي. الترجمة دي أول ما نشرت في مصر بدعم من واحد اسمه محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار، وده كان من سنة 1907 ل 1908 ميلادية. اللافت للنظر إن خليل سعادة نفسه اللي هو ترجم الكتاب من الإنجليزية إلى العربية لم يجزم بيه إنه إنجيل أصلي من القرن الأول، بل أشار في المقدمة بتاعته إلى وجود إشكاليات تاريخية، وده أمر بيستشهد به كتير من الباحثين. وهنا لازم أقف، إذا كان المترجم نفسه اللي ترجمه من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية لم يعتبره إنجيل أصيل وقال فيه إشكاليات تاريخية، وده موضوع لا خلاف عليه، لماذا يقبله الآخرون الآن إذا المترجم نفسه بيقول إنه مش إنجيل أصلي؟ تيجي أنت النهاردة اللي بتقرأ الترجمة العربية تعتبره إنجيل أصلي؟ وده يخلينا نقول النقطة اللي بعد كده، إنه ليه انتشرت الترجمة العربية؟ انتشرت الترجمة العربية بقوة في العالم العربي خلال القرن العشرين، وزي ما قلنا إنه في توافق مع أفكار إنجيل برنابة مع التصور الإسلامي عن المسيح، لأن إنجيل برنابة بيقول إن المسيح لم يصلب والمسيح مش هو الله. الحاجة التانية، انتشرت الترجمة لأنه بتستخدم كتير في الحوارات المسيحية الإسلامية. والشيء الثالث، سهولة تداوله في طبعات شعبية رخيصة. كل ده ساعد على انتشار إنجيل برنابة في العالم العربي. الدكتور خليل سعادة اللي هو المترجم بيقدم دراسة نقدية لإنجيل برنابة نفسه، مش بس مجرد ترجمة حرفية. لكن المثير للاهتمام إنه مقدمة الإنجيل نفسه بتميل إلى التشكيك في أصالة الإنجيل أكتر من إثباتها. تعالوا نشوف بعض الأفكار في مقدمة ترجمة خليل سعادة لإنجيل برنابة.
نمرة واحد بالنسبة للنسخة الأصلية المعروفة فهي نسخة إيطالية، فبيقول إن أقدم نسخة معروفة أو عرفها العالم كانت مخطوطة إيطالية محفوظة في فيينا، وما فيش أي مخطوطات يونانية أو عبرية قديمة ليها، وده اللي خلاه يشك إن مش ممكن يكون إنجيل برنابا بيرجع إلى القرن الأول الميلادي. النقطة التانية، قصة اكتشاف الإنجيل غير موثقة، فمش منطقي إن يكون الراهب فارمارينو إنه لقي إنجيل في مكتبة البابا ولما أرى الإنجيل أسلم، لكن خليل سعادة بيقول إن القصة دي مليانة بالمشكلات لأنه مفيش أي دليل تاريخي عليها. الحاجة التانية، الإدعاء إن إريانوس استشهد بإنجيل برنابا بينما كتاباته المعروفة لا تحتوي على ذلك، يعني ده مجرد ادعاء. الحاجة التالتة، في المقدمة اللي بيقولها الدكتور خليل سعادة انه واضح قوي انه انجيل برنابا متأثر بالثقافة الإسلامية. لاحظ ان النص بتاع انجيل برنابا بيحتوي على عبارات قريبة قوي من العبارات الموجودة في القرآن، افكار كتيرة منه بتشبه الأحاديث الإسلامية، تعبيرات كتيرة عربية وإسلامية، حتى إنه ذكر وجود كلمات عربية مكتوبة على المخطوطة الإيطالية مثل الله عظيم، فكل ده بيشكك في صدق وصحة إنجيل برنابا. الشيء الرابع، إنه الدكتور خليل سعادة بيقول في تشابه كبير بين إنجيل برنابا مع أدب العصور الوسطى، وده بيأكد إنه ده إنجيل كتب في العصور الوسطى، مش ممكن يكون الكتاب دوا تم كتابته في القرن الأول الميلادي. مش بس كده، إنه واضح من كتاب إنجيل برنابا إنه الكاتب عاش بعد دانتي أو في عصر دانتي أو في العصور الوسطى، مش ممكن يكون عاش في زمن الرسل. وعلى الأرجح بيقول الدكتور خليل سعادة إن الكاتب يهودي أندلسي اعتنق الإسلام، وده اللي بيأكده الدكتور خليل سعادة إنه الكاتب يهودي الأصل وكان مطلع جدا على التوراة والتقاليد اليهودية. مش بس كده، بيعتقد إنه عاش في بيئة إسلامية وربما كان من يهود الأندلس اللي أسلموا لاحقاً، وده بيستند في كلامه على كثرة الأفكار اليهودية في النص، الاهتمام الشديد بالختان ووجود تقاليد تلمودية كتير، بالإضافة إلى التأثير الواضح بالإسلام. ومن النقط المهمة اللي لابد إن احنا نذكرها وإحنا بنتكلم عن إنجيل برنابا إن معظم علماء المسلمين القدماء ولا واحد منهم استشهد بإنجيل برنابا، رغم إنه حتى لو كان معروف لكان سلاحاً قوياً في الجدل مع المسيحيين، وهذا اعتبره دليلاً على أن الكتاب لم يكن معروفاً في القرون الإسلامية الأولى. كمان استند خليل سعادة على ذلك بإشارات داخل النص مرتبطة بنظام اليوبيل الكنسي. اليوبيل الكنسي ده ظهر في أوروبا بعد القرن الـ13، وده بيأكد إنه الكتاب غالباً اتكتب بعد القرن الـ14. وفي النهاية خليل سعادة في المقدمة بيقول إنه إنجيل برنابا ليس من القرن الأول وليس من كتابة برنابا الرسول، بل هو نص متأخر من العصور الوسطى. وده بينقلنا لنقطة تانية مهمة، هل في إجماع أكاديمي على إنجيل برنابا؟ في الحقيقة في الدراسات الأكاديمية الحديثة سواء الغربية أو الشرقية في شبه إجماع على إن النص الموجود حالياً نص متأخر. 2، ليس من كتابة برنابا. 3، مش ممكن يكون إنجيل برنابا بيمثل شهادة مباشرة من تلاميذ المسيح، لكن يبقى مثيراً للاهتمام من ناحية تاريخ الحوار الإسلامي المسيحي، تطور النصوص الدينية في العصور الوسطى، وكمان دراسة الأناجيل المنحولة. لكن خلينا كمان ناخد خطوة أبعد في الموضوع، إيه الاختلافات اللي بين إنجيل برنابا والأناجيل الأربعة المعروفة في كتابنا المقدس؟ أول اختلاف ما بين إنجيل برنابا
والأناجيل الأربعة إنه إنجيل برنابا بيفضل الرسول محمد على السيد المسيح. ففي الفصل رقم 44 والآيات من 30 إلى 31 بيقول كده على لسان السيد المسيح: ولما رأيته امتلأت عزاء قائلا: يا محمد ليكن الله معك وليجعلني أهلا أن أحل سير حذائك، لأني إن نلت هذا صرت نبيا عظيما وقدوسا. وهذا لا يتوافق مع الأناجيل الأربعة. كمان في الفصل 98 من إنجيل برنابا والأعداد من 14 إلى 18 قال الله: أصبر يا محمد، لأني لأجلك أريد أن أخلق الجنة والعالم وجمعا غفيرا من الخلائق التي أهابها لك، حتى أن كل من يباركك يكون مباركا وكل من يلعنك يكون ملعونا. ومتى أرسلناك إلى العالم أجعلك رسولا للخلاص، وتكون كلمتك صادقة حتى أن السماء والأرض تهنان، ولكن إيمانك لا يهن أبدا. إن اسمه المبارك محمد. حينئذ رفع الجمهور أصواتهم قائلين: يا الله أرسل لنا رسولك، يا محمد تعال سريعا. وكل هذه الأشياء لا تتوافق مع الأناجيل الأربعة. وأيضا في الفصل 35 والأعداد من 25 إلى 27 يقول: حينئذ قال الله لأتباع الشيطان: توبوا واعترفوا بأني الله خالقكم. أجابوا: إننا نتوب عن سجودنا لك لأنك غير عادل، لكن الشيطان عادل وبريء وهو ربنا. وبصق الشيطان حين انصرافه على كتلة التراب، فكان للإنسان سرة في بطنه. هل الكلام ده وانت بتقراه وبتسمعه من إنجيل برنابا، هل ده كلام معقول؟ هل ده كلام علمي إن السرة اللي في بطن الإنسان نتيجة بصق الشيطان على كتلة التراب، فكانت النتيجة أن الله شل البصاق أو التفة دي فكان للإنسان سرة في بطنه؟ هو ده إنجيل برنابا اللي أنت بتعتبره الإنجيل الصحيح؟ مش بس كده، في أخطاء جغرافية زي إن الناصرة على البحر في الفصل رقم 20، وفي الواقع الناصرة في السهل. مش بس أخطاء جغرافية، لكن في أخطاء تاريخية. بيقول إن الفريسيين كانوا أيام إيليا سنة 900 قبل الميلاد في الفصل رقم 145، مع أن الفريسيين كجماعة لم يظهروا إلا في القرن الثاني قبل الميلاد. مش بس كده، بيقول كمان أن بيلاطس وحنان وقيافة كانوا أيام ميلاد المسيح، مع أن الحقيقة أنهم كانوا وقت صلب المسيح في سنة 33 ميلادية. مش بس كده، لكن تتعدد الأمور الغريبة العجيبة اللي مذكورة في إنجيل برنابا. فيقول مثلا في الفصل 36 والعدد 2: من لا يصلي فهو أشر من صلاة الشياطين. فهل الشياطين تصلي؟ في الفصل رقم 53 والعدد 19 بيقول إن النباتات لها دماء وبلزمة. هل ده كلام منطقي، كلام علمي؟ في الفصل 55 و35 بيتحدث عن بكاء الشياطين وعن بسقهم، مع أنهم في الحقيقة هم أرواح. في الفصل 99 بيحرم كل أنواع الحب، كحب الأب لابنه أو الأم لابنها، وكمان بيحرم محبة التلاميذ للرب في الفصل رقم 222. وبيقول إن كاتب مزمور 73 هو داود في الفصل رقم 25، مع أن أساف هو كاتب مزمور 73. وبيقول إن كلمات حسقيال الهيؤيل في الفصل رقم 165، مع أن قائلها حسقيال. وبينسب كلمات ملاخي إلى ميخا في الفصل رقم 158 والعدد 4. وبيقول إن اليوبيل 100 عام في الفصل رقم 82، مع أن اليوبيل كل 50 عام حسب سفر اللاويين أصح 25 والآية 11. بيقول كمان إن يونان حاول الهرب لترسوس، والحقيقة إن يونان حاول الهرب إلى ترشيش. بيقول كمان إن كورش الملك طرح دانيال في جب الأسود في الفصل رقم 50، مع أن داريوس المادي هو اللي طرح دانيال في جب الأسود. بيقول إن اللي نجوا من الطوفان عبارة عن 84 شخص، وده في الفصل رقم 115، مع أن اللي نجوا من الطوفان ودخلوا الفلك كانوا 8 أشخاص.
أنا مش عارف هل ما زلت متابع معايا؟ قد إيه كمية الأخطاء والمغالطات اللي موجودة في إنجيل برنابا؟ هل ما زلت بتعتقد إن إنجيل برنابا هو الإنجيل الصحيح لمجرد إنه في تشابه بينه وما بين أي كتاب تاني؟ خلينا نكمل شوية كمان مع بعض. إنجيل برنابا بيقول إن السماوات 9 والسماء 10 هي الجنة، مع أنهم في الحقيقة في الكتاب المقدس 3 سماوات وبعدين سماء السماوات. إنجيل برنابا بيقول أنه في 7 طبقات للجحيم، كل طبقة لنوع معين من الخطاة. إنجيل برنابا بيقول أن عدد الشياطين في المجنون اللي أخرج منه المسيح الشياطين كانت 6666، ولما خرجت الشياطين دخلت في 10,000 خنزير. فأنا مش عارف الفكرة، هل انقسم كل شيطان علشان يدخل في خنزيرين أو في خنزير ونص؟ منين الكلام ده؟ كمان إنجيل برنابا بيقول إن الله لما خلق آدم خلق كتلة من التراب وتركها 25,000 سنة دون أي عمل، وده موجود في الفصل رقم 35 والعدد 7. فمن أين أتى بهذه البدعة؟ وما الجدوى من تركها؟ يعني إزاي ربنا خلق كتل التراب ويسيبها 25,000 سنة؟ إيه الجدوى من عمل شيء زي كده؟ بيقول إن في 1,000,000 ملاك كانوا بيحرسوا ثياب الرب يسوع. 1,000,000 ملاك؟ أشياء كتيرة قوي، زي ما احنا شايفين متناقضة مع الأناجيل الأربعة. كمان هو بينكر صلب المسيح وبيقول إن يهوذا صلب بدل عن المسيح. مش كده بس، لكن كمان بيقول إن الرب يسوع قال للملاك سمعا وطاعة. هل ده ممكن يكون إنجيل بيتوافق مع الأناجيل الأربعة اللي موجودة؟ وخليني قبل ما أختم الحلقة دي عن إنجيل برنابا أقول بعض الملاحظات الختامية على الكتابات حوالين إنجيل برنابا. أول حاجة إنه أغلب اللي كتبوا عن إنجيل برنابا للأسف ما قروش إنجيل برنابا، واللي قرا إنجيل برنابا اقتصرت قرايته على المقدمات الثلاثة للمترجم والناشر ومقدمة الإنجيل نفسه. معظمهم لم يقرأ، معظمهم نقلا عن، والشيء الأهم أنه لم يستطيع أي كاتب أن يقدم دليل مقنع على صحة نسب هذا الإنجيل إلى برنابا، ولم يستطع أي كاتب أن يناقض أخطاء إنجيل برنابا بطريقة موضوعية. لكن رغم الاعتراف بعدم صحته، إلا أنه ناس كتيرة ما زالت بتستخدمه كوسيلة للهجوم على العقيدة المسيحية. لكن خلينا نشوف بعض الآراء سريعا. تعالوا نشوف رأي الأستاذ عباس محمود العقاد. عباس محمود العقاد بيقول إن إنجيل برنابا فيه أخطاء لغوية، وكمان بيقول إن فلسطين في الصيف كلها خضرة وزهور تكسو أرضها، وكمان بيقول إن المسيح سافر من الناصرة إلى الجليل في مركب. كل دي أخطاء بيذكرها الأستاذ عباس محمود العقاد. وبيقول كمان في جريدة الأخبار بتاريخ 26/10/1959 إن هذا الكتاب لا يستطيع أن يقبله أي مسيحي أو يهودي، ولا أستطيع أن أتورط في قبوله لوجود الكثير من التعليم التي تناقض ديني، فلم يقبله كثير من المفكرين، وعند ترجمته للغة العربية رفضوه بشدة، وفي مقدمتهم الدكتور خليل سعادة المترجم نفسه. وآخر شيء هو رأي الأستاذ محمد شفيق غربال اللي كتب في الموسوعة العربية تحت اسم برنابا إنه إنجيل برنابا كتاب مزور كتبه شخص يدعى مصطفى العرندي. فهل بعد ما كل ما شفنا الأخطاء والمغالطات وأراء المفكرين، هل ما زلت بتعتقد بصحة إنجيل برنابا؟ أنا بشجعك إنك تقرأ الكتاب الصحيح، الإنجيل الصحيح، وتفكر كويس وتعمل مقارنة ما بين إنجيل برنابا والإنجيل الصحيح. فين تقدر تشوف ربنا؟ فين تقدر تشوف الحق؟ وأنا متأكد إذا بحثت عن الحق فستصل إلى الحق، والرب معك.

0: مساء الخير على كل اللي بيسمعونا على راديو سما. أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات قالوا عنه. وحشتوني جدا، أنا عارفة كنت واخدة أجازة الوقت اللي فات، لكن بجد كنت وحشني جدا ووحشني أن نيجي ونحكي عن أعظم شخصية اللي قالوا عنه كتير وكتير، قالوا عنه حقائق وقالوا عنه أكاذيب وقالوا عنه أنصاف حقائق، والنهاردة قالوا عنه حاجة مش مفهومة قوي، هي صح ولا هي غلط؟ هو تحيز للفقراء ولا تحيز للأغنياء؟ هو جه فقير علشان يدينا نموذج للاتضاع ولا جه فقير لأن هو فعلا كان فقير من أسرة فقيرة؟ هو ليس له أين يسند رأسه لأن معهوش، ولا لأن هو كان المفروض يكون من بلد لبلد ومن مكان لمكان حسب الإرسالية اللي هو كان جاي علشانها؟ أسئلة كتير حوالين الموضوع. وسؤال حلقتنا النهاردة، هل فعلا المسيح أحب الفقراء أكثر من الأغنياء؟ جاوبونا في الكومنتات، ابعتولنا أسئلة، ابعتولنا أراءكم، ابعتولنا أفكاركم، ويلا بينا نتشارك مع بعض. بس تعالوا أرحب بضيف الحلقة النهاردة الغالي على قلبي وعشرة سنين، دكتور ياسر فرح. إزيك يا دكتور؟
1: أنا ليديا.
0: عامل إيه؟
1: وتحرمنا منك، مبروك الجواز، مبروك جواز بنتك.
0: شكرا.
1: البلد يوم بيت جديد ونعمة ويعني بيت منارة لمجد الله، ويكون كنيسة جديدة للمسيح كمان.
0: شكرا يا دكتور، جدا ومبسوطة ان انت معانا في راديو سما. من زمان ما نورتناش، رغم ان يعني انت من الناس اللي كانوا معانا كتير في راديو سما سنين. واهلا بيك من تاني معانا، وحلقة بقى عن قالوا عنهم. قبل ما ندخل في صميم حلقة ان المسيح احب الفقراء اكثر من الاغنياء والليلة بتاعتنا النهاردة، ليه كلام كتير عن المسيح؟ يعني ليه شخصية المسيح شخصية من الشخصيات اللي دايما في كل العصور وكل المجتمعات عليه كلام ما بين الصح وما بين الغلط؟ اشمعنى ده؟
1: انت بتتكلمي على اكتر شخصية فريدة وعجيبة جت في التاريخ كله. يعني اي شخص امين في دراسته لشخصية لبرسونة، تمام، دايما دايما هيقف قدام هذه الشخصية بكل جلالها ويتساءل من هو هذا. يعني حتى التلاميذ دايما كانوا بيسألوا مين ده؟ فعلا عمرهم ما شافوا حاجة زي كده، لا شافوها في التعليم، في المعجزات، يعني استجماع المعجزات، التعليم، الحضور الخارق، القدرة على فهم الناس، قبول الآخر، تقديم المحبة بشكل غير عادي، فداؤه. طبعا كل تجليات عظمة الصليب والفداء والقيامة والصعود، غفرانه للخطية لكل البشر. يعني مين ده اللي بيغفر خطايا البشر؟ مين ده؟ فأنا لو هتكلم على شخص المسيح مش هتكفينا حلقات، ويظل الفريد العجيب الذي لم يأتي ولن يأتي بعده مثيل، الوحيد اللي اتقال عنه في كل الكون من كل الناس أنه كان بلا خطية. فمين ده الوحيد الذي كان بلا خطية؟ يعني احنا البشر خطأون، احنا نفسنا يعني أمارة بالسوء طول الوقت، احنا طول الوقت عايزين نعمل خطية، احنا حياتنا معجونة في الإثم والفجور والمعصية. الوحيد بشهادة الجميع اللي اتقال عليه لم يوجد في فمه غش، لم يقل كلمة واحدة خطأ، لم يحسب له الرب خطية، مفيش شخص اتقال عنه أنه كان بلا خطية إلا يسوع المسيح الرب له كل المجد. فأكتر من كده إيه إن أنا أقول مين ده؟
0: ده حقيقي، وده اللي بيخلينا يعني أنا مش هنكر عليك، أول ما بدأت البرنامج وبدأت أفكر فيه أنا كان كل اللي في ذهني يمكن ياخد مثلا شوية حلقات كده، مثلا سيزون 13 حلقة، إحنا في الموسم الثالث حاليا
1: فعلا،
0: لأني كل ما بنتكلم عنه بنلاقي نفسنا عايزين نتكلم عنه تاني وعايزين نبص عليه وعايزين نشوف زي ما حضرتك كنت بتقول من شوية النموذج الفريد بالزبط. اللي مفيش زيه حد خالص. تعالى ندخل في الموضوع الحلقة النهاردة، وفكرة ان المسيح احب الفقراء اكثر من الاغنياء. والحقيقة هو ما تقالش انه ما حبش الاغنياء، بس هو احب الفقراء اكثر من الاغنياء. نبدأ منين الحكاية؟
1: طيب بصي، القول ده كقول هو اقتباس غير موجود نصا في الكتاب المقدس، يعني كجملة ماشي، لكن سياق حياة المسيح على الأرض بتقول إن هو انحاز أكتر للضعفاء والمنبوذين والمهمشين والفقراء أكتر من انحيازه للأغنياء. بس ده مش معناه انه حب دول اكتر من دول، لان محبه الله دايما دايما دايما متساويه لكل الناس. محبه الله الخلاصيه لكل الناس، انه هكذا احب الله العالم، ما جاش قال انه هذا هكذا احب الله الفقراء، او هكذا لم يحب الله الاغنياء. فبالتالي محبه الله متساويه للكل، معايا؟ خلاص الله متساوي للكل، فداء الله متساوي للكل، ابديه الله متساويه للكل، رجل وامراه مفيش برضو فرق، ذكر وانثى مفيش فرق خالص. فبالتالي محبة الله ونعمته على البشر هي للكل بدون أي يعني تفرقة. لكن وهو بيتعامل مع الناس كان واضح إن هو عنده انحياز أكتر للضعيف، للفقير، للمنبوس، للمهمش، للي دوره قليل في هذا المجتمع، للي مش قادر يلاقي يعني مكانة في وسط الناس. فده انحياز الله للناس دي، وده أمر منطقي وطبيعي، لكن مش فرق محبة.
0: فالمحبة ثابتة، لكن هو اتعامل مع الحالات اللي هي المنبوذة اللي من ضمنهم الفقراء اللي احنا جايين نتكلم النهاردة عن الحتة دي بتعاطف، بحنية أكتر، باهتمام أكتر، بأن هو يعوضهم عن عن اللي عملوا فيهم المجتمع من
1: الظلم الاجتماعي.
0: عن الظلم الاجتماعي،
1: الظلم الاجتماعي ببساطة. عندي آيتين حلوين قوي
0: اتفضل
1: موجودين في الإنجيل بحسب لوقا، والاثنين قريبين قوي من بعض. اتكلم مرة على الفقراء واتكلم مرة على الأغنياء، وقال كده: طوبى لكم أيها الفقراء لأن لكم ملكوت الله.
0: أنا كنت هجيلك ليها دي. طيب أيوة. طب والغني ملوش ملكوت الله؟
1: وبعدين: لكن ويل لكم أيها الأغنياء لأنكم قد نلتم عزاءكم. الله، يعني طوبى لكم أيها الفقراء وويل لكم أيها
0: الأغنياء.
1: يعني سواني، يعني أنا لو معايا قرشين أنا ويل ليا، ولو أنت معكيش قرشين يبقى
0: يا بختي.
1: يعني فهي طبعا محتاج الصياغة دي، محتاجة شوية أفهم هو يقصد إيه.
0: يقصد إيه بقى؟ عشان هنا دي المعضلة اللي احنا جايين نتكلم فيها، إني ليه الشخص الغني قد يكون غني لأنه تعب على نفسه، لأنه اشتغل وبعرق جبينه وأكل خبزه واشتغل وبذل مجهود، فهو عنده فلوس، أو غني لأني أهله أغنياء فورث. فإيه اللي يعيبه؟ وليه أطوب الفقير وأقول يا بخته وألوم على وكأنه خلاص أنت خدت حقك في الأرض، أنت خدت حقك فلوس، فملكش ملكوت السماوات؟
1: بالضبط.
0: اشرح لنا بقى.
1: بس هي الموضوع ببساطة، تعالي نحسم موضوع الغني. يعني هي المشكلة في الغني، في نوعين من الأغنياء. في الغني اللي حتى كتاب مقدس اتكلم عليه في لوقا 12، الغني الغبي. فالغني الغبي ده بيقول: ايه ده، اخصبت كرتي، اكلي، شربي، افراحي، مسرتي، أبني مخازن جديدة وأهدم المخازن القديمة، وأقول لك يا نفسي: لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، كلي اشربي افرحي استريحي. فده شخص القضية مش في الفلوس اللي عنده، القضية إنه اتكاله وأمانه وهويته بقت فين؟
0: على الفلوس اللي عنده، على ممتلكاته،
1: على ممتلكاته. فبقى مين الإله؟ هي بقى قضية، بقت في إله، بقى في إله قدام الإله، معايا؟ فهذا الشخص القضية مش انه غني، مش قضية انه معاه فلوس، القضية مفيش مشكلة في الفلوس، مشكلة انت الفلوس دي بالنسبة لك صارت الإله، صار السيد، صار الممتلك، صار من تعبد ومن تسجد، هو سجد فعليا لممتلكاته.
0: فقلبه بقى في الحتة دي، بالزبط. بقى في الحتة بتاعت الممتلكات والفلوس.
1: عايزة ببساطة، مش محتاجك، مش محتاج ربنا،
0: انا في غنى عنك،
1: انا في غنى عنك، انا معايا فلوسي، ماشي، شوف لك إله تاني أو شوف لك حد تاني تروح يعني تتسلط عليه.
0: فهذا النوع من الأغنياء هو اللي بيقول له ويل لك،
1: وده اللي المسيح قاله له. نفس القصة في لوقا 12، ويل لك، فقال له في الليلة دي تطلب إيه نفسك منك؟ وقال له جملة صعبة قوي، قال له: يا غبي. وهل المسيح كان بيشتم؟ خالص، يعني الغباء والذكاء في كتاب مقدس مش شتيمة، يعني احنا في المجتمع المعاصر بنعتبرها زي شتيمة أو نوع من التقليل، لكن في كتاب مقدس الذكي والغبي هو الجاهل أو الأحمق أو الفاهم أو الحكيم. فالغبي هو الشخص الجاهل عن معرفة الله، الأحمق عن اختبار حضور الله، اللي مش عارف الله، اللي مش بدي مكان الله. فالله بيقول له إيه؟ يا غبي، الليلة تطلب إيه نفسك منك؟ فكل اللي انت أعديته لسنين كتيرة ومخازني وأملاكي ولا استمتعت بيها لحظة. ماشي، ده الغني اللي اتكل على ايه؟
0: على غناه.
1: شكرا.
0: واللي قلبه بقى في غناه، واللي واللي طريقة تفكيره ودوافعه مرتبطة
1: مع معايا كام؟
0: معايا كام؟
1: معايا كام؟
0: فهو بينام ويقوم على الأرقام بتاعته.
1: معايا كام؟ وصري في التعبير بحتقر اللي معوش. ما هو كلمة غني بيت متكل على ما معي، وانت معكيش زي ما معي، إذن انت أقل مني.
0: فالقيمة هنا اتخذت من الرقم الحساب اللي عندي قد ايه
1: بالظبط،
0: وعدد الممتلكات اللي عندي قد ايه، فهو
1: واتكالي عليها،
0: واتكالي عليها قد ايه.
1: بيت إلهي، بيت إلهي، إليك وحدك أسجد وإياك وحدك أعبد، هو ده مين؟ المال.
0: طيب أنا هسألك سؤال وهنطلع لفاصل ولما نرجع تجاوب. يعني فكرة أني ممكن يكون عشان احنا مسكين الأغنياء، ما هو ممكن يكون فقير لكن قلبه زي قلب الغني، متكل على القليل برضو اللي عنده،
1: ده حقيقي.
0: أو ما عندوش لكن يتمنى يكون عنده بشكل شره، بشكل شايف الأغنياء وعايز يبقى زيهم، ناقم على حياته وهو فقير. هل ده ينفع المسيح يطوبهم؟ ما تجاوبش عليا، يلا بينا هنطلع فاصل ونرجع على طول ونشوف إجابة هذا السؤال بعد الفاصل.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: واهلا بكم من جديد وحلقه جديده من قالوا عنه على راديو سما. معدنا كل يوم اتنين من الساعه 5 لغايه الساعه 6 بتوقيت القاهره. معكم ليديا فرحان ويلا نكمل حلقتنا. وقبل ما ندخل وافكركم بالسؤال اللي سالته الدكتور ياسر فرح ضيف الحلقه النهارده قبل الفاصل سالته سؤال. بس كمان مريم فرج بعتلنا بتقول لنا منى فرج سوري مريم انا قلت مريم لكن انت منى. منى فرج بتقول ربنا يبارككم ويبارك البرنامج. شكرا يا منى جدا. ونستنى تشاركينا اكتر باقي الحلقه لو عندك اسئله او تعليقات. قبل الفاصل كنت بسالك يا دكتور وبقول لك اني الفقراء كنا بنتكلم عن الاغنياء فكنت بتقول اللي قلبه على فلوسه اللي قلبه على ممتلكاته اللي كانه قال ربنا تعالى على جنب كده انا مش متكل عليك انا متكل على اللي عندي وده اللي بيسميك مقدس الغني الغبي. لكن سالتك قلت لك ما هو ممكن يكون فقير رغم ان المسيح طوب الفقراء واعطى ويل للاغنياء لكن في نوع من الفقراء الناقم الحاسد اللي مش مكتفي اللي لو عنده قليل هو برضو متكل عليه اللي بيشيل الهم والآن طول الوقت هو طب ازاي اطوب فقراء بهذا الشكل؟
2: تمام.
1: هو قلبه برضو مش تمام
2: بالضبط. يبقى قضية قضية قلب ما بقتش قضية فلوس. معايا بصف نظر فلوس مهمة بس زي خلينا نتكلم شوية هو من هو الفقير بحسب كتاب مقدس.
1: مين هو الفقير بحسب كتاب مقدس؟
2: دي النقطة.
1: وزي ما شرحنا الأغنياء اشرح لنا مين هو الفقير اللي المسيح طوبه.
2: حلو. بحسب كتاب مقدس بشوف انه الفقير عبارة عن حاجتين. حاجة أولانية انه راجل لأسباب معينة تعليمية او مهنية او دراسية او ظروف خاصة بالحياة الدخل المادي بتاعه مش قادر يوصل للحد الأدنى اللي المجتمع اللي هو عايش فيه يحتاج إن يعيش فيه أيا كان هذا المستوى الاجتماعي أو المادي. بمعنى أصح إن هو بيشتغل فالفقير الذي لا يعمل لا يأكل. وبولس الرسول جه في القصة دي وقال من لا يعمل لا يأكل وحط مصطلح صعب قوي حتى محتاج ترجمة لأن فان دايك قال فسمو هذا وكلمة سمو هذا يحطوا عليه علامة إكس كده ما يخشش الاجتماع ما يخشش الكنيسة
1: علم عليه
2: علم عليه بالضبط كده إنه من لا يأكل من لا يتعب لا يأكل. تمام. وبالتالي بولس الرسول نفسه تعليم كتاب مقدس بيتكلم على العمل والعمل هو أول حاجة ربنا اداها نصا نصا لآدم في جنة عدن. إذن العمل جزء من عبادتنا لله والعمل قيمة كبيرة جدا والعمل وصية كتابية ومن لا يعمل لا يأكل. فبالتالي أنا النصيب اللي أنا خدته من التعليم الدراسي والمستوى اللغوي والظروف الحياتية خلت الإمكانية عندي في العمل وما زلت بعمل مش مطلعة الحد الأدنى المعقول لحياة كريمة. إذن بحسب مجتمع أنا شخص إيه؟
1: فقير.
2: فقير. معايا؟
1: بالتصنيف يعني طبعا إحنا في برضو تصنيفات
2: بالزبط
1: على مستوى الدخل مع مستوى المعيشة
2: بالزبط.
1: مع احتياجات الحياتية مع مستوى المجتمع اللي أنا بعيش بالزبط. فيه ده يعتبر يعد من الفقراء
2: بالزبط. تمام.
1: باي ذا واي فقير في بلد هو غني في بلد
2: بالضبط بالضبط هنتكلم يعني في
1: أوكي.
2: القصص دي كتير فده الجزء الاول من الفقير. لكن الجزء الثاني من الفقير واللي كتاب مقدس برضه بيلمح اليه انه الشخص نفسه ايا كان مستوى دخله فهو يرى نفسه فقير لله بمعنى ان اتكاله دايما على ربنا ايا كان حجم المال اللي عنده. فلو هو مساكين بالروح الفقراء لله اللي هم شايفين نفسهم كل ما عندهم هو ملك اساسا لله مش ملكهم هو منحة إلهية انا وكيل عليها فكل ما هو عندي هو اساسا ملك لله الله يمنحه الله متسلط عليه وبالتالي انا فقير لله الله يملك كل شيء انا لا املك شيء.
1: ده الفقير.
2: ده الفقير أيا كان حجم الأرقام اللي عنده لأنه عمره في حياته ما قال فلوسي مالي جاهي ثروتي فهو فقير لله مع أنه ممكن يكون في المجتمع ده يعتبر بحسب مقاس المجتمع هو غني. فالفقراء هنا هم اللي اتكلوا على ربنا هو اللي ما قالش فلوسي ما قالش جاهي ما قالش ورثي ما قالش اللي عندي قال اللي ربنا أنعم عليه عليا. فده فقير لله. وفي نفس الوقت أنا بشتغل بكد وجهد وأمانة وتعب وعرق، لكن في بعض الأحيان المدخول المادي لسد الاحتياجات الأساسية للحياة يمكن مش مكفي، فما زال محتاج حاجة كده إيه زيادة من مصدر آخر عشان تكفي الاحتياجات الأساسية للحياة، فده الفقير بحسب كمودس.
1: طيب هاخد الحتة دي من حضرتك وأقارنها ب، عشان في جزء برضو في لبس في وقت في العصر بتاعنا، عشان احنا طبعا بناخد الكتاب المقدس وعايزين نطبق ده في حياتنا، فبنيجي نلاقي مثلا الشخص الفقير اللي طبعا احنا متفقة معاك عن الفقير اللي لا يعمل لا يأكل، ومن هنا للسنة الجاية هعود اقول لكل الناس اللي بيدوا الفقراء يشجعوهم على عدم العمل فبيدوهم فلوس فلوس فلوس ايا كان كنيسة او ناس اغنية او مساجد او ايا كان الناس اللي بتدي شحاتين مش بيشتغلوا او بتدي اسر الاب قاعد في البيت قادر على اعالة بيته مش بيعول بيته، ده مسؤولية علينا احنا ان احنا المفروض ما نعملش كده.
2: بالظبط.
1: لكن في حتة تاني اني ال المجتمع في الوقت دوت، المجتمعات عامة في الوقت ده بالنظرة الاستهلاكية والعروض الكتيرة اللي حوالينا مخلية حتى الفقير اللي عنده إمكانيات قليلة مش مكتفي، لأني عايز تاني، علشان أنا عايز، أنا النهاردة في مستوى المعيشي رقم 4/10، أنا عايز أبقى بكرة في سنة 27 اللي دخل علينا كمان كم شهر أبقى في رقم 6، فأنا طول الوقت أنا كأني بجري بجري. وطبعا الشباب يمكن يكونوا بيسمعونا في ده، هم طول الوقت بيجروا لأنهم مش عايزين يفضلوا على نفس الحتة اللي هم قادرين بيشتغلوا بيتعبوا بيجيلهم دخل، بس حاسين أن الدخل برضو لا يكفي.
2: هو عمره ما هيكفي،
1: ما هدي بقى الفكرة، هنفضل في السيركل ان هو عمره لا يكفي ده لامتى.
2: المثل المصري الشهير، عارفه كان مصري ولا مش مصري، البحر بيحب الزيادة، فاحنا كلنا بنؤخذ في حتة عمره ما بيكفي ايا كان المستوى الاجتماعي اللي انا عايش فيه، عمره ما هيكفي. ليه؟ انا دايما عايز اكتر. لو مرة كان حتى مذيع اعلامي شهير قوي قال لحد كام، يعني ايه اللي يكفي، ايه الراتب، ايه الدخل، ايه المدخول اللي انت لو خدته تقول لي يكفي. وكانت الاجابات صادمة، حتى لو انا وصلت لده بعد شوية هقول ايه،
1: عايز اكتر. طب ما دي بقى برجوعا للكتاب المقدس ومدح الفقراء وويل للأغنياء، هنا احنا هنا فين من من اللي المسيح كان بيقوله بالزبط عن الفقراء.
2: حلو، تعالي بقى نعرف الغني. انا ما عرفتكيش، يعني انا عرفتك من هو الغني اللي المسيح قال ويل له، لكن بحسب الكتاب المقدس الغني هو الشخص القانع بما لديه.
1: اوكي،
2: ده شخص بيعتبر كده اسمه غني. ليه؟ انا عندي كل

0: وعنده فيلا فين وبيقدر يسافر فين ولابس ماركت ايه وعياله في مدارس ايه وهو بياكل كمان ايه وايه وايه وايه وعارف يدخل الهايبر الفلاني بالشادد العربية في ايده يلم براحته ايه ده كده يدوبك الغني اللي هو دنيته تمام معقول
1: بمقياس مين. احكي لك قصة.
0: اتفضل.
1: قصة دي بقى لها 27 سنة وانا لا انساها لغاية النهاردة. اياميها كان الدولار من 27 سنة الدولار كان بثلاثة جنيه مصري ماشي. يعني ده ممكن يكون للاحباء اللي بيسمعونا اللي هو انت
0: اللي في جنزي يعني زمان ما كانواش عارفين حاجه عن الموضوع ده خالص. ايوه
1: كان الدولار ب3 جنيه مصري معايا. وكنت في احد دول جنوب شرق اسيا كنت حاضر مؤتمر ضخم كبير قوي في جنوب شرق اسيا. كان بالنسبه لي اول مره ازور المنطقه دي فكنت بتفرج كمان على بلاد تانية مختلفه تماما ثقافيا وحضاريا في كل حاجه. وكان معانا ناس من لاتين امريكا من امريكا اللاتينيه وناس من جنوب شرق اسيا وناس من منطقه الشرق الاوسط ده والغرب اسيا ايا كان المسمى بتاعه. وبعدين قاعدين بنتكلم على الفلوس كان في جزء في القعده بنتكلم على الفلوس. فبتاع البرازيل بيقول انا دخلي الشهري متوسطه حوالي 400 دولار. خلي بالك انا ما زلت بضرب في 3 فما تقارنش حاجه. في الوقت ده انا كان بنفس القيمه خلي بالك احنا زلنا بنتكلم على الدولار 3 جنيه كان دخل الشهري في حدود 150 دولار معايا بالنسبه للقيمه في وقتها.
0: اوكي
1: تمام. طيب اذا انا بالنسبه للشخص البرازيلي فقير
0: جدا
1: جدا. ده بياخد تقريبا 3 اضعاف اللي انا باخده. وهو نفسه بيقول ان هذا الراتب في البرازيل قليل
0: كمان
1: بالنسبة للبرازيل. تمام.
0: فأنا معدوم كده.
1: فأنا معدوم ماشي. كان معانا بقى واحد من كمبوديا اللي هي مش موجودة على الخريطة ماشي تمام. وبتاع كمبوديا ده بيقول أنا دخلي 7 دولار في السنة.
0: يا إلهي ده أنت كده بالنسبة له غني جدا.
1: أنا تريليونير أنا ملياردير معايا. فأنا شفت ده اللي هو أنا لو أنا
0: بالنسبة له فقير
1: هتطلع شمعنا هو بياخد 400 دولار وانا باخد 150 دولار. انا بديك قيمة عشان كل الناس تبقى معانا في الرقم يعني ايا كان البلد اللي الناس بتسمعنا او تشاهدنا. وبالتالي بالنسبة لي انا عايز كمان 400 دولار. خدش 400 دولار ليه وليه هو ركب عربية معينة انا مش عارف اركبها في بلدي في الايام. في حين بصيت على التالي 7 دولار في السنة. فاللي هو يوميها انا لا انسى هذا الموقف لغاية النهاردة. الله صبطني. هل انت شاكر على 150 دولار اللي انت بتقبضهم دون ان تقارن وتنظر نفسك لابو 400 دولار ودون ان تشعر انك انت افضل من اللي معاه 7 دولار في السنة؟ ده اللي انا ببعته لك انت كل اول شهر في حدود العملة بتاعتك في حدود حياتك في حدود الامكانيات. هل اعوزك شيء من الخير؟ وكان دايما السؤال هل في يوم ما لقيتش كسرة خبز؟ هل في يوم ما لقيتش شربة مية؟ هل في يوم ما لقيتش تكلفة المواصلة الأساسية اللي انت هتتحرك بيها؟ هل في يوم لقيت ان في احتياج لكسوة معينة ضرورية او لمأكل او مشرب معين او لمسكن معين وما توفرش في حدود الامكانيات دي والمستوى اللي انا اوجدتك فيه؟ كان دايما سؤالي عمرها ما حصلت. وما بقارنش لا قارنت بال400 دولار ولا قارنت بال7 دولار اللي ايه في السنة. انا شخص بحسب الكتاب المقدس غني.
0: فالغنى هو
1: اللي رافض بقى او 400 دولار كان على فكرة كان بيقوله مش بكفينا. اذا هذا الشخص يرى نفسه ايه؟
0: فقير.
1: شكرا. طب بالنسبة لابو 7 دولار ده بقى في السنة انت بتكلم في ايه؟ فانت مش راضي انت مش شاكر انت مش قانع. فحتى اللي بيقول انا فقير فقير بالنسبة لمين؟ فقير بالنسبة لايه؟ في بالنسبة لأنهي قصة؟ لو جيت سألتك فطرت افطرت اتغديت الحمد لله اتعشيت ان شاء الله فول وطعمية يعني ايا كان نوع الاكل تمام حسب المكان اللي انت فيه حسب ظروف اللي انت فيه تمام. هل كلت لحمة؟ لا ما كلتش لحمة. هو لازم تاكل لحمة؟ ما انت لو كلت شوية بتنجان مثلا ولا شوية فول ما انت خدت نفس نسبة البروتين الموجودة في اللحمة ماشي. خدت كسرة خبز الحمد لله خدت شوية رز موجودين تمام. طيب ركبت مواصلات رحت شغلك رحت شغلي في مروحة هناك أو في جولة الحمد لله لقيت عملت عملك عملت عملي رجعت البيت لقيت في بيت لقيت في زوجة وفي أولاد والناس بتتعلق. فأنت شخص غني أنت مش شخص فقير.
0: طيب هسأل سؤال.

0: برضو وهنطلع لفاصل وهنرجع نجاوب عليك زي الوقت الفات. سؤال بيخص المسيح نفسه ان هو جه فقير, وحتى احنا عندنا بعض الترانيم والترازيل اللي بنرددها ان هو جه فقير علشان يعلمنا الاتضاع, هو اختار ان يجي فقير ما اختارش ان يجي غني, وبنتكلم هنا عن الفقر المادي. المادي ما كانتش لاقيه العذراء مريم ان تولد فين, يعني كان ما عندهمش بيت يعني في يتولد فيه, هو ما كانش له اين يسند راسه, فمشي فقير طول حياته, وكاني بيصدر ليا نموذج خليك زي فقير. فهل يدعو المسيح ان احنا نعيش بوضع قليل ماديا متدني ماديا علشان نكون ديت
1: نتشبه بيه
0: وعشان ده النموذج الروحي, يعني بدام انا او الكتابي او بدام كده يبقى احنا فقراء, بس احنا بدام فقراء احنا بنحب الرب, احنا بنحب ربنا, احنا عايشين زيه. هتجاوبني عليه بعد الفاصل, هنسمع ترنيمه ونرجع معاكم على طول.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من جديد ولسه مكملين وحلقة سخنة جدا في قالوا عنه مع كوليديا فرحان ومعانا دكتور ياسر فرح ضيف الحلقة النهاردة. وهل أحب المسيح الفقراء أكثر من الأغنياء؟ وكنا بنعرف مين هو الغني واكتشفنا كده. أديكوا ملخص للي لسه داخلين ولسه بيسمعونا. الغني هو اللي بيكتفي بما عليه، او مش بيكتفي، معنى كده هو مش بيسعى ومش بيتطور وبيبقى ما عندوش طموح، لا مكتفي، يعني مبسوط بالنعم اللي ربنا مدهاله وراضي. والفقير هو الشخص اللي يتكل على الله، انه الشخص اللي كل اللي معاه او معهوش فيه مخليه متكل على ربنا في حياته. دكتور، سألتك قبل الفاصل على فكرة النموذج اللي احنا تعلمناه من واحنا صغيرين. المسيح نفسه اتولد فقير في مزود حقير، ترانيم بتقول كده، والكلمات اللي حفظناها من مدارس الاحد من احنا صغيرين بتقول لنا انه جه عشان يعلمنا الاتضاع وعاش فقير. وهو عايش فقير ما كانش لي اين يسند رأسه، يعني ما كانش بيمتلك بيت، فما كانش لي اين يسند رأسه. لما كان ماشي كان بياكل من 5 خبزات و2 سمكتين بتوع حد،
2: تمام،
1: ويباركهم.
2: أوكي.
1: يدخل بيت حد ياكل عنده. فهل هذا النموذج ده السؤال اللي تصدر لينا بيدعونا نعيش بالفقرة؟
2: عاملة كده زي برضو قالوا عن يسوع،
1: قالوا عنه وهو قالوا عنه.
2: يعني احنا لو رجعنا للنصوص كلها، حدث الميلاد حد ذاته كان فيه مشكلة، ان هما كان عندهم مكان اقامة في الناصرة، ماشي، لكن لان يوسف كان من بيت لحم، ماشي، وبحسب نظام التسجيل، فاضطر ان هو ايه ينزل علشان يتم التسجيل فين؟ في بيت لحم. وبالتالي لما نزلوا ما لقوش مكان، هم جراحين يحجزوا في فندق، يعني كان عندهم الامكانيه، راكب على حمار، ماشي، يعني ده
1: يمتلك حمار،
2: يمتلك حمار، دي ركوبه كبيره قوي وتقيله، يعني دي عامله كده زي عربيه كاديلاك النهارده بالنسبه لفرق التشبيه، يعني معايا، تمام، مش حتى عربيه بسيطه، يعني دي كان حد. فبالتالي لا، هم كان عندهم الامكانيه بكل المقاييس انه يعيشوا عيشه كويسه، ونازل بيدور على اوضه في فندق، وممكن يكون في حاجه، يعني مش هقول لك مستشفى، كانش لسه فيه الطب ده، بس في اي حاجه في التداوي اللي ممكن يكون في مكان للولاده بشكل أو بآخر. زحمة، تسجيل، كله لازم يعمل الاكتتاب، مش عارف إيه، ملقاش. أنت نفسك ممكن تيجي فجأة أنت لازم تسافري سفرية مخصوص لمثلا بلد معينة، سواء برا مصر أو جوه، واضطريتوا تسافروا بكرة الصبح، ونزلتوا ومعاكوا الإمكانية وعايزين تحجزوا فندق، مفيش فنادق،
1: ما تلاقيش.
2: في الاخر لقيتي مثلا اوضه صغيره في شقه، مش عارف ايه، دي الحاجه الوحيده اللي
1: هوافق عليها عشان انا مضطره،
2: ماشي، مع ان عندك امكانيه تنزلي في فندق. لكن كمان انه كان جزء منه تتميم لنبوه برضو، انا يعني مش هينفع اتجاهل انه في كمان اله مسيطر ومتسيد على مكان وشكل وولاده الرب يسوع المسيح، فانا عندي جزئيه خاصه بمكان وشكل الولاده، لكن في نفس الوقت انا عندي ظروف اجتماعيه ما كانش في مكان فعلا. في حته مزود حقيق، يعني هي مش كده قوي، لكن هي فيها جزء نبوي طبعا، لكن كمان فيها ظروف كانت موجوده، ان كان عندهم الامكانيه لكن
1: ما كانش في مكان، علشان الاكتتاب اللي وقتها والتسجيل اللي وقتها الناس كتير جايه ومش لاقيين حجز.
2: طيب،
1: في مكان.
2: لما نتكلم عن المسيح بالذات انجيل لوقا، لانه اتكلم عن 12 سنه الاولانيين من حياه المسيح بالذات، فقال لك وتربى في الناصره. تربى فين؟
1: عنده في بيت يوسف النجار.
2: عنده بيت واسمه يوسف النجار، يعني راجل بيشتغل نجار، غالبا عنده منزل، ممكن يكون عمله هو نفسه بالمهنه بتاعته. المسيح نفسه اتعلم حرفه، ودي كانت حرفه كبيره قوي اياميها، يعني ما تستقليش بالحجاره ولا بالنجاره ولا بالخشب، يعني ده لغايه النهارده اي، يعني النهارده بيقول لك انت رحت اشتريت فرنتشر من مكان فلاني، طب ما ده مش نجاره، ده مش حاجات مكلفه. فالمسيح كان بيشتغل نجار، ومن بعد سن 12 سنة قاعد لغاية سن 29-30 سنة، لغاية ما ابتدى خدمته الجهورية بيشتغل نجار. إذن هو بيكسب، ما عرفش بيكسب كام، ما عرفش مكفي قد إيه، بس هو سنجل مش متجوز، تمام، عايش في بيت بابا ومامته، تمام، وبالتالي عنده الامكانيات الماديه الاساسيه اللي تخليه ان هو يعيش عيشه معقوله مستوره. لما لقوه في الهيكل قاعد بيتكلم، يعني ده معناه ان هو اتعلم، معناه ان هو درس، حافظ اسفار موسى الخمسه معايا، كان بيحاجج الفرسين والكتبه. اذا على المستوى الانساني تربى في الناصره، كان بيشتغل نجار،
1: فما كانش فقير فقير يعني، مش لاقي ياكل يعني. يعني حتى لو اتصنف ضمن ال الفئات، يعني ان هو فقير مش من الاغنياء، لكن مش فقير مش لاقي ياكل.
2: لا خالص خالص، لاقي ياكل بشكل طبيعي جدا.
1: اصل بيتقال برضو ان هم لما راحوا الهيكل، وصحح لي برضو، قال لما قدموا ما قدموش يعني ذبيحه كبيره، قدموا فرخي حمام، وده كانت تقدمه
2: اقل. لكن مش مفيش خالص. مش رايح اخد من تقدمه بقى، يعني اللي رايح اخد ياكل التقدمه نفسه.
1: دولت الفقراء قوي قوي،
2: معوش قد، لكن هو كان معايا اقدم، بس مش قادر اقدم دولارات، قدمت جنيهات،
1: مش قادر اقدم عجل، مش قادر اقدم خروف
2: ولا تيس ولا خروف، قدمت فرخي حمام. في ايه يعني؟ يعني احنا نتكلم على ايه؟ طبقه المتوسطه والطبقه الغنيه، طبقه المتوسطه يبقى اقدر اعتبره الطبقه المتوسطه. فاهمه؟ لو انا هتكلم على المسود ده، اللي حصل في بداية العمل المرسلي بتاع شخص المسيح، الدعوة اللي جاية له بقى، ابن الإنسان جاي ليه معايا؟ تمام. هو هنا ترك الإيه؟ النجارة، ترك الناصرة، وقرر أن يبدأ خدمة المرسلية بتاعته. أنا جاي لكي أفدي البشر، وابتدى يتحرك في عمل مرسلي. فكل يوم في منطقة، كل يوم في بلد، كل يوم في قرية، كل يوم في مدينة، كل يوم مع ناس، كل يوم بيتحرك، وبقى معاه كمان تلاميذ. إذن في حصل كارير تشينج، خلينا نسميها كده، شيفت كارير. هو غير المهنة، غير المسار معايا. المسار اللي اختاره، أنا اخترت أكون مرسل في كل يوم في قرية وبلد ومركز وبندر، واتحرك تمام عشان اوصل رساله الخلاص لحد ما اوصل لاورشليم واتصلب. من هنا ابتدت انه انا بقيت فعليا خادم متفرغ،
1: ومن هنا ليس له اين يسند راسه. مش زي ما توعظنا بيها انه لانه فقير فليس له اين يسند راسه، لكن لانه هو بيتحرك من مكان لمكان، فما عندوش،
2: مش عارف هبات فين،
1: ما عندوش مكان ثابت بيبات فيه طول الوقت.
2: ولما ارسل تلاميذه بنفس القصه، قال لهم ما تقلقش هتبات فين، انت رايح في عمل مرسلي، انا هدبر لك مكان بياتك، مكان اقامتك، وهيتغير، ومره تبقى في فندق كبير، ومره تبقى في خيمه. وده اللي كان بيحصل في اي عمل مرسلي، ممكن مره تلاقي نفسك في فندق، مره تلاقي نفسك في خيمه. في العمل المرسلي انت رايحه عشان تبشري بانجيل يسوع المسيح. فهو دي كانت بكل بساطه. وفي نفس الوقت كان محتاج دعم، عشان كده الكتاب يتكلم انه كان في 7 سيدات هم اللي بيدعموا خدمته، عشان يقدر يروح من مدينه مدينه، ومركز مركز، بندر بندر، قريه قريه، عشان يقدر يكمل الارساليه، يقول ان كل اسرائيل في الوقت
1: طبعا ده. في سؤال في الحته دي، بس هو الله. بس هو مش بتاع، مش بتاع الحلقه بتاعتنا، نبقى بقى نكتب
2: مره
1: كده نسال ليه كان 7 سيدات هم اللي بيعلوه، الرجاله راحوا فين؟
2: مره
1: فمره نبقى نتكلم فيها. طيب جزء تاني عايزه اسال فيه، وبرضه بنتسال فيه، ان المسيح قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. وكانه في فكر كده بيقول ان هو، وبرضو لما اتكلم يا جماعه في متى 5 على الجبل، اني ما تهتموش بما تاكلون وبما تشربون، وبصوا على عصافير، وبصوا على الزنابق، وبصوا والله هيعولكم. وكانه بيقول لنا احنا يعني اللي هو ايه، يعني او يعني النموذج اللي يتصدر اني عيشوا السماويات،
2: تمام،
1: عيشوا الاهم، عيشوا ملكوش دعوه بالبركات الارضيه.
2: تمام.
1: مع اني العهد القديم مثلا ابراهيم يقول له بركات كتيره جدا،
2: سليمان
1: ادم نفسه جامد. ادم نفسه قال له الارض كلها ملكك، وانت ابدا ازرع واحصد واعمل. وكان طول العهد القديم البركات الارضيه علامه من علامات ان
2: البركه
1: الالهيه. هل المسيح بمجيئه في الجسد على الارض غير هذا الفكر ولا لا؟ بعد الفاصل
2: ماشي.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: وإحنا بنحكي عن المسيح وبنقول قالوا عنه أحب الفقراء أكثر من الأغنياء, وطول الحلقة بنتكلم مين هم الأغنياء اللي كان بيشاور عليهم المسيح ومين هم الفقراء. كلمنا كمان قبل الفاصل عن إن المسيح هل جه فقير ولا لأ عشان يصدر نموذج لينا إني وكأننا بنمتدح الفقر, وده السؤال اللي كمان كان قبل الفاصل, هل اطلبوا أولا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم, تدعونا إن إحنا مش أرضنا مش مكاننا, الحياة الأبدية أهم, السماء أهم, وكأني البركات الأرضية اللي كانت في العهد القديم علامة من علامات النعم بتاعت الرب. لأ, ما ينفعش إن نكون بنستمتع بيها, ما ينفعش نكون بنعيش على الأرض مستمتعين, لأ لازم نتقشف ولازم نعيش ما عندناش علشان إحنا لينا السماء.
2: تمام. طيب أنت اقتبستي آية من البشارة بتاعت متى أصحاح 6, لكن أنا ما ينفعش أخد الآية دي وروح يعني مش شايف الأصحاح كله كان بيتكلم على إيه. متى 6 في الجزء ده بالذات بيتكلم على خطية المسيح قالها بوضوح اسمها خطية القلق معايا, وهو قال إن الإنسان كائن مادي, فهو ما أنكرش إن الإنسان كائن مادي. فأنا جزئين, أنا كائن روحي وكائن مادي, كائن غير مادي وكائن مادي. فهو من أيام خلق الله لآدم أنا فاهم إن أنا عندي نفس وعندي جسد, وبالتالي أنا عندي جزء الروحي أو جزء غير المادي وعندي جزء المادي, وبالتالي الله بيعتني بالاتنين, فأنا مش هينفع ألغي الاتنين. فاللي حصل إيه؟ المسيح كان بيقول لهم في البداية أنتوا ليه بتقلقوا؟ فقال أنتوا بتقلقوا عشان 5 حاجات اللي هو سماهم بنفسه, هو بنفسه سماهم الاحتياجات الأساسية المادية للإنسان. ايه الخمسه دول واللي هم لغايه النهارده هم نفس الخمسه؟ سكن, مواصلات, اكل, شرب, لبس,
1: ستره
2: يعني لبس. فانا فعليا ببص على نفسي, بلاقي ان انا محتاج مسكن, اين كان مسكن, محتاج البس, محتاج اكل, محتاج اشرب, محتاج مواصلات وديه من مكان لمكان. ولو بصينا حياتنا الماديه ايا كان مستواها هم دول نفس الخمسه. انا حديثا بقول ان في يعني واحده سته استحدثت بقت جزء من الاحتياجات الاساسيه للانسان, باقه واي فاي وانترنت بقى جزء من الحياه. النهارده الناس تتفرج علينا,
1: ما هي دي من الاتصال, من يعني وسائل المواصلات والاتصالات.
2: بالظبط, بقت جزء من
1: جزء من وسائل المواصلات
2: الاساسيه للانسان ايا كان البلد, ايا كان المدينه, ايا كان المجتمع انت عايش فيه. بص على هذا المجتمع هتلاقي نفس هذه الاحتياجات الخمسه او السته هي احتياجات الانسان الاساسيه. فالمسيح بيقول انا اعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها. يعني هو اكد انه لما خلقك هو عارف طبيعتك الانسانيه اللي خلقك عليها, انك محتاج تسكن, محتاج تلبس, محتاج تاكل, محتاج تشرب, محتاج تتحرك معايا. فهو قال انت بتتكلم في ايه, ما انا عارف ان مش هاجيبك ازاي وما ادكش الخمسه دول, لكن انت مشكلتك انك شغلت نفسك بالخمسه دول, والخمسه دول تحولوا الى الهه في حياتك, والخمسه دول بقيت عايش كل يوم الان هناكل ايه, هنشرب ايه, هنلبس ايه, هنتحرك ازاي, هنسكن فين. فجي بيقول لا, انت محتاج تعيد ترتيب الاولويات. ايه ترتيب الاولويات؟ ترتيب الاول بيقول ايه, ليتقدس اسمك, ليأتي ملكوتك, لتكون مشيئتك. ده ترتيب الأولويات. إذن أنا موجود في الأساس عشان أتمم مشيئة الله, عشان أقدس اسم الله, عشان أعمل على إنماء مملكة الله. ده الدور الأساسي اللي هو غير المادي اللي أنا موجود لأجله, إن أنا أمجد الله, إن أنا أشابه المسيح. فهو رجعنا للترتيب الأساسي من الأول. أنت هنا ليه؟ أنت هنا عشان تاكل وتشرب وتلبس وتسكن وتتحرك؟ لا, أنت هنا عشان تمجد اسمي, أنت هنا عشان تشهد عني, أنت هنا عشان تكرز وتبشر بيا, أنت هنا عشان تشابهني, أنت هنا عشان تحيا حياة مقدسة, تحيا حياة فيها مخافة. وانت عايش الحياة دي, أنا بقى بقولك, ربنا بيقولك, أنا بقى بقولك أكلك وشربك ولبسك ومواصلاتك وسكنك هتكفل بيهم بأكتر مما تحتاج. يعني هو ده كل القصة كلها. أنا بقلق. ليه بقلق؟ ليه بخاف؟ لعدم إيمان. فهو حتى قال التشخيص, يعني المسيح الرب قال التشخيص في إنجيل اللي كتبه متى, وهو بيقول لعدم إيمانكم, لقلة إيمانكم. أنت ليه بتقلق؟ عشان مش مصدق كفاية فيا. طب أصدق إزاي كفاية فيك يا رب؟ اتكل عليا. امسك فيا، تمم مملكتي، تمم مشيئتي، عيش لي. وبالتالي أنا بقول لك لأنك عايش تحقق مشيئتي، أنا كمان هقول لك احتياجاتك الأساسية من الأكل والشرب واللبس والسكن والمواصلات وباقة الواي فاي أنا هبعتها لك. طيب أنا بعمل كده؟ خلينا أكون صريح، لا مش
1: لا كلنا الصراحة يعني
2: بقلق.
1: ده إحنا أوقات بنقلق من حاجات إحنا متأكدين 100% إن هي هتكون
2: مسددة. يس.
1: ومع ذلك لأنها لسه ما جاتش فاحنا بنقلق.
2: بالظبط. ماشي. فالمسيح بيقول
1: يعني الحته دي هو مش بيلغي احتياجاتنا خالص. مش بيلغي ان احنا نعيش مسدده هذه الاحتياجات، لان احنا لو ما تسددتش مش هنعيش.
2: عشان نطلع لايف يعني عشان نطلع لايف محتاجين انترنت، محتاجين ملابس، محتاجين كوبايه ميه، شويه ينسون علشان الصوت، ماشي، محتاجين وصلات عشان نيجي نقعد في الاستوديو. اذا هناك احتياجات ماديه ما لغيناهاش. الرساله اللي الراديو عايز يوصلها فيها احتياج مادي فما حدش ضدها، لكن الراديو بقى او الحياه او انا بعمل ده لمجد الله وهدفي نشر كلمته وهدفي ان الرساله توصل للناس وحياتها تتغير، فربنا بيقول لي وانت بتعمل دواء الميه اللي انت محتاجها هبعت لك ازازه الميه، ساندويتش الجبنه اللي انت محتاجه.
1: مش ده اللي ياخد اهتمامك وطاقتك وتركيزك ويبقى معيشك الحياه وانت مش في سلام لكن ما تهتمش وانا ههتم. ما تقلقش وانا هسدد
2: وانا عارف الجمله دي. انا العالم كله يحتاج لهذه الامور، وانا عارف العالم كله حتى الفاني الزائل اللي ما بيحبنيش اللي بيكرهني اللي عدوي يحتاج، وانا امطر عليهم واشرق عليهم. فما بالك انت بقى اللي انت ابني اللي انا ولدتك اللي انت معايا اللي عايش معايا اللي ضامن حاله ابديه، مش ههتم باكلك وشربك وسكنك ولبسك ووصلاتك؟ يعني انت بتقول لي بطل بقى تقلق لدول، ركز معايا، ركز في خدمتي، ركز في مشيئتي، ركز في مملكتي، وانا بقول لك هسدد الاحتياجات دي. بس مهمه بقى عشان المشاهد، انا ما قلتلكش اني هملأ بكل غنى رفاهياتك، انا قلت لك هملأ بكل غنى
1: احتياجاتك.
2: وهو يعلم الاحتياجات الاساسيه اللي انا محتاجها بحسب المستوى الاجتماعي والثقافي والتعليمي والاقتصادي والبلد اللي انا عايش فيها في الوقت ده في هذا الزمان.
1: اوكي، اخر سؤال وبعد كده هسيبك تقول اي رساله انت عايز تقولها. هل التقشف والاستسلام للفقر او اني اعيش في ابسط المستويات المادية دليل على الاتكال على الله ودليل على ان انا شخص روحاني اكتر؟
2: لا، لكن في دعوة. لكن في ايه؟ دعوة. يعني الام تريزا كان عندها دعوة خاصة، يوحنا المعمدان كان عنده دعوة خاصة، لكن من ناحية تانية بقية التلاميذ، تم يوحنا واخوه ما كانوا اصحاب سفن مش مجرد صيادين، وبالتالي هم تركوا كل شيء لأجل الدعوة والقصد. فالدعوة والقصد بتحدد شكل ونمط حياة معين الله دعاك إليه. معايا؟ بولس كان معاه دكتوراه، بولس كان متعلم تعليم غير عادي وعاش عيشة بنفس مستوى الكرامة، بس في الدعوة والقصد بيتحرك بأسلوب مختلف. بطرس صياد. معايا؟ لغته اليونانية كانت ركيكة، أسلوبه بسيط، إمكانياته المادية أبسط، وبرضه حقق الدعوة والقصد. فالقضية هنا لكل مشاهد وكل مستمع النهاردة، إيه دعوة وقصد الله ليك في الحياة في الوقت دوة في الحتة اللي انت فيها؟ يعني لو دعاك الله تكون طبيب، معايا، ورئيس قسم وعندك مستشفى، طب تقشف إيه؟ ما هو يعني لكن ممكن تعيش بسيط. معايا؟ ممكن يبقى عندك سيارة بس مش بتغير سيارة كل سنة، يمكن كل 10 سنين بتغير، يمكن ما تحبش تغير السيارة بس انت عندك سيارة. ليه؟ لأنك محتاج الوسيط المواصلات دي. عندك جهاز محمول محتاج تتكلم فيه عشان تخلص شغلك، لكن ممكن يبقى بسيط جدا وبيأدي الغرض. معايا؟ فهي دوافع، هي جوه بيقول ليه مش ايه.
1: وعشان قلت دوافع، ادينا رسالة في دقيقة واحدة لكل اللي بيشوفنا وكل اللي بيسمعنا نختم بيها الحلقة.
2: طيب انا عايز اسيب رساله صغيره لكل حد كده بيتفرج علينا النهارده او بيستمع الينا، واسالك سؤال صغير قوي. انت هنا على الارض ليه؟ هل هنا عشان فلوس؟ هل هنا عشان جواز؟ هل هنا عشان نجاح؟ هل هنا علشان تحقق ذاتك؟ ولا انت موجود على الارض عشان الله خلقك في يوم من الايام على صورته وعلى مثاله، وحط فيك صوره يسوع المسيح الرب الاله، ودعاك انك في يوم من الايام تشاركه الطبيعة الإلهية، ودعاك النهاردة إنك أنت تعرفه وتملكه على قلبك وعلى حياتك، وتدعو إن هو يسكن فيك بروحه القدوس ويزرع فيك التوبة والإيمان، ويولد فيك حياة مليانة توبة وإيمان، وإنك تبقى ابن لله وابنة لله، وإنك تعيش كل يوم عشان تمجد ربنا وتقول كده مبارك الآتي باسم الرب، وتفتخر فقط بالرب مش بأي شيء مادي في حياتك. دعوتنا ليك النهاردة لتعرف من المسيح ولتعرف المسيح ويصير المسيح رب وإله ومخلص شخصي لحياتك.
1: يا دكتور، الرسالة الأخيرة ديت فيها الخلاصة، الخلاصة اللي تخلينا نشوف المسيح اللي أحب كل العالم واللي عايزنا لي وعايزنا معاه نعيش يوم بيوم فقراء أغنياء، بس دوافعنا وقلبنا يكون معاه هو وملكه هو. شكرا جدا لوجودك معايا في الحلقة جاو. بجد أنا فرحت جدا جدا بوجودك. هتقابلكم الاثنين اللي جاي وحلقة جديدة وقالوا عنه يوم الاثنين الساعة 5 بتوقيت القاهرة على راديو سما. انتظرونا، وإحنا كمان هننتظر منكم خلال الأسبوع أي أسئلة وأي تعليقات. إحنا هنكون معاكم. باي باي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية لحياتك. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم ليكي كلام شخصي جدا. يا ترى إيه اللي يخلي حد يتعرض عليه أكلة جميلة جدا، أكلة ملوكي، أكلة فخمة وشهية ومنظرها جميل وريحتها حلوة؟ إيه اللي يخلي واحد يرفض وجبة بالجمال ده؟ هل يا ترى ممكن لو تقدم لك أكلة فخمة قوي كده، لو تعزمت عزومة في مكان فخم قوي كده، ممكن تفكر إنك ترفض، ولا غالبا هترحب بالدعوة؟ الحقيقة عايز أتكلم معاك النهاردة على شاب رفض أكلة محترمة، والحقيقة ما كانتش أكلة واحدة، ده كانت وجبات وجبات وجبات. كان هيفضل معزوم على هذه النوعية من الوجبات الملوكية لمدة 3 سنين. أنا بكلمك على دانيال في كلمة الله. دانيال بنعرف من كلمة الله ومن سفر دانيال إنه اتاخد أسير، اتسبى. دانيال اللي كان عايش في أرض وسط شعب الله اتاخد أسير أو اتسبى من أرضه وراح لبابل. واللي عمل كده هو نبوخذ نصر، سبى دانيال وسبى ناس تانية كتيرة. ودانيال وهو هناك قرروا المسؤولين في بابل إن هم ياخدوا أجمل شباب مأسورين، أجمل شباب من شعب الله من المسبيين، ويعلموهم لمدة 3 سنين، يعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانهم، يعني اللغة الكلدانية قراية وكتابة، يعلموهم كل الثقافة البابلية، كل الخبرات والعلوم الموجودة في بابل، اللي بالمناسبة كتير منها علوم ليها علاقة بالسحر اللي هي ضد كلمة الله اللي بيتبعها دانيال. كمان هيخلوهم يأكلوا من أكل الملك اللي هي بيسميها كتاب مقدس أطايب الملك، وهيشربوا من خمر مشروبه. بس كان فيه مشكلة صغيرة، إنه أطايب الملك هي أطعمة ملوكية فخمة جدا، بس هذه الأطعمة قبل ما تقدم للملك هي بتقدم ذبيحة للأوثان، بتقدم كذبيحة وبتطبخ وتقدم للملك. هذه الأطايب رغم جمال الأكل ورغم طعمته ورغم أنه أكل شهي، لكن في مشكلة أنه مقدم كذبيحة للأوثان، ذبح للوثن. دانيال كواحد من شعب الله عنده وصية أنه ما يأكلش من هذه النوعية من الأكلات، أنه يرفض الأكل المقدم للأوثان. كمان دانيال كان هيشرب من خمر مشروبه، ولكن دانيال كواحد من شعب الله عنده وصية اسمها أنه ما تشربش خمر. فدانيال برغم أنه أسير، برغم أنه مسبي، برغم أنه شاب صغير، برغم أنه مش في بلده، برغم أنه مفيش حواليه ناس كبيرة ترشده أو تعلمه، بس كان قلبه مليان بالمخافة. كان ممكن يقول عادي، ما أنا لازم أكل، ما كله بيعمل كده، ما كله يعني لازم يأكل، لأنه لو ما كلناش ممكن يموتونا، إحنا في بلد غريبة، إحنا عبيد، إحنا ملناش تمن، إحنا حياتنا رخيصة. بس كان في حاجة جوه قلب دانيال اسمها أنه دانيال متمسك بالرب، دانيال واثق في الرب. دانيال قرر يقول لا. في سفر دانيال أصحاح 1:8 بيقول الكتاب: أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. دانيال وضع في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. دانيال قرر أنه لا، أنا مش هعمل كده. إيه اللي يخلي دانيال يواجه المخاطر بهذا الشكل؟ إيه اللي يخلي دانيال يسيب مصيره في إيدين ناس ممكن يعني تنهي حياته أو تسجنه؟ دانيال كان معنى اسمه مهم جدا. معنى اسم دانيال الله القاضي، وهذا الإعلان اللي موجود في اسم دانيال هو السر اللي خلى دانيال يقول لأ. دانيال كان واثق في أنه الله هو القاضي، الرب هو اللي يجيب له حقه، الرب هو اللي ينقذه، أنه عدالة السماء تضمن. فدانيال قرر أنه يقول لأ، أنا مش هغلط، أنا مش هزعل ربنا مني، لأني واثق في قدرته، لأنه إلهي قاضي، لأنه إلهي ينقذني. لو عايز تقول لأ
لمغريات كتيرة في العالم بس خايف من الخطر. اعرف كويس جدا انه الله القاضي، رب يحامي، رب ينقذك. يمكن خايف لحسن تدفع التمن، ثق تماما في انه الهك موجود في المشهد. يلي بتقول هعمل ايه، هقول لا ازاي، ده انا ممكن اتجازى، ده انا ممكن لو قلت لا للشر ممكن ده يكلفني كتير. ثق تماما في عدالة الرب، ثق تماما انه الله القاضي. واللي اعان دانيال يعينك، الذي اعان دانيال يعينك اختي الغالية. يا رب شكرا من كل القلب لاجل معونات السماء. يا رب شكرا انك تملأ قلوبنا بالمخافة. يا رب نجعل في قلوبنا زي دانيال كده، نقرر نختار نكرمك، نختار نطيعك حتى لو وسط تحديات كتيرة، حتى لو وسط الأغلبية. يا رب املانا بالمخافة واملانا باليقين انك الله القاضي، ضابط الكل، اللي مستقبلنا في ايدك ومصيرنا في ايدك. يا رب مصيرنا مش في ايد الناس، لكن مصائرنا هي في يد القدير. شكرا ليك من كل القلب لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمك.

صباح الخير. عايزين نفكر مع بعض النهاردة في أول يومنا كده، كم مرة وعدت ناس حواليك بحاجات وما عملتهاش؟ يعني كم مرة قلت لحد هكلمك أكيد، أو قلت لحد تاني هشوفك لازم نتقابل، أو قلت لحد تاني هصلي لك هصلي لكم. بنوعد كتير لكن قليل ما بنوفي. لكن من ناحية تانية عايزة أفكركم، خصوصاً اللي عنده أولاد، كم مرة بتفكر قبل ما توعد أولادك بحاجة؟ أكيد بنفكر كتير قبل ما نوعد وقبل ما تخرج من بقنا أي كلمة أو أي وعد، لأنه إحنا عارفين إنه ده ممكن يحبط أولادنا جداً لما نوعدهم بأمر وما نعملوش، وفي نفس الوقت عمرنا ما هنحب إن إحنا نكون بنبان قدامهم بالناس اللي مش صادقة أو بالأب والأم اللي مش صادقين مع أولادهم. لكن اللي هنقوله طالما خرج مننا هنعمله. طب ده إحنا البشر أكتر بكتير جدا ربنا معانا. عشان كده عايزة أشارك معاكم النهاردة في أول يومنا عن الله القدير حافظ الوعد، الاسم اللي مكتوب كده في الكتاب إيل شداي. إيل يعني الله، وشداي يعني القدير، الله القدير حافظ الوعد والبروميس كيبر. والاسم ده مكتوب كتير جدا في الكتاب، وخصوصا لما بيذكر وهو بيشاور عن وعد الرب بالإثمار. في تكوين 17 بيقول كده: ولما كان إبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لإبرام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. أنا الله القدير، أنا إيل شداي، سر أمامي وأكثرك كثيرا جدا. وقال الله لإبراهيم: سراي امرأتك لا تدعو اسمها سراي بل اسمها سارة، وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا، أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه: هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. وبرغم أنه إبراهيم لما فكر بالذهن رجع قال لربنا: أمين يا رب، تمام، يلا بارك إسماعيل. فرجع ربنا وقال له على فكرة، لما قال له ليت إسماعيل يعيش أمامك، قال له: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. وتمم الله وعده وبارك إبراهيم وسارة، وفعلا نسلهم زي ما خرج من فم الرب قد الرمل البحر وكانوا نجوم السماء. في خروج 1:6 جزء لفت نظري جدا، فارق معايا، بيوري قد ايه الله كان امين في انه يتمم وعوده لابراهيم واسحاق ويعقوب حتى بعد ما ماتوا. بيقول كده: ومات يوسف وكل اخوته جميع ذلك الجيل، كل الجيل ده كان مات. واما بنو اسرائيل فأثمروا وتولدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم، لأن إل شداي الإله القدير حافظ العهد والوعد، وعد بالإثمار، كان قادر أنه من الجيل ده يخرج جيل كامل زي نجوم السماء وزي رمل البحر. والنهاردة وإحنا في أول يومنا عايزين لدقايق كده نفكر في الأمور اللي تبدو مستحيلة، في الأمور اللي يمكن كتير صلينا ليها وحطناها قدام ربنا أو اتعشمنا أنها تحصل وما حصلتش. ونفسنا النهاردة نتمسك بهذا الاسم إيل شداي، الإله القدير حافظ الوعد. تقوله: يا رب أنا بثق في أنك أنت قادر أنك تتمم هذا الوعد اللي خرج منك. نفسي النهاردة كمان في كل مرة حاولنا فيها بنفسينا ان احنا نحقق وعود ونصنع امور بايدينا انجاز التعبير بقوتنا، نفسي نيجي قدام الرب ونقول له: يا رب احنا مش هنعمل زي ابراهيم ومش هنقول لك بارك اسماعيل، لكن هنطلب منك انه الوعد اللي انت عايز تعمله والامر اللي انت وعدت بيه والامور اللي احنا مستنيينها تيجي من ايدك،
مش مننا، مش من محاولتنا، لأنه النهاردة هنصدق إنك إله أمين، حافظ الوعد، حافظ العهد.

نعم يا رب، أنت هذا الإله فاتح الطريق، صانع العجائب يا رب. أنت هذا الإله، الإله الأمين يا رب، اللي بتتمم يا رب وعودك يا رب. نشكرك لأنه الكتاب بيعلن كده أنه الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. والنهاردة احنا جايبين أمامك كل الأمور اللي احنا مش شايفينها، كل الأمور اللي احنا متشككين فيها، كل الأمور اللي وقفنا كتير قدامك وقلنا فين يا رب، فين وعودك. لكن النهاردة انت عايز تدينا إيمان جديد، نخرج نبتدي يومنا بهذا الإيمان الجديد يا رب. إيمان يا رب مبني على كلمتك، مبني عليك أنت الشداي اللي بيحقق الوعد. الإيمان هو الثقة بما يرجى يا رب. احنا بنقولك بنتوب عن كل مرة شكينا فيها في قدرتك،

ثقة جديدة، ثقة بما يرجى، ثقة بما نطلب، لأننا واثقين في اللي بنطلب منه، إنه إله حي، إله حي، إله حقيقي. أشكرك يا رب لأنه في وسط الظروف الصعبة، في وسط استحالية الأمور، في وسط المستحيلات، أنت إله المستحيل، تصنع معجزات وتصنع عجب يا رب.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أعزائي المستمعين، موضوعنا في حلقة اليوم: من هو عيسى عليه السلام؟ في يوم من الأيام كان في مدينة القدس زحمة كبيرة، وشافوا الناس واحد راكب على حمار ومعاه وحدين شايلين سعف في ايديهم ويهتفوا له: خلصنا يا ولد داود، مبروك اللي جاي باسم ربنا، خلصنا في العلالي. وكثرت زحمة الناس وكبر الحشد وعلى صوت الهتاف، ويقول الكتاب المقدس إن المسيح لما خش للقدس اهتزت المدينة كلها وتلخبطت عقول الناس، وتموا يسألوا في بعضهم: من هذا؟ من يكون؟

يكون هذا. سيدنا عيسى لما بدا رسالته على الأرض جمع تلاميذ الاثناش ودزم عشان يبشروا الخلق بملكوت الله ويشفوا المرضى، وتجمعت عليه الناس وقعدت تتبع فيه من مكان المكان. وهذا دار هزة خوفت الشيوخ ورجال الدين اليهود، ووصلت شكوتهم من الملك هيرودس، فاستغرب وقال إن نبي يحيى أنا قطعت راسه، فمن يكون هذا؟ ونقرأ في كتاب النبي شعيب عليه السلام نبوة على سيدنا عيسى اللي قالها بمئات السنين قبل ما يجي سيدنا عيسى. قال اسمه يكون عجيب يفسر قدرة الله وقبل النهاية ورئيس السلام يكون. والحاجات اللي كان يديرها كانت عجيبة. ففي مرة كان ماشي في الطريق فشاف شجرة كرموس فحضر شهورة عشان يأكل منها، فما لقاش فيها شيء فدعا عليها في بسة الجرة، ولما التلاميذ شافوا اللي صار تعجبوا. ونقروا في إنجيل متى في الآية رقم 7، فلما كمل المسيح كلامه افتحت الناس فهمها من تعليمه، لأن كان يعلمهم كأن عنده قوة مش كيف الشيوخ اليهود. وكانت معجزاته رهيبة، فكان يشفي المرضى والمشلول يمشي والأطرش يسمع والعمى يحق واللي رابطه جن ولا شيطان كان يحرره، وأي شيء في الطبيعة كان يخاف منه ويتبع أوامره. حتى الريح كان يتحكم فيها وموج البحر يهديه، والناس تعجب من أعماله غريبة وقعدوا يسألوا بعضهم من يكون هذا، لأن سيدنا عيسى كان يدير في كل المعجزات الخارقة اللي الناس والله الشيوخ اليهود ما كانوش يقدروا يديروها. كان عنده قدرة عجيبة. وسيدنا عيسى أكثر من هكي هزم حتى الموت نفسه، وكان ينوف الناس من قبورها، وكيف ولد الهجالة مرات نايين وبنت شيخ يهودي واللي عازر خو مرثا، وحتى روحه لما صلبوه ناض من الموت بعد 3 أيام وطلع من قبره وشافوه التلاميذ. يعني حتى الموت ما وقفش قدام سيدنا عيسى. الناس لما شافوا معجزات سيدنا عيسى وأعماله وكلامه احتاروا وتعجبوا. فمرة سأل المسيح تلاميذه وقال لهم من يقول الناس أنا هو؟ فجاوبوا التلاميذ في ناس تقول أنت النبي يحيى، وآخرين النبي إلياس، وغيرهم يقولوا واحد من الأنبياء. فهل سيدنا المسيح عليه السلام كان كيف ما قالوا عليه الناس؟ طبعا لا، هو كان ولادة عجيبة من غير أب، وعاش حياته من غير ذنوب ودار معجزات فوق قدرة البشر، وغفر ذنوب الناس وناض من قبره وصعد للسماء. كان يتكلم بسلطان وعلم الناس ودار اللي كان ينصح به الناس، وما لغش الشريعة لكن كملها. خذ المستمعين انتقل بكم لاستراحة قصيرة نسمع فيها التسبيح الحمد لله، وبعدين نكملوا موضوعنا إن شاء الله.

أخوتي المستمعين، أعود بكم الموضوع حلقتنا، وإن شاء الله تكون التسبيحة اليوم عجبتكم. كيف ما قلنا على سيدنا عيسى أن ولادته كانت عجيبة، وأن كان يتكلم بسلطان ويعلم الناس بقوة ما عندش حد غيره. الله كلم الناس بالمسيح لأن كلمة الله صارت بشر وانزلت بيننا، وكان كلمة الله هو الله وكان عند الله. وقال للناس: سمعتم؟ قالوا: أما أنا فنقول لكم. ولما سمع السيد المسيح كلام الناس وشن قالوا عليه من يكون هو، سأل تلاميذه: شنو تقولوا أنتم من نكون أنا؟ فرد عليه بطرس وقال له: أنت هو ولد الله الحي. وتوما قال له: أنت ربي وإلهي. ومارثا قالت له: أنت المسيح ولد الله اللي جيت للدنيا. والوزير الحبشي قال: أنا نؤمن أن المسيح هو ولد الله الحي. وبيلاطس اللي كان حاكم القدس من جهة الرومان قال: ما لقيتش عيب في الإنسان هذا. وفي ضابط روماني قال: كان الإنسان هذا صالح. وحتى المجرم اللي كان مصلوب معاه قال: تذكرني يا رب لما تجي في ملكوتك. والمسيح قال للناس على نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة، وأنا هو الراعي الصالح اللي ضحي بروحه عشان شواهيه. أنا هو نور العالم، من يتبعني ما يمشيش في الظلام لكن يكون له نور الحياة. أنا هو المسيح ولد الله المبارك، وحتشوفوا ولد الإنسان مجمز على يمين القوة وجاي على سحاب السماء. أنا والأب واحد، إن عطالي سلطان عليه كل اللي في السماء واللي على الأرض. وللمسيح أسماء واجدة وردت في الكتاب المقدس، واللي إن شاء الله نحكيكم عليها في الحلقة القادمة. ونحب نذكركم إذا عندكم أي استفسارات أو أسئلة أو حاجات مش فاهمينها، راسلونا على عنوان البرنامج، حندعوه في آخر الحلقة، ونحن على استعداد إن شاء الله نجاوبوكم. ونقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وسلام المسيح.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: تحكمش على حد لمجرد انك سمعت من الناس حاجة عليه، لان الناس دايما مواقفها بتتغير ومن وقت للتاني ارائها بتتغير في الناس، ومفيش حد للامانة حد متفق عليه ولا كل الناس موافقة عليه ولا كل الناس بتمدحه او كل الناس بتذم فيه. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح. الناس اللي كانت بتقول وصلنا في الاعالي وكانت بتهتف باسمه وكانت بترحب بيه وحطت هدومها تحت رجليه، هم نفس الناس اللي جم بعديها بكام يوم وقالوا اصلبه اصلبه. موقف الناس بيتغير وآراء الناس بتتغير، علشان كده من فضلك لا تبقى بتحكم على نفسك برأي الناس ولا تبقى بتحكم على حد تاني برأي الناس. خلي ثقتك في نفسك، خلي ثقتك في ربنا اللي اداك قيمة أكبر بكتير من مجرد رأي الناس اللي حواليك.
1: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابع والعشرون.
2: وجئنا عند فجر الأحد إلى القبر وهن يحملن الطيب الذي هيأنه، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا فما وجدنا جسد الرب يسوع. وبينما هن في حيرة ظهر لهن رجلان عليهما ثياب براقة، فارتعبنا ونكسنا وجوههن نحو الأرض. فقال لهن الرجلان:
3: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ما هو هنا، بل قام. اذكرنا كلامه لكنا وهو في الجليل حين قال: يجب أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين ويصلب، وفي اليوم الثالث يقوم.
2: فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا التلاميذ الأحد عشر والآخرين كلهم بما حدث، وهن مريم المجدلية وحنة ومريم أم يعقوب، وكذلك سائر النساء اللواتي رافقنهن. وظن الرسل أنهن واهمات فما صدقوهن، ولكن بطرس قام وأسرع إلى القبر، فلما انحنى رأى الأكفان وحدها، فرجع متعجبا مما حدث. وفي اليوم نفسه كان اثنان من التلاميذ في طريقهما إلى قرية اسمها عمواس على مسافة 7 أميال من أورشليم، وكانا يتحدثان بهذه الأمور كلها. وبينما هما يتحدثان ويتجادلان دنا منهما يسوع نفسه ومشى معهما، ولكن أعينهما عميت عن معرفته، فقال لهما:
4: بماذا تتحدثان وأنتما ماشيان؟
2: فوقفا حزينين، فأجابه أحدهما واسمه كليوباس:
5: أنت وحدك غريب في أورشليم، فلا تعرف ما حدث فيها هذه الأيام؟
2: فقال يسوع:
4: ماذا حدث؟
2: قالا له:
5: ما حدث ليسوع الناصري، وكان نبيا قديرا في القول والعمل عند الله والشعب كله، كيف أسلمه رؤساء كهنتنا وزعماؤنا للحكم عليه بالموت، وكيف صلبوه، وكنا نأمل أن يكون هو الذي يخلص إسرائيل. ومع ذلك فهذا هو اليوم الثالث لتلك الأحداث التي وقعت.
0: لكن بعض النساء من جماعتنا حيرننا، لأنهن زرن القبر عند الفجر فما وجدن جسده، فرجعنا وقلنا إنهن شاهدن ملائكة ظهروا لهن وأخبروهن بأنه حي. فذهب بعض رفاقنا إلى القبر فوجدوا الحال على ما قالت النساء، وأما هو فما رأوه.
2: فقال لهما يسوع:
4: ما أغباكما وأبطأكما عن الإيمان بكل ما قاله الأنبياء؟ أما كان يجب على المسيح أن يعاني هذه الألام فيدخل في مجده؟
2: وشرح لهما ما جاء عنه في جميع الكتب المقدسة من موسى إلى سائر الأنبياء. ولما اقتربوا من القرية التي يقصدان إليها تظاهر لهما يسوع أنه ذاهب إلى مكان بعيد، فتمسكا به وقالا:
5: أقم معنا، لأن المساء اقترب ومال النهار.
2: فدخل ليقيم معهما. ولما جلسوا للطعام أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناولهما، فانفتحت عيونهما وعرفاه، ولكنه توارى عن أنظارهما. فقال أحدهما للآخر:
0: أما كان قلبنا يحترق في صدرنا حين حدثنا في الطريق وشرح لنا الكتب المقدسة؟
2: وقاما في الحال ورجعا إلى أورشليم، فوجدا الرسل الأحد عشر ورفاقهم مجتمعين، وكانوا يقولون:
6: قام الرب حقا وظهر لسمعان.
2: فأخبراهم بما حدث في الطريق وكيف عرفا الرب عند كسر الخبز. وبينما التلميذان يتكلمان ظهر هو نفسه بينهم وقال لهم:
4: سلام عليكم.
2: فخافوا وارتعبوا وظنوا أنهم يرون شبحا، فقال لهم:
4: ما بالكم مضطربين، ولماذا ثارت الشكوك في نفوسكم؟ انظروا إلى يدي ورجلي، أنا هو، المسوني وتحققوا. الشبح لا يكون له لحم وعظم كما ترون لي.
2: قال هذا وأراهم يديه ورجليه، ولكنهم ظلوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة. فقال لهم:
4: أعندكم طعام هنا؟
2: فناولوه قطعة سمك مشوي، فأخذ وأكل أمام أنظارهم، ثم قال لهم:
4: عندما كنت بعد معكم قلت لكم لابد أن يتم لي كل ما جاء عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير.
2: ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب المقدسة وقال لهم:
4: هذا ما جاء فيها، وهو أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وتعلن باسمه بشارة التوبة لغفران الخطايا إلى جميع الشعوب ابتداء من أورشليم، وأنتم شهود على ذلك. وسأرسل إليكم ما وعد به أبي، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تحل عليكم القوة من العلا.
2: ثم خرج بهم إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وبينما هو يباركهم انفصل عنهم ورفع إلى السماء فسجدوا له. ورجعوا إلى أورشليم وهم في فرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يباركون الله.

كنت وبقيت. ما كنتش بعرف أواجه اللي قدامي لو عمل موقف يضايقني، وكنت بشيل في نفسي وما كنتش بعرف أتعامل معي. بقيت دلوقتي بعاتب اللي بيضايقني علشان أهدى وسامح وأتعامل معي صح.

0: سندس يا سندس، وين انتي؟
1: جاي لهنا، ليش ما كويتي لي البرقع حكي؟ ها
2: يا اختي، كنت جالسه اسبر لبوش الصبح، قد قاموا من بحين وبيصيحوا فوقي ليش تاخرت عليهم بالاكل، قد كانوا جاوعين قوي.
0: انتي داريه ان بعد ربع ساعه لازم اكون في الجامعه، قد خواتش سارين للعمل وانا عادني ما خرجت من هنا، وبسبب شنتي الان انا اتاخر. ما هذا الخبر حكاش؟
2: ناهي يا اختي ديكوي،
0: مشتيش كم من البداية وقد تأخرت ذا، ما الفايدة؟ راحت علي المحاضرة الأولى وأنا في آخر سنة طب، يعني مصيري محتوم، لكن أنتو ما بتفهموش.
2: ما فيها لو تأخرتي شوية، ما بش مشكلة، أنت ذكية ما شاء الله عليش ودايما الأولى.
0: طبعا طبعا دائما الأولى في كل شيء، مش مثلش ما فلحتي في شيء، حتى الكلام ما بتعرفش تتحاكي سواء، مدري على من طالعة. كل خواتش خريجات كلية طب، واخوش مهندس يشتغل في السعودية، وانتي عادش في الديمة ما كد خرجتي منها ولا عتخرجي حتى خطاء، ما بش امهاتهم بيخافوا منش لان انتي فاشلة، والكل بيقول هكذا.
2: من بيقول هكذا؟ وليش انا فاشلة؟
0: الكل بيقول هكذا، بس انتي طارحة في اذانش سدادات وما تشتاج تسمعي. اسمعي، خليني اخرج من عندش قبل ما يوقع بي جلطة، مش انا ناقصة الهدار حكش هذا، أروح جامعتي أحسن لي منش.

0: تعرف يا حج يونس، احنا بحاجة ان احنا نغير دولاب المطبخ هذا، قدوم خلع ولازم نغيره. الفلوس الذي عاد استلمها من الجمعية الذي دخلت فيها عاد اخليها للتصليح.
1: افعلي الذي تشوفي مناسب للبيت، واذا انت بحاجة تغيري اي شيء ما بش مشكلة عندي، عيوني غالية والطلب رخيص.
0: يسلموا عيونك، بصراحة انا من زمن وانا اشتي اغير الدولاب هذا، قدو قديم قوي ومخلع، اشتي نشتري دولاب هكذا حالي والوانه حالية مثل حق بيت اخوك محمد، ما شاء الله يجنن. وانتي ما رأيش يا سندس؟
2: ما نشتري يمه، الرأي رأيكم اولا واخيرا.
0: يا بنتي، انتي الذي في المطبخ 24 ساعة، وانتي الذي بتطبخي وبتبسري كل شي في البيت، يعني رأيك اهم رأي فينا كلنا، وانا عمري يا بنتي ما عاد اعترضش.
2: يمه انا ما اعرفش ما هو الحالي ولا اعرف ايش المناسب، وانتو قد انتو بتفعلوا كل شي وانا بين قلناهي.
0: الله يفتح عليش يا بنتي كما انتي حالية، ولا تزعلش يا بنتي من اختش، اليوم سمعتها بتصيح عليش قوية الصباح، انتي الذي عودتيهم يلاقوا كل شي من بعدش جاهز، وهذا خطأ، لازم كل واحد لما يقول ليش فعلي كذا ولا كذا وليصير انت فعل، مشو حالي لما يعتمدوا عليش في كل شي يا بنتي.
2: يمه انا بين فرح لو ما ساعد خواتي، وانا اصلا جالس ما بش معي لا دراسة ولا عمل.
1: انا قلت ليش كملي دراستش، واحنا كلنا عنساعدش، بس انت الذي دافن الروحش وعاشقها المطبخ والطباخة ونظافة البيت.
2: يا بهنا ما بين اعرفش اسوي ولا شي ولا بين اجزم اجابر احد، صح اننا بنتكم الكبيرة، بس انا يا بفاشلة على قول اختي، وما ينفع لي لا علم ولا شغل، شغلي الدايم بس.
1: يا الله كما انتي ترحمي، الله يكون في عونش يا بنتي، لكن هذا الذي في راسش خطأ، قعي مثل خواتش، بسري كيفن وقعي مثلهن.
2: ما عاد وقع مثل حد، ما عاد وقع لاني.
0: سيري فعلي لابوكي شاهي ولا تضايقي من كلامنا، احنا نشتي مصلحتش بس.
2: ناهي عاد سيري صبر لكم شاهي خاطركم.
1: بصراحة أنا تعبت من بنتش هذا، طلعت لي الضغط وحرقت دمي، كل ما أشوفها هكذا فاشلة ما تعرف تقرر حتى ما تشي وما تحب وما تكره، مش معقول هذا الذي هو فيها، إنه خبل في دماغها أو ما هو.
0: بنتك ولا عندها خبل في دماغها ولا عندها شي، لما اديتها للدنيا كانت سبحان الخالق في خلقه، بس هذا كله نتيجة لك أنت. تتذكر لما كانت صغيرة كنت تصيح عليها وفي وجهها لو عملت شي؟
1: مثل كل أب بيصيح فوق عياله وبناته.
0: لا، مش الأب الحنون الذي بيعمل هكذا، أنت بنتك كانت حساسة، كانت لما تبصرك تخاف منك، وعمرها حتى ما ارتمت في حضنك أبدا، كنت بالنسبة لها الشخص الذي بيقول لها عيب ويصيح عليها، كانت تقول أي شيء مثل بقية الأطفال كنت تضربها. علشان كذا بنتك لا حد الآن في صعوبة عندها، أوقات حتى ترتبك، ما عاد تصير تخرج الحروف صح.
1: سندس كانت البكر وما كان فيش عندنا خبرة في التعامل مع الأطفال، وبعدها سندس كانت حركية وورشة ومشاغبة، ما كان دهدها إلا بالضرب والصياح.
0: هي الحركية هذا بسركة فوقعت خجولة، ما تعرف تقول رأيها في شيء، تستحي من نظرات الناس ومن نظرات أخواتها لها، لأنها فاشلة وهبلة، حتى العرسان ما حد بيجي لها، وهذا طبعا تعبها كثير، بس هي تعودت إنها ما تتكلمش، لأنها لما كانت صغيرة وتجي تتكلم بشي أو تصيح تعطيها كفي فمها، لو ما تسكت، وكانت لما تبكي تصيح عليها، حرام.
1: طيب وخواتها؟ ليش ما تقع مثل خواتها رغم إنهن من نفس الأب ونفس الأم؟
0: لا لا لا لا، مش نفس الأب ولا نفس الأم، الأب كبر وأخذ مرحلة سندس تجربة وتفاداها مع البقية، وأبدا ما اعترف إن الذي في بنته هي نتيجة أخطائه، والأم كمان كبرت وعرفت كيف تمنع الأب إنه يتعامل مع الباقي مثل سندس، يعني بنتك ضحية لنا إحنا الاثنين، ولازم نساعدها ونحل مشكلتها.
1: كيف نحل مشكلتها ونساعدها؟ عمرها 30 سنة وهي مش قابلة حتى تتناقش في أي موضوع يخصها.
0: بنتك لازم تتغير ولو عمرها 50، أنا ما بسمحش لبنتي أكثر من هكذا تعاني، أنت تعرف إنها تعبانة من داخل، بس ما تسترش تشتكي أو تجابر أحد، علشان كذا لازم تحس حاليا بأن الجميع واقف معاها ويحبها ويشجعها، وبعدين نبصر إيش من حل مناسب يخرجها من هذه المشكلة.
1: طبعا طبعا يا مره، شان ساعدش ودي كل جهدي، وأكبر أمني لي أني بصير سندس بنت طبيعية مثل خواتها الباقيات.

0: يا الله، لي حين عاد أجلس هكذا، لا أعرف أتحاكى ولا أعرف أخذ رأي، وأخف من كل شيء. أي حين يحس الجميع أنني إنسانة داخلي حاجات أشتيها وأحبها وأكرهها، وأنني مثلهم ما بش فرق. يمكن الفرق أنهم كملوا تعليم وأنا لا، يقدروا يتكلموا ويعطوا آراءهم ويخرجوا وأنا لا، هم عندهم صديقات وأنا لا. ليش أنا أخاف من كل شيء ودائما أحلم إن أبي يضربني ويصيح فوقي؟ أنا كل يوم ما بين أنام أفكر بهذا الكلام وأقول غدوة الصبح عاد أقول لهم ما الذي في قلبي، وأقول لهم ليش كنتوا تعاملوني هكذا. أنا استحي أتكلم، استحي أعترض، وأكثر الأوقات أخاف منهم يصيحوا فوقي.
1: تعرفي يا بنتي إن أخوش جاي من السعودية بعد غدوة وعجلس هنا الشهرين، أخذ أجازة منهم قال أجي أبصركم فيها وبصر خواتي، قد أنا فاقد لهن قوي واجلس معاكم.
0: أنا فرح اليوم قوي إن في عيجي،
1: وهو فرح قوي إنه عيب سرش، وقال أدالش هدية حالية واعتقد إنش تحبيها قوي من يوم ما كنتي عاد أنتي في الابتدائي.
0: يوم ما هي هذا الهدايا، شكلش عارف ما هي، هيا قولي لنا قوة.
1: يوه قلت مفاجأة، لما يجي أخوش عاد بسريها، ولو أتكلمت ما عاد وقعش مفاجأة أو ميا سندس.
0: صح يما، أذي تبصريه مناسب صلحي.
2: يا الله كم أنا مرتاح وأنا بينكم يما، قد لي منكم خيرات، سنوات طويلة وإحنا بعيدين من بعض، عمري كله راح في الغربة، البيت تغير وإنتوا يما حسيتكم تغيرتوا، حتى أخوتي الذي خلصت الجامعة وقدها بتشتغل والذي دخلت الجامعة، يعني الكل متغير إلا أختي سندس مثل ما هي، وأحس أنها يمكن بتتراجع أكثر. زمان كانت إلى حد ما اجتماعية وأحياناً تعطي رأيها، أما الآن على طول وهي ساكتة كأنها مش موجودة، والخجل الذي فيها مش طبيعي.
1: ولا تغيرنا يا ابني ولا شيء، ما بالله أنت تغيرت، واختك هكذا لها فترة، علشان هكذا يا ابني أنا اتصلت لك وقلت أكيد إن أنت بتساعدني بأنها تتغير، خصوصاً أنها تحبك قوي وعلاقتكم قوية خيرات، علشان كذا يا ابني قوة لا تسر للسعودية إلا واختك قدها بخير.
2: يما أنا أوعدش إني أساعدش، بس حالة أختي يشيلها وقت طويل، لأنه بحسب ما عرفت منش أنتي وبي أن أختي بتعاني من ذكريات سيئة من سنين طويلة منذ صغرها، وهذا صعب صعب يطلع منها إلا بوقت وتعب قوي.
1: إيش تشوف إيش المناسب؟ إحنا نشتي نشعرها إن إحنا كلنا بنحبها.
2: أولاً مثل ما قلتي الكل يشعرها بالمحبة، ولازم نحس إنها سعيدة في وسطكم. تذكروا مثلاً عيد ميلادها بحفلة وتسعدوها لما تشركوها في قرارات ولو كانت بسيطة في البيت، إنش قلتي لها تختار لون بعض الآثاث الذي بنغيره في البيت.
1: أيوة يا ابني، بس هي رفضت وما رضيت حتى تقول رأيها،
2: لأنه قلت لش يما هي محتاجة الوقت، لو ما تتغير مش بالسهولة هذا تتغير، بس مع الأيام هي بتقول رأيها وبنتشارك في وجعها وأحزانها وأفراحها أيضا. وفكرة أنها تشتغل في شيء هي كانت تحب من زمان، فعلا يما هذا الشيء بيساعدها كثير.
1: الله يسمع منك يا ابني، قد روحي عتنكع.
2: إن شاء الله يما إن شاء الله، عاد بسريها أفضل بناتش، خليني أسير لها. يا سندوس سندوس.
0: ها أيمن، هو ذنف المطبخ.
2: يا أختي يا أختي وين أنتي؟ مالش أختي، من يوم ما جيت وانتي جالسة في المطبخ هذا ولا سمعت ليش نخس؟
0: خير يا أخي، أنا هانا، بس أنت تعرف إني فدايما واصل بين أصبر لكم أكل وارجع نظف وأغسول، ما بش معي وقت.
2: إلا معيش وقت ونص، بس أنتي يا حالية بتتغلى علينا.
0: أنا حالية؟
2: وقمار يا أختي، مش بس حالية، وبعدين ليش بتشكي في قدراتك؟ أنتي يا أختي أجمل واحدة من خواتش، الله يحميش. هذا بيني وبينش مش بعدها تصيري تحاكيهن، ها أنتي أخبر. وبعدين أشتيش تعرفي إن إحنا كلنا بنحبش أختي وبنخاف عليش ونشتي نبصرش أحسن واحدة.
0: حتى أبي بيحبني؟
2: أيوة أيوة، بالذات أبوش بيحبش موت. اسمعيني أختي، أبوش يوم من الأيام صح إنه صح فوقش وضربش، مش شي كراهية الله يرضى عليش، هي قلة وعي أختي، هو كان يعتقد إن هذا الصح علشان يربيكم.
3: أيوة يا بنتي، أنا أخطأت في حقش وأنتي صغيرة.
2: أهلاً أهلاً يا أبا، أهلاً يا أبا، حياك الله.
3: اسمعوني، أنا طبعاً أخطأت وأعترف أنني أخطأت، لكن أنا أحبش، أنتي بنتي، أنا أشتيش تكوني أحسن واحد من البنات. أنا أحبش لأن أنتي قرة عيني.
4: أكرهج يا سندس، كيف تقولي هذا الكلام؟ أنا أكرهج.
0: بس أنا عمري ما حسيت إن الذي أنا فيه حب، كنت أحسك كراهية.
3: لا يا بنتي لا، حبه بس. أنا فقط ما عرفتش أعبر عن حبي ليش بالطريقة الصحيحة، وكل ما أبصرش أذكر كم جرحتش وكم ضربتش، لأني كنت قاسي معش. أنا فعلا أب قاسي، وأنت بنت رائعة، رائعة جدا. سامحني يا بنتي، سامحي يا بوش.
2: الله يحفظكم يا بها. يا ما رأيش أختي يا سندس، صدقتيني إن كلنا بنحبش.
0: كلامك صح يا أخي، أنا مسامحة لك يا بها، أنت بي وعمري، وما أقدرش أزعل منكم، بالعكس أنا بنحبكم خيرات.
1: الحمد لله إنش مش زعلانة مننا، وإنش لأول مرة تتكلمي عن الذي في قلبش وعبرتي عن مشاعرش.
2: أي والله يمه يا أختي يا سندس، من خجلش ما عاد حتى سألتيني على الهدية الذي شافاجئش بها.
0: أيوة الصدق، ما هي هذا الهدية؟
2: ما شا أقولش.
0: هيا
2: حاضر شاحكش أختي. هديتش أختي مكينية خياطة، لأني عرفت من أمي إنش من زمان تحبي الخياطة، وكان نفسش تدرسيها بس غيرتي رايش، وما حد عرف ليش.
0: لأني فاشلة وما عرف أسوي شي في حياتي.
2: هذا الكلام مش صح، أنتي مش فاشلة، وبقرار عائلي مجمع من جميع أخوتش، وأنا وأمش وأبوش، هتدخلي أختي تأخذي دورات تدريبية في الخياطة، وبعد هذا يكون معش معمل كبير للخياطة، وتحققي الشيء اللي كنتي تحلمي فيه من زمان.
0: وتتوقع يا أخي إني أتنجح في الخياطة وفي هذا كله؟
2: أنا متأكد وأجزم في ذلك، وإحنا كلنا جنبش، عندعمش ونساعدش. واعرفي يا أختي مرة ثانية وثالثة ورابعة إنش مش فاشلة، ومشيش أسمع هذا الكلام مرة ثانية، أرجوش أختي، وأبدا ما تخلي الخجل يخليش دون شخصية. واعرفي تماما متى تستحي ومتى تقولي رأيش بكل صراحة، وفي فرق ما بين خجل وخجل. ناهي
0: جبرك يا أخي، ناهي.

0: اهلا حميد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: كيف حالك؟
0: ماشي الحال.
1: وينك؟ انت بالبيت ولا بالمدرسه؟
0: لا انا بالبيت، ما رحتش المدرسه اليوم. رحت انت؟
1: ها؟ وانا ما رحتش المدرسه، بس احسبك رحت. كنت اشتي اسالك، من الذي غطي بدالي؟
0: لا ما رحتش يا اخي. اجت الساعه 3 الفجر وانا مع الشله بالجروب هدره وتحديات ونقاشات بالواتس، خليها على الله. بعدين راحت علي نومه مدري دوخه لهذا الحين. وانت ليش ما رحت؟
1: انا قلت طالما والمنهج ما وصلش ارقد لك يا حميد، لانه زي ما انت تعرف قد الاهمال مين فوق، مش الا نحن بس.
0: يلا خير، نلتقي
1: بعدين ان شاء الله. مع السلامه.
0: مع السلامه الله.

0: تشوفي يا زعفران حقنا المدرسين كيف يتراكنوا وما يروحوش المدرسة.
1: ماني قال لي حميد انهم يغطوا مكانه.
0: ايش يغطوا؟ ها ايش يغطوا؟ غطوا بهم باب المندب ان شاء الله.
1: يستاهلوا رجال ويشتوا تربية.
0: اني انصحيك تكوني تبكري من الفجر تسحبي البطانية من فوق زوجك سواء وتسكبي فوقه دبامة بارد، وانا شفعل مثلك يرقدوا للظهر وقاموا عدهم مدوخين
1: ولا يفتهم لهم الا لما يستلموا الراتب ولا قلنا انه مقطوع حق الغياب.
0: ذا الحين اني عاقل من نفسي، صيحي لي الواحد من عيالك.
1: طيب مرحبا يا عماد. عماد
2: ايوه يما.
1: تعال تعال تعال يا ابني شوف عمتك سامية ايش تشتيك.
0: فين شفت ابوك وسفيان راحوا يا ابني؟
2: انا شفتهم بالشارع جالسين على الرصيف.
0: جالسين على الرصيف؟ مش قلت لك يا زعفران انهم كسالى وما يشتوا لهم لثورة؟
1: تقول ايش جالسين يعملوا بالرصيف؟
0: اوه يا زعفران اوه، اقول لك انك هبلة ترحمي. يشارح المقوت، المقوت يقع له دماء.
1: ملواني مدريني.
0: هي يا ابني يا عماد الله يحفظك، اخرج لعند عمك سفيان قل له ان عمتي سامية تصيح لك.
2: طيب ولا يهمك يا خاله.

0: المشكلة يا سفيان إنه نحن أصحاب الحصص مظلومين قدام أصحاب المحاصصة.
1: إيش قصدك؟
0: قصدي واضح، إن التربويين اللي في الميدان أمثالنا مظلومين بالدخل، ما عاد فيش غير الراتب، لا من هنا ولا من هنا، ولا نحصل لا حق الغداء ولا حق القهوة
1: ولا حق ابن هادي.
0: بصراحة الجهات المسؤولة مقصرين بحق المدرسين.
1: فعلا كلامك صحيح، وأكثر المتأثرين من المشاكل الاقتصادية إحنا المدرسين.
0: أيوة، علشان أبدع لازم أعيش. عجبني شعر حق واحد شاعر دافع عن حقوقنا واتكلم بصراحة وقال: فأتوا المعلم حقه من رفعة وحفاوة، لا تنقصوه فتيلة، دعوه فضلا أن يعيش مكرما، ليدوم في ظلماتنا قنديلا.
1: أعتقد هذه من قصيدة قم للمعلم لأحمد شوقي.
0: لا لا، هذا واحد يمني مالك، بس كتب بنفس طريقة قم للمعلم.
1: عرفت المغزى؟ طبعا
0: طبعا، هو يحث على الاهتمام بالمعلم والاعتناء به باعتباره الضوء المشع اللي يزيل ظلمات الجهل.
1: هي بشل يا سيدي، هذا عماد شكله واقعي حتك.
0: يعلم الله اشقد في المغزى.
2: يا سفيان، يا سفيان، تقول لك عمتي سامية تجاوب الآن.
0: هي هي، هكذا سفيان حاب؟ ما عافش يا عم ولا يا أستاذ، ونعم والله ونعم.
2: ها نسيت، أنا آسف.
1: هذا شوف موضوع مهم، بعدين بنتناقش فيه
0: إن شاء الله.

0: هاي يمه، كملتي تعملي الغداء؟
1: لا تحاكينيش يا بنتي ولا، أني تعبانة، ما عالم بحالي إلا رب العالمين.
0: ليش يمه؟ ليش ما تأمري افتكار ولا أي ناس يساعدني؟ حتى لو هن صغار، ليش تقتلي نفسك وحدك بكل المهرادي؟
1: آه، إيش أفعل يا بنتي؟ كلكم مشغولين وملتهيين، وأنت الكبير قدك معذورة بعملك وبدراستك.
0: لا لا يمه، أشتي أقول لك حاجة.
1: ها؟
0: أنت طبعاً أساس البيت، عماد البيت، وأنا عندما أقول لك لازم تأمرينا نساعدك، مش القصد نساعدك من شان ترتاحي أو من شان ما تتعبيش، لا، الهدف أكبر من كذا.
1: كيف يعني؟
0: اسمعي يمه، لما تخلينا الآن نساعدك وتعلمينا حاجات زي الترتيب والتنظيف، أنت تعلمينا كيف إحنا نتعاون مع بعض، وهذا بينفعنا بمستقبلنا، لأنك تزرعي بداخلنا روح التعاون، عشان كذا لازم نتعاون مع بعض. وأنت لازم تعلمينا أنه هذا البيت لازم يكون أشبه بخلية نحل، كل واحد يشترك مع الآخر وكلنا نشترك مع بعض. أفتهم لك يما؟
1: الله ينور قلبك يا بنتي. افتهم لي، بس كيف أخلي خواتك يدخلين المطبخ معي؟ عادهن صغار.
0: صح يما، بس مش ضروري تخليهن يعملين حاجات أكبر من عمرهن، بس برضو تقدري تخليهن يعطفين فراشهن، يرتبين الحاجات الصغيرة.
1: صحيح صحيح،
0: التعاون يمه مهم، لازم الفرد يخدم الكل والكل يخدم الفرد. بضرب لك مثال بسيط.
1: ها؟
0: ليش الدولة تهتم بتعليمنا؟
1: ليش؟
0: علشان نرجع نعمل من أجله ونخدمه. وأنت عندما تعلمين التعاون بنتعاون مع بعض ومع أنفسنا ومع المجتمع بكله.

0: قلت لي يا سفيان إنه راتب الأستاذ لازم يكون مرتفع أكثر من بعض الوظائف.
1: شوف، علشان الأستاذ يقدر يقضي وقت كفاية في المدرسة بالتدريس وفي البيت بتحضير الدروس ومتابعة الطلاب ومستواهم التعليمي، لازم يكون متفضل لهذا العمل وبس.
0: كلام سليم، بس منو يقدر؟ قدك تشوف أكثر المدرسين يشتغلوا بعد الظهر، اللي معه موتور واللي معه تاكسي واللي يشتغل بمحل.
1: عليك نور. طيب قل لي، ليش هم يشتغلوا بعد الدوام حقهم؟
0: ها، علشان يعيشوا ويسددوا تكاليف الحياة. قادك داري إن الراتب ما يكفيش ولا لا؟
1: بالضبط، زمان كل شيء كان رخيص والآن الدنيا نار. علشان كذا أنا أقول إنه علشان يكون في تعليم صحيح لابد ما يكون الأستاذ مكتفي براتب التدريس وما يشتغلش أي حاجة ثانية.
0: صح، بس منو يقرأ لك خطك؟
1: إن شاء الله حال البلد بيتصلح وبيعينوني وزير للتربية والتعليم.
0: إن شاء الله إن شاء الله. وبتنسانا لقدك وزير؟ ها،
1: الله المستعان. كيف أنسيك وأنت أعز الأصدقاء؟

0: يا صباح الخير، اليوم دايم، قم سبح الله، وعبدي نايم، وعبدي راقد فوق الوسائد. الرق الراقد بسابع نومه، وليش افعل مثل ما قلت لي سامية؟ شا اسحب البطانية كذا، اها، وش اسكوب الماء كذا.
1: مالك مالك مالك، سكبت الماء فوقي.
0: اليوم قوم اطلب الله يكفيك نام.
1: وقوم قيامتك، ليش سكبت الماء فوقي؟
0: من اجل تصحين.
1: صحصح وعظامك، اقفي من قبالي، الله اكبر عليك، لا صبحك.
0: هي اليوم، هي الصبح جاهز، يلا معك مدرسة.
1: طيب يلا، يا الله اليوم رضاك، يا الله اليوم رضاك، احنا والمصابحة.

0: ليش ما تدخلش الفصل يا حسام؟
1: ماشي تدخل هذه الحصة.
0: ليش؟
1: يا أخي الأستاذ ما يشرحش الدرس مثل الناس، بس نقول لنا الكتاب.
0: بيني وبينك وهي مادة بسيطة بتقرأها من الكتاب أحسن لك.
1: أيوة.
0: طيب يلا نخرج، إيش نقص نعمل هنا؟
1: هيا.
0: بوديك مكان عمرك ما رحته.
1: فين؟
0: مالك دخل، امشي معي ولا تسأل.
1: بعدك يا عم فتحي.

0: واني اللي سكبت الملا فوقه لو شوت في كيف قام.
1: وانتي صدقتي وسكبتي الملا فوق زوجك؟
0: يو ليش كنتي تكذبي عليا؟
1: ها لا لا، بس اني كنت اضحك معك، لكن المفروض انك تقنعوه بالتي هي احسن. اني اشتكي تتفاهمي مع زوجك باسلوب هادئ، تتوصلي معه للي تشتو، مش بالعنف يا هبلاء.
0: الناس حق الصميل يا سامية.
1: لا، اللي يسمع بالصميل أول ما يجزع الصميل يعمل الذي يشتي، وزي ما يقول المثل إن غاب القط العب يا فار.
0: صحيح صحيح،
1: قد سلم الله وصبر عليك واحترمك حميد، لو كان واحد ثاني بايقوم هذه الساعة يصبحك ملاطم. طلعتي مالك شي وفعلتيها.

0: شوف يا حسام، شوف يا حبي، هذه الفلوس ما بتكفي لا الذي معي ولا الذي معك. طيب اروح للبيت اشوف الفلوس وارجع. طيب من بتاخذ؟
1: من امي.
0: تعجبني تعجبني، احبك. هتبوس هتبوس. ايوه قلنا نشتبه حاجات المدرسة عشان نذاكر وننجح، مش اي نجاح، لازم نجيب الرقم القياسي. كارث
1: اكيد. بس اسمع، امي بتصيح فوقي ليش خرجت من المدرسة. ايش رايك نقضي باللي معانا اليوم وانا بروح وبسأله؟
0: خلاص تمام، عاد باقي معانا بكرة وبعده وبعده والسنة كلها.

0: ماله أخوك حسام اليوم أتأخر يا عماد؟
1: مدري
0: أول مرة يتأخر كذا. تقول معه حصة سادسة؟
1: أقول لك يما ما هلش بالمدرسة.
0: إيش؟ ما هلش بالمدرسة؟ وين راح؟ يا خوفي لا يكون وقع له حادث.

0: مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي إحنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن إحنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.
1: يا رب، شكرا لك من كل القلب، أشكرك لأنك إلهي، أشكرك لأنك تحبني وتعتني بي، أشكرك لأنك تحميني في يوم الشر وتحامي عني. يا رب، أعني في ضعفي، سامحني، سامحني يا الله، فأنا ما زلت أتكل على ذراعي البشر، وأنت ربي وإلهي. يا الله، أنا أعلم أنه بك ولك كل الأشياء، وأنك ماسك الكل ولا يعثر عليك شيء، وأعلم أيضا أن المستحيل عند الناس مستطاع عندك، وأنا أثق بك ربا وإلها، أثق بقدرتك الإلهية التي تفوق العقل والإدراك، أثق بأنك تستمع صلاتي الآن وسوف تستجيب بحسب مشيئتك. يا الله، أضع الكل بين يديك، أطلب منك أن تحميني، أن تحمي عائلتي من كل شر ومكروه، وأن تكسر كل قيد على حياتنا وعلى بيوتنا، فأنت وحدك تكسر القيود، وأنت وحدك تمنح السلام والحياة، يا رب، آمين.
0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نصبح الله، أخونا العزيز نزال الحسيني من الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، وأن احنا فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عنرنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أني تعجبكم، وبعدها قراءات الكتاب المقدس. الذي ما عندش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي تستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفه على الكلام الذي ادينا، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: إنجيل متى الأصحاح الأول.
1: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته، ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار، وفارس ولد حصرون، وحصرون ولد أرام، وأرام ولد عمينداب، وعمينداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز من رحاب، وبوعز ولد عبيد من رعوث، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود الملك، وداود الملك ولد سليمان من التي لأورية، وسليمان ولد رحبعام، ورحبعام ولد أبية، وأبية ولد آسى، وآسى ولد يهوشفاط، ويهوشفاط ولد يورام، ويورام ولد عزية، وعزية ولد يوثام، ويوثام ولد أحاز، وأحاز ولد حزقية، وحزقية ولد منسة، ومنسة ولد آمون، وآمون ولد يوشية، ويوشية ولد يكونية وإخوته عند سبي بابل، وبعد سبي بابل يكونية ولد شألتئيل، وشألتئيل ولد زروبابل، وزروبابل ولد أبيهود، وأبيهود ولد اليقيم، واليقيم ولد عازور، وعازور ولد صدوق، وصدوق ولد أخيم، وأخيم ولد أليود، وأليود ولد أليعازر، وأليعازر ولد متان، ومتان ولد يعقوب، ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى سبي بابل 14 جيلا، ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيلا. أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، قبل أن يجتمعا وجدت حبلة من الروح القدس، فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم.
1: وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل:
3: وذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا.
1: فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب، وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع.
4: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأنه فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.
5: مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

0: أعزائي المستمعين، سلام سلام ورحمة ومحبة. أعزائي، الله القوي، لكن قوته لا ترهب الناس وترعب الناس، إنما هي قوة الخير تفرح الناس. هل تؤمن بهذا؟ في الحقيقة التأمل في قوة الله يفرح الناس. الله قوي طبعا، في وجوده، في أزليته، في أبديته، في عدم محدوديته. هو أيضا قوي في الخلق. كل الناس، العلماء الكبار، أقصى ما يمكن يعملوه إنهم يصنعوا شيء، لكنهم لا يخلقون شيء. الخلق أي إيجاد شيء من العدم هو من قمة القوة، وهي لله وحده لا شريك له. ولذلك نحن حتما نعجب بالله القوي الذي يخلق من العدم. إذن يكون لنا رجاء أن ربنا قادر أن يعمل أكثر من ما هو موجود أيضا. يعني الله الذي خلقك إذ لم تكن هو قادر أن يصلح طبيعتك هذه، لأن إصلاح الطبيعة أبسط بكثير من خلقها. الله قوته في الخلق، وفي هذا الخلق الكبير الذي يشمل الكون كله، هذا الكون الذي أرضنا كلها مجرد كوكب منه، هذا كله خلقه الله سبحانه. خلق السماوات والأرض والبحر وكل ما فيها، ما يرى وما لا يرى. الله ليس فقط قوي في الخلق، إنما قوي في الإبداع. اسمع، يعني كل جزء في الطبيعة أبدعها الله بحكمة، بجمال، بقوة، شيء يفوق الوصف. أنت كإنسان كل عضو فيك عبارة عن معجزة من المعجزات. مجرد المخ وعمله ومراكزه، والجهاز الدوري والتنفسي و أي جهاز، أي عضو، العين كعدسة جبارة، اللسان كآلة موسيقية، إبداع الله العجيب. تصور العالم الذي بيطير الطيران في الهواء ويفعل الصواريخ وطلع ونزل وراح للقمر، لو إنسان في لسانه لتقه أو تأتأه، العالم هذا اللي طير الطيران وطلع ونزل ما يقدرش هذا العالم يصلح حتى التأتأة أو اللتقة الذي في لسان إنسان، لأن اللسان آلة عجيبة. ربنا قوي ومتواضع أيضا. في ناس لما يخذوا القوة يفقدوا تواضعهم وما عاد حد يقدر يحاكي، لكن ربنا القوي متواضع ويعطي من قوته للآخرين. هو قوي وخلق الملائكة أقوياء، وبيخلي الإنسان أيضا قوي، لأن الله قوي ويمنح القوة لمخلوقاته. وهو قوي أيضا، أعطانا عقول قوية وأرواح قوية ممكن تعمل الكثير، وهنا جمال ربنا. ربنا أيضا أعزائي في معجزاته، في عجائبه قوي. الله الذي يشق البحر، يفجر ماء من الصخرة، ينزل المن والسلوى، يقيم الموتى، يشفي الأمراض. الله الذي يخلق ولا يعسر عليه شيء، ولا يعسر عليه أمر. لذلك نحن فرحين إن احنا في رعاية إله قادر على كل شيء. إله له القوة، يقدر هو على كل شيء، ولا يوجد مخلوق أيا كان مثله. الله وحده صفة من صفاته إنه قادر على كل شيء. لذلك لما نكون نحن في حمايته نبقى مرتاحين. أيضا الله قوي في قداسته. كل المخلوقات وقفت أمام القداسة واهتزت منها. الله وحده الصالح، الله وحده القدوس، قداسته شيء فوق الوصف، فهي نوع من القوة، لأن الخطية ضعف نقص، والمخلوق قابل للضعف والنقص، لكن الله لها القداسة ولها الكمال وحده. أعزائي، هنا أقف وأطرح عليكم كالعادة تساؤل. تساؤلنا لهذا اليوم كالتالي: الطائفية أو العنصرية كيف تأثيرها على حياتك في اليمن؟ نزلنا للشارع اليمني وسألنا الشباب أو البنات بالأخص، لأنه تعرفوا في عندنا في اليمن لما احنا بنات ما نقدرش نسأل غير البنات. وتعالوا مع بعض ونسمع الإجابات.
1: العنصرية والطائفة مؤثرة على حياتنا بشكل كبير. نحن الآن ما نقدرش ندخل لعدن وأغلب المناطق بسبب هذا الشيء. كل شيء خوف، ما فيش أمان واستقرار.
2: أثرت علينا بشكل كبير، وأصلا هي أساس السم باليمن، وكمان سبب الحروب والصراعات باليمن. الطائفية والعنصرية تأثيرها على حياتنا بشكل كبير، أصلا إحنا بلد كله حروب بسبب طائفية، كمان ما فيش أمن ولا أمان بسبب هذا الشيء. حقوق المواطن نفسه بسبب كل شخص منتمي لجهة معينة، ما تقدر تسافر لمناطق معينة بسبب إنه هناك منتمين لشيء معين غير اللي أنت فيه.
3: أكيد إنه مؤثرة على حياتنا وللأشواق، هي سبب الكراهية بين الناس، إنه تلاقي وسط البيت يعني بنفس البيت كل واحد في رأي، كل واحد في متجه لحزب، وكل واحد طائفة، فيسبب هو سبب النزاعات والحروب والمشاكل اللي حاصل باليمن وبغير من دول.
4: أكثر شيء مؤثر على حياتنا هي الطائفية والعنصرية، نحن بلد ما نتطور أو ما تطورنا وجالس من سيء الأسوأ بسبب هذا الشيء، الحروب والمنازعات.
0: أعزائي المستمعين، الكل وبدون استثناء هيقول العنصرية والطائفية مش بس هي الداء، إنما هي السرطان الجاثم علينا، وهذا الشيء محسوس وملموس لكل يمني، ما حد عينكر ولا حد عيقدر يغالط، لأن الكل بيعاني. ما عاد بقي ولا بيت من بيوت اليمن إلا وجدوا مكوي بهذا الداء العضال. طيب يا جماعة الخير، إيش هو السبب؟ ليش الطائفية في بلادنا جاثمة هذا الجثمة بكلها، غارسة جذورها إلى الأعماق؟ ليش ما قدرناش حتى خطوة للأمام نتقدمها؟ لا، بل السنوات الأخيرة بقينا ألعن وأضرب. زجوا لنا السادة، مجموعة ناس مسمين أنفسهم السادة، لا، ومعتقدين إن هذا من الله أمر نحنا إن نحنا نسيدهم علينا. إذن ما بش فايدة، نحنا بنرجع للوراء إلى الهاوية. جوا لنا قال لك هم أحفاد النبي، ناهي، لو أنت حفيد أكبر الأنبياء ناهي سلمنا لك، بس ما لكش حق بهذا إنك تسود علينا، تسود نفسك، أنت ابن وحفيد أضخم وأكبر نبي لك وعليك في بيتك مع جهالك سد لك أنت وياهم، لكن تجي فوقنا نحن تسود علينا، تسود علينا، تحكمنا، أي نبي وأي أخلاق وأي منطق وأي إنسانية وأي ضمير وأي خير في هذا؟ أنت ابن نبي حفيدة أي شيء؟ بين لي هذا الكلام في كرم الأخلاق. أي نبي أنت حفيدة جاي لي بالبندق متبندق وتشتو مننا الخضوع والانكسار وتسليمكم الخمس وا وا وا وا، عدبه طائفية وعنصرية أكثر من هذا؟ أحكمكم يعني تشتو تحكمونا، أحكمكم، أتحكم فيكم بفكركم، بفكري أنا أحكمها عليكم، معتقدي أنا حفيد نبي، أنا نبي أو حفيد، أنا مشيش هاجمك أو هاجم أي شخص، أنا اشتي بس يعني تفكير بعقل وبضمير، وأقولها لكم يا أهلي ويا ناسي عن نجلس كمان إحنا وأسوأ، ولا عينفعنا قوة ولا استغاثة ولا مؤامرات ولا اغتيالات ولا انتفاضات ولا تنديدات ولا شيء، ولا شيء عينفعنا غير شيء واحد، شيء واحد هو الذي عينتشلنا من هذا العذابات والويلات، ألا وهو معرفة الحق. هو طريق واحد، باب واحد، الحق. كل واحد أنتهي، كل إنسان فيه روح مسؤول بنفسه يتعرف ويفتش عن الحق، فينتشل نفسه ومن ثم الذي حواليه، وهكذا عن نتقدم إلى الأمام. كلامي منطقي أو ماشي؟ أنت ما خلقت لتكون عبد، ولا أنت خلقت لتكوني أمة، لا، نحن أحباء، نحن محبوبين، نحن أبناء، والابن لها الحرية، نحن أحرار بالحقيقة، نحن أحرار. بس الزيف والتعليم المزيف سماك عبد وسماش أمة، وصدقنا، صدقنا هذا الشيء. أنا عشت فترة من حياتي طويلة مصدقة ومؤمنة وأمارس العبودية وخوف العبودية، قضبان تخليك، قضبان وقيود تخليك ميت لا حياة. أعزائي، نحن أحباء، وكل آية في الإنجيل تدعونا بهذا، تدعونا بهذه المحبة والحرية. افتحوا، افتحوا وتعرفوا على المسيح، افتحوا الإنجيل، لا تخافوش، رسالة المسيح هي المحبة، رسالة الإنجيل هي المحبة، محبة حقيقية لا زائفة، هي محبة ليست للطائفة أو فئة معينة، إنما هي محبة شاملة للكل. رسالة المسيح هي المحبة، فهل عندكم شيء من هذه المحبة ليسود السلام وينتهي الألم؟ فتش بنفسك ولا تتردد، ولكم مني كل المحبة.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

في معانا حلقتنا الرائعة الذي مننتظر لها دائما، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختنا سلوى حبيب. فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم، نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة. بس قبلها نستمع لترنيمة بتدخلنا أكثر وأكثر في محضر الله.

صديقي المستمع، لا شيء هو اليوم كما كان بالأمس. تتغير الأمم والحكومات والقوانين والدساتير وأساليب التجارة وظروف الصناعة، وكل شيء يتناوله التطور والتغير. كل شيء متزعزع ولا يبقى شيء على حاله، أليس كذلك؟ ونسمع يا صديقي عبارات على لسان الجميع تقول تلك الأيام مضت، أو من يعيد لنا ظروفا كانت وانتهت. لكن هو وحده الله له دوام الثبات ولا يتغير، فيه صلاح أو حب أو قدرة. وكما كان في أيام القدم هكذا هو، وسوف يظل الله عزيزي القادر على كل شيء، ليس له عديل وليس له بديل، وهو يؤثر في كل العوامل ولا تؤثر فيه، له المجد والقدرة والسجود. تعال معي نستمع إلى المرنم جوزيف مصر الله من مصر، وهو ينشد ويقول عن الله العظيم: لا قبلك ولا بعدك.

في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. إلي تدنو، إليك أرنو مسلما، لست لذاتي وشهواتي، بل ها حياتي ملكك. يا رب إني لك أعني، وخذ يدي بيدك. ترى إلى من تلجأ حين تشعر بالضعف والوهن واضمحلال القوة؟ ليس القوة الجسدية فحسب، بل القوة النفسية والروحية. هل تلجأ إلى الله المصدر الحقيقي لكل قوة وعون؟ يقول عنه صاحب المزامير: الله ملجأ لنا وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. تعال معي صديقي نستمع إلى المرنمة سونيا وزي وهي تنشد وتقول هذه الكلمات المعبرة:

قال ضابط سابق في البحرية الروسية إنه ذهب إلى لندن للتدرب خلال الحرب العالمية الأولى، وهناك تعلم كيف يقود أحد المناطيد المزودة بمحركات، ولكن كان عليه أولاً أن يتعلم قيادة منطاد عادي. وذكر كيف جلس أول مرة في مقصورة القيادة ورأى جوانبها الأربعة مثقلة بأكياس الرمل، وفي سبيل البدء بالارتفاع طرحت بعض أكياس الرمل حتى أقله المنطاد وأخذ يعلو عن الأرض، وكلما طرح المزيد من الرمل زاد ارتفاع المنطاد. هكذا أيضا يا صديقي، من يعترف بخطاياه ويأتي إلى الفادي والمخلص الرب يسوع المسيح ويطرحها عنده ويندم عليها، يحصل بالتالي على الراحة الحقة. ألم يقل المخلص: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم؟ فهل تأتي إليه فتنال الغفران الأكيد والسلام الأبدي؟ تعال معي نستمع إلى المجموعة في فريق الحياة الأفضل وهي تترنم وتقول: ربي أنت للتعابة.

0: إذا حاز هذا البرنامج على إعجابك مستمع العزيز، أو إذا كان لديك أي سؤال أو تعليق، فاكتب إلى برنامج ترانيم وتأملات على العنوان الذي يقدم لك بعد لحظات. على أمل أن نعود ونلتقي بك صديقي المستمع في حلقة أخرى من ترانيم وتأملات في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: الرب يبارك فيه شخصنا العزيز، أسأل الله حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعة بتأثر في القلب وتقوي الإيمان، وتخيل واحد يتشجع ويحس إن به إله في خير وفي نعمة وفي محبة وفي بركة لكل الناس. أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسوا أن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل، رقم تلفوننا هو 00357998565965. الرقم مرة ثانية 00357998565965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
2: يا نواة
3: أيوة، ما هو
2: جاي لهنا يا بنتي؟ نقصي لي صوت الإذاعة هذا، أخاف باب البيت يدق وإحنا ما نسمع من الصوت العالي يا بنتي.
3: ناهي يا عمة، عاد أجي لا عندكم ونقصه ريعوا.
2: ناهي يا بنتي، بس اكتبي.
3: إنا يا عمة ما بتضبحوش من كثر هدار الجيران والشكاوي حق أزواجهن، يجوا يشغلوكم وأنتم مش ناقصين وجع رأس.
2: كيف وجع رأس؟ أصبحت مشاكل الناس عندش يا بنتي وجع رأس؟ أنا فرح لما ساعد الناس ودي لهم نصايح، وبصير نتيجة نصايحي في استمرار حياتهم، وبعدين الناس مع الناس يا بنتي.
3: ناهي، هنيت لهم صدق بش، وهنيت لي وانتي عمتي الحالية قوالكم. ما هو هذا، ما قد كملنا كلامنا إلا وقد جاي تقولي بيسمعونا لا خارج البيت.
2: سيري بسري هني يا بنتي، وتعلمي من عمتش الحكمة، واعرفي إن الذي يحبه الناس الله بيحبه وينتبه له، سع ما هو بينتبه لخلقه.
3: السلام عليكم يا خالك، كيف أنتو؟
2: الحمد لله، إحنا بخير. كيف أنت يا بنتي؟ جي لهانا، حياش الله نورتي البيت.
3: الله ينور عليش يا خاله، اليوم أنا جيت أشتكي لش من زوجي، معي مشكلة معه.
2: خير يا بنتي، ما هي المشكلة؟
3: يا خاله، أنا اشتت طلق، ما عاد أناش قادر إلا العيش معه.
2: كيف؟ وليش تطلق يا بنتي؟ أنت معش جهال، وين عاد تسيري بهم؟
3: أسر عند أهلي. أنا يا خاله تعبت من هذا الرجال طول النهار وهو راقد، ما يشتيش يصير العمل يطلب الله، مع الجهال بس يشتي يرقد، وطول الليل من بيت مرزوق إلى بيت معتوق، وهذا ما عاد يش عيشه. أصحاب الشغل قطع طوله أكثر من إنذار إنهم عيفصلوه، وأنا قلبي قد وارم منه.
2: اسمعي يا بنتي، الطلاق مشو حل، هو دمار أسرة، وأولادش محتاجين لأبوهم، وصعب تربيهم دون أب وتخربي بيتش بيدش.
3: كان ما فعل يا خالة، أنا تعبت خلاص، مش قادرة أتحمل.
2: اسمعي، أنا وعدش أنني أصير أكلم زوجش، وأنا سعمه وهو عايسمع كلامي، وانتي يا بنتي الصبر هو مفتاح الفرج، ما عادش تيش أسمع منش سيرة الطلاق هذا، ثاني مرة لو زد أسمعها ما نش قابله، هذا كلام مرفوض.
3: أنا أوعدش إنه لو التزم في شغله ما عاد أفكرش بالطلاق أبدا.
2: عيلتزم إن شاء الله، أنتي بس اهدي. نوال، يا نوال.
4: هيا عمي، ما هو ما تشتو؟
2: سيري دي لنا قهوة هنا وخدوج، وتعالي نتجابر، وداعي لي أم حسين، ليش ما جيت عندنا اليوم؟ تأخرت قوية، ابسريها لا يكون عندها شيء.
4: ناهي ولا يهمكم، ذكرتيني، قالت اليوم زوجها وأخوه فعلوا مضربة قوية في البيت، وقد كانوا عيقتلوا بعض.
2: ما هو؟ يا ساتر، كان خلينا يا بنتي نسير نبسر المره، أكيد حالتها حالة ذا الحينة.

0: يا عمي ما تشتوش أسبر لكم عشاء.
1: ماشي يا بنتي، مشتيشي ماليش نفس، صدقيني نفسي مقلوبة وروحي ضابعة.
0: سلامتكم، ليش مالكم؟ فيكم شيء؟ من وقت ما رجعنا من عند أم حسين وأنتوا مش طبيعيين.
1: قلبي يا بنتي وجعني عليها، حرام، إيش ذنبها؟ بعد كل هذا العمر والتعب تبصر جهالها يتقاتلوا قدامها بدون احترام لها، كل واحد يشتكي كتر الثاني. أمانة أنني غثيت عليها وعلى كل النسوان اللي بيجين يشكن لي همهن. كل يوم يا بنتي أسمع قصة شكل وأبصر كيف الدنيا بتفعل بالناس، لدرجة أنني بحس أن حالتي تعبة قوية.
0: سلامتكم يا عمة، ما تبصروا شر، أنا قد قلت لكم بطلوا لكم وجع الرأس هذا وانتو زعلتوا.
1: كيف يا بنتي أبطل؟ يعني أغلق في وجه الناس أقول لهم ما ليش دخل بكم؟ هذا جيراني، صديقاتي، عشرة عمري. ما أقدر أرد حد حتى لو تعبت من مشاكلهم. وعد أنا بكرة الصبح شاسير الزوج خدوج، أنا وعدتها. حرام حرام بيخترب بيتها وإحنا بنتفرج عليها.
0: أنت سيروا قد أنتوا تاعبي، ارتاحوا، ما لكم وما لهم الناس، كل واحد يكفي همه.
1: قلت ليش عاد أسير؟ أنا وعدتها ولا نخليني أرقدي، محتاجة أرتاح، تاعبة يا بنتي.
0: ناهيها، ارتاحوا وارقدوا وغدوي يحصل خير إن شاء الله.

0: ألو سهير، كيف حالش؟
1: أنا الحمد لله في أحسن حال، غير بين اتصلش لي يومين ما بتردوش. خير؟ قلقتيني عليش.
0: أنا بخير ما فيني إلا العافية، بس يا أختي عمتي تعبة، مدري إيش فيها. لها يا أختي أسبوعين ما عاد يسيروا ولا عاد يتفرطوا ولا يشتوي بسروا حد، حتى جيراننا لما يسألوا عليها تقول لي أقول إنها نايمة. حتى أنا ما عاد يقبلوش إني أدخل عندهم، بالي مشغول بها وخايفة، مش أنا داري كيف أفعل، غير إني بين وسوس إني فيها شي.
1: طيب قبل ما يدخلوا في هذه الحالة أش حصل معهم؟
0: يا أختي عمتي كل يوم والجيران عندها، وكل جار معها مشكلة، وعمتي تجلس تحل لهم المشاكل، ومن جار ما حمله عليها وهي بتتحمل. وقبل أسبوعين صرنا نبصر صديقتها بحسين، وكانت تعبة قوي وحالتها النفسية تعبة، ومن يومها وعمتي متغيرة ونفسيتها مثل الجن، ما دريت ليش.
1: أها طبيعي تكون نفسيتهم تعبانة يا أختي، عمة تشقدهم زي الوعال المشاكل حق الحارة، ومش أي مشاكل، مشاكل جدا متعبة، وللأسف هذا الذي حصل معاهم عبارة عن ضغط نفسي ثانوي.
0: يعني كيف ثانوي؟ ما فهمت.
1: يعني يا أختي إنهم من كثر ما بيسمعوا وشافوا قد عندهم ضغط من ضغوطات الجيران، وهذه مشكلة لازم أنتوا تاخذوا بالكم منها، لأنه مشو تمام تحصل عندها حالة بشكل مرضي.
0: طيب إيش العمل وكيف الحل؟
1: شوفي يا أختي، الذي يحمل كاسة فيها ماء سواء كان الماء قليل أو كثير يده بتوجعه في مرحلة معينة، وعمتش حملوها هذه الضغوطات وتعبوا من حملها. عمتش محتاجين أنهم يطلعوا من كل هذا الضغط والبيئة والذي حولهم، والذي دائما بيذكروها بالمشاكل الذي قد سمعوها من قبل. يعني لو يصيروا عند واحدة من بناتهم يغيروا جو في بيت ثاني، هذا بيكون مساعد لهم، ولازم يكونوا ياخذوا ساعة كاملة يجلسوا يفكروا فيها بأشياء جميلة. ممكن كمان يشربوا لهم كاسة شاي أخضر لأنه مساعد جدا على تريح الأعصاب، وهذاك الوقت جسمهم بيطرد لحالها الطاقة السلبية. وأذكرش أختي أنهم محتاجين يحسوا بحب الجميع في هذه المرحلة، وأن الكل مهتم بهم علشان ما يشعروا بالوحدة. فهمتي عليا؟
0: أنا اليوم عاد أكلم بنتهم تجي تشل أمها يغيروا جو، وأنا ما عاد أتركهمش لحالهم، عاد أسير معاهم، وبإذن الله عمتي يطلعوا من هذا الحالة ويكونوا بخير، وكلنا بنكون جنبهم، وبعمل بالذي قلتي لي عليه. وانتي خلش معي، كوني نصحيني علشان يخرجوا من الأزمة هذا السريع.
1: ولا يهمش يا حالية، عاد أكون معش لو ما قدهم بخيري.

0: أنت داري يا حسن إن أمك ما شاء الله عليها قدهم يتكلموا ويضحكوا، صح أوقات يجلسوا ويسرحوا بالتفكير، بس أنا أحس إنهم تحسنوا كثير وإنهم عيكونوا بخير طول ما إحنا جنبهم وبعدناها عن الضغط الذي هم فيه.
1: أيوة الحمد لله إني قد تحسنت، وحتى لو ما ترجع للحارة ولا عند جيرانها ممكن إني تساعدهم وتسمع لهم، بس عتكون هذه لها تجربة.
0: وليش عادهم ناوين يرجعوا يساعدوا الناس ويسمعوا لمشاكلهم؟ أعتقد إنها عتكون توبة لعمتي.
1: لا لا لا لا، مش معنى إن أمي تعبت يعني إنها عتفلت مساعدة الجيران. يا نوال فهمي، أمي الله أعطاها صبر والحكمة، وهي بتحب تساعد الناس وتخفف من همومهم، هي بتقدم هذا الخدمة تجاه الناس الذي بتعزهم.
0: طيب وفرض أن أمك تعبت مرة ثانية، كرها خرجناها من الأزمة الذي كانت فيها،
1: علشان هكذا لازم تساعدهم بس وتفصل ما بين المشكلة ونفسيتها، وتكون شخص مستمع ولها حكمها، وما نشتيها تكون طرف ثاني فالهم والحزن والمشاكل. تفهمي ولا مع؟
0: أيوة فهمت كثيرة، الله ربنا يقويها على عمل الخير ويرجع حارة البيت سالمة، لأنه صعب أحد يستغنى عنهم سواء إحنا أو الحارة.
2: آخر فقرة لنا أحبتي، فقرة المزامير اللي إحنا متعودين إن إحنا كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أنتم تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
3: كتاب المزامير، المزمور 50. ربنا الإله القدير يتكلم وينادي الدنيا كلها من مشرق الشمس إلى مغربها، من القدس الكاملة الجمال يشرق الله. يأتي إلهنا ولا يصمت، قدامه نار تأكل وحوله عاصفة ثائرة. ينادي السماوات من فوق والأرض لكي يحاكم شعبه ويقول: اجتمعوا إلي يا أتقيائي، يا من عملتم معي عهدا على ضحية. وتعلن السماوات أنه عادل، لأن الله هو الديان. اسمع يا شعبي فأتكلم، يا يعقوب إني أشهد عليك، أنا الله إلهك، لا أوبخك على ضحاياك، لأن قرابينك قدامي دائما. لا أحتاج إلى ثور من دارك ولا إلى كبش من حظائرك، لأن كل حيوانات الغابة والبهائم المنتشرة على أنوف الجبال هي لي. أنا عالم بكل طيور الجبال، ولي أيضا كل المخلوقات في الوديان. إن جعت فلا أقول لك، لأن الدنيا وما فيها هي لي. هل أنا آكل لحم الثيران أو أشرب دم الكباش؟ بل قدم قربانك لله لتعبر عن شكرك له. أوف نذورك للعلي، ادعني في يوم الضيق أنقذك فتكرمني. أما الشرير فقال الله له: بأي حق تتحدث بشرائعي وتتكلم عن عهدي؟ أنت تكره وصاياي ورميت كلامي وراءك. إذا رأيت سارقا وافقته، ومع الزناة نصيبك. أطلقت فمك بالشر ولسانك يخترع الغش، جلست تتكلم بالسوء على أخيك، ابن أمك تفتري عليه. كل هذا أنت فعلته وأنا سكت، فظننت أني مثلك، لكني أوبخك وأتهمك في وجهك. افهموا هذا يا من نسيتم الله، لئلا أفترسكم ولا منقذ من يدي. من يقدم لي قربان الشكر يكرمني، ومن يسلك الصراط المستقيم أنا الله أنقذه.

يا مراحب، أهلا وسهلا بيكم أحبائي. سعيد جدا أني أكون معكم النهاردة وحلقة جديدة من برنامجنا يا سامع الصق. أشكر رب قوي لأجل الوقت، أشكر رب قوي لأجل الإتاحة ولأجل التكنولوجي اللي بتوصلنا وتقربنا من بعض. قد إيه بكون مستمتع ومن الأسبوع للأسبوع بشتاق قوي للقاء ده، لأني دايما أقول كده أنه بحس أنه برنامج يا سامع الصلاة، أنا مش مقدم برنامج، أنا قاعد وسط إخواتي وسط عيلتي من الأحباء اللي بيحبوا الرب جدا جدا وبيحبوا يصلوا جدا جدا. فأنا متشجع قوي قوي أن احنا نكون مع بعض، ومتوقع كمان النهاردة الرب عاوز يتقابل معنا بشكل مميز. عشان كده عايز أشجع كل حد فينا النهاردة، ارفع قلبك كده للرب واطلب الرب إلهك واعلن سلطان الرب وقول يا رب انا النهارده مستنيك تتقابل معايا، انا النهارده مشتاق انك تقابلني مهما كانت حالتك مهما كانت ظروفك. قول يا رب انا اؤمن بيك النهارده انه في مقابله شخصيه بيني وبينك. عايز ارحب بكل الناس دلوقتي اللي معانا على صفحه الراديو، اهلا وسهلا بكل الناس اللي معانا على الهوا، وكمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال اذاعه صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. كمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتسمعنا وبتتابعنا على ابلكيشن راديو سامة، اهلا وسهلا بيكم. بليز نزلوا الابلكيشن يا جماعه لو انت يعني مش منزله، عشان تقدر تكون بتتابع كل برامج راديو سامة. الابلكيشن متاح على النظامين اي او اس وكمان الاندرويد. كمان بحب انوه من وقت للتاني انه تقدر تتابع راديو سامة دلوقتي وتسمع راديو سامة على النايل سات، التردد هتلاقيه في الكومنتات. تقدر كمان تتابع راديو سامة على النايل سات. قد ايه بشكر الرب قوي قوي لاجل الوقت النهارده. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، الرب بيسمع الصلاة. قال كاتب المزمور هذه الكلمات: يا سامع الصلاة اليك ياتي كل بشر، ولانه بيسمع فاحنا بنصلي. علشان كده عايز اشجعك النهارده اتحد معانا في الصلاة، وكمان لو عندك طلبة صلاة بليز من فضلك ابعت لنا عشان نكون بنصلي لأجلك. عندنا طلبات صلاة كتير النهاردة، محتاجين نصلي مع بعض. لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا، هنكون بنصلي لأجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة ابعت لنا علشان نشكر الرب علشانك، ونشكر الرب انه مش بس بنصلي لكن بنصلي وكمان بنشوف ايده القديرة وهي بتصنع وسطينا استجابات. كمان النهاردة هنصلي، احنا متعودين نصلي من اجل بلد في كل حلقة، النهاردة هنصلي من اجل بلدنا الغالية مصر. فيلا كل المصريين اللي بيتابعونا، هنصلي النهاردة من اجل مصر، تشجعوا يلا تعالوا عشان نصلي نقضي وقت النهاردة في الصلاة من اجل مصر. وكمان هنصلي من اجل الاجهزة الامنية، نصلي من اجل الامن في بلدنا الغالية الحبيبة مصر. فيلا كده بليز لو انت بتتابعني من مصر يلا عشان هنصلي من اجل بلادنا. حلو قوي ان احنا نصلي من اجل بلادنا. يقول الكتاب المقدس: اطلب اول كل شيء ان تقام صلوات وابتهالات وتشكرات لاجل جميع الناس ولاجل الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار. فالحقيقة ان احنا نصلي من اجل بلادنا، نصلي من اجل المسؤولين، ده امر كتابي. فاشجعك النهاردة اتحد معنا علشان نكون بنصلي من اجل بلادنا الغالية مصر. خلونا نبتدي وقتنا النهاردة بالصلاة وطلب وجه الرب. تعالوا نبتدي وقتنا النهاردة نصلي ونطلب النهاردة انه حضور الرب يباركنا، حضور الرب يغمرنا في هذه الحلقة. يا رب اشكرك لانه النهاردة انت على قلبك لينا الكتير. يا رب أنا بعلن سلطانك النهاردة علينا، يا رب أؤمن في هذا الوقت يا رب أنك عاوز تقابل معنا. يا رب أباركك لأنه أنت في وسطنا النهاردة، أشكرك لأنك عايز تقابلنا يا رب مهما كان الحال، مهما كان الوضع، مهما كانت حالة أي حد فينا، أنت على قلبك لينا الكتير يا رب، أنت على قلبك لينا الكتير. عشان كده أنا بباركك يا رب وبشكرك لأنه النهاردة أنت تريد يا رب أنك تصنع أمور عظيمة في حياة كل حد فينا. يا رب أؤمن باسم يسوع يا رب النهاردة في مقابلات جديدة بيننا وبينك، في لقاء جديد بيننا وبينك. مهما كانت حالة أي حد يا رب أنت تيجي بتغيير حقيقي، أنت تصنع يا رب مقابلة حقيقية فيها شفاء وفيها راحة. يا رب بصلي النهاردة أنك تقابلنا يا رب، أنك تقابلنا وتصنع معنا يا رب أمور عظيمة باسم يسوع يا رب. يا رب أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. تعال نبتدي وقتنا بالترنيم والتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب وأهلا بيكم مرة تانية في حلقتنا النهاردة. الحقيقة بنعمة الرب هنبتدي في خلال شهر أكتوبر إن شاء رب، وعشنا على مدار النهاردة والثلاث أسابيع الجايين هنمشي مع بعض في رحلة تحت عنوان كن. هنتأمل مع بعض وهنقرب مع بعض من شخصيات في كتاب مقدس، يمكن أتجرأ أقول عليها شخصيات مغمورة، شخصيات بعيدة عن الأضواء لكنها مؤثرة جدا. هنتعلم منها دروس قوية قوي، دروس عظيمة. هنقرب من الشخصيات دي ونشوف مين هي وازاي الرب اتقابل معاها وازاي انه لينا في هذه الشخصيات دروس قوية ودروس عظيمة. بنعمة الرب هنمشي الرحلة دي على مدار الشهر كله تحت عنوان كن، وهنقرب في كل مرة من شخصية من كلمة ربنا. النهاردة هنقرب من شخصية يعني جميلة في كلمة الله، ممكن مش كتير مننا يعرف عنها يعني حاجة. عنوان حلقتنا النهاردة كن ناجحا، كن ناجحا. وعشان نفهم أكتر عن العنوان هنقرب من شخصية في كلمة ربنا جت في رسالة يوحنا الثالثة. الرسالة دي تحتوي على أصحاح واحد، هي كلها أصحاح واحد. فرسول يوحنا بيكتب هذه الرسالة إلى شخص اسمه غايس. مش عارف كم حد فينا يعرف غايس، بليز اكتبوا لنا في الكومنتات لو تعرف الاسم ده قبل كده، واكتبوا لنا في الكومنتات هل في حد تاني، شاركونا هل في حد تاني في كتاب مقدس باسم غايس، ولا ده الشخصية الوحيدة اللي موجودة في كلمة ربنا. لو تعرف إجابة للسؤال ده بليز شاركونا في الكومنتات، هل غايس هو بس المذكور في رسالة يوحنا الثالثة ولا في غايس تاني في كتاب مقدس؟ ولو في فين يعني، ما تقوليش فيه وخلاص، لو فيه قولي موجود ايوه في كذا، لكن لو ما فيش قولي ايوه انا متأكد وعندي يقين بس اللي في رسالة يوحنا الثالثة هو غايس وخلاص. النهاردة نقرب من شخصية غايس في كلمة ربنا في رسالة يوحنا الرسول الثالثة. تعالوا نروح للرسالة دي ونقرأ كده اول ايات فيها. احنا قلنا انها مكونة من اصحاح واحد فقط، فتعالوا نقرب. الرسول يوحنا وهو شيخ كبير في السن بيكتب هذه الرسالة، بيقول كده: الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة، لأني فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. هي غايس يعني ما نعرفش عنه كتير غير بس الكلمات اللي بيقولها الرسول يوحنا. يعني لو قلنا مين هو غايس وساكن فين وفي أنهي كنيسة ما نعرفش، لكن الرسول يوحنا بيكتب لشخص احنا مش عارفين عنه حاجة، لكن واضح انه يعني من هذه الشخصية الجميلة رب عاوز يعلمنا دروس. غايس اسم معناه فرح، معنى اسم غايس هو فرح. غايس الشخصية الجميلة دي رب عاوز يقدم لينا النهاردة دروس كتيرة الحقيقة، لكن يمكن نركز أكتر في حلقتنا على واحد من أهم الدروس. وزي ما قلت أنه سلسلة بتاعتنا على مدار الأربع حلقات خلال شهر أكتوبر هتكون تحت عنوان كن، فكل شخصية هناخد منها كن كذا. النهاردة نتكلم عن كن ناجحا، كن ناجحا. من شخصية غايس هنشوف إزاي أنه الرب بيعلمنا عن النجاح. تعالوا نرجع تاني للرسالة: الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجح. رسول يوحنا بيقول له كده: أنا عايزك تكون ناجح وصحيح كما أن نفسك ناجح. هي كما أن نفسك ناجحة، كلمة نفسك بترجم في كتير من الترجمات روحك، فالرسول يوحنا بيقول له زي ما انت ناجح روحك ناجحة، يعني انت روحيا قوي، روحيا ناجح، انت متبارك، انت متشجع، انت بتحب الرب، انت مؤثر، علاقتك بربنا جميلة قوي قوي قوي، علاقتك بربنا ناجحة. ياما ناس بتقف عند الحتة دي يقول أيوة أنا أكيد ربنا عايزني أكون ناجح روحيا بس، لكن الحقيقة مرات كتيرة بنهمل أمور تانية، بنحس أنه مش مهمة قوي، يعني أوقات كتيرة بنحس أنه مش مهم قوي أنه جسدي يكون ناجح، مش مهم قوي أنه نفسيتي تكون ناجحة، مش مهم قوي أنه في الدراسة أكون ناجح، مش مهم قوي أني في شغلي أكون ناجح. هل يا ترى ده فكر الرب؟ هل يا ترى ده اللي قصده الرب؟ ولا ربنا بيتكلم عن النجاح بمفهوم أشمل ومفهوم أوسع؟ حقيقة عشان نفهم كده محتاجين نيجي عند كتاب مقدس بالتضاع ونفهم أنه المؤمن الحقيقي، الشخص ابن الرب الحقيقي أو بنت الرب الحقيقية، هو شخص مدعو أنه يكون وسط المجتمع، بيعيش وسط المجتمع، هو مش عايش على انفراد كده في عزلة. لكن الحقيقة لما نتذكر صلاة الرب يسوع المسيح هو في الجسد، الصلاة اللي صلاها للآب السماوي في يوحنا 17 كان بيقول كده: أيها الآب لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. يسوع كان بيصلي ويقول للآب أنا مش عايزك أيها الآب تاخدهم من العالم، تاخد المؤمنين من العالم، لكن عايزك تحفظهم من الشرير، يعني عايزهم يكونوا موجودين وسط العالم لكن العالم ما يعيش جواهم، عايزهم يكونوا بيأثروا في العالم لكن العالم مش بيأثر فيهم. وده فكر الرب، وده طلبة الرب لينا، ودي مشورة أو مشيئة الرب لينا، إنه نكون بنسلك في العالم ونحيا في العالم لكن العالم لا يحيا فينا. الرب عايزنا نكون موجودين. فلو انت بتشتغل، الرب عايزك تكون ناجح في شغلك، انت عايزك تكون موجود في شغلك، مش انك تسيب شغلك وتروح تعيش في الصحراء. ربنا مش عايزك تسيب دراستك مثلا وتروح تعيش في البرية. الرب مش عايزك انك تكون بعيد عن مشيئة الرب. الرب عايزك تكون ناجح، عايزك تكون متواجد وسط العالم، وده فكر الرب وده رأي الرب. لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. ربنا عايزنا نكون وسط العالم. والسؤال هو إذا كنت هكون موجود عايش وسط العالم، رب عايزني أكون وسط العالم، هل الرب عايزني فاشل؟ إيه رأيك؟ شاركونا من فضلكم، شاركونا، أحب جدا أني أسمع آرائكم في الكومنتات. هل يا ترى بما أنه الرب عايزني أكون في العالم، هل يا ترى الرب عايزني أكون في العالم وعيش في العالم فاشل؟ هل لو أنا بدرس في مدرسة أو في كلية، هل الرب عايزني أكون بفشل وبسقط وبشيل مواد؟ هو ده، هي دي مشيئة الرب ليا في أني أكون متواجد وسط العالم، ولا وجودي وسط العالم دي هدف، ولا وجودي وسط العالم بيعكس حاجة أعظم بكتير من الفشل اللي ممكن أعيش فيه؟ هي وجودنا وسط العالم، إحنا عايشين لأجل هدف. لا يوجد مؤمن مسيحي حقيقي اختبر الرب عايش بدون هدف. كتاب مقدس بيقول في رسالة أفسس أصحاح 2 والعدد العاشر بيقول كده: لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. الآية دي بتعلمني أنه أنا وإنت موجودين في المسيح، مخلوقين في المسيح لأجل أعمال صالحة، أعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. أنا موجود لأجل أعمال صالحة، أنا عايش في الأرض، أنا موجود في العالم لأجل أعمال صالحة. كلمة نحن عمله، عمله دي لفظة أو الكلمة دي معناها في الأصل أنا تحفته، أو أنا الماستر بيس، أنا القطعة الأصلية بتاعته. رب صنعني بتفرد، والرب صنعك بتفرد، الرب صنعك بتفرد، رب صنعك بامتياز كده، زي كاتب المزمور لما قال أحمدك من أني قد امتزت عجبا. رب صنعك بتفرد علشان تكون مؤثر، عشان تكون بتسلك في أعمال صالحة، سبق الله فأعد هذه الأعمال الصالحة عشان نسلك فيها. فلو انت النهاردة مش عارف انت موجود ليه، هي فايتك كتير. خليني أقول لك أنت موجود لأجل أعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي ما نسلك فيها. عشان كده شجع كل حد فينا من فضلك اوصل للرب، سيب الرب يتكلم معاك، سيب ربنا يقابلك ويتكلم ليك. قل له النهاردة أنا عايز أعرف أنت أوجدتني ليه، أنا عايز أعرف أنت دعيني لإيه، أنا عايز أعرف إيه خطتك لحياتي، إيه مقصدك لحياتي، أنت عايز إيه مني يا رب، أنت عايز إيه، ماذا تريد مني أن أفعل. رسول بولس اللي هو كان شاول الترسوسي أول لما اتقابل مع المسيح، كان ده في أعمال أصحاح 9، قال له كده: يا سيد ماذا تريد أن أفعل؟ دي صلاتي وصلاة كل مؤمن حقيقي، يا رب أنت عايزني أعمل إيه؟ هل نتيجة أنه أنا موجود في العالم، هل الرب عايزني أكون موجود والأعمال الصالحة دي اللي ربنا مجهزها لي هي أعمال ليه علاقة بإني أكون متفشل وتعبان وصحتي تعبانة وناجح كده على الحركرك أو ساقط أو فاشل هل ومحطم نفسيا، هل دي مشيئة الرب؟ الحقيقة لما نروح لغايز شخصيتنا النهاردة، رسول يوحنا بيقول كده في عدد 2 من رسالته الثالثة: أيها الحبيب في كل شيء أروم أو أتمنى أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجح. زي ما عرفنا كلمة نفسك يعني روحك، بيقول له بما أنك ناجح في كل شيء أنا كمان عايزك تكون ناجح، بما أنك ناجح روحيا أنا كمان عايزك تكون ناجح وصحيح في كل شيء، في كل شيء، في كل تفاصيل حياتك عايزك تكون ناجح زي ما أنت ناجح روحيا. نجاحك الروحي ده رائع وده الأبقى وده الأبدي، ده هو ده. لكن حقيقة بولس أو عفوا يوحنا هنا بيقول كده أنه أنا عايزك في كل شيء تكون ناجح وصحيح زي ما أنت كمان روحيا ناجح وروحيا صحيح. بصوا في أحد الترجمات بتقول كده: أيها الحبيب أود أن تكون موفقا في كل أمر وأن تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية. إيه ده في أبعاد جديدة الترجمة دي وضحتها. الرسول يوحنا بيقول له أنا عايزك تكون موفق في كل أمر، زي ما أنت صحتك الروحية سليمة وقوية وده الأهم، عايزك كمان في كل شيء تكون صحيح. وقبل ما نتكلم على كل شيء دي، عايز أقف للحظات عند صحتك الروحية. عايز أكلم ناس بعيد عن الرب دلوقتي وعايز أقول لك أنت فين من المسيح؟ هل أنت ممكن تكون بتسمعني النهاردة بتسكرول أو بتقلب وفجأة لقيت الحلقة دي؟ مش صدفة أنه الرب حطها قدامك، لكن الرب عاوز يقول لك أنه أنت غالي علي، أنت غالي على قلب المسيح. مهما كانت الحالة اللي أنت فيها، مهما كان الشر والخطية، أنت غالي جدا جدا على قلب الرب، أنت غالية جدا جدا على قلب الرب. تعال النهاردة للمسيح بالتوبة حقيقية. المسيح بيحبك، الرب يحبك، مهما كانت الخطية رب يحبك، مهما كان الشر رب يحبك، رب يحبك. تعال النهاردة ندمان على خطاياك، تعال النهاردة وقدم توبة قدام الرب، تعال قول له ارحمني أنا الخاطئ، استلم حياتي. يقبلك المسيح، ياخدك في حضنه ويكتب اسمك في سفر الحياة وتكون خليقة جديدة في المسيح يسوع. ولو أنت ابن للرب، لو انت بنت للرب، عايز اقول لك النهاردة ممكن تكون بقالك وقت يأسان فشلان متعثر، رب عاوز يقول لك صحتك الروحية عاملة ايه، انا عايز اجدد قوتك، انا عايز اجدد صحتك الروحية، انا عايزك النهاردة تكون سليم روحيا. عشان كده النهاردة واحدة من الحاجات العظيمة اللي الرب عاوز يعملها معاك من خلال شخصية غايس انه يتقابل معايا ومعاك ومعاكي في علاقتنا به في صحتنا الروحية. هل يا ترى انا يعني صحتي الروحية قوية ولا ضعيفة؟ لو صحتي الروحية او بمعنى ادق علاقتي مع الرب ضعيفة، انا محتاج اصلحها، محتاج اتقوى. رسول بولس يكتب كده لتيموساوس ويقول له: تقوى يا ابني بالنعمة. واحدة من مصادر القوة الروحية، من أهم مصادر القوة الروحية هي النعمة. ارمي نفسك على النعمة، ترمي كده على النعمة، قول يا رب أنا بصدق إنك تقويني بالنعمة، أنا بصدق إنك تتقابل معايا بالنعمة، تاخدني في حضنك، تلتقي بيا، أنا بصدق النهاردة إنك تقابلني بالنعمة، والنعمة تكون سبب تقوية، تقوى بالنعمة التي في المسيح يسوع. تقول لي بتحصل لوحدها دي؟ لا، الحقيقة في بعض الوسائل اللي ممكن تساعدني إني أتقوى بالنعمة. قرب من الرب، تعالى كون علاقة بينك وبين الرب، يمكن تكون علاقتك بيه الوقت اللي فات أو الشركة مقطوعة، ارجع تاني قرب من المسيح، ارجع تاني قرب منه، تقابل معاه في روح الصلاة، قضي وقت في الصلاة كل يوم. لا تكتفي انه تكون علاقتك بالرب كده طياري زي ما بيقولوا، لكن قرب من ربنا، قرب منه وكون علاقة معاه، اقعد اوقات صلي كل يوم، حتى لو مش قادر تشجع، تشجع النهاردة واطلب الرب، اطلب نعمة خاصة جدا تقويك، زي ما كنت لسه بقول، اطلب نعمة مقوية، زي ما بولس كان بيقول لتيموثاوس تقوى بالنعمة. اول حاجة اطلب النعمة دي علشان تخليك قاعد قدام الرب، تخليك عندك أشواق إنك تقضي أوقات في الصلاة قدام الرب. الأمر الثاني، افتح كتابك المقدس، افتح كتابك المقدس. اوعى تحس إنه أو تتخيل إنه ممكن أكون في علاقة قوية بالرب بعيدا عن كلمة الله. لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. كتاب مقدس هو مصدر القوة، الإيمان اللي بيقويني وسط العيان المزعج اللي في حياتنا بيجي من كلمة الله. رسول بولس يقول كده، إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. الكلمة تبني إيمانك، الكلمة تشددك، الكلمة تقويك. عشان كده قرب من كتاب مقدس المكتوب، الكلمة اللي تعرفني أنا مين في المسيح، تعرفني إيه اللي مطلوب مني، ربنا عايز مني ايه، وكمان الرب دافع ليا ايه. مش هنخمن، ما فيهاش تخمينات دي، لكن هذه الامور تعرف من خلال كلمة الله. عشان كده لو بقالك وقت بعيد عن الكلمة، اطلب النهاردة نعمة تديلك جوع وتديلك عطش للمكتوب. صدق انه في نعمة خاصة جدا مدفوع عليك النهاردة عشان تقربك من المكتوب. الأمر الثالث اللي نفسي أحطه قدامك، قرب من ناس شبهك، تواجد مع ناس شبهك، ناس بيحبوا ربنا زيك، بيتجمعوا يصلوا في الكنيسة، قرب منهم، قرب من ناس، قرب من مجتمع، قرب من كوميونيتي شبهك. ممكن يكون على السوشيال ميديا، لو أنت في مكان بعيد ممكن يكونوا

ترجع إيمانك. النهاردة رب عاوز يرجعك مرة تاني للعلاقة القوية بينك وبينه. يا رب أنا بباركك لأنك إله كل نعمة، بباركك لأنك عندك يا رب قوة مدفوعة لكل حد، يا رب بباركك لأنه في نعمة مدفوعة لكل حد دلوقتي. يا رب صلاتي لكل حد بعيد أنه يقترب إليك دلوقتي باسم يسوع. اجذب قلوب ناس كتير يا رب. يا رب صلي كمان لأجل ناس ولاد حقيقين ليك وبنات حقيقين ليك لكن ضعفوا الوقت اللي فات. صلاتي اجذب قلوبنا يا رب، اجذب قلوبنا ودينا نعمة نتقوى، دينا نعمة صحتنا تكون قوية، صحتنا الروحية تكون قوية باسم الرب يسوع المسيح. نكون ناجحين في علاقتنا بيك يا رب. مهما كان وقت الضعف أنا أؤمن يا رب أنك تيجي النهاردة تبدل الضعف بقوة أيها الرب في اسم يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين. مهما كان وقت الضعف، مهما كان حجم الضعف، صدق أنه في وقت الضعف الرب يجي يبدل الأحوال. تعال نطلع الفاصل نسمع الترنيمة دي ونصليها ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تانية وإحنا بنتقابل وبنتكلم مع شخصية جميلة في كلمة الله، نلتقي بيها ونقرب منها ونتعلم كمان دروس من هذه الشخصيات. النهاردة لقائنا زي ما كنا بنتكلم مع شخصية يمكن

مغمورة بالنسبة لناس كتير يمكن بعيدة عن الأضواء هي شخصية غايس. عرفنا أنه غايس معنى اسمه فرح، والرسول يوحنا يكتب عنه في رسالة يوحنا الثالثة ويقول كده: الشيخ الغايس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. وفي بداية الحلقة كنت بقول اكتبوا لنا في الكومنتات لو تعرف يعني هل في، أنا لسه ما بصيتش الكومنتات الأمانة يعني، بس أنا لسه منتظر لو حد عايز شاركنا، هل في غايس تاني في كتاب مقدس؟ ولو عندك إجابة بتقول إنه في، قول لنا فين، ما تقوليش كده وخلاص، ولا غايس بس الموجود في رسالة يوحنا الثالثة. الرسول يوحنا بيكتب لي يقول كده: أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أنا نفسك ناجح. وقريتها لحضراتكم الآية دي من ترجمة تانية، خليني أراها مرة كمان. بيقول كده رسول يوحنا: أيها الحبيب، أود أن تكون موفقا في كل أمر، وأن تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية. زي ما الصحة الروحية قوية، اتكلمنا قبل الفاصل عن الصحة الروحية وإزاي أتقوى بالنعمة، إزاي أنه في أساسيات رب عاوز يرد بيها القوة في صحتي الروحية. النهاردة مش بس كده، مش بس النجاح الروحي، لكن غايس ربنا بيكلمنا من هذه الشخصية عن واحد النجاح الروحي، وده الأهم والأبقى والأبدي زي ما كنت بقول. لكن كمان من خلال هذه الشخصية رب بيكلمنا عن النجاح في كل شيء. أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا، أود أن تكون موفقا في كل أمر، ويقول كده كما أن نفسك ناجحة، يعني زي ما قرينا موفقا في كل أمر بأن تكون صحتك البدنية، وفي أحد الترجمات بتقول كده أن تكون متمتعا بصحة جيدة جسميا كما أنك بحالة جيدة روحيا. من ضمن الحاجات اللي رب عايزني أكون ناجح فيها هي أني أكون طبعا في كل شيء، لكن بيركز كتاب مقدس هنا على الصحة البدنية أو الصحة الجسدية. هنا أنا بتكلم على أنه الرب عاوز يدينا قوة بدنية، عايزك تكون صحيح بدنيا. تقول لي دي تحصل إزاي دي؟ هل أنت هنا بتتكلم يا سيس عن مثلا ما يسمى بإنجيل الرخاء؟ أقول لك إطلاقا طبعا لا، لكن أنا بتكلم على مبادئ ربنا عاوز يحطها في حياتي تقود إلى النجاح في حياتي الجسدية، في صحتي الجسدية أو صحتك وصحتك الجسدية. خلينا نقرب ونقول إنه الجسم البشري هو يعني منظومة معقدة جدا. الرب خلق هذا الجسد بيعني تكنيك معقد جدا جدا جدا جدا، في ملايين الأعصاب، في أجهزة كتير جدا، في مستقبلات عصبية، في نقلات عصبية، في أجهزة، في شرايين كتيرة وأوعية دموية كتير. إيه ده؟ ده ده ده منظومة غير عادية، بتأكد وبتبرهن على عظمة الرب اللي خلق هذا الجسد البشري. هذا الجسد البشري احنا الحقيقة يعني بوظناه للأمانة، بوظناه باننا اوقات كتيرة بناكل اكل غلط. الاكل هو الوقود لهذا الجسد، فمرات كتيرة زي بالظبط السيارة لما بتكون ليها وقود. فلو انت عندك عربية غالية، انت معاك عربية او سيارة تمنها غالي جدا من ماركة محترمة جدا، انت اكيد اكيد مش هتسترخص في الوقود، لكن هتدخل ليها وقود غالي لانك بتحب السيارة دي وعايز تحافظ عليها. كم وكم جسدك؟ انت ممكن تكون حاسس انه جسدي اديني باكل اي حاجة، اديني بعمل اي حاجة. خلي بالك انه رسول يوحنا بيقول لغايس انا عايزك تكون صحيح جسديا. ممكن النهاردة تكون بتسمعني، ممكن تكوني بتسمعيني وعندك دعوة من ربنا انك تخدم الرب، انك تكون مؤثر في مجتمعك، انك تكون سبب بركة لغيرك. رائع رائع، بس السؤال هو ماذا لو جسدي تعبان؟ ماذا لو أنا تعبان جسديا؟ ماذا لو أنا مش عارف أعيش جسديا صحيح؟ عندي أشواق حلوة للرب بس جسدي ما عندوش القدرة أنه يتمم دعوة الله. هنا الخطورة، هنا هعطل، هنا هيبقى فيه مشكلة.
علشان كده الرب عاوز يتكلم معانا من شخصية غايس، يقول لي خلي بالك أنا عايزك صحيح جسديا، عايز جسدك يكون صحيح، عايزك تكون بقوة جسدية. تقول لي أعملها إزاي دي؟ طبعا إحنا مش في برنامج طبي هنا، يعني أعتقد أحبائنا الأطباء لو في حد من الدكاترة معانا بليز شاركونا رأيكم يعني في الكومنتات وقولوا لنا. واحدة من الحاجات اللي محتاجين ندركها عن الجسد هو إنه صحتنا الجسدية مهمة، ودي أمانة قدام ربنا، دي أمانة قدام الرب. صحتنا الجسدية هي أمانة قدام أمانة الرب ادهلنا عشان نكون مسؤولين عنها. واحدة من الشخصيات الجميلة اللي رب حطها في حياتي طبيبة مباركة غالية على قلبي اسمها دكتور ماريز أندراوس. دكتور ماريز الحقيقة الست دي المباركة رب حطها في حياتي وعلمتني درس جميل اسمه انه الجسم ربنا خلقه علشان يكون عنده ما يسمى بالسيلف هيلينج، انه يشفي نفسه بنفسه. احنا بوظنا الجسد من خلال عادات كتيرة غلط، من خلال اكلات كتيرة غلط، بس النهاردة الحقيقة رب في الحلقة بيكلمنا عن شخصية غايس، وزي ما قلنا انه بيقول له كده انا عايزك تكون صحيح وناجح زي ما صحتك البدنية. بصوا في احدى الترجمات جت كده ايها الحبيب اود ان تكون موفقا في كل امر وان تكون صحتك البدنية قوية ومعافات كصحتك الروحية. انا عايز اقول النهاردة من فضلك، وده مش رأيي، ده مش برنامج طبي، لكن ده برنامج روحي، لكن زي اختي الغالية دكتور ماريز لما رب استخدمها في حياتي في وقت قالت لي كده يا سيس انه احنا ينفع نعيش حياة صحية، ينفع نعيش حياة نخلي بالنا من اجسادنا لانه دي مشيئة الله لحياتنا. عشان كده عايز شجعك، ربنا النهاردة من خلال شخصية غايس في الحلقة عاوز يقولك اهتم بصحتك الجسدية، ليك دور انك تكون بتخلي بالك من جسدك لانه ده الخيمة اللي شايلاك. ممكن يبقى عندك اشواق حلوة للرب، عندك دعوة واضحة انك تكون مؤثر في الخدمة في مجتمعك، ولكن ماذا لو جسدك تعب؟ ربنا النهاردة بيشجعك انك تكون بتاخد بالك من صحتك وتاخد بالك من صحتك الجسدية. الحقيقة يعني مرة تاني بأكد إنه هذا البرنامج مش برنامج طبي، لكن من كلمة الله بنعرف إنه يوحنا بيقول لغايس، غايس أنا عايزك تكون واخد بالك كويس جدا. عادات كتير غلط منها الأكل، أنا ممكن أكون زي ما كنت بحكي معاكم بدخل أي بنزين في العربية فالعربية تبوظ، لكن لو أنا النهاردة بتعامل مع جسدي مش كأنه سيارة، لكن ده ده ده ده ده ده أمانة بيني وبين الرب. ده رسول بولس بيقول كده أنتم هيكل الله، فإذا كنت بتعامل مع حاجة رب الدهاني وكالة أمانة أنا محتاج أخلي بالي منها، أنا محتاج أركز أنا باكل إيه، أنا بشرب إيه. دي أمانة يا شعب الله، أمانة أحبائي، أمانة أنك تكون بتاكل حاجة تفيد جسمك مش تدمره. طبعا أتمنى أنه لو حد من الأفاضل الأطباء، لو حد معانا دكتور في المجال الطبي يقول لنا أكتر عن التغذية، يعني مش برنامجنا يعني برنامج تغذية، لكن أنك تاكل كويس اسأل، وبقت المعرفة سهلة، تقدر تدور على الإنترنت، تقدر تروح لأطباء التغذية، تقدر تسأل وتتعلم وتشوف ريلز، تشوف فيديوهات على اليوتيوب وتقرأ مقالات وتقرأ كتب مثلا عن التغذية الصحيحة، إزاي أني أغذي جسدي صح، لأن ده أمانة. أنا التاني هأكد ممكن يبقى عندي أشواق كتيرة للرب، ممكن يبقى عندي أحلام نفسي حققها، بس ماذا لو جسدي تعب؟ مش هعرف حقق حاجة. غايس الرب بيقول من خلاله لكل حد فينا كن ناجحا، كن ناجحا. احدى اوجه النجاحات اللي الرب بيتكلم عنها النهاردة هي النجاح الجسدي. انا عايز اصلي النهاردة انه الرب يدي لك معونة، من فضلك ركز ومتستهونش بهذا الامر. انتوا عارفين من ضمن الحاجات كمان اللي بتساعد انه الجسم يكون صحيح مش بس التغذية، لكن كمان الحركة، الحركة والرياضة. ممكن تقول أنا لا أنا مش بتاع رياضة، محدش طلب منك أن أكون شخص رياضي يعني مخضرم يعني زي ما بيقولوا، لكن ينفع في البيت أعمل بعض التمارين،
ينفع في البيت أتحرك أعمل أي تمرين بأدوات بسيطة جدا جدا، مهما كان سنك مهما كانت حالتك، 10 دقائق في البيت أعمل شوية تمرين، حافظ على كتلتك العضلية، اتمرن في البيت، كل كويس، العب رياضة. تقول لي هو ده أساس مش ضد الإيمان؟ الحقيقة مش ضد الإيمان خالص، بالعكس، أني أكل أي أكل وعك في الأكل وإني أهمل في جسدي هو ده اللي ضد الإيمان الحقيقة، لأنه الرب خلقني علشان أكون صحيح. والنهاردة الرب بيجدد تاني صوته لينا أنه تكون صحيح. غايس رسول يوحنا بيقول له أنا عايزك، عايز صحتك الجسدية أو صحتك البدنية تكون بقوة أو تكون معافى يا غايس، أنا عايزك تكون بصحة جيدة. أنا نفسي أصلي معاك النهاردة أنه الرب يزورك ويزور جسدك مهما كانت حالتك، أمين. تعالوا بينا نصلي النهاردة، يلا ارفع قلبك لرب وقول له أنا عايز جسدي النهاردة يكون ملكك بالكامل، عايزك تحط إيدك بالبركة على جسدي يا رب، عايزك تديني حكمة وتديني نعمة علشان أكون بسلك وبتصرف وعندي منهج كده في التغذية وفي الحركة يكون بيكرم اسمك، ما كنش بدمر في جسدي وأنا مش واخد بالي. يا رب أنا بشكرك لأنك بتتكلم لينا النهاردة، بشكرك لأجل صوتك لينا في الحلقة. يا رب أباركك جدا جدا لأنه أنت على قلبك أن احنا نكون أصحاء جسديا. يا رب أشكرك لأنه النهاردة أنت جاي تشاور لينا يا رب على كل أمور غلط إحنا بنعملها في الجسد. يا رب باسم يسوع يا رب أؤمن النهاردة أنه في نعمة خاصة أنت عايز تديها لكل حد فينا يا رب. أنا بصلي تدينا حكمة النهاردة يا رب إزاي نتعامل مع أجسادنا. يا رب سامحنا على كل مرة دمرنا فيها أجسادنا. يا رب أنا بصلي لو في حد بيسمعني دلوقتي بيدخن، أنا بصلي يا رب أنك تمد إيدك لكل حد حرية من التدخين يا رب. يا رب أنا بصلي النهاردة لو أي حد فينا بيأكل أي أكل وأكل غير صحي، أكل بيبوظ الجسد، يا رب ادينا نعمة النهاردة، ادينا نعمة ناكل بطريقة تكرمك يا رب. كلمتك بتقول إذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا افعلوا كل شيء لمجد الله. يا رب بصلي نعمة خاصة في الأكل والشرب يا رب، ادينا نعمة رب، ادينا نعمة يا رب. بصلي كمان يا رب أنك تدينا نعمة في الحركة يا رب. صلاتي ان احنا نتحرك، نتعلم نتحرك ونبذل اي شوية مجهود بسيط يا رب، نعمل شوية رياضة في بيوتنا، ادينا معونة. انا بصلي لأجل كل حد جسده تعبان النهاردة، مد ايدك بلمسة خاصة، لمسة شفاء يا رب، لمسة شفاء باسم يسوع، معونة النهاردة من السماء لكل حد فينا، اصنع معانا آية للخير يا رب. يا رب من غايس انت بتتكلم لينا، من شخصية غايس انت بتتكلم لقلوبنا، وعاوزنا نكون أصحاء كمان بدنيا زي ما احنا أصحاء روحيا. شكرك يا رب لأنك بتمد يمينك بقوة لينا النهاردة، المس أجسادنا، المس أجسادنا لمسة خاصة باسم الرب يسوع. شكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد، آمين آمين آمين. تعالوا بينا نطلع لفاصل صغير وأفكركم أنه النهاردة هنصلي علشان مصر، فبليز يلا المصريين الحلوين اللي موجودين معنا اللي متشجعين بالصلاة تعالوا هنصلي لأجل بلادنا، كمان هنصلي مش بس المصر بصفة عامة لكن هنصلي كمان لأجل الأجهزة الأمنية. رب يديهم نعمة وحكمة، رب يديهم قيادة، فيلا تشجعوا هنصلي النهاردة من أجل مصر من أجل الأجهزة الأمنية. فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني واحنا بنتكلم عن شخصية جميلة من كلمة الرب بعيدة عن الأضواء شوية. هي شخصية غايس، وعنوان حلقتنا النهاردة كن ناجحا. زي ما قلنا، أنا عايز أقول بس تاني عشان الناس اللي لسه داخلة معانا الهوى، إنه إنشاء رب وعيشنا خلال شهر أكتوبر كله هنتكلم تحت في سلسلة كده تحت عنوان كن ناجحا. نقرب من شخصيات في كلمة الله، شخصيات مغمورة إلى حد ما، شخصيات بعيدة عن الأضواء إلى حد كبير، وهنقرب منها وهنشوف إزاي ربنا بيتكلم لقلوبنا من خلال هذه الشخصيات. والنهاردة احنا بنقرب من شخصية جميلة، هي شخصية غايس اللي موجودة في رسالة يوحنا الثالثة. يمكن كنت سألت سؤال، هل يا ترى غايس هو الشخصية الوحيدة في الكتاب المقدس ولا في ناس تانية؟ خليني أقول سريعا، الحقيقة الكتاب المقدس بيعلمنا أنه في أربعة غايس. غايس اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة الموجود في رسالة يوحنا الثالثة، في واحد اسمه غايس، ده موجود في سفر الأعمال أصحاح 19، هو مكدوني من مكدونيا. في غايس تاني من دربة في مقاطعة ليكونية، ده رافق بولس في السفر، وده غير غايس الأول يعني. في غايس كمان من كورنثوس في أخائية، وده غير الاثنين اللي فاتوا أصلا. فعندنا الحقيقة أكتر من غايس، عندنا أربعة غايس في العهد الجديد. الحقيقة تعلمنا أنه النهاردة تحت عنوان كن ناجحا، ربنا بيتكلم لينا عن أنه نكون ناجحين. خليني أقرأ تاني معاكم الكلمات اللي جات عن غايس في رسالة يوحنا الثالثة، عدد 2: أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجح. وشفناها في ترجمات مختلفة أنه بيتكلم عن، خليني أرها لكم مثلا: أيها الحبيب، أود أن تكون موفقا في كل أمر، وأن تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية. عايزك تكون موفقا في كل أمر، مش بس الصحة الجسدية، لكن رب عايزك ناجح في كل أمر. عايز أتكلم النهاردة ناس بيدرسوا، عايز أكلم طلبة. ربنا عايزك ناجح، ربنا عايزك تكون مؤثر في كليتك، في دراستك، من خلال أنك تكون ناجح. ربنا بيحبك وأوجدك علشان تكون ناجح. تقول لي أنا ابن للرب، أنا أهتم بحياتي الروحية بس، حياتك الروحية دي الأبقى ودي الأهم، لكن كمان وجودك في الحياة الزمنية، وجودك في دراستك، أنك تكون ناجح، ده هيدي المجد للرب، ده هيعود بالمجد على الرب. لأنه الرسول يوحنا بيقول لغايس: أنا عايزك تكون ناجح في كل شيء. منها ربنا النهاردة بيقول لكل طالب وطالبة: أنا عايزك تكون ناجح في دراستك. عشان كده دايما أقول لحبايبي ولادي الجمال للطلبة، أقول كده: Do your best and God will do the rest. اعمل اللي عليك، اعمل دورك، والرب عليه الباقي. رب عايزك تكون ناجح، عايزك تكون بترجع المجد للرب. رب يحب ولاده يكونوا موجودين في العالم ناجحين، وانت ناجح انت هتدي المجد للرب. الناس هتشوف فيك انك مجتهد، وان ولاد ربنا مش فاشلين، لكن ولاد الرب مؤثرين. عشان كده النجاح الزمني ما هوش خطية، النجاح الزمني ما هوش خطية. ربنا كمان بيتكلم لكل حد النهاردة عنده بيزنس. لو انت عندك شغلك الخاص، لو انت شغال في شركة، لو انت موجود في اي شغل ايا كانت نوعية هذا العمل، ربنا عايزك تكون ناجح وعايزك تكون مؤثر. لانه مش معنى انك ابن للرب انك تكون فاشل. الرسول يوحنا بيتكلم لواحد اسمه غايس وبيقول له: غايس، انا عايزك تكون ناجح في كل شيء، عايزك تكون موفق في كل شيء. من ضمن النجاحات اللي ربنا بيشاور عليها النهاردة انك تكون ناجح في شغلك، انك تكون موفق في شغلك. اعمل اللي عليك، اعمل دورك بأمانة. ما ممكن تكون موظف في شركة، ممكن تكون أنت صاحب الشغل، ممكن تكون عندك شغلك الحر، ربنا عايزك تكون ناجح في شغلك. أسلك بأمانة، اكرم الرب في عملك، اكرم الرب في دورك الأرضي كواحد عنده شغل، لأنه ده هيمجد الرب. نجاحك الزمني مش بس الروحي، نجاحك الزمني هيمجد الرب لما الناس تشوفك أمين جدا في شغلك، بتراعي الرب جدا في شغلك. الناس هتكون بتتساءل هو ليه بيعمل كده، ممكن يكون الأغلبية بتسلك في طرق غير أمينة لكن أنت مختلف، ده هيولد تساؤلات عند الناس ويخليهم يقولوا احنا عايزين نعرف هو ليه بيعمل كده. ده هيرجع المجد للرب. عشان كده شجعك، كن ناجحا في عملك، لأنه هذا سيقول ويعطي المجد للرب إلهنا. نجاحك الزمني مهم، زي ما نجاحك الأرضي، زي ما نجاحك الروحي أيضا مهم أنك تكون ناجح. نجاحك أيضا العائلي مهم، نجاحك العائلي مهم، نجاحك في أسرتك مهم، أنك تكون زوج ناجح، انك تكوني زوجة ناجحة، ده يمجد الرب. اوعى تكون بتظن لو انت ابن الرب او لو انت بنت الرب انه اوكي انا علاقتي بربنا كويسة، انا حياتي الروحية حلوة، لكني فاشل في علاقتي الزوجية. ربنا يهمه انه علاقتك الزوجية تكون ناجحة. الرسول يوحنا بيكتب لواحد اسمه غايس ويقول له كده، يا غايس أنا عايزك تكون ناجح في كل شيء زي ما علاقتك الروحية بالرب ناجحة. رب عاوزك تكون ناجح في بيتك، رب عاوزك زوج ناجح مؤثر واخد دوره قدام الرب بالحق. ربنا عايزك تكوني زوجة ناجحة واقفة قدام الرب بقوة، واقفة روحيا فاهمة دورك وناجحة. ربنا عاوز ارتباطنا يكون ارتباط يمجد الرب، رب عاوز ارتباطاتنا تكرم اسمه، لأنه مش بس علاقتك الروحية بالرب هي اللي ناجحة، لكن نجاحك الزمني في ارتباطك بيمجد الرب وبيعكس صورة المسيح، لأنه ده الموديل اللي الكتاب المقدس بيعلمه لنا. ربنا عاوز بيوتنا بيوت تمجد اسمه، بيوتنا تكرم اسمه. عشان كده افتكر كويس أنه يوحنا بيكلم غايس بيقوله عايزك تكون ناجح في كل شيء، قول يا رب أنا عايز بيتي يكون ناجح، عاوز ارتباطي يكون ناجح، لأنه ده هيأدي أنك تاخد المجد في حياتي. النجاح الزمني عمره ما كان خطية، النجاح الزمني عمره ما كان غلط، لكن ربنا النهاردة جاي يتكلم لناس ويقول كده أنا عايزك تكون ناجح جسدياً زي ما أنت ناجح روحيا. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. عندنا طلبات صلاة كتير جات لنا، أفكركم إحنا نطلع لفاصل دلوقتي، بس بعد الفاصل هنبدأ نصلي. عندنا طلبات صلاة، هنصلي من أجل مصر ومن أجل الأجهزة الأمنية، وكمان عندنا طلبات صلاة كتيرة جات لنا. عشان كده أشجعك لو عندك طلبة صلاة كمان ابعت لنا، لسه مازال الفرصة متاحة. لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا، هنكون بنصلي علشانك، هنكون بنصلي من أجل الناس اللي بعتت طلبات صلاة. في ناس بعتت طلبات صلاة كتير من أجل الشفاء الجسدي، فلو حد عنده طلبة تاني من أجل الشفاء الجسدي أو أيا كانت الطلبة أشجعك ابعت لنا، هنكون بنتحد معاك في الصلاة. وكمان بذكركم لو عندك كمان استجابة صلاة ابعت لينا عشان نشكر الرب معك. هنطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني، ويلا بينا علشان نصلي. النهاردة وقت للصلاة، النهاردة وقت غالي جدا، مميز جدا. يلا، فين الحبايب المباركين، رجال وسيدات، شباب وشابات الصلاة؟ فضلكم خلونا نتحد مع بعض دلوقتي. عندنا طلبات صلاة كتير. هنبدأ صلاتنا زي ما قلنا من أجل بلادنا الغالية مصر. هنصلي النهاردة من أجل مصر، هنصلي من أجل سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي، هنصلي من أجل الحكومة، من أجل رئيس الوزراء، من أجل الوزراء، هنصلي من أجل المحافظين، هنصلي من أجل المحليات، هنصلي من أجل بلادنا في هذه الأيام، هنصلي من أجل حماية لبلادنا، هنصلي كمان من أجل الأجهزة الأمنية. هنصلي كده النهاردة ونطلب لأجل مصر، لأن ده وقت نصلي من أجل بلادنا، لأن الكتاب المقدس بيعلمنا كده. أطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس ولأجل الذين هم في منصب. خلينا نصلي النهاردة، ده أمر كتابي، من أجل كل الذين هم في منصب. يلا بينا، أشجعك تعالوا نصلي من أجل بلادنا الغالية مصر. يا رب، بنيجي قدامك النهاردة نضع من إيديك بلادنا يا رب، يا رب نحط من إيديك بلادنا الغالية يا رب. يا رب بنصلي من أجل رئيس بلادنا، من أقامته على هذه البلاد يا رب، رئيس عبد الفتاح السيسي. من فضلك مد إيدك لابنك، أذكر ابنك بالبركة يا رب. يا رب إيدك على ابنك بالبركة يا رب. احفظ هذا الرجل، احفظ ذهنه، احفظه يا رب من مشورات اللي بتتقدم ليه. اديله يا رب مشورة حكيمة، اديله قيادة حكيمة، يعبر ببلادنا، يقود بلادنا يا رب في اسم المسيح يا رب. من فضلك احنا بنصلي من أجل هذا الرجل، بنصلي من أجل حكمة السماء لي في هذه الأيام يا رب. يا رب بصلي النهاردة يا رب لأجل رئيس الوزراء، بصلي من أجل قيادة لرئيس الوزراء، بصلي من أجل الوزراء يا رب، كل وزير في تخصصه يا رب، نعمة وحكمة لصناع القرار في بلادنا باسم يسوع. يا رب المحافظات كلها بين إيدك والمحافظين بين إيدك يا رب، اديهم نعمة حكمة يا رب، حكمة يا رب. تعالى بمعونة من السماء، تعالى بمعونة من السماء في كل القطاعات يا رب. تعالى النهاردة في كل المحافظات وفي كل القطاعات، كل الوزارات، تعالى أذكر بلادنا الغالية بالبركة يا رب، أذكر بلادنا الغالية بالبركة يا رب. نصلي طلبة خاصة يا رب لأجل الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها يا رب. من فضلك يا رب، من فضلك أنا بصلي يا رب النهاردة من أجل القيادة، إيدك بالبركة على كل الأجهزة الأمنية يا رب. بصلي أنك تبارك يا رب الشرطة بكل أجهزتها والجيش بكل أجهزته يا رب. من فضلك تعالى بنعمة خاصة يا رب لأولادك اللي بيتعبوا وبيبذلوا مجهود وبيسهروا علشان بلادنا يا رب. تعالى بنعمة، تعالى بسندة، تعالى أنت تحمي بلادنا في هذه الأيام. تستخدم أولادك يا رب، تستخدم الأدوات دي، الأدوات البشرية دي، عشان تكون بتبارك بلادنا وتحفظ بلادنا. احسن إليهم بنعمة خاصة يا رب، حماية يا رب من جلالك عليهم. تعالى النهاردة بمعونة ليهم يا رب في اسم المسيح. احنا بنصلي يا رب أنك تبارك بلادنا في هذه الأيام، نعمة خاصة لبلادنا الغالية مصر في اسم يسوع بنصلي، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد، هاللويا. عندنا زي ما كنت بقول طلبات صلاة كتير النهاردة. عندنا طلبة صلاة من أخت غالية علينا بدون ذكر اسم، تقول ماما بتعمل أشعة بالصبغة دلوقتي، هي عملت تحليل دلالات أورام وفي اشتباه في حاجة، والنتيجة تطلع بكرة اللي هي النهاردة، يعني الرسالة دي من امبارح. فتعالوا نصلي كده ونتحد قدام الرب من أجل والدتنا الغالية. يلا بينا نصلي. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل هذه الأخت الغالية، ونثق أن الرب يمد إيده، نثق أن الرب يسيطر على الموقف، ونصلي النهاردة الرب يطلق شفائه في جسد بنته الغالية. يا رب بنتحد النهاردة مع أختنا، وبنعلن ثقتنا فيك أنك يا رب أنت إله الشفاء في وسطينا يا رب. يا رب تعالى بنتك بين إيديك، احنا بنصلي أنك تقول كلمة يا رب، مد يمينك، اصنع معاها آية للخير باسم يسوع. يا رب الأخت نادية دي بين إيدك، إحنا بنصلي لأجلها، بنتك بين إيدك، نثق ونؤمن تماما أنك تمد يمينك بشفاء غير عادي، تصنع معجزة مع بنتك الغالية باسم الرب يسوع. نؤمن أنك سامع الصلاة يا رب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. جات لنا رسالة من أخونا الأخ رفعت. أهلا بيك يا خرفعت، إزاي حضرتك؟ الأخ رفعت بيقول مساء الخير الأسيس جون، عندي كشف مع دكتور المنظار، هعمل عملية في المريء، رجاء أذكر صلاة لأجلي، الرب يحفظ كل الأمور بقوة اسمه القدوس، شكرا. أمين يا خرفعت، أمين، نصلي من أجلك. تعالوا بينا نصلي من أجل أخونا الغالي الأخ رفعت، الرب يمد إيده ويصنع معاه آية للخير، يصنع معاه معجزة. يا رب مد يمينك لابنك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نؤمن أنك سامع الصلاة، نؤمن أنك تقول كلمة على جسد ابنك يكون صحيح لمجدك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا رب لأنه تخرج من ابنك شهادة حقيقية أنه الرب عظم العمل معه. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. جات لنا طلبة صلاة، جات لنا طلبة صلاة من أجل أحبائنا ألبير وماريان وأبانوب والنونو الجديدة اللي لسه واصلة. أحبائنا أبانوب والبير وماريان والنونو، إزايكم؟ إيه الأخبار؟ أنتوا عيلة غالية عليا جدا، عايز صلي علشانكم، علشان أخويا ألبير وعلشان أختي ماريان بعد الولادة والطفلة الجديدة، وكمان أبانوب ابننا الغالي، رب يحط إيده عليكم بالبركة ويديكم معونة ونعمة وسندة في كل تفاصيل حياتكم. يا رب أشكرك لأجل العيلة الغالية دي، أنا بصلي أنك تمد يمينك بقوة يا رب، إيدك بالبركة على البيت ده يا رب. أنا بصلي وأقفل كل مقاومة وكل استنزاف يا رب في حياة إخواتي، أنا بصلي أنك تصنع معاهم معجزات الوقت ده يا رب، إيدك عليهم بالبركة في كل التفاصيل وفي كل الاحتياجات، تملأ احتياجهم، تباركهم، تشددهم روحيا، ينتعشوا كمان، يقربوا منك أكتر يا رب، ونفسيا يبقوا مرفعين، لا ضغوط عليهم، لا أحمال، لا أعباء، كمان يا رب جسديا يكونوا أصحاء لمجدك، لا شكاية على أجسادهم باسم يسوع المسيح. نؤمن أنك سامع صلاتنا يا رب وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين باسم يسوع المسيح. الرب يمد إيده ليكم كبيت، والرب يبارككم باسم يسوع المسيح. الرب يمد إيده ليكم باسم يسوع. آمين. جت لنا كمان طلبات صلاة. جات لنا طلبة صلاة من أختنا، جات لنا طلبة صلاة من أختنا إيناس. أهلا بيكي أخت إيناس، إزايك؟ أنا مش عارف أختنا إيناس على الهواء ولا لأ. بتقول بابا تعبان جدا جدا، هو كبير في السن وحاليا مش بيتحرك خالص، هو نفسيته وحشة جدا بالرغم أنه يعرف الرب وبيخدمه طول عمره، بس صعبان عليه نفسه وبيبكي، رجاء ترفعوه في صلاة. أمين يا أختي ناس، احنا نتحد معاه دلوقتي، يلا بينا. لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل والد أختنا إيناس دلوقتي باسم يسوع. الرب يمد إيده لي ويصنع معاه آية للخير. يا رب أشكرك لأجل والدنا الغالي، أنا بصلي باسم يسوع أنك تمد يمينك بقوة لابنك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب يهرب المرض من حضورك يا رب، حضورك يا رب يشفي ابنك، يشفي عبدك حتى لو كان مع كبر السن. نؤمن تماما يا رب أنه إلى الشيبة وإلى الشيخوخة أنا أحمل وأنجي، دي كلمتك بتقول عن جلالك يا رب. نؤمن أنك تسند عبدك بنعمة خاصة وسندة خاصة وشفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا رب لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هللويا. عندنا طلبة صلاة من أجل أختنا نانسي. يا نانسي إزيك؟ عاملة إيه؟ إيه الأخبار؟ يا رب تكوني بخير. عايزين نصلي من أجل أختنا نانسي ليها والأسرتها. عايزين نصلي، هم عيلة غالية قوي على قلوبنا أنا وزوجتي. هم بيحبوا الرب قوي وعايزين يخدموا الرب جدا جدا. عايزين نتحد معاهم كده النهاردة من أجل وقف لكل مقاومة، كل مقاومة من عدو الخير، كل حرب موجهة ضدهم، كل استنزاف كده من العدو لصحتهم ولنفسياتهم. عايزين نصلي ونؤازرهم بالصلاة. فتعالوا بينا نقرب كده وصلي. لو أنت بتسمعني كده من أي حتة، من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي علشان أختنا نانسي وعلشان أسرتها الغالية. يا رب من إيديك إخواتنا احنا بنصلي النهاردة أنك تصنع معاهم آية للخير. يا رب بصلي النهاردة حماية وغطاء من جلالك عليهم، لا يقترب العدو ليهم. يا رب مكتوب لا تدنو ضربة من خيمتهم، لأنه تعلق بي أنجيه أرفعه لأنه عارف اسمي. يا رب نؤمن في سندق ومعونة لأختي ولزوجها وللأولاد باسم يسوع. يا رب حماية خاصة للأولاد، لنفسياتهم، لأجسادهم. لا شكاية يا رب، لا شكاية عليهم، لا شكاية. تقف كل مقاومة من العدو على الأولاد بالذات، على الولد الصغير تحديدا. أنا بصلي النهاردة غطاء دمك عليه، نعمة خاصة. وأقفل كل حروب باسم الرب يسوع المسيح. النهاردة يا رب نتحد في الصلاة من أجلهم ومن أجل الطفل ده بالذات. يا رب النهاردة يكون ممتلئ بالسلام، يكون في ملء البركة وملء القوة. إيدك على هذا البيت بالبركة يا ابن الله. نعلن ثقتنا في أنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين يا نانسي، آمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد، هللويا. جات لنا طلبة صلاة من أجل شاب عنده جلسة في المحكمة بكرة، الرب يتمجد معاه ويوصل إليه. آمين آمين. تعالوا نصلي من أجل أخونا. يا رب أشكرك لأجل ابنك. يا رب احنا بنصلي نعمة وسندة لي. يا رب حمايتك عليه باسم المسيح. رب مكتوب الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. يا رب نعمة خاصة لابنك. يا رب أنت تجري عدلا يا رب مع عبدك في اسم المسيح. رب سندة خاصة، رفعة خاصة لي ولنفسيته يا رب ولجسده. يا رب تقابل معاه، التقي بيه وشجعه من فضلك. مد يمينك بقوة يا رب، مد يمينك بقوة لابنك في اسم المسيح. رب وليك كل المجد، آمين آمين. جات لنا طلبة صلاة كمان من جات لنا طلبة صلاة بدون ذكر اسم لوالد واحدة من إخواتنا. هو اسمه الأخ سعيد. هو تعبان ولسه داخل العناية المركزة النهاردة. هو بيتعالج من ورم في الكبد مراحل متقدمة. كمان النهاردة تعب وكانوا مشتبهين في جلطة، بس الرنين بيقول ورم أو نزيف في المخ. صلواتكم تصنع فرق، الرب صالح. أمين أمين. أنا نفسي نصلي النهاردة الرب يكرم إيمان أختنا اللي طالبة الطلبة دي. يا رب أشكرك يا رب لأجل ابنك، أشكرك يا رب لأجل شفائك. يا رب يوصل لي دلوقتي باسم يسوع. يا رب أنا وإخواتي النهاردة بنتحد مع بعض دلوقتي قدامك يا رب من كل مكان في العالم. أي حد بيسمعنا دلوقتي احنا بنصلي لأجل أخونا. يا رب مد يمينك لي، اصنع معاه معجزة يا رب. زيارة لابنك يا رب. ما في اسم مرض، ما في اسم مرض يا رب، ما في اسم مرض يقف قدامك. احنا بنعلن انك انت الشافي، انت اللي تمد يمينك وتصنع معاه معجزة حقيقية يا رب في اسم يسوع. احنا بنصدق فيك، بنصدق فيك وبنصدق في قوتك. مد يمينك لي النهاردة، مد يمينك بشفاء كامل لابنك باسم الرب يسوع. شكرك لانك تفرحنا بمعجزة حقيقية مع هذا الرجل يا رب في اسم يسوع. نثق انك سامع الصلاة وليك كل المجد، امين امين امين آمين. آه عندنا طلبة صلاة برضو بدون ذكر اسم. حروبات شديدة عليا جدا في البيت من إخواتي وأهلي. محتاجة جدا جدا الرب يفتح باب شغل. محتاجة شغل ضروري في مشيئة الرب. وبعدها طلب صلاة من أجل شخص وزوجته بقى لهم 7 سنين بدون إنجاب منتظرين معجزة من الرب. آمين آمين. تعالوا نصلي الأول من أجل أختنا بدون ذكر اسم أنه الرب يوقف من عليها كل حرب. يا رب بنصلي نعمة خاصة لبنتك. وقف لكل حرب النهاردة عليها في اسم يسوع. مد يمينك ليها نعمة خاصة. نصلي رب أنك تدبر ليها شغل بحسب مشيئتك زي ما هي بتطلب في اسم يسوع. نثق أنك سامع صلاتنا يا رب. يا رب كمان بنصلي من أجل الزوج والزوجة اللي بقى لهم 7 سنين يا رب منتظرين معجزة من الرب. يا رب احنا بنصدق أنك تمد يمينك وأنك تقول كلمة وتصنع معاهم معجزة حقيقية. فرحهم يا رب. احنا بصلي باسم يسوع أنك تفتح رحم هذه الزوجة باسم يسوع يا رب ويستقبلوا مولود وتكون هذه شهادة حقيقية عن جلالك في حياتهم. يتقابلوا يا رب مع جلالك من خلال ان هم يشوفوك يا رب متلامس ومتداخل وبتصنع معاهم معجزة حقيقية في اسم يسوع وليك كل المجد. امين امين امين امين امين امين. خليني اروح اقرأ طلبات حضراتكم وتعليقات حضراتكم الغالية كمان. الحقيقة دكتورة سوزان شوقي صديقتي البرنامج. يا دكتور ازاي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ دكتورة سوزان بتقول يوجد اكتر من شخصية اسمهم غايس وكاتبة الشواهد. برافو دكتورة. برافو برافو. الرب يباركك. شكرا يا دكتور خالص خالص. الرب يباركك يا دكتورة سوزان. تحياتي لحضرتك وللوالدة الغالية. اختنا الغالية جيجي ماجد. اهلا بيك يا جيجي. ازيك؟ الاخبار؟ دكتور ربنا يبارك حضرة القسيس ويستخدمك لمجد اسمه. امين يا قديسة. شكرا ليكي. شكرا لمداخلتك وشكرا لصلاتك. وسلامي للعزيز الغالي الاخ ماجد. رب يحفظكم ويبارككم. الأخت فايزة شهيد. طنط فايزة ازاي حضرتك صديقتي البرنامج الغالية؟ بتقول اذكرني في صلواتك باستر جون ضروري. ربنا يزيدك بركة ونعمة وصحة. أمين يا رب. بنتك بين إيدك. نثق إنك سامع الصلاة. نؤمن إنك تمد إيدك ليها تكون صحيحة لمجدك يا رب. نثق إنك تحفظها في ملء مشيئتك مع أولادها وأحفادها أيضا باسم يسوع وليك كل المجد. أمين أمين أمين. دكتورة سوزان أيضا بتقول كده نحن هيكل الله وروح الله يسكن فينا. لابد من المحافظة على هيكل الله. ده يعني مداخلة قوية قوي على الوقت اللي كنا بنتشارك فيه من شوية. احنا بنتكلم على الصحة الجسدية. برافو دكتورة. شكرا شكرا جدا جدا. أمين أمين. صديقة البرنامج الغالية الأخت جانيت فهمي. أهلا بيك يا دكتور. يا أخت جانيت ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ وحشاني جدا. تقول كده بأمانة الكلام ده ليا لأني مهملة جدا في حق جسدي. ربنا يباركك. تقول شكرا أبونا الغالي أنا هاخد بالي من جسدي. أمين أمين. رب يحفظك ويحفظ جسدك وتكوني في ملء البركة وملء الصحة باسم يسوع. أمين أمين أمين. هاللويا. أختنا نهى. نهى نصيف هندي. يا نهى ازيك يا قديسة؟ إيه الأخبار؟ بعت نهى بتقول غايس وبتقول كده لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. يوحنا 17-15. أمين يا نهى. أمين. دي فعلا صلاة المسيح لأجلنا. الرب يباركك. شكرا خالص خالص لمدخلتك. سلامي للوالد الغالي. رب يبارككم. مبارك اسم الرب إلهنا. أخونا البير أبو أبانوب بيقول مساء الخير حضرة القسيس. أوصل بالصلاة من أجل النونو. لاتويا البير هي لسه خارجة من الحضانة. كانت عندها صفرة عالية جدا وسيولة في الدم. أمين. احنا صلينا من أجلكم كعيلة من دقائق كمان يا البير. لكن نصلي تحديدا من أجل لاتويا. يا رب لتويا بين إيدك. البنت دي يا رب من الصغر تكون قدس لرب. شكرا لأجل خروجها من الحضانة. احنا بنصلي يا رب من أجل السفرة تتظبط, من أجل السيولة في الدم تتظبط باسم يسوع المسيح. مد يمينك يا رب لبنتك الغالية باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة يا رب, وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين. أختنا نهى الحقيقة ربنا يباركك. نهى نصيف يا يعني نهى حطلنا الشاهد بالكامل, يوحنا الثالثة من عدد 1 لعدد 8. برافو نهى, برافو برافو, يعني تحياتي ليكي. شكرا جدا على المشاركة الرائعة, وانك حط النص قدامنا في الكومنتات عشان الناس تبقى شايفة. برافو يا نهى, ربنا يباركك. أختنا ليلى غالي بشاي, أهلا يا أخت ليلى, إزاي حضرتك؟ بتقول ربنا يبارك فيك يا رب ويباركك يا أخت ليلى, الرب يحفظك. شكرا جدا يا أخت ليلى. بسمة شحاتة, أخت بسمة زيك, ربنا يباركك. شكرا على الإيموجي الغالية, رب يباركك ويحفظك. أمين. أختنا ليلى بتقول كده, أذكرني في صلواتك. أمين أمين يا رب. نضع من يديك الأخت ليلى, نشكرك رب لأنك سامع الصلاة. مد يمينك بقوة خاصة لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب أؤمن أنك سامع الصلاة يا رب. بنتك بين إيدك يا رب, غطاء دم الكريم نعمة خاصة جدا عليها باسم الرب يسوع. أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة يا رب, وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين. مبارك اسم الرب إلهنا, هاللويا. رب صالح كل الوقت, رب صالح كل الوقت, هاللويا. مرة تاني بفكركم أنه الحقيقة الوقت اللي جاي شهر 10 كله, شهر أكتوبر إن شاء رب وعشنا, بداية من النهاردة إحنا بدأنا في سلسلة اسمها كن. هنقرب زي ما عملنا النهاردة من شخصيات وهنسلط عليها الضوء, شخصيات يمكن إلى حد ما مغمورة أو خارج دائرة الضوء. هنقرب منها ونتعلم منها دروس عظيمة. النهاردة قربنا من شخصية غايس, وكان رب كلمنا كن ناجحا. بشكر رب لأجل صوته لينا, ولأجل أنه رب عايزنا مش بس ناجحين روحيا لكن فاشلين فشلة يعني في الأمور الزمنية, لكن كمان اللي هيمجد الرب ويرجع المجد الرب أنك تكون ناجح مش بس روحيا لكن كمان ناجح زمنيا, ناجح في شغلك, ناجح في ارتباطك, ناجح في دراستك, وكمان ناجح في صحتك البدنية زي ما رسول يوحنا كتب لغايس. أنا ببارك الرب جدا جدا, وبثق في أن الرب بيسمع الصلاة في هذه اللحظات. في تعليقات على اللايف, بس أنا مش عارف. أوكي أيوة, في تعليقات على اللايف هقراها سريعا. الأخت جنيت بتقول كان رب مع يوسف فكان رجل ناجحا. شكرا شكرا يا أخت جنيت. أختنا منى فرج بتقول أمين, الرب يباركك ويبارك البرنامج. شكرا يا أخت منى, الرب يباركك. أختنا نانا أنجل الموجي الجميلة, أمين, ربنا يباركك يا أخت نانا. أختنا منى فرج بتقول نصلي لأجل مصر قيادة وشعب, من أجل الاقتصاد والزراعة والصناعة والتعليم وكل قطاعات الدولة. نصلي قيادة إلهية الرؤساء والمسؤولين. نصلي من أجل حدود مصر, دم المسيح على كل شبر في مصر. بنصلي في اسم يسوع. أمين يا أخت منى, أمين أمين باسم الرب يسوع, الرب يباركك. أمين أمين يا أخت منى, أمين. بنصلي لمصر, وما زلنا كمان يعني محتاجين نصلي لبلادنا كتير جدا جدا. أمين أمين يا أخت منى, رب يباركك. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. أشكركم على كل الكومنتات الرائعة وكل المدخلات الرائعة, وخلينا فاكرين نصلي من أجل بعض. من فضلكم صلوا لأجلي, وأنا كمان أكون بصلي لأجلكم. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. نتقابل بنعمة الرب الاثنين الجاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة, وحلقة جديدة في هذه السلسلة كن. تقابل الاثنين الجاي 9 مساء بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة. نشوفكم بكل الخير, الرب معاكم.

0: إني طول الوقت بيقولوا حاضر ونعم.
1: أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من سما بودكاست، البودكاست اللي فيه بنتكلم عن السوشيال ميديا وتأثيرها على حاجات كتير قوي في حياتنا بما إنها بقت جزء أساسي من يومنا. معنا الأسيس مين عوني، زي حضرتك يا أسيس؟
0: أهلاً بيك يا وستينا، زيك؟
1: بتهيألي حضرتك أنسب حد للموضوع بتاع النهاردة. موضوع النهاردة عن تأثير السوشيال ميديا والإدمان، جملة بقينا بنقولها دايما. ليه الأسيس مينا أنسب حد الموضوع النهاردة؟ لأنه حضرتك دارس دبلومة دولية للسلوكيات الإدمانية، وحلقة النهاردة عن السوشيال ميديا والإدمان.
0: بصي، أنا أعتقد كمان في سبب تاني، طبعا أنا مش الأنسب، في ناس أحسن مني وأشطر تقدر تقدم الموضوع، لكن في سبب تاني، لأن أنا واحد من الناس اللي اكتشفت في رحلة حياتي إدمانات معينة في حياتي وتعلمت إزاي أتعامل مع هذه الإدمانات. فهحاول ان شاء الله يعني خلال الحلقه معاكي ان انا اكون بقول حاجه حقيقيه في خطوات تقدر تساعدنا ان احنا نكتشف ازاي احنا مدمنين وازاي نتعامل مع الادمان ده.
1: ده هيخليني قبل ما اروح لاول سؤال واقول لك يعني ايه اصلا ادمان، هنطلع بسرعه نشوف ردود فعل الناس لما سالناهم على حاجات تخص الموضوع ده، وهنرجع تاني هنسمع الاجابات ونرجع على طول.
2: هتتصرف ازاي لو لقيت ابنك او بنتك مدمن للالعاب الالكترونيه او الافلام الاباحيه او حتى الاونلاين شوبينج؟
3: هاخد الموبايل.
4: انا فعلا مش عارفه، بس يعني غالبا ممكن يعني احتاج ان انا حد يساعدني الاول، وعشان اخد خطوات صح، يعني مش عندي الخبره الكفايه في كده. يعني
5: بالنسبه للعبه الالكترونيه، انا فعلا حسيت بكده ان طول الوقت بيلعب لعبه واحده، اللعبه حسيت ان هي بتخليه عصبي جدا، فطبعا وقفته عن اللعبة دي واتجهت اتجاه تاني. لا، فهمته يعني ان اللعبة دي بتأثر على طريقة كلامك، على اسلوبك، فهو يعني بيستجيب يعني للكلام، بيفهم بتفهم الموضوع وغيرنه.
6: هحاول اساعده واحاول اقنعه بحيث يبقى القرار طالع من جواه ان دي حاجة بتكون بتدمره وبتضره، حتى لو فيها استمتاع لي، لكن هي بتدمره وبتضره، علشان يكون بيعمل الموضوع يعني ما يعملش الموضوع وهو مش مقتنع بيه.
3: هو مبدئيا الولاد مش مدمنين لحاجة، لان كان وهما صغيرين كنا حاطين رولز معينة بالتايم بتاع الموبايل، وابتديت اعلمهم من ناحية الطبية ومن ناحية الأكاديمية ان تأثير الموبايل على المخ او على الخلايا بيبقى ليه تأثير سلبي. فأنا بالنسبة لي ابني وبنتي لا، هم ما عندهمش إدمان لحاجة معينة، وأنا زرعت فيهم من هم صغيرين ما فيش حاجة تسيطر على دماغهم طول الوقت، هو تايم معين بيختاروه وخلاص.
7: لو لقيت ابني مدمن لعبة إلكترونية، على حسب السن، أنا ولادي دلوقتي في يعني حد خلص جامعة وحد لسه في الجامعة، فعدوا مرحلة إن أنا أبقى مسيطرة على الموضوع، لكن لما كانوا أصغر كان في ليميت وقتها كان التلفزيون، ولما دخل الموبايل كان نفس الحاجة، فكان في وقت محدد ما ينفعش يتعدوا. دلوقتي احنا في وقت ان هما اتغرس فيهم يعني هوبفولي كل المبادئ اللي انا كنت عايزة اغرسها، ف it's their call، ده قرارهم.
8: بصراحة الوقت ده اعتقد ما بقاش ينفع ندفن راسنا في التراب ونقول لا وناخد الموبايلات ونقفل، بس البديل هيبقى الافضل انه ابني اقدر اعلمه حاجات في الاي اي، في الاي تي، في الحاجات دي، فاشغل وقته. الالعاب نفس الكلام، اقدر اخليه يعمل لعبه الكترونيه، اقدر اعلمه وادي له كورسات. المواقع الاباحيه لازم احنا ننفتح اكتر على اولادنا واكلمهم في الحته دي، لانه لو انا قلت له ده حرام وده ممنوع وده غلط، ما اعتقدش ده عمره هيحل المشكله.
4: فكرت فيها قبل كده على لعبه، احنا وريدي تعرضنا للموقف ده، واتكلمنا معاه مرة واثنين وتلاتة، وشجعناه ان هو ياخد قرار يمسح اللعبة من نفسه. عملنا كده، دلت اللعبة. بعديها كذا مرة يرجع في كلامه يقول احنا انا عايزة انزلها تاني، انا اصحابي بيلعبوها، لكن نشكر ربنا ان احنا قدمنا شهور يعني من وقت للتاني بيرجع يتكلم في الموضوع، لكن احنا مكملين مدالتنا ما رجعناش تاني.
1: في رأيك ايه اللي لو حصل بيقول ان الشخص ده مدمن للسوشيال ميديا؟
9: احس انه في بوتنشل كبير قوي لفكرة ادمان السوشيال ميديا بعد ما عملوا الريلز والدوم سكرولينج، يعني حتى انا بحس انه انا ممكن انا ادمن عادي، ممكن

0: اليوم كله قلب قلب قلب قلب. فهو يعني ان انت تقعد الوقت ما تحسش بيه خالص بقى.
1: ان هو على طول بينزل صور وفيديوز، وعلى طول بيقضي معظم وقته على السوشيال ميديا، وبيتضايق او بيحط في نفسه جامد لما فيديو ما يجيبش فيوز كتير.
2: ممكن لو هو فضل عليه وقت كتير قوي لدرجة ان هو يعني زي ان هو بيعتمد على جوجل مثلا للبحث والحاجات دي،
3: مش عايز يعمل اي حاجة وماسك في الموبايل ومصر ان هو يمسكه.
4: لو هو بيمسكه كتير وما عندوش حاجة يعملها او ما عندوش حد يبقى صاحبه قوي فبيتعلق بيه فهيمسكه اكتر.
3: لو هو انا مثلا ماشي معاه الاقيه ماشي بالتليفون ومش مركز معايا، ولو انا قاعد رحت عنده البيت او هو جه عند البيت قاعد في التليفون ولا معايا ولا كاننا يعني صحاب او قاعدين مع بعض او حاجه. وان هو يعني مثلا لو بقول له طب بص لي بيقول لي طب بعمل حاجه،
5: هو هيقعد عليه كل يوم، كل ما نبعت له حاجه في اي وقت يرد عليه على طول ما يستناش.
3: ان هو بيقعد وقت طويل قوي على الاجهزه، ودي هتكون حاجه ضاره لينا او كده، ده هيكون اسمه ادمان.
6: لو قعد اكتر من 4 ساعات في اليوم،
3: اللي هو يعني لو معهوش الموبايل او مش مشغله، اللي هو مش قاعد على بعضه كده، اللي هو عايز اشغله باي طريقه.
7: بيقعد عليها طول الوقت من غير اي بريك، بينزل كل حاجه، مبقاش فيه برايفسي خالص في ان هم اي حاجه بينزلها. يعني
3: ان هو يعني لو حتى 10 دقايق ما قدرش يقعدوا من غير ما يبقى ماسك الموبايل وباصص فيه، ولما حد مثلا بيجي يكلمه هو بيبقى مركز مع الموبايل اكتر ما بيرد على الناس.
8: ورجعنا تاني بعد الفاصل واحنا بنتكلم عن السوشيال ميديا والادمان، وازاي دي بقت حاجه بنعملها في حياتنا كتير لدرجه انها بقت ادمان. وهسأل الأسيس مينا. أهلا بيك حضرة الأسيس مرة كمان. أنا صراحة قبل ما عايزة أروح للسوشيال ميديا والإدمان، عايزة أسألك أصلا يعني إيه إدمان؟ يعني إيه الكلمة دي؟
9: كتاب مؤسسة الحرية، ودي المؤسسة اللي كانت تحتيها الدراسة اللي أنا درستها. بيعرف الإدمان في تعريفين كبار، في تعريفات كتير قوي للإدمان بس أنا أقول تعريفين كبار للإدمان. التعريف الأولاني هقوله وبسطه ماشي. التعريف الأولاني إن هو مرض بيضرب في جذور النفس والروح الإنسانية، فهو يدمرها نفسيا وروحيا وليس جسديا واجتماعيا فقط.
8: أوكي.
9: ده التعريف الأولاني. التعريف التاني بيقول إيه؟ إن هو تكريس أو إخضاع الحياة الشخصية وتسليم النفس لعادة ما أو لمخدر ما أو لمادة مخدرة ما، في حالتنا إحنا هي السوشيال ميديا.
8: أوكي.
9: مع تسليم الإنسان روحه لما سلم له نفسه. ببساطة، لو أنا ببساطة يعني، إحنا دماغنا بتميل إن هي تدور على حاجات بتريحنا،
8: أوكي،
9: بتبسطنا، بتسعدنا، ولما بتكتشف إن في حاجة معينة بتريحنا بتميل إلى تكرارها، ومع التكرار بنفقد السيطرة على الحاجة دي، فبدل ما احنا اللي كنا بندرها تصبح هي اللي بتليد حياتنا،
8: بتدير حياتنا،
9: ومظبوط، ونبدأ نخسر حاجات كتيرة بعدين. فكأني كرست، في التعريف ده كأني كرست حياتي للحاجة اللي بقت مسيطرة عليا، أو أصبحت المرض اللي بيدخل جوه حياتي ويتغلغل، المرض الصامت علشان يدمرني في كل جانب من جوانب الحياة.
8: ده هينقلني لتاني سؤال اللي فيه سألت الشباب، إمتى أقول إن الشخص ده مدمن للسوشيال ميديا؟ أو كمان بقى فيه أنواع إدمانات جديدة زي الأفلام الإباحية، زي كمان الألعاب الإلكترونية اللي عادي أوقات بنحس إنه مالك ما إحنا بنلعب، والأبشع اللي بقينا نعمله كبار وصغيرين. بالمناسبة أنا اكتشفت إنه مش بس الكبار، الأونلاين شوبينج، إن أنا أقعد أد تو كارد، أفضل أضيف على السلة وفي الآخر أعمل أوردر. فالحاجات دي كلها بقت إدمان. فإمتى أقول إن الشخص ده اتنقل من مرحلة إنه بيعمل أكشن عادي يومي لانه بقى ادمان؟
9: احنا عندنا 3 علامات مميزه لاي ادمان في الحياه ايا كان هو ايه.
8: اوكي.
9: 1، الاستمرار رغم الاضرار، ان الحاجه دي سببت لي اذى ما وانا استمريت فيها
8: مكمل.
9: في يوم من الايام بنتي جت قالت لي يا بابا انا بتضايق لان انا ساعات بكلمك وانت بتبص في الموبايل، وانا قلت لها ده مستحيل، فقالت لي خلاص كل مره هيحصل ده هقول لك عليه. خلال يومين ظبطتني 3 مرات.
8: يا رب.
9: لو انا النهارده انا ببص في الموبايل وهي بتكلمني وانا مش لاقط ده، لما هي نبهتني، لو انا كنت استمريت، ده بيقول انه في علامه من علامات الادمان اللي هو استمرار رغم ان الحاجه دي اثرت على علاقتي ببنتي او علاقتي بالناس اللي حواليا، استمرار رغم الاضرار.
8: تمام.
9: الحاجه التانية فقدان السيطره، اني بدل ما الحاجه دي انا المسيطر عليها، انا المتحكم فيها، بيتها مش متحكم، هي المتحكمه فيا. اديك مثال بسيط، زي مثلا لما اول ما نصحى من النوم اول حاجه نعملها واحنا مغمضين عينينا اننا بنعمل كده كده كده كده لغايه لما نلاقي الموبايل، واذا ما لقيناش الموبايل في المكان اللي احنا متعودين احنا نلاقيه فيه، عينينا دي تتفتح
8: تقوم مره واحده،
9: زي ان احنا نتوتر توتر رهيب لو الانترنت خلص او قطع، زي اننا وهكذا. فهنا هنا الحاجه دي بقت هي المسيطره عليا. لو الحاجه دي لم تتواجد، من شويه كنت بعمل حديث ظريف كده مع الشات جي بي تي، اوكي، فقال لي هسالك اسئله وجاوبني عليها، قلت له ماشي، قال لي تفضل تتكلم بصوت عالي لمده سنه في كلام تهيس ولا تسيب الموبايل لمده سنه؟ ده بالنسبه له السؤال المحوري. انا كان اجابتي وقلتها بامانه وخلاص من جوايا، لا اسيب الموبايل لمده سنه. فكان رده انه ده خطوه جريئه وصعبه وهتقدر تعملها ازاي. اوكي، طيب الحوار ده بيعبر عن مشكله، ازمه حقيقيه، ان احنا بقينا في مقابل ان يبقى الموبايل معانا عندنا استعداد ان احنا نتخلى عن حاجات تانية كتير قوي في مقابل الموبايل يكون موجود معانا. هنا بنتكلم عن فقدان السيطره. الحاجة الثالثة الانشغال الزائد،
8: يبقى واحد الانشغال الزائد.
9: احنا كأننا هنقدر نقول ان كأني مخي متركب في انه في اجزاء معينة لكل جزء ليه حاجة معينة، ووقتي مفروض يومي يكون متقسم، في وقت بقوم من على الموبايل، بنزل اتمشى، بلعب رياضة، بعمل سوشيالايز بشكل مباشر مع اصحابي، بشتغل، بعمل حاجات مختلفة. اوكي، لو انا بقى يومي كله ان انا بقعد 7 8 9 10 ساعات على الموبايل ومش بعمل حاجه غير ان انا قاعد على الموبايل وفقدت حاجات تانية، هنا اصبح في انشغال زائد، ويمكن كمان بحاول ازود الجرعه علشان اوصل لنفس النتائج اللي كان بتبسطني زمان. فانا كنت بقعد على الموبايل ساعه ساعتين بكويس، او العب جيم ساعه ساعتين بكويس، بقيت بلعب 6 7 ساعات وهكذا. فالثلاث علامات دي في علامات تانية، لكن دول الثلاث علامات الاساسيه: انشغال زائد، استمرار رغم الأضرار، فقدان السيطرة. إذا لقيتهم في أي حاجة أنا بعملها يبقى الحاجة دي تحولت إلى إدمان.
8: ده هينقلني لسؤال تاني ممكن يكون أعمق شوية، بس هل في ناس عندها استعداد تبقى مدمنة أكتر من ناس تانية؟
9: الإجابة بالتأكيد نعم، بس خلي بالنا إن كل البشر
8: أياً
9: كانوا أعمارهم، أياً كانت حتى الأعمار الكبيرة قوي عندهم إدمانات، أين كان عمرهم، أين كان البوزيشن بتاعهم،
8: okay.
9: أين كان درجة العلاقة مع ربنا، أو يعني الـ الـ الـ إيه؟ المكانة جوه الكنيسة شكلها إيه، كلهم معرضين للإدمان. وأنا أول واحد معرض للإدمان، وحضرتك معرضة للإدمان، كلنا معرضين للإدمان. لكن في مجموعة من البشر لو فيهم هذه الصفات، لو أنا فيها الصفة من الصفات اللي هقولها بعد شوية والدي اللي تعلمتها من الدراسة اللي أنا درستها، إنه لو في موجودة فيك الصفات دي أعرف إن أنت معرض للإدمان أكتر من الناس اللي حواليك،
8: فتخلي بالك أكتر.
9: برافو، أخلي بالي أكتر.
8: أوكي.
9: إيه العلامات دي؟
8: أوه.
9: واحد، إن أنا أكون شخص طول الوقت متوتر.
8: أوكي.
9: بيسموها الباحثون عن تهدئة أنفسهم، اللي هو طول هو قاعد تلاقيه رجله عماله تتهز، بيفرك وبيحرك طول الوقت، طول الوقت متوتر.
8: ده مش ADHD عشان احنا دلوقتي بقينا بنوديها
9: لهنا. عايز اقول لك على حاجه، واحده من الحاجات اللي بيبقى في مشكله عند الاشخاص ال ADHD هم انه مخهم بياخدهم في ادمانات عاليه. عشان كده لما بنعمل جلسات متخصصه وشك ان الشخص اللي قدامي عنده ADHD، سوري، حد جاي لي عنده مشكله خاصه بادمان ومش عارف يتعامل مع الادمان ده، وشك ان عنده ADHD، بطلب منه ان يعمل تحليل ما يقول هو عنده ولا ما عندوش، واذا كان عنده بطلب منه يرجع لدكتور يديله دواء او علاج يخليه يتعامل مع الـ ADHD. عايز اقول لك على معلومه بقى، انه الاشخاص اللي عندهم ADHD لما بياخدوا العلاج وبينتظموا عليه، قوه سيطره الحاجات الادمانيه اللي هم كانوا مدمنينها تبدا تقل، مع الجلسات المشهوره طبعا اللي هو بيفهم نفسه بيعرف يتعامل معاها، واحكي بعد شويه ايه الحاجات اللي بتساعدنا. لكن الاشخاص الباحثون عن تهدئه انفسهم اللي بيفركوا طول الوقت، دول اشخاص مش كل بيفركوا طول الوقت عندهم ADHD. انت فاهمه؟
8: انا لسه كنت هقول لحضرتك، وسوري اني بقطعك في الحته دي
9: طبعاً.
8: في الغالب دلوقتي بين اي حد عنده حركه زياده مش عارف وهو بيروق بيعمل كذا حاجه مسمينه، يعني لفت نظري انه حضرتك قلت بتوجهه يعمل
9: لازم
8: اختبار معين،
9: في اختبار متخصص بيساعد على ان انا اعرف اذا كان انا او ابني او كده عنده مشكله ولا ما عندوش مشكله. في ناس بتحرك بسبب ان هي اساسا مش متصالحه مع نفسها، فهي بتحرك، لان هي لو قعدت مع نفسها تتضايق.
8: بيحرك يعني بيتحرك كتير.
9: بيتحرك كتير، دي كلمه مصريه صعيديه تعني بيتحرك كتير. صح. اوكي طيب، فالباحثون عن تهديدات الانفصال
8: دي اول تانية. اول حد معرض للإدمان اكتر من غيره.
9: برافو. اوكي، الشخص التاني هم الاشخاص الباحثون عن الاثاره. مقصود بالاثاره هنا الاشخاص اللي حاسين الحياه ممله وكئيبه وبتزهق ملهاش اي معنى.
8: أوكي.
9: الشخص اللي زهقان من حياته ده مخه بيدور له على حاجات، وغالبا الحاجات دي بيكون فيها قدر من الخطوره، زي مثلا ادمان انه يدخل على مواقع على السوشيال ميديا فيها قدر من القمار.
8: اوكي،
9: زي انه يدخل على مواقع مش سيف قوي فيعرض نفسه القدر، يتواصل مع ناس غريبه ما يعرفهاش، ورغم ان ده فيه قدر من الخطوره، هو حاسس الحياه ممله فبيدور على اي حاجه يعملها ما فيهاش ملل. بره السوشيال ميديا بقى تلاقيهم بيدمنوا انهم يسوقوا عربياتهم بسرعه عاليه جدا. وهكذا.
8: اسفه لو بقطع حضرتك، بس ده شويه يدي انعكاس على الالعاب اللي كانت منتشره مثلا في جيل القديم، جي تي اي اللي كنا بنسميها جاتا، اللعبه دلوقتي اللي مش عارف ببجي اللي...
9: واللي كل شويه بتطلع لعبه جديده. أوكي. فيها بتقود الشباب
8: أكتر.
9: لي حاجات خطر،
8: لو انا مش هقدر احارب في الواقع فهحارب في اللعبه.
9: برافو. اوكي، لان انا ملان، حاسس بملل، فانا عايز اعمل حاجه ما فيهاش ملل. الحاجه الثالثه الاشخاص الغير اكفاء. الغير اكفاء مقصود بيها الاشخاص اللي ما عندهمش حاجه هم شطار فيها في الحياه بشكل عام. احنا جوانا احساس واحتياج حقيقي وعميق ان نكون شطار في حاجه. شطار مش معناه نكون الاول.
8: Okay.
9: لكن شاطر ان يكون عندي حاجه انا بعرف اعملها كويس. عشان كده مثلا لما تجيلي ام او يجي اب يقول لي مثلا ابني مش شاطر في المدرسه، لازم اساله اقول له طب هو عنده حاجه تانية هو شاطر فيها؟ شاطر في الموسيقى، في العزف، في الرسم، في رياضه معينه؟ اذا ما عندوش اي حاجه شاطر فيها في اي حاجه، انا بحط ابني في مكان خطر في الحياه، معرض انه يدمن، لانه هو غير كفء في حاجه. برضو تاني الكفاءة لا تعني أن يكون الأول.
8: أوكي.
9: لكن تعني أنه عنده حاجة بيحب يعملها بيستمتع بيها وشاطر فيها بشكل ما.
8: ينفع أعطى حضرتك أسألك في حاجة في الموضوع ده؟ هل في إنسان على الكرة الأرضية مش عنده حاجة شاطر فيها أو غير كفء فيها؟
9: طبعا في ناس ما عندهاش حاجة شاطرة فيها. واسألي الناس دي، يعني لو بتقعدي مع شخص تقول له أنت إيه اللي بتعمله بتحبه؟ إيه اللي بتلاقي نفسك فيه؟ في ناس ما تعرفش تجاوب الإجابة.
8: يعني أنا هنا صراحة أسفة لو بقطعك، بس هنا ما تعرفش، في فرق بين إنه ما يعرفش وإنه ما عندوش.
9: لا، وما عندوش.
8: فحضرتك تقصد إنه ما عندوش خالص ولسه ما اكتشفهاش.
9: عايزة فرق ما بين حاجتين. إحنا كلنا عندنا حاجات نقدر
8: أوكي.
9: نكتشف إن هي إحنا شطار فيها. أوكي؟
8: تقريبا ده اللي محتاج أسمعه.
9: أنا بتكلم عن شخص هو مش عارف.
8: أوكي.
9: أو لم يجد فرص مناسبة لإنه يلاقي حاجة شاطر فيها. يعني أنا النهاردة لو أنا سايب ابني من وهو عنده سنة، كل ما الواد يعيط أديله موبايل يلعب بيه، كل ما يعيط أديله الموبايل، وما عندوش حاجة في حياته بيعملها غير إنه ماسك الموبايل، ولما يمسك الموبايل بيسكت فأنا برتاح واتبسط، عندي وقت أعمل أي حاجة. الولد ده بعد 10 سنين أو بعد 15 سنة لو هو ما بيعملش أي حاجة في حياته غير إنه يعمل سكرول ويتابع ريلز معينة، هو هيبقى شاطر فيه؟ انا ما اديتوش فرص. هو شاطر، هو عنده مواهب، لكن ما ساعدتوش ان يكتشف هذه المواهب.
8: بالظبط. فخليني اقف عند الحته دي، كانه كل حد فينا عنده حاجات هو شاطر فيها، لكن في مجالات مش بتسمح له يكتشف الحاجات دي، ومع الدوشه والزحمه هو ما بيكتشفهاش. فكانه عندنا بس ما اكتشفناهاش.
9: النتيجه النهائيه ان هو غير كفء في حاجه معينه.
8: أوكي.
9: وده بيخليه معرض للادمان. الحاجه اللي بعديها المنقادون. المنقادون ده هم الأشخاص اللي طول الوقت بيقولوا حاضر ونعم. احنا ساعات بنتبسط من العيال بتقول حاضر ونعم. العيال لما بتسيبيه تحطيه على الكرسي تيجي بعد 10 ساعات تلاقيه على الكرسي تاني قاعد. الهادي ده اللي بياخد غالبا جائزة الطفل المثالي
8: في اي مؤتمر واي رحلة.
9: مش دايما هو ده المثالي. قدرته على الاكتشاف والحركة والتواصل والتعامل، وقدرته ان انا يقول لا، دي حاجة مهمة في الحياة. لان المنقاد ده سهل قوي ان انا اي حد يقوده لاي حاجه، لان هو منقاد، هو ما اتعلمش ان يكون عنده العقليه التحليليه ولا الشخصيه اللي بتعرف تقول لا وان ده مش افضل حاجه. المجموعه الخامسه هم المنعزلون اجتماعيا. المنعزلون اجتماعيا مش مقصود بيها الناس اللي مش اجتماعيين،
8: مش الانطوائي،
9: لا، تاني. احنا عندنا نوعين من البشر.
8: تمام.
9: عندنا انواع كتيرة لكن نقسم تقسيمة معينة. في اشخاص بطبيعتهم اشخاص اجتماعية. عيل تمسكه يتكلم مع كل الناس ويتعرف على الناس وهكذا. في اولاد او شباب او ناس مش اجتماعيين. هم اشخاص بطبيعتهم مش بيميلوا للتواصل الكتير مع الناس حواليهم.
8: اوكي.
9: اوكي. لكن المنعزل الاجتماعي مش هو اللي مش اجتماعي. المنعزل الاجتماعي هو الشخص اللي طول الوقت وحده، اللي طول الوقت مش بيتعامل مع حد. ممكن يكون حد مش اجتماعي لكن عنده وقت بيتواصل فيه مع الناس.
8: أوكي.
9: هو مش اجتماعي لكن ممكن واحد يكون اجتماعي على فكرة ودخل في حالة ما بقى فيه منعزل اجتماعيا. الطفل أو الشخص اللي بيدخل قطه ما نشوفهوش غير تاني يوم الصبح أو في النص وهو رايح WC أو رايح يشرب، في خطر عليه. ممكن يبقى جوه الاوضه لكن بيعمل حاجه فيها ادمان عالي. المجموعه الاخيره هم الاشخاص اللي بيسموهم معاقبي الذات. معاقبي الذات هم الشخص اللي طول الوقت بيشعر بالذنب وطول الوقت بيميل انه يأنب نفسه، وبعض منهم بيدخلوا في مرحله ان هم يبداوا يعملوا كاتنج ان هو يعور نفسه عشان يشعر بقدر من الراحه او السلام. هو شايف نفسه لا يستحق الحياة أساسا، أو طول الوقت بيسمع حاجات بتقوله أن أنت وحش وحش وحش، فبيوصل لمرحلة أنه هو يبدأ يعاقب نفسه. لو أنت أو أنا أو أي حد بيشوفونا دلوقتي عنده أي حاجة من الستة، باحثون عن تهدئة أنفسهم، الباحثون عن الإثارة اللي هو بيشعر أنه ملان، الغير كف، المنقاد، المنعزل اجتماعيا، أو معاقب الذات، لو أنت عندك أي حاجة من الستة فأنت معرض للإدمان أكتر من الناس اللي حواليك. انا حسين عندي واحده من الست مش هقول لك عليها. اوكي.
8: غالبا انا لقيت برضو واحده حضرتك بتتكلم. يلا الحمد لله. انا لسه هسال حضرتك سؤال، ايه تاثير ده على الحياه؟ انا ممكن اكون باذي نفسي بس هنروح فاصل بسرعه ونرجع نكمل كلامنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل واحنا لسه بنحكي عن السوشيال ميديا والادمان، وانه في حاجات كتير ممكن تكون مسببه للادمان، مش بس السوشيال ميديا والسكرولينج ولا ان احنا نشوف فيديوهات كتير، لكن اكتشفنا انه كمان الالعاب، الاونلاين شوبينج، وانه طول الوقت نشتري حاجات، دي كمان ادمانات. قبل الفاصل كنا بنقول الحاجات اللي بتدي مؤشر انه احتمال اصابه شخص بالادمان. وهسأل حضرتك دلوقتي، أهلا بيك تاني حضرة الأسيس.
9: أهلا بيكي.
8: إيه تأثير ده على الحياة؟ يعني أنا ممكن أعمل ده بأذي نفسي بس، بغض النظر عن الأونلاين شوبينج، إحنا كده بنأذي ميزانية البيت عامة يعني، بس حتى لو كانت فلوسي، ما هي فلوسي أو ما هو جسمي أو ما هو ذهني، إيه تأثير الإدمان على الحياة كلها؟
9: بصي عامة لو أنا بعمل حاجة الحاجة دي بتأذيني أو بتأذيني بس، طب ما هو مش الصح إن أنا كنت بعمل حاجة بتأذيني. يعني في النهاية أنا جسمي وعقلي وكياني هو عطية من الله ليا، وأنا علي دور أنه حافظ على العطية دي.
8: تمام.
9: فواحدة من الحاجات الأساسية اللي أنا فرقت في حياتي في يوم من الأيام أن أنا أدرك أن أنا كلنا عندنا احتياجات مختلفة. إزاي أتعلم أسدد احتياجاتي بدون أن أسبب أذى لنفسي أو لغيري؟ ده أمر مهم جدا. الإدمانات المختلفة هي في الشكل بشكل ما هي بتسبب أذى ليا وبتسبب أذى للناس اللي حواليا. ممكن يكون حد شايف انه فعلا هو انا قاعد على الموبايل بلعب بلاي ستيشن او بلعب حاجة معينة او بلعب جيمز معينة، الضرر اللي انا عدت بيه على الناس حواليا ده انا بس قاعد في حالي ما بلعب اللعبة دي. لكن انا اسأل نفسي سؤال، لو انا الوقت اللي انا قضيته على اللعبة دي كنت قضيته في ان انا اتعلم مهارة ما، مش كان يمكن عن طريق المهارة دي ان اضيف معنى ايجابي في الحياة وفي حياة الاخرين وفي حياتي في المستقبل وفي حياة اسرتي؟ ما كنتش هعرف اعمله لو انا طول الوقت قاعد على الموبايل بالشكل الفلاني.
8: أوكي.
9: فكده انا خسرت. لما انا النهاردة دلوقتي اقعد في حاجة معينة وصحتي تتأثر على المدى الطويل، ما انا قاعد ما بتحركش، فانا جسمي بشكل ما بيتأثر باللي انا بعمله، فانا مش ده في المستقبل هيخليني معرض ان انا اصاب بامراض، الامراض دي هتستنزفني انا وهتستنزف ناس حواليا بشكل ما، كل دي اضرار هتحصل عليا وممكن معرض انه مع زيادة الجرعة اللي انا بدور عليها، لانه المخ عامة يا يوستينا بيعمل بلوك على الحاجات اللي بتبسطه. يعني ايه؟ يعني هو بيديك جرعة من السعادة بس بعد شوية لما بتزودي الجرعة هو بيوقف وبعد كده بيعمل ايه؟ عايز جرعة اعلى،
8: عايز أكتر.
9: فكل ما انا عايز اعلى فبدل ما كنت بلعب جيمز معينة فري، بيت بدخل في جيمز بفلوس، بيت بدخل في مؤامرات
8: قمار.
9: ان انا ده في بيوت خربت وناس اتسجنت بسبب القمار الالكتروني.
8: صح.
9: فكل ده مخاطر.
8: واحنا بنسأل الناس في جزء من الاهالي رد صراحة انا هاخد الموبايل، في جزء تاني قال لأ انا شايف انه ده مش وقت ان احنا نحط راسنا في التراب ومش هاخد الموبايل، وفي حد رد الصراحة خد قلبي انه انا هسأل متخصص. انا عندي سؤالين. اول سؤال، هل في حاجة ممكن يكونوا بيعملوها الاهالي تزود فرصة انه المراهق او ابنهم او طفلهم يبقى مدمن؟
9: انا عايز بس اقول حاجة على فكرة اخدان الموبايل. في نص في كتاب مقدس بيعجبني جدا، في سيد المسيح بيقول هذه العبارة، بيقول انه اذا خرج شيطان من انسان وكده ذهب في مكان في صحراء ورجع ليه ان البيت مزين ومكنوس. هو مثل بيستخدمه، بيعمل ايه؟ يقول ايه كتاب او سيد المسيح يقول ايه؟ هيذهب يدعي شياطين اخرى ويدخل الى حياة هذا الانسان، فتصبح نهاية هذا الانسان اشر من بدايته. خلينا نطبقها على الادمان. انا النهارده ابني مدمن، فانا خدت منه الموبايل، او انا بقرار ارادي قررت ان انا اوقف الموبايل.
8: تمام.
9: سؤالي، انا مليت حياتي بايه غير الموبايل؟ لو انا قررت ان اوقف الموبايل، فانا همليت حياتي بايه غير الموبايل؟ او انا خدت الموبايل مره واحده من ابني والموبايل ده هو الحاجه اللي كان بيملى بيه حياته. انا اديته اختيارات اخرى لحاجات تانية ايجابية يعيشها ولا لا؟ ده سؤال مهم. لو انا النهاردة خدت الموبايل ومش مدي الاختيارات الاخرى، عملت نفس كأنه المثل اللي انا حكيته من شوية، كأنه واحد طلعت منه شيطان لكن ما دخلتش حاجة ايجابية مكان الشيطان، فتكون النتيجة انه ممكن يدخل في ادمانات تانية اكثر صعوبة من الموبايل.
8: صح.
9: فعامة اي سحب فجائي بدون ما أكون بعد ابني وأدخل معاه في مرحلة من الحوار والنقاش، وإن أنا أساعده يعد نفسيا على الخطوة دي وأوجد بدايل وأفهم كمان شخصيته، لازم أروح لحد متخصص. لأنه هو السؤال هنا، إيه اللي وصله لأنه يدمن موبايل؟ ما ممكن يكون البيت نفسه في كم من الضغوطات العالية جدا، في كم من المشاكل اللي أنا مش ببرر هنا الإدمان، لكن أنا بقول إزاي أوجده في بيئة صحية، أو أوجد نفسي في بيئة صحية تساعدني وأفهم وأدرك أنا بخدر الألم اللي جوايا إزاي، فتساعدني أن أنا أتعامل مع الألم بتاعي بشكل صحي وفي نفس الوقت ما أزيش نفسي أو أزي آخرين.
8: حرك هنا كأنه بتقول إيه اللي بيخلي الأهل، إيه اللي بيعملوه الأهل ممكن يكون بيأثر أو بيزود أنه ابنهم يكون مدمن. واحدة منها المشاكل العائلية.
9: مظبوط طبعاً.
8: أوكي.
9: طبعاً.
8: إيه كمان؟
9: المشاكل العائلية، أن أنا ما أنا نفسي ما كنش نموذج قدامه، في أن أنا طول الوقت ماسك الموبايل، فبقى هو شايفني بعمل كده فبيعمل زي عارفة بالظبط زي إيه؟ بابا اللي بيشرب سجاير وبيقول لابنه أنت لو شربت سجاير هتضحك او السجاير مضره. طب ما حبيبي ما انت بتشرب سجاير.
8: okay.
9: امشي في رحله انك تبطل سجاير وحاول، حتى لو فشلت مش مهم، وابنك شايفك وانت بتحافر وانت بتحاول، حتى لو شاف بابا بيحاول وبيفشل الولد يتعلم ان هو يمكن لو دخل نفسه في السجاير دي هيفشل زي بابا، فممكن ده يخليه يتراجع بس هو شايف بابا هو بيحاول.
8: okay.
9: فممكن يكون مشاكل التعامل، ممكن يكون الطفل في حاجة من الست حاجات اللي حكينا عنها من شوية، فأنا محتاجة أتعامل مع الحاجات دي بشكل صح، أشوف جذر المشكلة. ممكن يكون عنده ADHD وهكذا، شوف جذر المشكلة، عالج الجذر. مش عارف تعمل، تشوف الجذر بنفسك، اطلب مساعدة من متخصص. دايما لما بيحصل أنه يجي حد يتواصل معايا ويقول لي عندي ابني عنده مشكلة وعايزه يقعد معاك، عارف أنا أول حاجة بقول لها إيه؟ تعال اقعد معايا أنت الأول. ليه؟ لان اوقات كتير قوي بتبقى المشكله اللي عند ابني او اللي عند طفل صغير مش هي طفل صغير.
8: صح.
9: فقبل ما اودي ابني لحد متخصص ويقعد معايا، اقعد انت مع المتخصص وشوف المشكله عندك شكلها ايه، يمكن تقدر تعيش الحياه بلايف ستايل مختلف يساعد ابنك على التعامل مع المشكله اللي عنده بدون ما يحتاج يروح للمتخصص.
8: قبل ما اتنقل لاخر سؤال، حرك هنا بتقول انه اوقات احنا كاهل بنعمل حاجات بتزود الضغط على ابني أو بنتي يبقى عنده احتمالية أنه يكون مدمن. ده ينقلني للسؤال الأخير اللي فيه عايزة كده نقفل الحلقة وإحنا واخدين حاجة تساعدنا. هل في وقت أنا كأهل أقول أنا شاطر وهقدر أطلع ابني من السلوك الإدماني ده، ولا أنا بجد طول الوقت محتاج متخصص؟
9: خليني أقولك بشكل سريع يا يوستينا وأقول الحبايب اللي بيشاهدونا إيه الخطوات اللي لازم أعملها عشان أتعامل مع أساعد نفسي في التعامل مع الإدمان. وإذا لم
8: أنجح لأنه أسفة لو بقطعك، أوقات بيكون دي حاجة بتخض الأهالي
9: طبعا. إنه
8: أنا بتصدم إن ابني مدمن أفلام إباحية أو مدمن للعبة معينة. أوقات بتبقى الألعاب على فكرة مش بتتاخد على محمل الجد زي الأفلام الإباحية، لكن ستيل إدمان.
9: شكرا، برافو عليك.
8: فأوقات ده بيخض الأهل فبيتصرفوا بهمجية، فنعمل إيه؟
9: أوكي، أول حاجة أنا لازم أدرك إن أنا عندي مشكلة. لو أنا شخص سواء كنت أهل أو الشخص الطفل نفسه أو الشاب نفسه اللي بيشوفنا دلوقتي، إنك تدرك إنك عندك مشكلة. حاجة تانية، إن أنا أعترف إن أنا مش قادر أدير المشكلة لوحدي، وإن أنا محتاج لله إنه يساعدني في إدارة هذه المشكلة. حاجة تالتة، إن أنا أطلب مساعدة، أطلب مساعدة من حد معايا، حد صعبي، حد تاني يفكر معايا بصوت عالي. لغاية دلوقتي إحنا ما دخلناش عند المتخصص، إحنا ماشيين في خطوات بدون متخصص. أوكي. أدرك إن أنا عندي مشكلة، أنا محتاج لوجود ربنا في حياتي، إن أنا أطلب مساعدة من الناس حواليا، مش لازم متخصصين هنا،
8: بس ناس كف مش
9: طبعًا
8: مش صحابي.
9: حد ساعات إن أنا ممكن أكون بحكي مع واحد صاحبي يكون صاحبي بجد، مش ياخدني مش ياخدني في سكة غلط.
8: أوكي.
9: الحاجة اللي بعديها، إن أنا أتعلم إزاي أوجد في حياتي حاجات تانية حلوة أكون بعملها غير الحاجة اللي أنا متعود إن أنا بعملها. الحاجة اللي بعديها، إن أنا أتعلم إزاي أترك الفكرة الملحة انها تفقد سخونتها. يعني ايه؟ يعني انا مثلا مضغوط ومتضايق، جات لي فكره ملحه بتقول اني افتح الموبايل واعمل سكرول، هعمل ايه؟ هقول لنفسي لا انا مش هعمل ده دلوقتي وهاجله لمده ساعه. كل ما بتعلم ازاي ااجل ده، لو مش عارف ااجل اصوم. الصوم بيدرب ارادتنا اللي تساعدنا ان احنا نعرف نعمل كده. طب انا مشيت في كل الخطوات دي وما عرفتش، حاولت وما عرفتش، اروح لحد متخصص. متخصص بقى هيساعدني انه يسمعني، يفكر معايا، يساعدني كمان من خلال فكره العلاج المعرفي السلوكي في انه انا افهم وانا برجع ليه ونمشي في تدريبات تساعدني على التعامل مع الادمان ده.
8: شكرا جدا يا سيس، انا حاسه الموضوع اكبر من انه يناقش في حلقه، فاتمنى نكون ساعدنا الناس ولو بفكره بسيطه. وفي النهايه عايزه اقول لكم انه في حاجات كتيره قوي اوقات بتكون ادمان، فمن فضلكم محتاجين نركز، يبقى عندنا وعي، نعرف نفسنا. وبصلي لكم انكم تكونوا دايما متلامسين ومتصالحين مع فكرة إنه طول الوقت إحنا بنحتاج مساعدة، فعادي نطلب مساعدة. شكرا لكم، واستنونا في حلقات تانية من سما بودكاست.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: أحو السابع.
2: واجتمع إليه الفريسيون وبعض معلمي الشريعة القادمين من أورشليم، فرأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة أي غير مغسولة، فلاموه، لأن الفريسيين واليهود على العموم يتمسكون بتقاليد القدماء، فلا يأكلون إلا بعد أن يغسلوا أيديهم جيدا، وإذا رجعوا من السوق لا يأكلون شيئا إلا إذا غسلوه. وهناك أشياء أخرى كثيرة توارثوها ليعملوا بها، كغسل الكؤوس والأباريق وأوعية النحاس والأسرة. فسأله الفريسيون ومعلم الشريعة:
3: لماذا لا يراعي تلاميذك تقاليد القدماء بل يتناولون الطعام بأيد نجسة؟
2: فأجابهم:
4: يا مراؤون، صدق إشعيا في نبوءته عنكم كما جاء في الكتاب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني، وهو باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر. أنتم تهملون وصية الله وتتمسكون بتقاليد البشر.
2: وقال لهم:
4: ما أبرعكم في نقض شريعة الله لتحافظوا على تقاليدكم؟ قال موسى: أكرم أباك وأمك، ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت. أما أنتم فتقولون: إذا كان عند أحد ما يساعد به أباه أو أمه ثم قال لهما: هذا قربان أي تقدمة لله، يعفى من مساعدة أبيه أو أمه، فتبطلون كلام الله بتقاليد من عندكم تتوارثونها. وهناك أمور كثيرة مثل هذه تعملونها.
2: ودعا الجموع وقال لهم:
4: أصغوا إلي كلكم وافهموا، ما من شيء يدخل الإنسان من الخارج ينجسه، ولكن ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان. من كان له أذنان تسمعان فليسمع.
2: ولما ترك الجموع ورجع إلى البيت سأله تلاميذه عن مغزى هذا المثل، فقال لهم:
4: أهكذا أنتم أيضا لا تفهمون؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الإنسان من الخارج لا ينجسه، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى جوفه ثم يخرج من الجسد.
2: وفي قوله هذا جعل يسوع الأطعمة كلها طاهرة، وقال لهم:
4: ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجسه، لأن من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، الفسق والسرقة والقتل والزنا والطمع والخبث والغش والفجور والحسد والنميمة والكبرياء والجهل. هذه المفاسد كلها تخرج من داخل الإنسان فتنجسه.
2: وانتقل من هناك إلى نواحي سور، ودخل بيتا وكان لا يريد أن يعلم به أحد، فما أمكنه أن يخفي أمره. وما إن سمعت به امرأة كان في ابنتها روح النجس، حتى أسرعت إليه وارتمت على قدميه وسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وكانت المرأة غير يهودية ومن أصل سوري فينيقي، فأجابها يسوع:
4: دع البنين أولا يشبعون، فلا يجوز أن يؤخذ خبز البنين ويرمى للكلاب.
2: فقالت المرأة:
5: يا سيدي، حتى الكلاب تأكل تحت المائدة من فتات البنين.
2: فقال لها:
4: اذهبي، من أجل قولك هذا خرج الشيطان من ابنتك.
2: فرجعت المرأة إلى بيتها فوجدت ابنتها على السرير والشيطان خرج منها. وترك يسوع نواحي صور ومر بصيدا راجعا إلى بحر الجليل عبر أراضي المدن العشر. فجاءوا إليه بأصم منعقد اللسان وتوسلوا إليه أن يضع يده عليه، فابتعد به يسوع عن الجموع ووضع أصابعه في أذني الرجل وبصق ولمس لسانه ورفع عينيه نحو السماء وتنهد وقال للرجل:
4: إفتا،
2: أي
4: انفتح.
2: ففي الحال انفتحت أذن الرجل وانحلت عقدة لسانه فتكلم بطلاقة. وأوصاهم يسوع أن لا يخبروا أحدا، فكان كلما أكثر من توصيتهم أكثر من إذاعة الخبر. وكانوا يقولون بإعجاب شديد:
6: ما أروع أعماله كلها، جعل الصم يسمعون والخرس ينطقون.

0: الأصحاح الثالث.
1: وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يبشر في برية اليهودية فيقول:
2: توبوا لأن ملكوت السماوات اقترب.
1: ويوحنا هو الذي عناه النبي إشعيا بقوله:
3: صوت صارخ في البرية، هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة.
1: وكان يوحنا يلبس ثوبا من وبر الجمال، وعلى وسطه حزام من جلد، ويقتات من الجراد والعسل البري. وكان الناس يخرجون إليه من أورشليم وجميع اليهودية وكل الأرجاء المحيطة بالأردن ليعمدهم في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. ورأى يوحنا أن كثيرا من الفريسيين والصدوقيين يجيئون إليه ليعتمدوا، فقال لهم:
2: يا أولاد الأفاعي، من علمكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ أثمروا ثمرا يبرهن على توبتكم، ولا تقولوا لأنفسكم: إن أبانا هو إبراهيم. أقول لكم إن الله قادر أن يجعل من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم. ها هي الفأس على أصول الشجر، فكل شجرة لا تعطي ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. أنا أعمدكم بالماء من أجل التوبة، وأما الذي يجيء بعدي فهو أقوى مني، وما أنا أهل لأن أحمل حذاءه. هو يعمدكم بالروح القدس والنار، ويأخذ مذراته بيده وينقي بيدره، فيجمع القمح في مخزنه ويحرق التبن بنار لا تنطفئ.
1: وجاء يسوع من الجليل إلى الأردن ليتعمد على يد يوحنا، فمنعه يوحنا وقال له:
2: أنا أحتاج أن أتعمد على يدك، فكيف تجيء أنت إلي؟
1: فأجابه يسوع:
4: ليكن هذا الآن، لأننا به نتمم مشيئة الله.
1: فوافقه يوحنا، وتعمد يسوع وخرج في الحال من الماء، وانفتحت السماوات له، فرأى روح الله يهبط كأنه حمامة وينزل عليه، وقال صوت من السماء:
5: هذا هو ابن الحبيب الذي به رضيت.

0: يا سرب،
1: اهلا،
0: اخبارك يا اخي؟
1: تمام
0: الصحه والامور؟
1: والله تمام.
0: شنو المحاضره كانت كيف؟
1: المحاضره كان جميل شديد
0: يا زول. انت شكلك الليله رايق، قاعدين محاضرتك ما زي محاضرتنا الليله.
1: كان كيف حقتكم
0: يا زول؟ انسى بس محاضره طويله. وين الشباب دل؟
1: الشباب دل هناك قدام.
0: راتب.
2: اوه شباب كيفكم؟
0: ايمن طبعا انت الليله شكلك.
2: الله، انا الليله بس اسكت، كان عندي رسم هندسي، اي حاجه في راسنا طار. تعبان زهجان بس جعان بس دار اكل.
3: لا لا لا، انت قاعد تتهرب الليل عشان ما تعمل الفتة.
2: الله،
0: لا لا، الليل الفتة مع اخونا سرب، ولا رايكم شنو؟
2: هذا دي فكرة كويسة.
0: الناس تمش تفطر، واثناء الفطار احنا نخش في موضوعنا.
1: تمام، انا جاي تراهم
0: اراكم. طيب يلا يا شباب. يا اخوانا الزيت ده كترتوه في ولا الجبنة ده ناقصة ولا شنو يا اخوانا؟ في شنو الحاصل بالضبط كده؟
3: أهم حاجة الحاجات مظبوطة. يلا يا جماعة،
2: حاجة نشكر ربنا عشانها كل مرات كثيرة بالناس. شنو حاجة إن احنا نشكر ربنا عشانها؟
3: على النعمة دي الهسب ناكل فيها.
0: دي واحدة من الحاجات الجميلة، النعمة الحلوة دي. وغير كده كمان الموية، واحد بيجي طالع من جوه بس نفسه فيه نشربها. دي الحياة ذات يعني، نشكر الله غير. الحمد لله
3: الحمد لله.
0: ها أخونا، بعد آخر موضوع احنا تكلمنا فيه، لكن اللي زي عندنا موضوع جميل، موضوع شيخ حنكمل فيه الليلة وكلام جديد ولا شنيا هذه؟
3: تمام أكيد طبعا.
2: ظاهر عليك أنت مذاكر كويس يا حيث.
0: أبتقني يا أخي ما ذاكرت، لكن شنو يا هو غاية؟ الحمد لله
3: تمام. ورينا عسى قول لنا شنو الليلة.
0: أبتقني يا هادية ونشوف. إحنا هنقرأ من تكوين 8 من عدد 15 ونشوف الحاصل شنو.
3: تمام
0: تمام. وكلم الله نوح قائلا: أخرج من الفلك أنت وإمرأتك وبنوك والنساء بنيك معك، وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد، الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدوب على الأرض أخرجها معك، والتي تتوالد في الأرض وتثمر وتكثر على الأرض. فخرج نوح وبنوه وإمرأته والنساء بنيه معه، وكل الحيوانات، كل الدبابات وكل الطيور، كل ما يدب على الأرض كانوا كأنواعها، خرجت من الفلك. وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقة على المذبح. فتنسم الرب رائحة الرضا، وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. ها هيكمل لنا أيمن؟
2: أنا بكمل لكم. وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: أثمروا وأكثروا وأملوا الأرض، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر. قد دفعت إلى أيديكم كل دابة حية تكون لكم طعاما، كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع، غير إن لحما بحياته دمه لا تأكلوا. وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط، من يد كل حيوان أطلبه، من يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، ومن يد الإنسان أخيه. سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. فأثمروا أنتم وأكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. أغيم ميثاقي معكم، فلا ينغرق كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي وضع بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت غوصي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتصهر القوس في السحاب حتى أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفسة حية كل جسد، فلا تكون أيضا مياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد. فمتى كانت الغوص في السحاب أبصرها لأسكن ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أغمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض.
0: السلام. كلام جميل جدا. ودي أخوانا بنسميها شنو يعني؟ لأنه يعني كثير فيها بتلقى نقطة ميثاق، يعني زي كأنه في عنوان هنا بتاع عهد، صح؟ يعني زي القصة دي النقطة بتاعت العهد بتاع الله ونوح بعد الخراب، بعد الحياة اللي حصلت دي كلها، الله بيقطع عهد مع نوح. إنه وأجمل حاجة فيها يعني دي لمستني أكتر حاجة، قال الوقت اللي بيلقى فيه يعني قوس قزح، قال أنا بتذكر. تخيل اللحظة اللي بتكون فيها خريف تقيل ومطر صابة تقيلة، قال الله بيتذكر اليوم اللي قطعت فيه عهد مع نوح. يعني الوقت اللي انت بتشوف فيها العلامة بتحس إنه الله شعر إنه أنا قطعت عهد مع نوح، إنه أنا ما أخرب الأرض. دي واحدة من الحاجات اللي جميلة جدا يعني. زي خلاص يعني الأرض نشفت والله بيسمح لنوح إنه طلع الحيوانات الموجودة كلها والبهائم وكلها الموجودة في الأرض. وفي القصة دي كمان بنشوف الله هنا بيدي الصلاحية للإنسان وللحيوانات إنه تتكاثر وتتوالد في الأرض وتكون موجودة. يعني قصة كلها كده جميلة وزي بسيطة كده الليلة اللي احنا بنتكلم فيها. ولا رأيكم شنو؟
2: بالضبط.
0: أنا ما كنت أقول كمان الحتة بتاعتي إنه في عدد 22 قال مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. يعني الترتيب زي ما هو الآن بديت به ترتيب الآن أديته لآدم في البداية.
2: زيادة على الكلام اللي أنت قلت هيثم، إنه نوح طلع وتاني هذه الشخصية يعني نتمنى، أنا عن نفسي أتمنى إنه أبو زين أول حاجة فكر فوق عشان إنه بنى مسبح لله. يعني هو نزل من الفلك، ما أول حاجة الكتاب المقدس ذكر إنه نوح بناها زي جاب وبنى مسبح لله، زي دار إنه يشكر الله أو زي دار إنه يعبد الله. دي برضو يعني في قصة مذكورة.
3: طبعا من أخطر الحاجات اللي ممكن نعملها إنه ما نوفي بالوعد بتاعنا. ظاهر هنا في وعد إلهي، ما يعني وعد أي كلام لأي زول. يعني ممكن هو يمشي مع الله زي ما انت قلت، انه حتى لما انطلع من الفلك بنى مسبح لله. يعني بدل على انه قدر شنو عايز امشي معاك يا الله. والله كمان بيأكد له وبديه تاني وعد انه حيحصل شنو وحيعمل له شنو وحيكون الحاصل شنو. يعني الله في وعده ثابت ما بتغير.
0: كمان اضافة هذه لنفس النقطة بتاعت المسبح، يعني كثيرين يعني بيشوفوا العجائب اللي بيعملها ربنا معاهم وبينقذوا الله من حياة كثيرة، ممكن الشكر بتاعه لله يكون أقل من ممكن يقدم شكر لإنسان ثاني. لكن تتخيل إنه مجرد ما طلع من هناك الشيء العجيب، السنين اللي قاعد فيها نوح طول عمره ده جوا السفينة، كم سنة أو كم وقت قاعد فيها نوح جوا في السفينة، الوقت ده كله يعني تخيل الله كان بيرعى وكان بيهتم طوال على طول يقدم له شكر أول حاجة. ودي المفترض نتعلمها كبشر، إنه نقدم لله الشكر قبل كل حاجة في بيعملوا معانا في حياتنا وكده.
3: كتير من الأحيان قاعدين ننسى نشكر.
0: بننسى بصراحة. ولا شنو يا سرب؟
1: هاي طبعاً في الإنسان يعني بعد النونة من ترى يوتوه لك عمل شنو يعني المحل بتاعت إبادة. عشان الناس بعد ده يعني برضو عشان ما يرجعوا الأشياء اللي كان الناس التانيين بيفعلوا عشان هم يبدوا بالعبادة للرب.
3: طب الله هنا وين بيصهر لنا؟
2: ما أقول ندم، لكن إنه وضع خلاص بعد تاني ما حيبيد الأرض. يعني قال إنه بعد تاني هو الإنسان كل شر، لكن أنا تاني وحعمل حاجة زي دي، ما حيبيد الأرض ولا حيبيد الإنسان ولا حيبيد البهائم.
0: اللعنة كمان
2: قال بالضبط. والحاجة كان برضو عجبتني، الله برضو وضع ميثاق، وضع عهد، وضع علامة، إنه كل ما يشوف العلامة دي يتذكر إنه تاني ما حيكون.
0: حاجة تاني بيصير فيها الله هنا بيقول يا أخي الوقت الجاي هيكون وقت خير، وقت زراعة
2: بالضبط.
0: وقت بتاع صيف وشتاء، يعني كأنه خلاص للإنسان إنه أنا بديك مساحة كمان لنفسك وللحيوانات اللي فيه، بيكون في ولادة، بتكون في تكاثر، بتكون في خير على الأرض.
3: ده يعني بدل على إنه الله الآمر.
0: نعم بالضبط كده.
3: أخرج أثمر أكثر
0: أزرع
3: أزرع كده.
0: وفي عهد يعني أنا قاعد يعني كمان بيستمر، بيقول لي يا أخي أنا معاك في العهد، يعني أنا بستمر معك في العهد زي ما قال أخونا أيمن. وبيصير في الحتة بتاعت إنه الميثاق على هذا اللي قال لي يا أخي أنا حتذكر.
3: وكمان لو وصلنا في إصحاح 9 في المقطع ده بيقول لهم في آية 2 بيقول لهم دفعت، يعني أديتكم، أديتوا كل الحاجات إنه يقدر يأكل من كده ويشرب من كده ويعمل كده. فده بيدل برضو على إنه عنده الأمر السلطة إنه ممكن يملك له للإنسان، يديه يعمل، يديه يحصد، يديه يزرع، يديه يعمل كل عمل الخير، يعني يفتح له درب تاني معه من أول جديد.
0: بدي هنا في عدد 6 هنا بيصر الله سافك دم الإنسان، بالإنسان يسفك دمه لأن الله على صورة عمل الإنسان. يعني هنا كمان بنص بيصر هنا في عدالة بتاعت الله هنا،
2: أو زي شريعة جديدة أو قانون جديد الله وضع. يعني حتى نقلم ذات الحيوان، تأكل حيوان شنو، ما تأكل شنو، تأكل كيف، وما لو زول سفك دم زول.
0: يعني عدد
2: زي
0: 4
2: الله زي بدأ يضع لنوع الشريعة وأولاده
0: قوانين
2: إنه ممكن كيف إنه يمشوا بها في حياتهم في الأيام الجاية.
1: بالضبط. برضو أقول له عشان يعني يتكاثروا.
2: بالضبط.
1: وبكون ناس مثمرين وبكون بالثمار يعني تقدم كده.
0: كمان في 11 هنا بقول له أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذا جسد أيضا بمياه الطوفان ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. يعني أنا تاني ما حرجع أو ما حك ما يعني كأنه أنا ما حأكسر العهد أو الكلام اللي أنا الوعد اللي أنا قلت بأكد فيه الله إنه هو صادق في حتة بتاعتي إنه أنا ما بكسر القانون اللي أنا قلت.
3: والدليل على كده إنه مهما كانت عواصف وبنسمعها أشد الأرض كلها ما بتغرق، ممكن حتة معينة بس، لكن مش يعني كل
0: كأنه هذا داري ورينا إنه بين ديك وبين دي ما في مقارنة. يعني إحنا بنشوف الكوارث الموجودة والحياة اللي بتحصل
3: ولا حاجة،
0: ولا بالنسبة للي حصل في زمن نوح ده ولا شيء. يعني تخيل ديك أعلى قيمة ممكن تكون القيمة الموجودة بنسمع عنها في في في دول مختلفة، بنسمع عن أعلى القيمة الليلة يعني ما بتصل المرحلة بتاعت الموية ولا العواصف والحاجات دي للمستوى اللي بنتكلم فيه.
2: أوكي يلا شنو مثلا عرفنا ده الله في المقطع ده، وين الإنسان في المقطع ده؟ يعني بيذكر لنا شنو عن الإنسان في المقطع ده؟
0: المذبح
2: نوح والمذبح. صح
0: نوح والمذبح.
3: خلينا نقول الإنسان الصالح البار. تاني كمان لو اتعمقنا في الكلام ده إنه ظهر الوضعية الجديدة للإنسان. إنه الإنسان اللي بيحصد، اللي بيزرع، اللي يكون ماشي في طريق الله.
2: المرة فاتت كنت كنا نحن نناقش مع بعض إنه الله قال الإنسان خلاص صنع الشر. أنا ديت ضد السلطة. يعني زي ربنا داري رغم إنه صنع الشر لكن تاني ربنا
0: بدي فرصة.
2: أدى فرصة للإنسان. سيطر على كل شيء، سيطر على السمك، سيطر على الحيوانات، أنا اللي يديك السلطة.
3: ما تنسى في الأول لما بدينا الدراسة أنه هو تاج الخليقة.
2: بالضبط.
3: الإنسان تاج الخليقة.
1: وبرضو الإنسان يعني عنده العهد، يعني ما ربنا بعد ده ممكن يعمل يعني من خلال العهد ده بكون الطريق بدا وعده وكيف بيعبد الله.
2: بالضبط. تمام جدا. يعني حسنا احنا شفنا الله في المقطع وشفنا الانسان في المقطع، وخلينا نشوف مع بعض المقطع ده شنو يعلمني شيء جديد عن الله، او نظرتي عن الله كيف ممكن تتخيل تتغير من خلال المقطع.
1: يعني من خلال المقطع دي انا ممكن اقول بانه الله يعني مسامح.
0: الله مسامح.
1: يعني مسامح يعني بما انه البشر ده يعني عمل اشياء كثيره لكن ربنا سامحه ووعده بأنه عشان تاني ما يرسل له الطوفان وده من ده ما ده الرحيم، يعني ربنا عنده رحمة.
3: برضو بوريني أنه يدرشنا أنه الله عميق في تفكيره، يعني ما محدود يعني لو كنت أنا البشر حصل لي موقف زي ده، لا لا تاني خلاص أنا ما برجع لا لهيثم ولا لسرة ولا خلاص مهما كان. لكن تعلمت إنه الله وياريت أنا أقدر أشيل الحاجة دي برضو منه، إنه في حاجات أنا ممكن أسقطها، يعني ممكن بالحب اللي أنا أتبادله مع الناس ديل أو أنا أقدمه للناس ديل أو يكون في جواي ليهم بيخليني إنه في حاجات أنا ما أشوفها، أو حتى لو توضعت عقابات أو أعرف أعمل حدود وأقدر أتحرك بعد كده كيف، يعني نظرتي تتغير حتى لأنه أنا صنعة الله، والله قال لي في بداية التكوين إنه أنا شبهه، فأنا لازم أسعى إنه أنا أكون زيه، أسامح وأغفر وحتى أضع قوانين، بس القوانين دي ما معناتها أنا ما عايزك، لا معناتها أنا برضو بحبك وعايز أواصل معك.
2: صديقة هذه نقطتك دي جميلة جدا، يعني يعني في كلامك أنت قلتيه ولا عجبني، إنه زي محبة الله ضغط. يعني رغم يعني أنا أخوي لو غلط لي مرة واحدة
3: خلاص
2: مدى الحياة بخسر، لكن الله رغم ده كله يشوف محبته تاني رجع للإنسان وتاني أضاو السلطة وتاني وتاني وتاني. يعني فعلا نتمنى إنه يكون في محبة زي دي في قلوبنا، يعني الله قدر كيف جواب في هو إله محب وإله قافر فعلا بيغفر.
0: دي الحقيقة إله بتاع فرص، إله الفرصة الثانية برضو رغم إنه حصل لكن بيرجع وبيتأنى على الإنسان وبيرحم، وزي ما قلت بيدي فرصة ثانية كمان.
3: يعني خلينا نقول يعني زمنه وقته أفكاره ما زي أفكارنا
0: بالضبط،
3: إحنا محدودين بس هو مطلق يعني ويعرف يتعامل معانا، يعني مهما الجبروت اللي احنا والافكار الشريره اللي بنصنعها لنفسنا ونضرب بها كمان باقي الخليقه، يعني طبيعه والحيوانات الحاجات دي كلها.
2: كويس، شنو الانسان، شنو الحاجه اللي نستفيدها او شنو الحاجه اللي ممكن نتعلمناها من المقطع ده عن الانسان؟
3: ممكن نقول الانسان الطائع، يعني
2: ده في نوع
3: يعني في عز الفساد اللي حاصل من حواليه كان عبارة عن شمعة أو حاجة كده قاعدة براها، يعني قدر يطلع من الجودة وقدر يطلع معاه ناس، وفي نفس الوقت بعد ما شاف الطوفان وشاف كل الناس اللي حصل لها إبادة بسبب بعدهم من الله، يعني ابتدى يشكر الله إنه أنا ما كنت معاهم، والدليل على كده المسبح اللي بناه.
2: أنا برضو برجع للنقطة بتاعت المذبحة هادية، يعني أنا قاعد حسي كنت وانت بتتكلم بسرح، لو أنا محل نوح مارق من الفلوب الوقت كلها مدمرة الفيضان ما أعرف كم مغطر، شنو الفكرة اللي يجي في بالي؟
3: أول فكرة
2: ترجع أنا حسي أقعد يا أخ مزرع،
3: أنا أقعد وين؟
2: أجيب طورية من وين؟ أجيب شنو من وين؟ أعمل شنو؟ لكن نوح الكتاب ورد لحظة ما نزل من الفلوب خوالي ذكر عنه بنى مذبح لله، وطبعا المذبح ده يعني كأنه عبادة وتسبيح، زي إنه دار يقول الله أنت مكانتك الأولى، حتى لو كل شيء مدمر أنا بشكرك أنا دار أعبدك. يعني أنا نيتي إنه زي ما قلت لكم أنا من متاب بقول لكم إنه الشخصية دي بكل صراحة في دراستنا دي يعني أثرت فوق شديد جدا شخصية نوح. أنا دار أدى الله المكانة الأولى في حياتي، أنا دار أعبد الله حتى لو كانت الظروف سيئة، حتى لو كان كل شيء أنا دار أكون زي نوح. يعني اليوم الفات كان إنه كل الناس ضده لكن هو برضو دار يخضع لله، حس كل الدنيا مدمرة برضو هو دار يعبد عشان يبني المذبح أول شيء ويعبد الله.
0: تقريبا كل الملخص الشخصية، بس يعني الإنسان بيصير هنا نوح، يعني ما في نقطة تانية، لكن كلهم يعني زي ما انتوا قلتوا بيتفقوا فيها ان الشكر الانسان هنا برضو في طبعه وحياته لابد يكون في شكر لربنا في حاجات كثيره، مش بس لما مجرد تكون الحاجات كلها كويسه نشكر الله فيها، لكن زي ما قال ايمن انه كله كان يعني ما في شيء في يده يعمله غير انه اول حاجه فكر فيها في حياته انه اقدم شكر لاجل كل ما الله صنعه معي في الرحله الطويله.
1: أنا برضه داير أقول بأنه الإنسان بيكون العمل، يعني بيكون زول بيشتغل، يعني بدأ يعني بان من طلب في حياة جديدة أنه بدأ بالعمل، و الإنسان يعني ما يقود يعني مثلا ساقط لازم الإنسان يشتغل يعني ده بورينا بين هم المطالب لازم يبدأ بالعمل لإعمار الأرض ده لنا يعني
0: حقيقة يدل قال في 22
3: في نفس الوقت يعني ما أنسى وعود الله بالنسبة لي أنا خد يعني كان في حاجة حصلت وفي وعد حصل يعني يتقال أو يتخطد عليه علامات ده كذا كذا كذا يعني بعد كده أنا طالما خلصت وضعت لي العلامات دي مفروض أنا أنتبه لها مفروض أنا أواصل لها زي ما حصل إنه الله لما خدت علامة قوس قزح يعني دي بتذكرني العهد الوعد اللي يتعمل
0: بالضبط كده حلو جدا يعني نقاط جميلة
2: بالضبط كده معلش هيثم أنا دار أنت قلت دي قال زي ذكرها في الآية 22 ذكر شنو هو في الآية 22
0: مدة كل الأيام أرض يعني زرع حصاد وورد وحرف الفصول يعني هما كان بيقول الزراعة وما الزراعة الإنسان حيعمل بعدنا لأنه من هناك زي الإنسان ظهر لأنه حتوكل له الزراعة
3: بترجعنا للعهد والميثاق لأنه في بداية الخليقة قال للإنسان أنه يعمل
0: بالزبط.
3: يزرع يحصد وقال أنه حيكون في تعاقب بتاع أيام وفصول وشهور وسنين وبالفعل هو العهد رجع نفسه هو ده بيديني أنه الله صادق في عهده
0: ما بتغير
2: شنو الحاجة كويسة أنا حعملها يعني أنا عرفت الله كده وعرفت ده الإنسان كده أنا كيف الكلام ده أطبقه في حياتي أو شنو الشيء أنا أعمله فعلا أبين النقاط اللي قلناها عن الله والنقاط اللي قلناها عن الإنسان
3: أولا أنا أعلم نفسي أنه أنا أسمع أنه ده الله
2: بالضبط كده
3: ده كلامه ده وصيته أتعلم أنه أنا أمشي بيها زي ما قال جبريل هيثم في أحلك الظروف أو في أحسنها أنا أكون ماشي معه أتعلم أشكره أتعلم دايما يعني ألجأ ليه أتعلم دايما أنه هو نظري في الأول وفي الأخير وأكيد حياتي بعد كده حتمشي أحسن وحعرف من هنا أتعامل حتى مع الناس الحولي وأنا بطلب مش بتمنى بطلب من الله أنه يساعدني عشان أنه أقدر أتحرك نحو الهدف ده يعني
0: جميل يا هادي الحاجة الثانية نتذكر الميثاق العهد اللي دائما كثير مرات بنقطع مع الله في حاجات لكن بيرجع الله في نفسه بيأكد لنا انه الوعد بتاعه ما قاعد يتغير عندي الان اتعلمت الليله في نقطه من النقاط مهمه جدا في حياه نوح والله لما الله يقطع معنا عهد العهد بتاعه ما بيتغير الكلام بتاعه بيفضل زي ما
1: حاجه انا بسبب انه يعني الله هو المعرفة يعني كل ما يعني عقد ممكن ذكر الله وبرضو يعني زي ما قال هيثم العهد لأن الرب هنا عمل لنا عهد فالإنسان يعني يطيع الله بكل أشياء اللي هو عمل له يعني وده اللي أنا داير أقول يعني
0: جميل جدا يا سرح
2: أنا الشيء دار أقوله برضو تاني برجع أقول لك قريب لكلامك أنت في نقطة جميلة جدا كان قلتها هذه إنه أنا أطيع الله ما بس أطيع الله يعني الحياة دار أزيدها ما بس في الظروف الكويسة لكن حتى لو الناس كلها ضدك لو أنت واثق إنه ده كلام من عند الله أنا لازم أطيعه ما حاول إنه انشغل بالظروف من حولي عشان إنه تبعدني عن الله الشيء التاني فعلا فعلا أنا متمناه بكل صراحة إنه أنا دهر أدى الله المكانة الأولى في حياتي إنه زي ما نوح عمل وزي ما تعلمنا من نوح إنه أنا فعلا أدى الله المكانة الأولى في حياتي إنه الله هو مكون مسيطر على كل شيء الشيء الثاني برضو أنا عجبني جدا إنه الله محب لكن في نفس الوقت الله عادل يعني أنا ما بس أمسك الله محب لكن أعرف إنه أنا لو عملت خطيئة هيحصل لي جرم في عقاب مرات كثيرة جدا احنا يمكن الناس بس يقول لك الله محب ربنا بيحبك لكن ما بيتكلموا لك في النقطة انه ربنا بيعاقب يعني الطوفان ده ليه حصل ربنا عاقب الناس دي ابادم لانه هم عملوا الشر انه انا برضو محتاج ان اذكر نفسي طول الوقت انا ما اعمل الشر انا بحاول انه دائما هاي الله محب استمتع بالمحبة بتاعته لكن برضو اخاف الله ما احاول اعمل الخطيئة يعني دي النقطة اللي انا
3: هيا سرب ما عندك لنا ترنيمة الليلة؟
1: عندي ترنيمة
3: طب سمعنا يلا
2: يلا.

0: ترنيمة جميلة يا سرب. أخي أنت الليلة عملت موضوع أنس، بس جبت لنا ترنيمة كده ولا ولا شنو يا شباب؟
1: أكيد طبعا أكيد،
0: موضوع مهم جدا يا أخي.
1: شكلك ما عجبتك.
2: لا لا لا، الترنيمة رهيبة جدا جدا جدا، شكرا لك كثير أخونا السرب. والدراسة بكل صراحة الليلة أنا استمتعت بها فعلا. وزي ما كل مرة نحب نردد ونقول خلونا نعمل شيء يا جماعة،
0: نشارك
1: الناس الثانيين،
2: أي زود تلقاه شارك معه من النقاط اللي أنت الليلة تعلمتها، ونشجع الناس التانين كمان يمشي يشارك. وقبل ما نرجع تاني لمحاضراتنا يا جماعة، يا ريت لو تصلي لنا، وأنت الليلة عليك يا هادي إنه لو ممكن تصلي لنا، وإنه عشان نقدر نعيش الكلام ده فعلا.
1: تمام، خلونا نتوحد كده بقلوبنا في الصلاة. بشكرك يا الله لكل نعمة صالحة وجيدة يا رب، بنشكرك من أجل اليوم، بنشكرك من أجل الكلمات، بنشكرك من أجل التعميق فيها، بنشكرك من أجل المعاني اللي انت اديتنا لها، بنشكرك من أجل عمق كمان العلاقة اللي انت عايزنا نتشارك بها. يا رب باركنا زي ما باركت نوح يا رب، زي ما انك ناديته وتكلمت معاه، زي ما انك انت شفته صالح يا رب. تعال احنا بنطلب يا رب عشان انك انت تكون في وسطنا، وانك تغير نفوسنا يا رب رغم ضعفها يا رب، رغم الهزال بتاعها، لكن يا الله انت اكيد زي ما وعدت وقلت انه ده الوعد بتاعك وده الميثاق بتاعك، احنا متاكدين ومتمسكين بوعدك انك حتكيف معانا، وحتكون بتشاركنا دايما يا رب في اختياراتنا وفي قراراتنا، ان نكون دايما مقدمين لك نفسنا يا رب ذبيحه بتاعه شكر، نشكرك على كل شيء اللي بيحصل في حياتنا لو كان سيء أو كان جيد. يا الله تعال علمنا كمان نقدر نعلم ناس تانية كلمتك، ونعلمهم كمان كيف يتغيروا لأفضل حال، في اسم يسوع.
2: آمين
0: آمين.
2: أوكي يا شباب، الليلة ما في الدك، انتهينا بدري،
0: نستمر أيوة المحاضرة،
2: يرجع المحاضرة بتاعته،
0: نتلاقى بكرة يا أخونا إن شاء الله كده.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
1: تمام، مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: خلال اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: حور رابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته وأن

يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم. وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي احنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن احنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.
1: يا رب، شكرا لك من كل القلب، أشكرك لأنك إلهي، أشكرك لأنك تحبني وتعتني بي، أشكرك لأنك تحميني في يوم الشر وتحامي عني. يا رب، أعني في ضعفي، سامحني، سامحني يا الله، فأنا ما زلت أتكل على ذراعي البشر، وأنت ربي وإلهي. يا الله، أنا أعلم أنه بك ولك كل الأشياء، وأنك ماسك الكل ولا يعثر عليك شيء، وأعلم أيضا أن المستحيل عند الناس مستطاع عندك، وأنا أثق بك ربا وإلها، أثق بقدرتك الإلهية التي تفوق العقل والإدراك، أثق بأنك تستمع صلاتي الآن وسوف تستجيب بحسب مشيئتك. يا الله، أضع الكل بين يديك، أطلب منك أن تحميني، أن تحمي عائلتي من كل شر ومكروه، وأن تكسر كل قيد على حياتنا وعلى بيوتنا، فأنت وحدك تكسر القيود، وأنت وحدك تمنح السلام والحياة، يا رب، آمين.
0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نصبح الله. أخونا العزيز نزار الحسيني من الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، وأن احنا فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عن رنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أني تعجبكم، وبعدها قراءات الكتاب المقدس. الذي ما عندهش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي تستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوها، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا منرحب بكل أسئلتكم استفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: إنجيل متى الأصحاح الأول.
1: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته، ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار، وفارس ولد حصرون، وحصرون ولد أرام، وأرام ولد عمينداب، وعمينداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز من رحاب، وبوعز ولد عبيد من رعوث، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود الملك، وداود الملك ولد سليمان من التي لأورية، وسليمان ولد رحبعام، ورحبعام ولد أبية، وأبية ولد آسى، وآسى ولد يهوشفاط، ويهوشفاط ولد يورام، ويورام ولد عزية، وعزية ولد يوثام، ويوثام ولد أحاز، وأحاز ولد حزقية، وحزقية ولد منسة، ومنسة ولد آمون، وآمون ولد يوشية، ويوشية ولد يكونية وإخوته عند سبي بابل. وبعد سبي بابل يكونية ولد شألتئيل، وشألتئيل ولد زروبابل، وزروبابل ولد أبي هود، وأبي هود ولد أليقيم، وأليقيم ولد عازور، وعازور ولد صدوق، وصدوق ولد أخيم، وأخيم ولد أليود، وأليود ولد أليعازر، وأليعازر ولد متان، ومتان ولد يعقوب، ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى سبي بابل 14 جيلا، ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيلا. أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس، فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فسترد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم.
1: وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل:
3: وذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا.
1: فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب، وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، ودعا اسمه يسوع.
4: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأن فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.
5: مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

0: أعزائي المستمعين، سلام سلام ورحمة ومحبة. أعزائي، الله القوي، لكن قوته لا ترهب الناس وترعب الناس، إنما هي قوة الخير تفرح الناس. هل تؤمن بهذا؟ في الحقيقة التأمل في قوة الله يفرح الناس. الله قوي طبعا، في وجوده، في أزليته، في أبديته، في عدم محدوديته. هو أيضا قوي في الخلق. كل الناس، العلماء، الكبار، أقصى ما يمكن يعملوه إنهم يصنعوا شيء، لكنهم لا يخلقون شيء. الخلق أي إيجاد شيء من العدم هو من قمة القوة، وهي لله وحده لا شريك له. ولذلك نحن حتما نعجب بالله القوي الذي يخلق من العدم. إذن يكون لنا رجاء أن ربنا قادر أن يعمل أكثر من ما هو موجود أيضا. يعني الله الذي خلقك إذ لم تكن، هو قادر أن يصلح طبيعتك هذه، لأن إصلاح الطبيعة أبسط بكثير من خلقها. الله قوته في الخلق، وفي هذا الخلق الكبير الذي يشمل الكون كله، هذا الكون الذي أرضنا كلها مجرد كوكب منه، هذا كله خلقه الله سبحانه. خلق السماوات والأرض والبحر وكل ما فيها، ما يرى وما لا يرى. الله ليس فقط قوي في الخلق، إنما قوي في الإبداع. اسمع، يعني كل جزء في الطبيعة أبدعها الله بحكمة، بجمال، بقوة، شيء يفوق الوصف. أنت كإنسان كل عضو فيك عبارة عن معجزة من المعجزات. مجرد المخ وعمله ومراكزه، والجهاز الدوري والتنفسي أي جهاز، أي عضو. العين كعدسة جبارة، اللسان كآلة موسيقية، إبداع الله العجيب. تصور العالم الذي بيطير الطيران في الهواء ويفعل الصواريخ وطلع ونزل وراح للقمر، لو إنسان في لسانه لتقه أو تأتأه، العالم هذا اللي طير الطيران وطلع ونزل ما يقدرش هذا العالم يصلح حتى التأتأة أو اللتقة الذي في لسان إنسان، لأن اللسان آلة عجيبة. ربنا قوي ومتواضع أيضا. في ناس لما يأخذوا القوة يفقدوا تواضعهم وما عاد حد يقدر يحاكي، لكن ربنا القوي متواضع ويعطي من قوته للآخرين. هو قوي وخلق الملائكة أقوياء، ويخلي الإنسان أيضا قوي، لأن الله قوي ويمنح القوة لمخلوقاته. وهو قوي أيضا، أعطانا عقول قوية وأرواح قوية ممكن تعمل الكثير، وهنا جمال ربنا. ربنا أيضا أعزائي في معجزاته، في عجائبه قوي. الله الذي يشق البحر، يفجر ماء من الصخرة، ينزل المن والسلوى، يقيم الموتى، يشفي الأمراض. الله الذي يخلق ولا يعسر عليه شيء، ولا يعسر عليه أمر. لذلك نحن فرحين إن احنا في رعاية إله قادر على كل شيء. إله له القوة، يقدر هو على كل شيء، ولا يوجد مخلوق أيا كان مثله. الله وحده صفة من صفاته إنه قادر على كل شيء. لذلك لما نكون نحن في حمايته نبقى مرتاحين. أيضا الله قوي في قداسته. كل المخلوقات وقفت أمام القداسة واهتزت منها. الله وحده الصالح، الله وحده القدوس، قداسته شيء فوق الوصف، فهي نوع من القوة، لأن الخطية ضعف نقص، والمخلوق قابل للضعف والنقص، لكن الله لها القداسة ولها الكمال وحده. أعزائي، هنا أقف وأطرح عليكم كالعادة تساؤل. تساؤلنا لهذا اليوم كالتالي: الطائفية أو العنصرية كيف تأثيرها على حياتك في اليمن؟ نزلنا للشارع اليمني وسألنا الشباب أو البنات بالأخص، لأنه تعرفوا في عندنا في اليمن لما احنا بنات ما نقدرش نسأل غير البنات. وتعالوا مع بعض ونسمع الإجابات.
1: العنصرية والطائفة مؤثرة على حياتنا بشكل كبير. نحن الآن ما نقدرش ندخل لعدن وأغلب المناطق بسبب هذا الشيء. كل شيء خوف، ما فيش أمان واستقرار.
2: أثرت علينا بشكل كبير، وأصلاً هي أساس السم باليمن، وكمان سبب الحروب والصراعات باليمن. الطائفية والعنصرية تأثيرها على حياتنا بشكل كبير، أصلا إحنا بلد كله حروب بسبب طائفية، كمان ما فيش أمن ولا أمان بسبب هذا الشيء. حقوق المواطن نفسه بسبب كل شخص منتمي لجهة معينة، ما تقدر تسافر لمناطق معينة بسبب إنه هناك منتمين لشيء معين غير اللي أنت فيه.
3: أكيد إنه مأثر على حياتنا وللأشواق، هي سبب الكراهية بين الناس، إنه تلاقي وسط البيت، يعني بنفس البيت كل واحد في رأي، كل واحد في متجه لحزب، وكل واحد طائفة، فيسبب هو سبب النزاعات والحروب والمشاكل اللي حاصل باليمن وبغير من دول.
2: أكثر شيء مؤثر على حياتنا هي الطائفية والعنصرية، نحن بلد ما نتطور أو ما تطورنا وجالس من سيء لأسوأ بسبب هذا الشيء، الحروب والمنازعات.
0: أعزائي المستمعين، الكل وبدون استثناء هيقول العنصرية والطائفية مش بس هي الداء، إنما هي السرطان الجاثم علينا، وهذا الشيء محسوس وملموس لكل يمني، ما حد عينكر ولا حد عيقدر يغالط، لأن الكل بيعاني. ما عاد بقي ولا بيت من بيوت اليمن إلا وجدوا مكوي بهذا الداء العضال. طيب يا جماعة الخير، إيش هو السبب؟ ليش الطائفية في بلادنا جاثمة هذا الجثمة بكلها، غارسة جذورها إلى الأعماق؟ ليش ما قدرناش حتى خطوة للأمام نتقدمها؟ لا، بل السنوات الأخيرة بقينا ألعن وأضرب. زدجولنا السادة، مجموعة ناس مسمين أنفسهم السادة، لا، ومعتقدين إن هذا من الله أمر نحن إن إحنا نسيدهم علينا. إذن ما بش فايدة، نحن بنرجع للوراء إلى الهاوية. جولنا قال لك هم أحفاد النبي، ناهي، لو أنت حفيد أكبر الأنبياء، ناهي، سلمنا لك، بس ما لكش حق بهذا أنك تسود علينا، تسود نفسك، أنت ابن وحفيد أضخم وأكبر نبي لك وعليك في بيتك مع جهالك، سد لك أنت وياهم، لكن تجي فوقنا نحن تسود علينا، تسود علينا، تحكمنا، أي نبي وأي أخلاق وأي منطق وأي إنسانية وأي ضمير وأي خير في هذا؟ أنت ابن نبي حفيدة أي شيء؟ بين لي هذا الكلام في كرم الأخلاق. أي نبي أنت حفيدة جاي لي بالبندق متبندق وتشتو مننا الخضوع والانكسار وتسليمكم الخمس وا وا وا وا، عد به طائفية وعنصرية أكثر من هذا؟ أحكمكم، يعني تشتو تحكمونا، أحكمكم، أتحكم فيكم بفكركم، بفكري أنا أحكمها عليكم، معتقدي أنا حفيد نبي، أنا نبي أو حفيد. أنا مشيش هاجمك أو هاجم أي شخص، أنا اشتي بس يعني تفكير بعقل وبضمير، وأقولها لكم يا أهلي ويا ناسي، عن نجلس كمان إحنا وأسوأ، ولا عينفعنا قوة ولا استغاثة ولا مؤامرات ولا اغتيالات ولا انتفاضات ولا تنديدات ولا شيء، ولا شيء عينفعنا غير شيء واحد، شيء واحد هو الذي عينتشلنا من هذا العذابات والويلات، ألا وهو معرفة الحق. هو طريق واحد، باب واحد، الحق. كل واحد، أنت وهي، كل إنسان فيه روح مسؤول بنفسه يتعرف ويفتش عن الحق، فينتشل نفسه ومن ثم الذي حواليه، وهكذا عن نتقدم إلى الأمام. كلامي منطقي أو ماشي؟ أنت ما خلقت لتكون عبد، ولا أنت خلقتي لتكوني أمة، لا، نحن أحباء، نحن محبوبين، نحن أبناء، والابن لها الحرية، نحن أحرار بالحقيقة، نحن أحرار، بس الزيف والتعليم المزيف سماك عبد وسماش أمة، وصدقنا، صدقنا هذا الشيء. أنا عشت فترة من حياتي طويلة مصدقة ومؤمنة وأمارس العبودية وخوف العبودية، قضبان تخليك، قضبان وقيود تخليك ميت لا حياة. أعزائي، نحن أحباء، وكل آية في الإنجيل تدعونا بهذا، تدعونا بهذه المحبة والحرية. افتحوا، افتحوا، تعرفوا على المسيح، افتحوا الإنجيل، لا تخافوش، رسالة المسيح هي المحبة، رسالة الإنجيل هي المحبة، محبة حقيقية لا زائفة، هي محبة ليست لطائفة أو فئة معينة، إنما هي محبة شاملة للكل. رسالة المسيح هي المحبة، فهل عندكم شيء من هذه المحبة ليسود السلام وينتهي الألم؟ فتش بنفسك ولا تتردد، ولكم مني كل المحبة.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختناء سلوى حبيب. فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم، نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة. بس قبلها نستمع لترنيمة بتدخلنا أكثر وأكثر في محضر الله.

صديقي المستمع، لا شيء هو اليوم كما كان بالأمس. تتغير الأمم والحكومات والقوانين والدساتير وأساليب التجارة وظروف الصناعة، وكل شيء يتناوله التطور والتغير. كل شيء متزعزع ولا يبقى شيء على حاله، أليس كذلك؟ ونسمع يا صديقي عبارات على لسان الجميع تقول تلك الأيام مضت، أو من يعيد لنا ظروفا كانت وانتهت، لكن هو وحده الله له دوام الثبات ولا يتغير، فيه صلاح أو حب أو قدرة، وكما كان في أيام القدم هكذا هو، وسوف يظل الله عزيزي القادر على كل شيء، ليس له عديل وليس له بديل، وهو يؤثر في كل العوامل ولا تؤثر فيه، له المجد والقدرة والسجود. تعال معي نستمع إلى المرنم جوزيف نصر الله من مصر وهو ينشد ويقول عن الله العظيم: لا قبلك ولا بعدك.

في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. إلي تدنو، إليك أرنو مسلما، لست لذاتي وشهواتي، بل ها حياتي ملكك. يا رب إني لك أعني، وخذ يدي بيدك. ترى إلى من تلجأ حين تشعر بالضعف والوهن واضمحلال القوة؟ ليس القوة الجسدية فحسب، بل القوة النفسية والروحية. هل تلجأ إلى الله المصدر الحقيقي لكل قوة وعون؟ يقول عنه صاحب المزامير: الله ملجأ لنا وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. تعال معي صديقي نستمع إلى المرنمة سونيا وزي وهي تنشد وتقول هذه الكلمات المعبرة.

قال ضابط سابق في البحرية الروسية إنه ذهب إلى لندن للتدرب خلال الحرب العالمية الأولى، وهناك تعلم كيف يقود أحد المناطيد المزودة بمحركات، ولكن كان عليه أولاً أن يتعلم قيادة من طاد عادي. وذكر كيف جلس أول مرة في مقصورة القيادة ورأى جوانبها الأربعة مثقلة بأكياس الرمل، وفي سبيل البدء بالارتفاع طرحت بعض أكياس الرمل حتى أقله المنطاد وأخذ يعلو عن الأرض، وكلما طرح المزيد من الرمل زاد ارتفاع المنطاد. هكذا أيضا يا صديقي، من يعترف بخطاياه ويأتي إلى الفادي والمخلص الرب يسوع المسيح ويطرحها عنده ويندم عليها، يحصل بالتالي على الراحة الحقة. ألم يقل المخلص: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم؟ فهل تأتي إليه فتنال الغفران الأكيد والسلام الأبدي؟ تعال معي نستمع إلى المجموعة في فريق الحياة الأفضل وهي تترنم وتقول: ربي أنت للتعابة.

0: إذا حاز هذا البرنامج على إعجابك مستمع العزيز، أو إذا كان لديك أي سؤال أو تعليق، فاكتب إلى برنامج ترانيم وتأملات على العنوان الذي يقدم لك بعد لحظات. على أمل أن نعود ونلتقي بك صديقي المستمع في حلقة أخرى من ترانيم وتأملات في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: الرب يبارك فيه شخصنا العزيز سلوى حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعة بتأثر في القلب وتقوي الإيمان، وتخيل واحد يتشجع ويحس إن به إله في خير وفي نعمة وفي محبة وفي بركة لكل الناس. أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسوا أن تشتو تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل، رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
2: يا نوال يا نوال، أيوة ما هو جاي لهنا يا بنتي، نقصي لي صوت الإذاعة هذا، أخاف باب البيت يدق وإحنا ما نسمعش من الصوت العالي يا بنتي.
3: نهي يا عمي، عاد أجي لا عندكم وأنقصه ريعوا.
2: نهي يا بنتي بس اكتبي.
3: إنه يا عمي ما بتضبحوش من كثر هدار الجيران والشكاوي حق أزواجهن، يجوا يشغلوكم وأنتم مش ناقصين وجع رأس.
2: كيف وجع رأس؟ أصبحت مشاكل الناس عندش يا بنتي وجع رأس؟ أنا فرح لما ساعد الناس ودي لهم نصايح وبصر نتيجة نصايحي في استمرار حياتهم، وبعدين الناس مع الناس يا بنتي.
3: ناهي هنيت لهم صدق بش وهنيت لي وانتي عمتي الحالية قوالكم. ما هو هذا ما قد كملنا كلامنا إلا وقد جاي تقولي بيسمعونا لا خارج البيت.
2: سيري بسري هني يا بنتي وتعلمي من عمتش الحكمة، واعرفي إن الذي يحبه الناس الله بيحبه وينتبه له سع ما هو بينتبه لخلقه.
4: السلام عليكم يا خالك، كيف أنتو؟
2: الحمد لله إحنا بخير، كيف أنت يا بنتي؟ جي لهانا، حياش الله نورتي البيت.
4: الله ينور عليش يا خاله، اليوم أنا جيت أشتكي لش من زوجي، معين مشكلة معه.
2: خير يا بنتي، ما هي المشكلة؟
4: يا خاله أنا اشتت طلق، ما عاد أناش قادر إلا العيش معه.
2: كيف؟ وليش تطلق يا بنتي؟ أنت معش جهال وين عاد تسيري بهم؟
4: أسر عند أهلي. أنا يا خاله تعبت من هذا الرجال طول النهار وهو راقد، ما يشتيش يصير العمل يطلب الله، مع الجهال بس يشتي يرقد، وطول الليل من بيت مرزوق إلى بيت معتوق، وهذا ما عاد يش عيشه. أصحاب الشغل قطع طوله أكثر من إنذار إنهم عيفصلوه، وأنا قلبي قد وارم منه.
2: اسمعي يا بنتي، الطلاق مشو حل، هو دمار أسرة وأولادش محتاجين لأبوهم، وصعب تربيهم دون أب وتخربي بيتش بيدش.
4: كان ما فعل يا خالة، أنا تعبت خلاص مش قادرة أتحمل.
2: اسمعي أنا وعدش أنني أصير أكلم زوجش، وأنا سأعمه وهو عيسمع كلامي، وانتي يا بنتي الصبر، الصبر هو مفتاح الفرج. ما عادش تيش أسمع مني سيرة الطلاق هذا ثاني مرة، لو زد أسمعها ما نش قابله، هذا كلام مرفوض.
4: أنا أوعدش إنه لو التزم في شغله ما عاد أفكرش بالطلاق أبدا.
2: عيلتزم إن شاء الله، أنتي بس اهدي. نوال يا نوال،
5: هيا عمي ما هو ما تشتو،
2: سيري دي لنا قهوة هنا وخدوج، وتعالي نتجابر، وداعي لي أم حسين، ليش ما جيت عندنا اليوم؟ تأخرت قوية، ابسريها لا يكون عندها شيء.
5: ناهي ولا يهمكم، ذكرتيني، قالت اليوم زوجها وأخوه فعلوا مضربة قوية في البيت، وقد كانوا عيقتلوا بعض.
2: ما هو؟ يا ساتر، كان خلينا يا بنتي نسير نبسر المره، أكيد حالتها حالة ذا الحينه.

0: يا عمي ما تشتاش أسبر لكم عشاء.
1: ماشي يا بنتي، مش تيشي، ماليش نفس، صدقيني نفسي مقلوبة وروحي ضابعة.
0: سلامتكم، ليش مالكم؟ فيكم شيء؟ من وقت ما رجعنا من عند أم حسين وأنتم مش طبيعيين.
1: قلبي يا بنتي وجعني عليها، حرام، إيش ذنبها؟ بعد كل هذا العمر والتعب تبصر جهالها يتقاتلوا قدامها بدون احترام لها، كل واحد يشتكي كتر الثاني. أمانة أنني غثيت عليها وعلى كل النسوان اللي بيجين يشكل لي همهن. كل يوم يا بنتي أسمع قصة شكل وأبصر كيف الدنيا بتفعل بالناس، لدرجة أنني بحس أن حالتي تعبة قوية.
0: سلامتكم يا عمة، ما تبصروا شر، أنا قد قلت لكم بطلوا لكم وجع الرأس هذا وانتو زعلتوا.
1: كيف يا بنتي أبطل؟ يعني أغلق في وجه الناس أقول لهم ما ليش دخل بكم؟ هذا جيراني، صديقاتي، عشرة عمري. ما قدرش أرد حد حتى لو تعبت من مشاكلهم، وعد أنا بكرة الصبح شاسير الزوج خدوج. أنا وعدتها، حرام حرام بيخترب بيتها وإحنا بنتفرج عليها.
0: أنت سيروا قد أنتوا تاعبي، ارتاحوا، ما لكم وما لهم الناس، كل واحد يكفي همه.
1: قلت ليش عاد أسير؟ أنا وعدتها ولا نخليني يرقد لي، محتاجة أرتاح، تاعبة يا بنتي.
0: ناهيها، ارتاحوا وارقدوا وغدوي يحصل خير إن شاء الله.

0: ألو سهير، كيف حالش؟
1: أنا الحمد لله في أحسن حال، غير بين اتصلش لي يومين ما بتردوش. خير؟ قلقتيني عليش.
0: أنا بخير ما فيني إلا العافية، بس يا أختي عمتي تاعبة، مدري إيش فيها. لها يا أختي أسبوعين ما عاد يسيروا ولا عاد يتفرطوا ولا يشتوي بسروا حد، حتى جيراننا لما يسألوا عليها تقول لي أقول إنها نايمة، حتى أنا ما عاد يقبلوش إني أدخل عندهم. بالي مشغول بها وخايفة، مش أنا داري كيف أفعل، غير إني بين وسوس إني فيها شي.
1: طيب قبل ما يدخلوا في هذه الحالة أش حصل معهم؟
0: يا أختي عمتي كل يوم والجيران عندها، وكل جار معها مشكلة، وعمتي تجلس تحل لهم المشاكل، ومن جار ما حمله عليها وهي بتتحمل. وقبل أسبوعين صرنا نبصر صديقتها أم حسين، وكانت تعب قوي وحالتها النفسية تعبة، ومن يومها وعمتي متغيرة ونفسيتها مثل الجن، ما دريت ليش.
1: أها طبيعي تكون نفسيتهم تعبانة يا أختي، عمة تشقدهم زي الوعال المشاكل حق الحارة، ومش أي مشاكل، مشاكل جدا متعبة، وللأسف هذا الذي حصل معاهم عبارة عن ضغط نفسي ثانوي.
0: يعني كيف ثانوي؟ ما فهمت.
1: يعني يا أختي إنهم من كثر ما بيسمعوا وشافوا قد عندهم ضغط من ضغوطات الجيران، وهذه مشكلة لازم أنتوا تاخذوا بالكم منها، لأنه مشو تمام تحصل عندها حالة بشكل مرضي.
0: طيب إيش العمل وكيف الحل؟
1: شوفي يا أختي، الذي يحمل كاسة فيها ماء سواء كان الماء قليل أو كثير يده بتوجعه في مرحلة معينة، وعمتش حملوها هذه الضغوطات وتعبوا من حملها. عمتش محتاجين أنهم يطلعوا من كل هذا الضغط والبيئة والذي حولهم، والذي دائما بيذكروها بالمشاكل الذي قد سمعوها من قبل. يعني لو يصيروا عند واحدة من بناتهم يغيروا جو في بيت ثاني، هذا بيكون مساعد لهم، ولازم يكونوا ياخذوا ساعة كاملة يجلسوا يفكروا فيها بأشياء جميلة. ممكن كمان يشربوا لهم كاسة شاي أخضر لأنه مساعد جدا على تريح الأعصاب، وهذاك الوقت جسمهم بيطرد لحالها الطاقة السلبية. وأذكرش أختي أنهم محتاجين يحسوا بحب الجميع في هذه المرحلة، وأن الكل مهتم بهم علشان ما يشعروا بالوحدة. فهمتي عليا؟
0: أنا اليوم عاد أكلم بنتهم تجي تشل أمها يغيروا جو، وأنا ما عاد أتركهمش لحالهم، عاد أسير معاهم، وبإذن الله عمتي يطلعوا من هذا الحالة ويكونوا بخير، وكلنا بنكون جنبهم، وبعمل بالذي قلتي لي عليه، وانتي خلش معي كوني نصحيني علشان يخرجوا من الأزمة هذا السريع.
1: ولا يهمش يا حالية، عاد أكون معش لو ما قدهم بخيري.

0: أنت داري يا حسن إن أمك ما شاء الله عليها قدهم يتكلموا ويضحكوا، صح أوقات يجلسوا ويسرحوا بالتفكير، بس أنا أحس إنهم تحسنوا كثير وإنهم عيكونوا بخير طول ما إحنا جنبهم وبعدناها عن الضغط الذي هم فيه.
1: أيوة الحمد لله إني قد تحسنت، وحتى لو ما ترجع للحارة ولا عند جيرانها ممكن تساعدهم وتسمع لهم، بس هتكون هذا لها تجربة.
0: وليش عادهم ناوين يرجعوا يساعدوا الناس ويسمعوا لمشاكلهم؟ أعتقد إنها عتكون توبة لعمتي.
1: لا لا لا لا، مش معنى إن أمي تعبت يعني إنها عتفلت مساعدة الجيران. يا نوال فهمي، أمي الله أعطاها صاب والحكمة، وهي بتحب تساعد الناس وتخفف من همومهم، هي بتقدم هذا الخدمة تجاه الناس الذي بتعزهم.
0: طيب وفرض أن أمك تعبت مرة ثانية، كرها خرجناها من الأزمة الذي كانت فيها،
1: علشان هكذا لازم تساعدهم بس، وتفصل ما بين المشكلة ونفسيتها، وتكون شخص مستمع ولها حكمها، وما نشتيهاش تكون طرف ثاني فالهم والحزن والمشاكل. تفهمي ولا مع؟
0: أيوة فهمت، كثيرة الله ربنا يقويها على عمل الخير ويرجع حارة البيت سالمة، لأنه صعب أحد يستغنى عنهم سواء إحنا أو الحارة.
2: آخر فقرة لنا أحبتي، فقرة المزامير اللي إحنا متعودين إن إحنا كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أنتم تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
3: كتاب المزامير، المزمور 50. ربنا الإله القدير يتكلم وينادي الدنيا كلها من مشرق الشمس إلى مغربها، من القدس الكاملة الجمال يشرق الله. يأتي إلهنا ولا يصمت، قدامه نار تأكل وحوله عاصفة ثائرة. ينادي السماوات من فوق والأرض لكي يحاكم شعبه ويقول: اجتمعوا إلي يا أتقيائي، يا من عملتم معي عهدا على ضحية. وتعلن السماوات أنه عادل، لأن الله هو الديان. اسمع يا شعبي فأتكلم، يا يعقوب إني أشهد عليك، أنا الله إلهك، لا أوبخك على ضحاياك، لأن قرابينك قدامي دائما. لا أحتاج إلى ثور من دارك ولا إلى كبش من حظائرك، لأن كل حيوانات الغابة والبهائم المنتشرة على ألوف الجبال هي لي. أنا عالم بكل طيور الجبال، ولي أيضا كل المخلوقات في الوديان. إن جعت فلا أقول لك، لأن الدنيا وما فيها هي لي. هل أنا آكل لحم الثيران أو أشرب دم الكباش؟ بل قدم قربانك لله لتعبر عن شكرك له. أوف نذورك للعلي، ادعني في يوم الضيق أنقذك فتكرمني. أما الشرير فقال الله له: بأي حق تتحدث بشرائعي وتتكلم عن عهدي؟ أنت تكره وصاياي ورميت كلامي وراءك. إذا رأيت سارقا وافقته، ومع الزناة نصيبك. أطلقت فمك بالشر ولسانك يخترع الغش، جلست تتكلم بالسوء على أخيك، ابن أمك تفتري عليه. كل هذا أنت فعلته وأنا سكت، فظننت أني مثلك، لكني أوبخك وأتهمك في وجهك. افهموا هذا يا من نسيتم الله، لئلا أفترسكم ولا منقذ من يدي. من يقدم لي قربان الشكر يكرمني، ومن يسلك الصراط المستقيم أنا الله أنقذه.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أعزائي المستمعين، موضوعنا في حلقة اليوم: من هو عيسى عليه السلام؟ في يوم من الأيام كان في مدينة القدس زحمة كبيرة، وشافوا الناس واحد راكب على حمار ومعاه وحدين شايلين سعف في ايديهم ويهتفوا له: خلصنا يا ولاد داود، مبروك اللي جاي باسم ربنا، خلصنا في العلالي. وكثرت زحمة الناس وكبر الحشد وعلى صوت الهتاف، ويقول الكتاب المقدس إن المسيح لما خش للقدس اهتزت المدينة كلها وتلخطت عقول الناس، وتموا يسألوا في بعضهم: من هذا؟ من يكون هذا؟ سيدنا عيسى لما بدأ رسالته على الأرض جماعة تلاميذ الاثناش ودزم عشان يبشروا الخلق بملكوت الله ويشفوا المرضى، وتجمعت عليه الناس وقعدت تتبع فيه من مكان المكان. وهذا دار هزة خوفت الشيوخ ورجال الدين اليهود، وصلت شكوتهم من الملك هيرودس، فاستغرب وقال: النبي يحيى أنا قطعت راسه، فمن يكون هذا؟ ونقرأ في كتاب النبي شعيب عليه السلام نبوة على سيدنا عيسى اللي قالها بمئات السنين قبل ما يجي سيدنا عيسى. قال: اسمه يكون عجيب، يفسر قدرة الله، وقبل النهاية ورئيس السلام يكون. والحاجات اللي كان يديرها كانت عجيبة. ففي مرة كان ماشي في الطريق فشاف شجرة كرموس، فحضر شهورة عشان يأكل منها، فما لقاش فيها شيء، فدعا عليها في بسة الجرة، ولما التلاميذ شافوا اللي صار تعجبوا. ونقروا في إنجيل متى في الآية رقم 7: فلما كمل المسيح كلامه افتحت الناس فهمها من تعليمه، لأن كان يعلمهم كأن عنده قوة مش كيف الشيوخ اليهود. وكانت معجزاته رهيبة، فكان يشفي المرضى، والمشلول يمشي، والأطرش يسمع، والعمى يحق،